0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان، يتلو الآن القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله ما يتيسر له من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم

وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: long we.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

0: ربي على صراط مستقيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها سماحة الدكتور أحمد هليل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها سماحة الدكتور أحمد هليل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: وكيف الحال أبا وليد؟
1: بخير والحمد لله.
0: وحال السوق؟
1: كل يوم في حال، وهكذا السوق دائما.
0: لقد جلبت بضائع ولم يبقى سوى نصيبك ونصيب شقيق زوجك عامر.
1: وأين نصيبي؟
0: هاتي يا غلام بضاعة مسعود، وهاتي معها بضاعة عامر.
1: لا يا علي، لا، إياك.
0: ولما يا مسعود؟
1: مالي أنا ومال عامر، كل يأخذ بضاعته.
0: ولكنني وجدت دكانه مغلقا، فأين أترك بضاعته؟
1: أتركها في أي مكان إلا في دكاني.
0: وما السبب؟ أليس شقيق زوجك وجارك في السوق؟
1: لم يعد بيننا ود ولا صلة قرابة، فقد أقسمت ألا أكلمه.
0: ولما يا أبا وليد؟
1: ألا تدري ما الذي يفعله بزوجه وأولاده وزبائن السوق؟ منذ عدم رحلته وهو لا يكلمني، وآخر مرة أدار وجهه ولم يرد حتى السلام.
0: ألذلك تقطع الصلة بينك وبينه؟
1: نعم. أدخل البضاعة إلى الدكان يا علي.
0: وبضاعة عامر؟
1: أتركها في أي مكان إلا هنا.

0: قلت لك لن أزوره ولن أدخل بيته.
1: ولكنه أخي، إنه مريض يا مسعود، وزيارة المريض واجبة.
0: ليست زيارة عامر واجبة، ويكفيني لسانه الطويل.
1: سامحه من أجل خاطري.
0: لقد أدار وجهه ولم يرد حتى السلام.
1: وإذا زرته وسألني عنك يا أبا وليد؟
0: لن يسألك ولن أدخل داره. أم إنك تريدين مني أن أعوده فيطردني من أمام الباب؟
1: لا، ليس أخي الذي يفعل هذا.
0: بل يفعل، خصمني لأنني نهرته وحكيت للأخ صالح عن سفره وغيبته التي لا داعي لها، ومن بعدها خاصمني ولم يعد يكلمني، فهل أزوره؟ لا، لن أزوره.

0: يا علي.
1: نعم يا سيدي.
0: اذهب إلى دكان عامر وقل له أين الدين الذي عليك؟
2: ألم يسدد دينه بعد؟
0: ما زلت أدينه ببعض المال.
2: ولكن عامرا يا سيدي كان مريضا ولم يفتح الدكان إلا هذا الصباح.
0: نفذ ما أمرتك به يا علي.
2: وماذا أقول؟
0: قل له سيدي مسعود يحتاج إلى بعض المال، فهات ما عندك.
2: وإن رفض؟
0: لا تقدر البلاء قبل وقوعه، ونفذ يا علي.
2: أمرك يا سيدي.

0: كل سيدك ليس عندي من مال،
1: ولكن سيدي يطلب ما استدنته حتى يسدد للتجار.
0: كله سأدفع ولكن حين ميسرة.
1: ومتى هذه الميسرة يا سيد عامر؟
0: كلامك كثير، عد من حيث أتيت.
1: وإذا غضب سيدي مسعود؟
0: قل له اشرب من البحر.

0: أشرب من البحر أنا يا أم وليد.
1: صبرك يا أبا وليد، ومن أبلغك أن عامرا قال ما قال؟
0: علي عاملي في الدكان.
1: لم يشتمك إلا من أبلغك.
0: ومالي الذي عند أخيك؟
1: أعطه فرصة ليسدد هذا المال. ما الذي جرى يا أبا وليد؟ لقد صبرت عليه كثيرا، فلما العجلة؟
0: لأن أخاك ليس أهلا للقرابة والمحبة.
1: وما السبب؟ هل هذه صلة الجوار والرحم يا ناس؟
0: قطعت الصلة به منذ أدار وجهه أمام التجار ولم يرد السلام.
1: ولما لا تسامحه؟
0: الله وحده يسامح يا أم وليد، ومالي لابد أن يعود.
1: إذن اذهب إليه واطلب منه الدين.
0: لن تدخلي داره بعد اليوم، ولن تكلميه، ولا حتى بالتليفون يا أم وليد.

0: عامر، إن زوجة سيدي أم وليد مريضة.
1: ومالي أنا؟
0: أليست أختك؟
1: لا، ليست أختي ما دامت على ذمة ذلك الغبي مسعود.
0: ولكن مرضها شديد، وزيارتك قد تخفف عنها.
1: لن أدخل دارها ما دام مسعود فيها.
0: ولكنها أختك.
1: زوج مسعود لا أعتبرها أختي.
0: إذن دع زوجتك تزورها والأولاد.
1: لا، لن تزورها زوجتي.
0: حتى زوجتك؟
1: أقسمت إن زارتها زوجي أو كلمتها أو دخلت بيتها لن تكون زوجة لي بعدها أبدا.
0: كل هذه القطيعة من أجل ماذا؟
1: من أجل سيدك، سيدك الذي نصب نفسه ولي أمري، سيدك الذي يتدخل فيما لا يعنيه ويضيع أسراري بين الناس. عد، عد من حيث أتيت.
0: أتطردني يا عامر؟
1: ما دمت عامل مسعود فلا تدخل دكاني بعد اليوم. هيا أرني عرض أكتافك.

0: أمرض فلا يعودني أخي، أخي ابن أمي وأبي.
1: كفي عن النحيب وانسي أخاك.
0: وكيف أنساه يا أبا وليد؟ كيف؟
1: ما دام قد نسيك فانسيه.
0: ألم تقسم علي ألا أكلمه؟ هو أيضا أقسم على امرأته ألا تزورني وألا تكلمني.
1: له ما يشاء ولنا ما نشاء.
0: ولكنه أخي، والإنسان منا إذا وقع قال أخ، فأين الأخ إذن؟
1: ليس لك أخ، ولن يدخل داري ما دمت فيها.

0: وكيف حال زوجك يا أبا وليد؟
1: بخير يا أخ صالح.
0: ألم تبرأ من علتها؟
1: في دور النقاهة، وعم قريب تعود إلى سابق عهدها بإذن الله.
0: قد يكون مرضها نفسيا وليس عضويا يا مسعود.
1: وكيف يا أخ صالح؟
0: هذه الفرقة التي بينك وبين أخيها، وتلك المقاطعة التي قطعتم بها صلة الرحم.
1: هو البادئ والبادئ أظلم.
0: وهل تحرمها من أخيها ابن أمها وأبيها؟
1: إن كانت تريده فلتذهب إليه، ولكن لن تعود إلى بيتي أبدا.
0: رويدك يا رجل، رويدك، ولا تغضب، وموعدنا في درس العصر إن شاء الله.

0: خفف من كلامك يا عامر.
1: غبي، رجل غبي.
0: لا تسب أخاك المسلم ولا تتهمه بتهمة الزور.
1: هو البادئ يا عم صالح.
0: على كل حال موعدنا في درس العصر، وأملي كبير أن أراك بين الحاضرين يا عامر.

0: وقد ورد في حديث قدسي أجاب الله تعالى فيه على استفسار سيدنا داود عليه السلام عندما ناجى ربه قائلا: أي العباد أحب إليك؟ قال سبحانه وتعالى: يا داود، أحب عبادي إلي نقي القلب، نقي الكفين، لا يأتي لأحد بسوء، ولا يمشي في الناس بنميمة، تزول الجبال ولا يزول. فالله تعالى يدعونا إلى تنقية القلوب من الخصومات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. صدق رسول الله.
1: ألقيت عليه السلام فلم يرد يا أخ صالح.
0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فإن مرت به 3 فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة.
2: لكنه يتدخل فيما لا يعنيه.
0: يا قوم، يقول أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل 2 وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا امرأ بينه وبين أخيه شحناء، فيقول جل وعلا: اتركوا هذين حتى يصطلحا، فاصطلحا ولا تباعدا، وصلا الرحم الذي بينكما، واعملا بقول أشرف الخلق والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه.

أحدا. تبارك الله حسبي دائما أبدا. الله ربي ولم أشرك به أحدا.

أبدا. الله عوني، الله عوني، الله عوني وحصني في الخطوب، فلا أرجو سواه لكشف الضر.

أدعوك يا عالم الأسرار يا أملي، الذنب أسقمني والعمر ضاع سدى.

آمن إني قصدتك يا مقصود جد كرما

وما وهبت أحمد قربا قط ما بعدك طيب فؤادك طيب فؤادي طيب فؤادي وامنحني بمكرمة واجعل قيادي بعقد الشكر منعقدا.

رشدا. محمد صفوة الأعيان من مضر، محمد صفوة الأعيان من مضر، والآل والصحب والأتباع والشهداء وكل عبد ينادي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: عام خيبر أقبل عمران بن حسين على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعا، ومنذ وضع يمينه في يمين الرسول عليه الصلاة والسلام أصبحت يده اليمنى موضع تكريم كبير، فآل على نفسه ألا يستخدمها إلا في كل عمل طيب وكريم. وعمران بن حسين رضي الله عنه صورة رضية من صور الصدق والزهد والورع والتفاني في حب الله وطاعته،
1: وإن معه من توفيق الله ونعمة الهدى شيئا كثيرا، ومع ذلك فهو لا يفتأ يبكي ويبكي ويقول: يا ليتني كنت رمادا تذروه الرياح. ذلك أن هؤلاء الرجال لم يكونوا يخافون الله بسبب ما يدركون من ذنوب، فقلما كانت لهم بعد إسلامهم ذنوب، وإنما كانوا يخافون الله ويخشونه بقدر إدراكهم لعظمته ولجلاله، وبقدر إدراكهم لحقيقة عجزهم عن شكره وعبادته، مهما يتضرعون ويركعون، ومهما يسجدون ويعبدون.

0: لقد سأل أصحاب الرسول يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا دنيانا وكأننا نرى الآخرة رأي العين، حتى إذا خرجنا من عندك ولقينا أهلنا وأولادنا ودنيانا أنكرنا أنفسنا؟ فأجابهم الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو تدومون على حالكم عندي لصافحتكم الملائكة عيانا، ولكن ساعة وساعة.
1: وسمع عمران بن حسين هذا الحديث فاشتعلت أشواقه، وكأنما آل على نفسه ألا يقعد دون تلك الغاية الجليلة ولو كلفته حياته، وكأنما لم تقنع همته بأن يحيا حياته ساعة وساعة، فأراد أن تكون كلها ساعة واحدة موصولة النجوى والتبتل لله رب العالمين.

0: في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرسل عمران بن حصين إلى البصرة ليفقه أهلها ويعلمهم. وفي البصرة حط رحاله وأقبل عليه أهلها مذ عرفوه يتبركون به ويستضيئون بتقواه.
1: قال الحسن البصري وابن سيرين: ما قدم البصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يفضل عمران بن حصين. كان عمران يرفض أن يشغله عن الله وعبادته شاغل، واستغرق في العبادة، واستوعبته العبادة حتى صار كأنه لا ينتمي إلى عالم الدنيا التي يعيش فوق أرضها وبين ناسها. أجل، صار كأنه لا ينتمي إلى عالم الدنيا التي يعيش فوق أرضها وبين ناسها، صار كأنه يحيا بين الملائكة، يحادثهم ويحادثونه، يصافحهم ويصافحونه.

0: لما وقع النزاع الكبير بين المسلمين، لم يقف عمران بن حسين موقف الحيدة فحسب، بل راح يرفع صوته بين الناس داعيا إياهم أن يكفوا عن الاشتراك في تلك الحرب، حاضنا قضية السلام خير محتضن، وراح يقول للناس:
1: لأن أرعى أعنزا حضينات في رأس جبل

حتى يدركني الموت أحب إلي من أن أرمي في أحد الفريقين بسهم أخطأ أم أصاب. وكان يوصي من يلقاه من المسلمين قائلا: إلزم مسجدك، فإن دخل عليك فالزم بيتك، فإن دخل عليك بيتك من يريد نفسك.

0: 30 عاما، ما ضجر منه ولا قال أوف، بل كان مثابرا على عبادته، قائما وقاعدا وراقدا. وكان إذا هون عليه إخوانه وعواده أمر علته بكلمات مشجعة ابتسم لهم وقال: إن أحب الأشياء إلى نفسي أحبها إلى الله.
1: وكانت وصيته لأهله وإخوانه حين أدركه الموت: إذا رجعتم من ذمتي فانحروا وأطعموا، أجل لينحروا وليطعموا، فموت مؤمن مثل عمران بن حسين ليس موتا، إنما هو حفل زفاف عظيم تزف فيه روح عالية راضية إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم

الموت فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

بعزيز وفإليك بعزه مستشفعا فلعل صدرا

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاتة. الموسيقى التصويرية محمد

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: ما شاء الله، ما هذا الخط يا أبا عبد الله؟ لما تكثر من الحواشي والهوامش؟
3: صراحة يا أبا يوسف، أكتب في الحواشي ما أتحرج من ذكره أمام الشيخ.
2: ومتى كان الشيخ يمنعنا من إبداء الرأي، وهو الذي لا يقر رأيا إلا بعد مشاركة الجميع؟
3: في حضرته وحضورك، أما إذا أملى لي قولا فلا مجال لي ولا لك فيه.
2: الحق معك، وأنا لا أرضى لك حرجا.
3: لقد وقعت في الحرج مرة إذ عقبت على قوله، وهناك قول آخر فقال: ومن هذا الذي يقول هذا القول؟ فسكت، سكت يا أبا يوسف.
2: أحسنت صنعا، ولو كنت مكانك لفعلت ما فعلت. وهل من قول لي بعد قول شيخي ومعلمي؟
3: حين تكتب عنه ألا تعقب على قوله؟
2: ما كان لي أن أجتهد على اجتهاده إلا فيما نقر به معا، ولولا خوفه من ضياع علمه وعلم السلف لما أمرنا بتدوينه.
3: لم يسبق أحد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أن وضعوا أبوابا أو كتبا مرتبة في هذا العلم.
2: فعلا هو السباق لهذا، بدأ أبوابه بالطهارة ثم الصلاة ثم سائر العبادات على الولاء ثم بالمعاملات ثم ختمها بالمواريث.
3: هتابه الله عنا وعن جميع خلقه كل الخير،
2: ونحن نسأله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

0: ما تقول في هذا يا شيخ؟
1: في هذه أخطأ الحسن.
2: أنت تقول أخطأ الحسن يا ابن الساقطة؟
1: أي والله، أخطأ الحسن في هذه وأصاب عبد الله بن مسعود.
2: أنت أيها المبتدع الزنديق تقول هذا؟
1: غفر الله لك، الله يعلم عني خلاف ذلك، وإني ما عدلت به مذ عرفته، ولا أرجو إلا عفوه، ولا أخاف إلا عقابه.
2: يا شيخ أرجوك اجعلني في حل مما قلت.
1: كل من قال في شيئا من أهل الجهل فهو في حل، وكل من قال في شيئا مما ليس فيه من أهل العلم فهو في حرج، فإن غيبة العلماء تبقي شيئا بعدهم.
0: دعنا ننصرف حتى لا توغر صدر القوم عليك.
2: نرجو المعذرة يا شيخ، نستأذن. هيا بنا.
1: اللهم من ضاق بنا صدره فإن قلوبنا قد اتسعت له.

0: بت أخشى عليه يا أبا يوسف، لم تعد آراؤه ترضي الخليفة العباسي.
1: وما أدراك بهذا؟ حدث أم خبر اليقين؟
0: بل ما نرى ونسمع. إن كان شيخنا قد بايع خليفتهم السفاح فهو غير راض عن أبي جعفر.
1: أي عاقل يرضى أن تسفك دماء المسلمين في سبيل منصب أو غرض زائل؟ ولكني أشتم في كلامك بعض المعاينة، أصدقني القول يا أبا عبد الله.
0: إذن هو حديث شيخنا في حضرة المنصور مع جمع من الأئمة والفقهاء.
1: أعلم هذا، فقد جمع شيخنا أبا حنيفة مع الإمام مالك وابن أبي ذؤيب ونفر كثير.
0: وهل علمت بمقولة الشيخ حينئذ؟
1: لم أسأله ولم يبادرني،
0: بل وصلني عمن حدثه الربيع بن يونس صاحب المنصور قولة شيخنا أبي حنيفة.
2: المسترشد لدينه يكون بعيد الغضب. إن أنت نصحت لنفسك علمت أنك لم ترد الله باجتماعنا، إنما أردت أن تعلم العامة أن نقول فيك ما تهواه مخافة منك، وقد وليت الخلافة وما اجتمع عليك اثنان من أهل الفتوى، والخلافة تكون باجتماع المؤمنين ومشورتهم.
1: كأنه بهذا ينفي صحة ولاية المنصور على الحكم.
0: وهل يرضى المنصور عن هذا الكلام وعن صاحبه؟

0: مدينة العلم والعلماء. سل ما بدا لك؟
1: ما تقول في القدر يا شيخ؟
0: يا يوسف يا ابن أخي، هذه مسألة قد استصعبت على الناس، فأنا يطيقونها؟ مسألة مقفلة وقد ضل مفتاحها، فإن وجد مفتاحها علم ما فيها، ولم يفتح إلا بمخبر من الله يأتي بما عنده ويأتي ببينة وبرهان.
1: أها، كأنك تريدنا ألا نخوض في مسألته أبدا.
0: أما علمتم أن النظر في القدر كالنظر في شعاع الشمس؟ كلما ازداد نظرا ازداد حيرة.
1: يا أبا حنيفة، هل يسع أحدا من المخلوقين أن يجري في ملك الله ما لم يقضي؟
0: لا، إلا أن القضاء على وجهين، منه أمر والآخر قدرة، فإنه لا يقضي عليهم ويقدر لهم الكفر ولم يأمر به بل نهى عنه. والأمر أمران، أمر الكينونة إذا أمر شيئا كان، وهو على غير أمر الوحي.
1: والطاعة والعصيان، أهما بمشيئة العبد أم بمشيئة الرب؟
0: إني أقول قولا وسطا، لا جبر فيه ولا تفويض ولا تسليط، والله تعالى لا يكلف العباد بما لا يطيقون، ولا أراد منهم ما لا يعلمون، ولا عاقبهم بما لم يعملوا، ولا سألهم عما لم يعملوا، ولا رضي لهم بالخوض فيما ليس لهم به علم، والله يعلم بما نحن فيه.

0: حمدا لله، هذا أبو حنيفة الإمام، أفتنا يا شيخ، جاري هذا يريد أن يرفع أمري للقاضي.
1: ولما لا أرفع أمرك للقاضي إذا كان سيلحقني منك ضرر؟
2: قاتل الله اللجاجة، جران وتتخاصمان، أين حق الجوار؟
1: قل له هذا القول.
0: يا رجل، أمن حق الجوار أن تمنعني من حفر بئر لأهل بيتي؟
1: نعم، إذا كان سيلحق ضررا بي.
0: وأن لي أن أعلم أنه سيلحق ضررا بك؟
1: حسنا، فالقاضي يحكم بيننا.
2: يا هذا، ليس للقاضي أن يمنع مالكا في أن يتصرف في ملكه كيف يشاء إلا للضرورة أو نقص في الأهلية.
1: والضرر الذي سيلحق بي أليس ضرورة؟
2: هذه لا يقرها القاضي.
1: إذن من يقرها؟
2: يقرها الدين والخلق وحسن الجوار بما هو متعارف عليه.
1: أقبل بهذا إذا قبل هو.
0: وأنا أقبل، حفر البئر لا يمنعني عنه دين ولا خلق ولا جوار.
2: اسمع يا أخي، لا أحد يجبرك على عدم حفر البئر في ملكك، لكن هل تجبر جارك ألا يحفر قبالته بلوعة في ملكه؟
0: هكذا إذن؟
1: أنت ارتضيت هذا، ضرر يدفع ضررا وسوء يدفع سوءا.
0: وهل كان هذا ظنك بي يا جار؟ تظن أني سألحق بك أذى ونفسي راضية؟
1: يا سبحان الله، فيما الحديث من الصباح الباكر وقد جلبت الفعال وعدتهم وبشرت بالحفر؟
0: نعم نعم باشرت، لكن سيكون البئر بالعمق الذي لن يلحق بك أي ضرر، ومكبسا لا ينفذ منه قطرة ماء.
1: إذا كان كذلك فحقك علي، سأقبل ما بين عينيك.
0: بل أنا سأقبل ما بين عينيك، وأرجو العفو والسماح أيها الجار.
2: هكذا يكون حسن الجوار، حسن الجوار الذي لا يقره أي قاض في حكمه. أما قلت لكما، قاتل الله اللجاجة.

0: كثرت زياراتك للمنصور يا أبا حماد.
1: سمحك الله يا أم حماد، تسمينها زيارات؟
0: كنت أحس الرضا وطيب الخاطر عندك.
1: كنت حينما كنا مؤملين الخير منهم.
0: تقول كنا، واليوم؟
1: اليوم هو كمن يرش الحب.

0: الطير حتى تقع في شبكه.
1: وتعلم هذا يا أبا حماد؟
0: أجل أعلم، أعلم أنه لن يتركني وشأني، واستدعاؤه لي بين الفينة والفينة إلى كمن يقول لي أنا أميرك وعليك الطاعة والولاء.
1: وهل وجد فيك غير ذلك؟
0: لا يا أم حماد، ولكن يريدها أن تسير هواه لهوى غيره.
1: قلنا ذهب محمد بن مروان وابن هبيرة ليأتي أبو جعفر ووزيره وحاجبه.

0: أهلا بفقيه الكوفة بل فقيه العراق. أهلا أهلا بأبي حنيفة.
1: أهلا بك، أهلا بك يا أمير المؤمنين. خيرا إن شاء الله.
0: كل الخير، أشتاق إليك فأدعوك.
1: شرف كبير يحظى به أبو حنيفة،
0: ولذلك رأيت أمرا لا يصلح إلا لك.
1: أمر خير إن شاء الله.
0: منصب القضاء في عاصمتنا الجديدة
1: بغداد. أنت تعلم قولي في هذا الأمر؟
0: أعلم أنك لم تلي هذا الأمر لا لبني أمية ولا العباس، ولكني أنا أبو جعفر أوليك إياه.
1: يا أمير المؤمنين، عافيني عافاك الله.
0: فالله ما عافيك يا أبا حنيفة، وهذا قسم لتعملن لدي.
1: تالله لا ألي لك قضاء ولا لغيرك.
0: ألا تبر قسمي يا أبا حماد؟
1: وأنا أقسمت كذلك.
0: أقسمت على منصب القضاء لا لغيره، وإن لم تبر قسمي علمت أن نيتك ليست مع خليفتك، وأن البيعة تنقضها بالفعل لا باللسان.
1: حسنا حسنا يا أمير المؤمنين، أبرك في قسمك.
0: هكذا يكون القول. القضاء أم غيره؟
1: بل غيره.
0: إذن تقوم بأمر المدينة التي نحن بصدد إنشائها لتكون عاصمة الدولة، بغداد، عطية الله.
1: ولا هذه يا أمير المؤمنين.
0: عجبا لك يا أبا حنيفة، قد وافقت على العمل، فأيها تختار؟ لا تقل لي بناء أو حجارا.
1: لا بأس، أقوم بأمر المدينة وضرب اللبن.
0: تقوم بعد اللبن في البناء وأنت الفقيه؟
1: أن أخطئ في عد لبنات لا تقدم ولا تؤخر خير من أن أخوض في خطايا الناس يا أمير المؤمنين.
2: أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاتة. الموسيقى التصويرية محمد

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

قابل بصفح ذنبنا، أنت لنا، أنت لنا، ونحن لا نرجو سواك.

0: أضئ بنورك دورنا، أنت الرجاء والمنى وكلنا.
1: السابعة صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات. وقبل التفاصيل، هذا عرض للعناوين. سمو ولي العهد يبحث مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية تعزيز التعاون في المشاريع الحيوية. رئيس الوزراء يوجه خلال زيارته إلى الطفيلة بتوسيع الخدمات ودعم الاستثمار والتنمية في المحافظة. القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. الأردن يدين اقتحام ابن جفير والمستوطنين للأقصى ويدعو المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في مدينة نيويورك الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بين بلاك، وبحث اللقاء آليات تعزيز التعاون بين الأردن والمؤسسة في المشاريع الكبرى والحيوية بما يضمن استثمار موقع الأردن الجغرافي كمركز إقليمي متكامل للتبادل والربط في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والمياه والسكك الحديدية والإنترنت. قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة إلى محافظة الطفيلة، وجه خلالها بحزمة من التوجيهات الرامية إلى تطوير قطاعات التعليم والصحة وتمكين الشباب ودعم الاستثمار والصناعة. كما زار حسان مدينة الطفيلة الصناعية مؤكدا حرص الحكومة على تقديم التسهيلات والحوافز والدعم لجذب الاستثمارات إلى المناطق الصناعية بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتوفير فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي. التفاصيل في تقرير رزان الشنيكات ويقرأه محمد العدوان.
1: خلال زيارته محافظة الطفيلة، تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مركز شباب وشابات القادسية في لواء بصيرة. وأكد حسان أهمية الاستمرار في عقد الدورات التدريبية الرياضية والتعليمية والمهنية في جميع المراكز الشبابية والتوسع فيها في مختلف محافظات المملكة، ووجه بتزويد المركز بمختبر حاسوب وبالأدوات والمعدات اللازمة للتوسع في أنشطته وتحسين مرافقه وإنشاء ملعب لخدمة المستفيدين. كما زار رئيس الوزراء شركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة

0: في منطقة الرشادية بلواء بصيرة، وأشاد بجهودها كاستثمار ناجح يضم 18 فرعا في مختلف أنحاء المملكة تساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للأردنيين والأردنيات. وأكد دعم الحكومة لمزيد من التوسع في هذه الاستثمارات كنماذج ناجحة تسهم في تنمية المجتمعات المحلية ودعم الصناعة الوطنية، حيث تصدر الشركة منتجاتها إلى العديد من دول العالم ومن أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية. وتفقد حسان مركز صحي غرندل الأول وجه بالتوسع في خدماته وتعزيز كوادره الطبية والتمريضية وإعادة تأهيل مرافقه، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين من أبناء المنطقة، حيث يستفيد من خدماته قرابة 10,000 مواطن سنويا. وجه رئيس الوزراء بتوسعة مدرسة غرندل الأساسية وإعادة تأهيل مرافقها بشكل شامل وإنشاء ملعب وساحات ومرافق لطلبة الصفوف الأساسية ورياض الأطفال. كما زار رئيس الوزراء مدينة الطفيلة الصناعية شركة سيجما لصناعة الأسلاك والكوابل، والتقى عددا من المستثمرين فيها. وأكد حرص الحكومة على تقديم التسهيلات والحوافز والدعم لجلب الاستثمارات إلى المناطق الصناعية خصوصا في محافظات الجنوب، بما يسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص التشغيل للمجتمع المحلي. واجه حسان الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بتطوير موقع حمامات عفرة في لواء قصبة الطفيلة وإعادة تأهيل جميع مرافقه وتخصيص التمويل المطلوب لذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة لمرتاديه، وشدد على ضرورة إلاء الموقع كامل الرعاية والاهتمام وتسويقه داخليا وخارجيا لجذب السياح والزوار باعتباره موقعا فريدا للسياحة العلاجية، وكذلك العمل على تطوير المواقع السياحية الأخرى في المحافظة. كما وجه رئيس الوزراء خلال زيارته المحافظة وزارة الصحة للوقوف على احتياجات مستشفى الطفيلة الحكومي وتلبية جميع المتطلبات اللازمة للارتقاء بواقع الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين.
1: وفي إطار متابعة احتياجات أبناء المحافظة، وجه حسان وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة احتياجات مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل ودعمه بما يمكنه من التوسع في الخدمات التي يقدمها للمستفيدين من أبناء وبنات المنطقة. كما وجه وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بتلبية المتطلبات الضرورية للطلبة والمعلمين في مدرسة سعد ابن أبي وقاص الأساسية للبنين في منطقة القادسية. وفيما يتعلق بالعاملين في بلدية الطفيلة، أكد حسان أن الحكومة تعمل على تسوية مشكلة التأخر في صرف بدل العمل الإضافي للعاملين في البلدية. بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مع وفد برلماني بريطاني العلاقات الأردنية البريطانية وتطورات الأوضاع في المنطقة خلال لقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وثمن الفايز موقف المملكة المتحدة الداعمة لحل الدولتين وقرارها حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أهمية زيادة الدعم الاقتصادي والاستثمارات البريطانية في الأردن وتعزيز التعاون البرلماني. من جانبه، أشاد الوفد البريطاني بدور الأردن في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، مثمنا جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وترسيخ قيم الحوار والتعايش والسلام. بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع وفد بريطاني من مجلس الشرق الأوسط المحافظ برئاسة النائب أندرو بويي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الأردن والمملكة المتحدة وتبادل الخبرات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأكد القاضي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مستعرضا مسيرة التحديث السياسي في الأردن، ومشددا على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية. من جانبه، أكد بويه أهمية الأردن كشريك للمملكة المتحدة في المنطقة، مشيدا بدوره في دعم السلام والاستقرار ورعايته للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومؤكدا أهمية مواصلة التعاون بين البلدين. عقد وزيرا الداخلية مازن الفراية والاتصال الحكومي محمد

0: المومني بحضور مدير عام دائرات الإحصاءات العامة والمحافظين اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2026، وبحث الأدوار المطلوبة من الحكام الإداريين والمجالس التنفيذية في المحافظات. وأكد الفراية أهمية التعداد في توفير بيانات ومعلومات تدعم التخطيط للسنوات المقبلة في مختلف القطاعات. من جهته قال المومني إن المرحلة الميدانية للتعداد تبدأ الخميس المقبل وتستمر شهرا بالتزامن مع حملات توعية وإعلامية لتعريف المواطنين بأهمية التعداد وآلية تنفيذه. بدوره أوضح مدير عام دائرة الإحصاءات العامة أن التعداد يركز على البيانات السكانية والاجتماعية ولا يتناول المعلومات الاقتصادية للسكان. أجلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الدفعة 33 من الأطفال المرضى في قطاع غزة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وتضم الدفعة الجديدة 51 طفلا مريضا يرافقهم 53 من ذويهم، حيث جرى نقلهم إلى المملكة للتلقي العلاج والرعاية الطبية في عدد من المستشفيات الأردنية في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي تواصل المملكة تقديمها للفلسطينيين في قطاع غزة. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار ابن جفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال باعتباره خرقا للقانون الدولي وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف. وأكد الناطق باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض الأردن وإدانته الشديدة لهذه الاقتحامات والممارسات الاستفزازية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. ونتابع نشرة الأخبار سيداتي وسادتي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبدأ من الضفة الغربية حيث يتواصل التصعيد بالتزامن مع احتفالات المستوطنين بما يسمى عيد العرش اليهودي وسط اعتداءات ينفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. تفاصيل المشهد في التقرير التالي.
1: بين اقتحامات المسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي، تشهد القدس والضفة الغربية تصعيدا ميدانيا متزايدا مع احتفالات المستوطنين بما يسمى عيد العرش اليهودي وسط إجراءات أمنية مشددة وقيود متزايدة على حركة الفلسطينيين. في القدس اقتحم وزيرا الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والأمن إسرائيل كاتس المتطرفين المسجد الأقصى بالتزامن مع انتشار واسع للمستوطنين في البلدة القديمة وأداء طقوس وصلوات يهودية، وفرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية وأغلقت عددا من الطرق ما أدى إلى تقييد حركة المواطنين الفلسطينيين. وفي الخليل أغلقت سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمي لمدة 3 أيام وأغلقت الطرق والحواجز المؤدية إليه بالتزامن مع تجهيز أجزاء منه للاحتفالات، بما في ذلك إدخال رموز وكتب يهودية وإزالة بعض اللافتات والسجاد من القسم الإسلامي. وقالت وزارة الأوقاف الفلسطينية إن رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي ممنوع منذ 99 يوما وأدانت إغلاقه معتبرة أن الإجراءات تمس حرية العبادة، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل. وامتد التصعيد إلى مناطق أخرى من الضفة الغربية حيث تواصلت الاقتحامات والاعتداءات التي شملت إحراق مركبات وسرقة محاصيل زراعية والاعتداء على ممتلكات ومواطنين، فيما أفادت مصادر محلية بوقوع إصابات في جنين ونابلس. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات مداهمة واعتقال في عدد من المناطق بالتزامن مع استمرار الإجراءات العسكرية والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين وسط تصاعد التوتر في أنحاء الضفة الغربية.
0: وفي قطاع غزة تستمر الهجمات الإسرائيلية المخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار على مناطق متعددة في القطاع، وأجبر تقدم جديد للآليات العسكرية الإسرائيلية خارج حدود الخط الأصفر أجبر الطاقم الطبي

0: هي في مستشفى كمال عدوان على إخلائه لتصبح مناطق شمال القطاع بلا أي مشفى، ما ينذر بخطر أكبر على حياة المرضى ويزيد العبء على المنظومة الطبية. إلى ذلك قالت وزارة الصحة في غزة إن مشافي القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 5 شهداء 19 إصابة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. وإلى تطورات المشهد بين واشنطن وطهران، حيث تتواصل التحركات الدبلوماسية بالتوازي مع استمرار التوتر الميداني وسط مساع دولية لاحتواء التصعيد ومنع عودة المواجهة إلى حرب أوسع. وفي هذا السياق برزت خلال الساعات الأخيرة جملة من التطورات السياسية والعسكرية، نتابع أبرزها في التقرير التالي.
1: تتواصل المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع استمرار التوتر بين الجانبين وسط تحذيرات من عودة المواجهات إلى حرب شاملة. وفي نيويورك يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وسطاء المفاوضات مع الولايات المتحدة في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا، متوقعا تراجع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب بعد انتهاء القتال. ولم يستبعد ترامب إمكانية اللجوء مجددا إلى الخيار العسكري، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يريد الخوض في تفاصيل هذا الاحتمال، فيما أشار إلى توقعه إجراء مزيد من المحادثات بين واشنطن وطهران خلال الأسبوع الجاري. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وسطاء مشاركين في المفاوضات، تكثف الأطراف جهودها لمنع تجديد التصعيد وتحوله إلى حرب شاملة رغم محدودية فرص نجاح المساعي الدبلوماسية. وفي تطور عسكري، أفاد مسؤولون أمريكيون بإصابة 8 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية قبل نحو أسبوعين إثر هجوم بصاروخ كروز إيراني استهدف سفينة كانوا على متنها في مضيق هرمز. وفي لندن نفت السفارة الإيرانية بشكل قاطع اتهامات أو تكهنات بشأن ضلوع طهران في مخطط لاستهداف قاعدة جوية عسكرية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية، ووصفت تلك التكهنات بأنها مرفوضة ومدانة.
0: وعودة إلى محلياتنا، حيث أحبطت المنطقة العسكرية الوسطى محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصدهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن وحدات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم في إطار مسؤوليتها في حماية حدود المملكة وصون سيادتها والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمس أمن الوطن واستقراره. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة. ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحرا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في الختام سيداتي وسادتي، هذه إعادة للعناوين. سمو ولي العهد يبحث مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية تعزيز التعاون في المشاريع الحيوية. رئيس الوزراء يوجه خلال زيارته إلى الطفيلة بتوسيع الخدمات ودعم الاستثمار والتنمية في المحافظة. القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 33 من

أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. الأردن يدين اقتحام ابن جفير والمستوطنين للأقصى ويدعو المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميل محمد سهر الطراونة من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الرحمن الرحيم. نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. يا صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. مستمعينا، اليوم الثلاثاء وقد انتصف الأسبوع الموافق 29 أيلول 29/9 للعام 2026 ميلادي، و17 ربيع الثاني للعام 1448 هجري. بداية مستمعينا، اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج معنا اليوم الأستاذ وجدي نصراوين. يا صباح الخير، يسعد صباحك. مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا، ومن الإعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم. صباح الخير لكل الأشخاص اللي على السمع معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان وين ما كنتوا على السمع معنا أيضا لهذا الصباح. تحياتنا لكم جميعا. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حاليا موجودين مدارسهم، إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين يا رب. يسعد صباحكم ويهلا فيكم.

صباحكم مستمعينا، صباح الورد والياسمين لكم جميعا. مستمعينا، اليوم المملكة رح تتأثر بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة أيضا. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. أما مستمعينا، درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة. في العاصمة عمان 26، في الزرقاء 28، في جرش 26، في البلقاء 24، في الكرك 26، في معان 29، في إربد 26، في المفرق 28، في عجلون 25، في مأدبة 26، طفيلة 25، والعقبة 37، والله تعالى أعلم.

السعادة والرضا، صباح الصدقات التي تدوم، صباح الإخلاص والطيبة والقلوب التي تترك أثرا جميلا لا يزول. على فكرة مستمعينا، في أشخاص بحياتنا بيتركوا أثر فينا مدى الحياة، يعني بيتركوا بصمات واضحة صعب إنك تقدر تنساها.

مستمعينا الإخلاص نابع منهم يعني، وكأنهم دائما بحكي لك هذا كله خير، هذا الشخص ما بيقدم غير الخير وما بيستنى حدا يحكي له شكرا أو حدا يجي يرد له المعروف. بتكون خلاص طبيعته هيك، طبيعته أنه إنسان دايما بيقدم الخير، فهذا الشخص صعب أنك تقدر تنساه. على فكرة في كثير منا يمكن اليوم أشخاص رحلوا من هاي الدنيا، ولكن ما زال أثرهم موجود، ما زال يمكن في أشخاص بحكي لك أنت شو بيقرب لك لفلان لفلاني الله يرحمه، فبتيجي بتحكي له بحكي لك ياه أنا على قد ما بحب هذا الشخص وهذا الشخص ما كان كويس وقد ما قدم الخير أنا بدي أساعدك. اليوم قد إيه أنت بتكون فخور جدا بس تسمع هذا الكلام. وفي أشخاص للأسف هم موجودين بحياتنا بس وجودهم وعدمه واحد.

0: مستمعينا مع بداية هذا الصباح وبداية هذا اليوم، إن شاء الله يكون كله خير عليكم جميعا. حابة أقولكم شغلة، كل واحد فيكم بيقدر يساعد، كل واحد فيكم واحد ممكن يتواصل معه، وإنت عندك القدرة إنك تساعده أو توقف معه، ما تترددوا بفعل الخير.
1: يا جايب الخير صبح ديرتي بالخير، يالله يالله مسي هلي بالحب والأفراح.
0: بقول لك اعمل خير وين ورميه؟ بالبحر. وكأنها رسالة تذكرنا أن نفعل الخير لأنه خير، لا تنتظر شكرا ولا مقابل ولا حتى كلمة تقدير.

اعمل الخير وارميه في البحر واترك البحر أن يحفظه وللأيام أن تعيده إليك بطريقة أجمل مما تتوقع.

صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يا حي الله يسعد صباحكم. حمد بني حمد صباح الخير. كوكب المعيطة صباح الورد. أول ما محمود الهياجني أبو راشد حياك الله يا سيدي يسعد صباحك. مأمون العلاوني أبو أيهم صباح الخير. جهاد غالب الكسواني صباح الخير إلى كل والدتك أم زياد. محمد فريد العمري ورجاء سنقرط صباح الخير. أم سارة الشرايري يسعد صباحك. أم عبد الله صباح الخير. منال جديفات صباح الورد. ويزيد الطراونة يسعد صباحك. آسيا طبيشات صباح الخير. أبو شاكر الخلايلة ورزق التلاوي أبو محمد يا صباح الورد. طايل الحديد يسعد صباحك صباح الورد. موسى الخشان وخالد أزريقات يسعد صباحكم. نصر العنبر يسعد صباحك صباح الخير. أبو حازم الدبايبة صباح الورد. يا حيالله فتن بريزات يسعد صباحك. علي ضيف الله صباح الخير. أم عبد الله حياك الله. عواد قاقيش وأبو راشد صباح الورد. خال العزيز محمد طبيشات أبو أيمن صباح الورد يا سيدي تحياتنا. رائد القيسي صباح الخير.

سمير أبو تايه أو سامر أبو تايه يسعد صباحك. صباح الخير. خالد الطمور يسعد صباحك. وصفي العبادي حي الله. أستاذ عروة الفلايلة حياك الله يا سيدي يسعد صباحك. الأستاذ سعيد البطاينة صباح الورد. محمد المصري صباح الخير. أمل المناصير يسعد صباحك. أم مراد يسعد صباحك. أم جاد البكري يا حي الله. أبو معن الجحاوشة يسعد صباحك. هشام الدمور يسعد صباحك. صباح الخير. أم محمد المشاقبة يا حي الله. أستاذنا أستاذ محمود أبو حشيش يا حي الله يسعد صباحك يا سيدي. عيسى أبو حماد صباح الخير. زياد مخلد صباح الورد. عادل النعامنة صباح الورد.

0: شريف يسعد صباحك، صباح الخير. وسبر هارت صباح الخير.
1: شماغك عالكتاف أردني وما منخاف.
0: محمود أبو جودة يسعد صباحك، صباح الخير.
1: الله الله وإحنا رجالك.
0: وصف العبادي صباح الورد. رائدة بريزات يسعد صباحك. فطوم قاسم صباح الورد.
1: لينا لينا لينا.
0: إيمان أبو ليلى صباح الخير.

إيفا عاشور صباح الخير. أم لؤي الخوالدة يسعد صباحك. هايل المعايطة صباح الورد. لين ملكاوي صباح الورد والياسمين، بتصبح على سولين وملك المعايطة وراوية صباح الخير، يسعد صباحكم. لبنى البسيوني وزين البسيوني، يا حي الله طلاب توجيهي هذولا، التوفيق إن شاء الله. أم عون ملكاوي يا حي الله صباح الخير. الله الله يلا.

يا وجدي الأستاذ مأمون شحادة بيحكي لنا صباح الخير ويشاهد أيضا. يا حيا الله والله أبا ينال، يسعد صباحك. بسام أبو سرحان يسعد صباحك، صباح الخير. ميسر جمال يا حيا الله يسعد صباحك. بسام أبو سرحان صباح الخير. هاي عشان إيش فلت يا أبو

سامي القوالد صباح الخير. عدي صالح صباح الورد يا حيالله. عصام الخوالدة صباح الخير. أيمن الخالدي يسعد صباحك. إبراهيم لنسور صباح الورد. زين الخوالدة يسعد صباحك.

حمود الدومي صباح الخير. زاهد دبابنة وعماد الفصول يسعد صباحكم، صباح الورد. فادي البطوش يا حيالله.

0: عمر الدرات يسعد صباحك. صباح الخير نسيم بني بكر. يا حي الله صباح الورد يا سيدي. حسن الشايب صباح الخير.
1: من عاد يهافي وصغير والخير لنقال.
0: أبو غيث الدرابس يسعد صباحك. وصالح السردي أبو طارق صباح الخير. عبد الباسط الفراية يا حي الله.

بدر وهدان يسعد صباحك، صباح الورد. مأمون العمري يسعد صباحك، صباح الخير. فراس العلاونة يسعد صباحك.

يوسف الغوانم صباح الخير، سلطان العاشق يسعد صباحك، زكريا يسعد صباحك، مصطفى بطاينة صباح الورد يسعد صباحك، عدي بصول يا هلا يسعد صباحكم. علي ضيف الله ويوسف الغوانم صباح الخير، فوز المغايري صباح الورد. عبد الله المجالي صباح الخير، خالد أبو ملك صباح الورد، أم ياسر لنعيمات صباح الخير. يونس سليمان يسعد صباحك صباح الخير. محمد الحمايدي صباح الخير. نور سلامة صباح الخير مرة ثانية يسعد صباحك. الدكتور موفق العبادي صباح الخير. أم أحمد القيسي يسعد صباحك.

يسعد صباحكم مستمعينا، 8:30 في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. الوزراء الدكتور جعفر حسان يتفقد 6 مواقع شبابية وتعليمية وصحية وسياحية وتنموية في محافظة الطفيلة. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يؤكد دعم الاستثمار في المناطق الصناعية بمحافظات الجنوب. رئيس الوزراء يوجه بتطوير حمامات عفرة وتحسين الخدمات في الطفيلة. وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يعمم بتأجيل دفع رسوم الجامعات حتى إعلان إساءة الاختيار. تشكيل لجنة مشتركة لضمان جاهزية إجراءات الانتخابات البلدية. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إجلاء 51 طفلا من مرضى غزة للعلاج في المستشفيات الأردنية. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.

0: الوزراء الدكتور جعفر حسان محافظة الطفيلة لأهمية هذه الزيارة وما جرى في هذه الزيارة. ينضم إلينا على الهواء مباشرة محافظ الطفيلة عطوفة الدكتور سلطان الماضي. عطوفتك صباح الخير.
1: صباح الخير أختي الفاضلة، يا مرحب.
0: تحياتنا يا دكتور، يسعد صباحك. بداية، كيف تقيمون أهمية هذه الزيارة إلى محافظة الطفيلة وما الذي تعنيه هذه الزيارة لأبناء المحافظة؟ تفضل يا سيدي.
1: صباح الخير لأسرة الإذاعة الأردنية البث المباشر ولمستمعيها. صباح الخير على الوطن وقائد الوطن والشعب الأردني. أما فيما يخص تقييم زيارة دولة رئيس الوزراء، نثمن هذه الزيارة الميدانية التي تعكس اهتمام الحكومة بالمحافظة والوقوف بشكل مباشر على واقع الخدمات والاحتياجات والمشاريع فيها. وأعتقد أن هذه الزيارة تكمن أهميتها في أنها لم تكن زيارة أسبوعية، وإنما كانت زيارة ميدانية شملت عدد من المواقع والقطاعات، واطلع خلالها دولة الرئيس على واقع المحافظة واحتياجات المواطنين وصدر توجيهات عملية بشأن عدد من الملفات.
0: نعم، عطوفتك، أبرز الملفات والقضايا التي جرى طرحها خلال الزيارة بالأمس مع رئيس الوزراء.
1: الزيارة شملت مجموعة من القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين.
0: نعم.
1: في مقدمتها القطاع الصحي والتعليم والشباب، إضافة للقطاع السياحي والاستثماري والصناعي. والاهتمام واضح بتحسين مستوى الخدمات من جهة، والانتقال نحو دعم التنمية والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها المحافظة من جهة أخرى. وهذا برأيي من الجانب المهم في الزيارة، لأنها تراوح احتياجات المواطن اليومية وفي الوقت نفسه بحث في مستقبل التنمية في المحافظة.
0: نعم، هناك كان هناك تركيز على القطاع السياحي ولا سيما المواقع التي تتميز بها الطفيلة. ما هي المواقع التي تم زيارتها من قبل رئيس الوزراء عطوفتك، وماذا أوعز أيضا رئيس الوزراء؟
1: نعم، كان القطاع السياحي حضور واضح خلال الزيارة. شملت الجولة موقع حمامات عطرة ذات الأهمية السياحية في المحافظة.
0: نعم.
1: باعتبارها من المواقع التي تتميز بها الطفيلة وما تتمتع به من مقومات طبيعية وسياحية وعلاجية أيضا.
0: نعم.
1: ووجه دولة رئيس الوزراء الجمعية الملكية لحماية الطبيعة إلى الاهتمام بهذا الموقع وتطويره وإعادة تأهيل جميع مرافقه للاستفادة من مقوماته بصورة أفضل.
0: نعم، اليوم القطاع الصحي كان أيضا حاضرا خلال الزيارة. بماذا أوصى رئيس الوزراء؟ كيف ستتم المتابعة هذه التوجيهات على أرض الواقع عطوفتك؟
1: القطاع الصحي أيضا حظي باهتمام واضح من دولة رئيس الوزراء. تم الإطلاع على واقع الخدمات والاحتياجات الصحية في مركز صحي غرندل الأولي، حيث توجه دولته بالتوسع في خدمات المركز وتعزيز كوادره الطبية والتمريضية وإعادة تأهيل مرافقه، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء المنطقة.
0: نعم، اليوم يمكن إحدى إخواننا المواطنين بيحكي لك ما هي آلية ضمان انتقال كل ذلك ما يحدث على أرض الواقع من توجيهات إلى تنفيذ؟
1: أكيد لابد من المتابعة، هي مسؤولية أساسية تقع على عاتق المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، وسيتم متابعة كل توجيه مع الجهة تحت الاختصاص للوقوف على الإجراءات المطلوبة ومراحل التنفيذ ومعالجة قد تظهر. والهدف مثل أنا واضح هو أن تنتقل التوجيهات من مرحلة الزيارة إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مع التأكيد أن كل مشروع إجراءات فنية وإدارية ومالية يجب استكمالها وفق الأصول.
0: نعم نعم، أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. عطوفة الدكتور سلطان الماضي محافظ الطفيلة، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
1: شكرا، يعطيك
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك. يا حياتي.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، بالأمس زار رئيس

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة.
1: يا مالي غير يا وطن.
0: يا سلام الصوت.

0: صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا لابد من استعدادات لفصل الشتاء. خلينا نشوف أمانة عمان الكبرى تجهيزاتها لفصل الشتاء. ينضم إلينا على الهواء مباشرة المدير التنفيذي لصيانة الطرق في أمانة عمان الكبرى المهندس سليمان الشمري. مهندس سليمان صباح الخير.
1: صباح الخير لك ست ولجميع المشاهدين والمستمعين.
0: تحياتنا لك يا سيدي، سعد صباحك. بداية، كيف تستعد أمانة عمان الكبرى لاستقبال فصل الشتاء؟ وما أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن؟
1: ست صباح الخير، كمان مرة إليك ولجميع المشاهدين. تعرف إحنا بأمانة عمان الاستعداد لفصل الشتاء ما بيقتصر على فصل معين، احنا اعمالنا مستمره طول على مدار العام. عندنا ورش ليلي تعمل على تنظيف الانفاق والجسور والشوارع الرئيسيه خلال الفتره الليليه طوال خلينا نقول السنه. لدينا ورش تعمل بشكل ذاتي من كوادر امانه عمان تعمل على تنظيف مجاري الاوديه والسيول. لدينا عطاءات هذه السنة، يعني أمانة عمان طرحت عطاءات في قيمة 10 ملايين دينار لمعالجة جميع البؤر الساخنة الموجودة في العاصمة عمان. لدينا خلينا نقول خطة لتنظيف مجاري السيول والأودية المفتوحة تبدأ من شهر 5 وتستمر طوال الموسم المطري. لدينا خلينا نحكي خطط وعطاءات تم طرحها وتم مباشرة الأعمال فيها. لدينا عدد من المشاريع الرئيسية كما نعلم في منطقة وادي الضيخ خلف السوق، منطقة وادي السيس شارع منطقة مرج الحمام.
0: هاي مناطق اللي بتحظى باهتمام خاص من قبلكم.
1: نعم هذه المناطق التي شهدت
0: تجمع لمياه الأمطار
1: خلال الموسم السابق، لذلك قامت أمانة عمان بحصر هذه المواقع وطرح عطاءات بكلفة 10 ملايين دينار لمعالجة هذه البؤر. يعني استعدادات أمانة عمان متواصلة ومستمرة طوال العام، ونأمل أن ربنا يعني يرزقنا للمطر والخير.
0: مهندس، اليوم حجم الآليات والمعدات التي تم تجهيزها للعمل خلال المنخفضات الجوية والحالات الطارئة، يعني إحنا اليوم جاهزين من جميع النواحي؟
1: ست الآليات اللي خلينا نحكي متوفرة لدى أمانة عمان. نحن لدينا كل حالة مطرية يناسبها عدد من الآليات، لكن نحكي بشكل عام الآليات اللي خاصة خلينا نحكي بثلوج موجودة وجاهز، الآليات اللي الماتورات والمضخات المعنية خلينا نحكي بالحالات المطرية ذات الأمطار الغزيرة أيضا متوفرة وعلى جاهزية، تم صيانتها تم التأكد منها. يعني إحنا خلينا نحكي قبل كل موسم مطر يكون هناك تعميم من معالي أمين عمان المهندس أحمد ملكاوي لإعداد خطة الآليات والكوادر أن تكون على جاهزية ويتم تفقدها من خلال لجان مختصة حتى تتأكد إدارة أمانة عمان أنه جميع الآليات والكوادر على جاهزية عامة وعلى استعداد لاستقبال الموسم المطري.
0: نعم، كيف يكون التنسيق مهندس بين أمانة عمان والدفاع المدني والأجهزة المعنية في حال حدوث أمطار غزيرة أو سيول؟
1: احنا لدينا غرفة طوارئ رئيسية الموجودة بمبنى الطوارئ الموجود بإطلاع العلي. خلال الحالات المطرية ذات نقول الغزارة المطرية أو حالات الثلوج نستقبل ممثلين من جميع الجهات والوزارات وحتى نقابة المقاولين، يكون لهم مناديب موجودين خلال هذه موجودين داخل غرفة الطوارئ الرئيسية حتى يكون التنسيق على مستوى عالي. بالنسبة للدفاع المدني التواصل الخط الساخن بيننا وبينهم موجود دائما خلال يعني جميع المراحل نقول فصل الشتاء وايضا غير فصل الشتاء خلال الحرائق او الدنيا. لدينا تعاون وثيق مع يعني مع الدفاع المدني، التنسيق ان شاء الله دائم ومستمر مع جميع الجهات ذات العلاقه.
0: نعم، ماذا عن الاشجار مهندس سليمان في الشوارع العاصمه؟ هل هناك خطه لكشف عن الاشجار المعرضه للسقوط خصوصا مع الرياح والامطار؟
1: ستي احنا لدينا مديرية الزراعة على تواصل مستمر مع وزارة الزراعة. احنا أمانة عمان تقوم بتقليم

0: الأشجار اللي نشعر إنها ممكن تأثر على نحكي على أعمدة الكهرباء أو تكون هاي للسقوط خلال الموسم المطري. ولدينا فرق طوارئ أيضا موجودة من مديرية الزراعة ووزارة الزراعة، وهناك تنسيق تام، يعني أي ملاحظة ترد خلال الموسم المطري يكون التعامل معها، يعني خلال أقل من ساعة يكون تم إجراء اللازم عليها.
1: كيف يتم التعامل من قبل إخوان المواطنين معكم مهندس؟ اليوم يمكن إحدى إخوان، هل المواطن هو فعلا شريك معكم بحال وجود مثلا تصريف لمياه الأمطار؟ كان في هناك إحدى المصارف مغلقة أو ما في تصريف لمياه الأمطار، ماذا عن وعي إخوان المواطنين ومساعدة إخوان المواطنين أيضا من قبلكم؟
0: ستي يعني خلينا نحكي المواطنين هم نحكي الحاجز الأول أو المساعد الأول لدى أمانة عمان. مواطنين صراحة يعني عليهم جزء من خلينا نحكي تحمل المسؤولية معانا بتفقد الغاطسات الموجودة في التسويات اللي هي أدنى من منسوب الشارع، عدم إغلاق مصارف تصريف مياه الأمطار. نجد أمام العديد من المحلات يتم وضع السجاد أو وضع البلاستيك لإغلاق مناهل تصريف مياه الأمطار، وهي المصارف مما يؤدي إلى تجمعات مياه الأمطار. بالنسبة لوسائل التواصل، إحنا لدينا الخط الاتصال الموحد 102، سهل جدا إنه يعني يضع ملاحظته. لدينا وسائل 22 منطقة موجودين مفتوحين على مدار الساعة بإمكانه يصل لأي منطقة، لدينا هواتفنا متاحة لكل الناس، لدينا وسائل التواصل الاجتماعي. يعني المواطن سهل جدا جدا يتواصل معنا بأمانة عمان، وإحنا موجودين لخدمتهم ومساعدتهم وتلافي أي ملاحظة إن شاء الله.
1: مهندس، يعني اليوم إحنا عندنا الخبرة الكافية للتعامل مع الأنفاق والجسور والطرق المنخفضة خلال المنخفضات الجوية؟
0: طبعاً إحنا لدينا كادر مؤهل على مدار سنوات عديدة. خلينا نكون كمان نكون واضحين، يعني أمانة عمان تعاملت بشكل ممتاز خلال الفترات الماضية مع خلينا نحكي المواسم المطرية. نعترف إن الموسم المطري السابق كان هناك غزارة مطرية غير معهودة ولفترات طويلة، استدعت هذه المشاريع التي قامت أمانة عمان بطرحها وبكلفة 10 ملايين دينار قابل للزيادة، وهذه الخطة لا تنتهي هذا العام. إحنا لدينا خطط تقريبا لخمس سنوات، لأنه حتى هذه الخطوط اللي بدأت أقطار كبيرة لا تنتهي خلال موسم واحد. يعني إحنا سنعمل على مراحل، لدينا خطة خمسية لمعالجة هذه البؤر التي ظهرت لدينا، هذه خطط متواصلة. لكن إحنا بشكل عام بأمانة عمان خلال المواسم المطرية السابقة كانت الأمور جيدة وتحت السيطرة. الموسم المطري السابق شهد نعم تجمعات مياه الأمطار وظهرت هناك بؤر ساخنة ومشاكل،
1: صار في إغلاق صار في إغلاق على جسور معينة وأنفاق.
0: طفتك احنا كان عندنا مشكلة في نفق الأمير حسين، وللحقيقة هي لم تكن يعني ناتجة عن تصريف مياه الأمطار، لكن كانت مشكلة فنية مع شركات الخدمات. يعني الحمد لله الآن تم معالجتها بالتعاون مع شركة مياه، هنا الأمور جيدة. وإن شاء الله أنه ما تشهد أي أنفاق أو جسور، أو تكون هناك يعني إذا كانت تجمعات مياه الأمطار تكون ضمن المعدلات الطبيعية.
1: يعني نستطيع القول أن العاصمة أصبحت أكثر جاهزية للتعامل مع الظروف الجوية مقارنة بالمواسم الشتوية السابقة؟
0: نحن نقول أنه في كل سنة تعد أمانة عمان أعلى درجات الجاهزية، لكن هذا العام أمانة عمان طرحت العديد من العطاءات لمعالجة البؤر الساخنة. هاي العطاءات حتى نكون واضحين يعني معظمها سيكون قيد الإجراء خلال الموسم المطري، لأنها ذات أطوال كبيرة يشي 2 كيلومتر و3 كيلومتر في بعض المواقع. هي تأخذ مدة زمنية مع نقل الخدمات البنية التحتية الموجودة، خلينا نحكي المدة الزمنية لهذه الأعمال، لكن إحنا مستعدين إن شاء الله بشكل جيد.
1: ما هي رسالة أمانة عمان الكبرى لإخواننا المواطنين دكتور مهندس؟
0: رسالتنا واضحة، المواطن شريك أول لأمانة عمان وهو مساند وداعم ومتطوع لتقديم الخدمة للناس. إحنا مواطننا رسالتنا له نقول بالدرجة الأولى الحفاظ على أرواح المواطنين أنفسهم، تفقد الغاطسات التساوية التي تحت منسوب الشارع، هاي بالذات مهمة جدا. عدم إغلاق مناهل ومصارف تصريف مياه الأمطار أمام البيوت وأمام المحلات التجارية، الابتعاد عن مجاري السيول والأودية خلال نحكي الموسم المطري والتحذيرات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية، إبلاغنا بشكل مباشر عن أي ملاحظ من خلال

0: وسائل التواصل
1: نعم.
0: الموجودة لدى أمانة عمان، وربنا دائما أنه يرزقنا الخير.
1: نعم، وهذا مربوط أيضا بفصل الشتاء، هو فصل الخير، وإن شاء الله يكون خير على بلدنا الحبيب. أنا بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم، شكرا على المعلومات اللي قدمت لنا إياها لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، المدير التنفيذي لصيانة الطرق في أمانة عمان الكبرى المهندس سليمان الشمري، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: حياك الله،
1: حياتنا، يسعد صباحك.

والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السماع معنا في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم ويا هلا فيكم. صباح الخير لكل الاشخاص اللي متواصلين معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. قبل ما نسمع هاي الاغنيه الجميله جدا, في كثير من الاشخاص عم يبعثوا لنا عندهم ملاحظات وحابين يكونوا معنا على الهواء مباشره لنسمع قضاياهم. يمكن في عديد, وكل مره عم نذكر اخواننا المستمعين ومتابعينا انه صعب جدا نرجع فريق الاعداد يرجع لتعليقاتكم على من خلال اللايف اللي احنا طالعين فيه. بامكانكم تتواصلوا معنا من خلال الرسائل على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان, وتأمنونا برقم تليفونكم أو من خلال واتساب برنامج البث المباشر من عمان أو من خلال أرقام برنامج البث المباشر من عمان. يلا جميلة هاي الأغنية تسمع وعاوي لونا يا صباح الوطن الجميل.

عماد الحايك يسعد صباحك. تمام التاسعة مستمعينا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وبرنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة.

عاطف الفراية صباح الوردة والياسمين يسعد صباحك وصبح على عبد الباسط أبو أسامة تحياتنا صباح الخير. رجاء طبيشات صباح الورد يا حي الله. سالم خطار يسعد صباحك صباح الخير.

0: ومستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
3: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم، أو بلاش خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
4: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل. النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: المباشر.
1: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. واصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. معنا الأخ إبراهيم. إبراهيم صباح الخير.
2: النور.
1: تحياتنا. يا هلا فيك، يسعد صباحك.
2: الله يقويكم، أنتم دائما همزة الوصل بيننا وبين الدولة بشكل عام.
1: هذا واجبنا يا سيدي. أخ إبراهيم بس لو سمحت اسمعني من سماعة التليفون، الصوت شوي مش واضح عندي.
2: هيك
1: تفضل.
2: في عندي هواء، هاي غيرت مكانك وين السيف إن شاء الله.
1: طيب يلا تفضل يا سيدي.
2: أفضل يا أختي الكريمة، أنا عندي مشكلة والمشكلة هي خاصة وإذا كانت خاصة أنا راح ألغيها، هي بل مشكلة المئات والألاف من المواطنين مع البلديات. إحنا جماعة بنرخص محلاتنا من، يعني أنا مرخص من سنة التسعينات من التسعينات في بلدية سحاب، ثم انتقلت على شارع 60 بال2001 25 سنة وأنا محل واحد، ورخص سنويا ما عدا أختي الكريمة آخر 3 سنوات صار عندي تقصير مادي في الدخولات وفي ظروف الصحية وغيرها. أنا تجاوزت 60 من العمر، ومهنتي يعني شاقة شوية، مهنة الميكانيك مع الآلات المتوسطة. فعندما 31/12 الماضي 25 أغلقت الكراج ورحت أنا صاحب المحل.
1: لحظة متى أغلقته؟ ب21/12؟
2: لا 31/12/2025.
1: 2025 تمام. أغلقته.
2: أغلقت. اتفقت أنا صاحب المحل وشطب عني نص الأجرة يعني كمان.
1: تمام.
2: رحنا على البلدية عملنا إخلاء مهجور.
1: أخ إبراهيم والله أنا مش سمعتك بوضوح، أرجوك لو سمحت لو تاخذ مكان ما يكون فيه هواء عشان أسمعك بوضوح.
2: هيك
1: هو أنا مش أنا بس تحكي بسيط.
2: إحنا منطقتنا سحراوية شوي.
1: أنت بس خليك معي، أنت مشغل السماعة الخارجية؟
2: لا من الداخلية.
1: طيب يلا تفضل يا سيدي.
2: فرحنا على البلدية أغلقنا المهجور 5/1/26 دفعنا رسوم وروحت أنا.
1: 26.
2: بعد فترة يعني سمعت من الناس إنه لازم تغلق الرخصة وتشطب من الوزارة. من وزارة الصناعة. رحت على الوزارة بخمس دقائق شطبت السجل.
1: بنفس التاريخ بنفس شهر لا. واحد متى أتم؟
2: بشهر 7 رحت على، لأني كنت أجهل النقاط هاي.
1: تمام.
2: أنا أجهل، أنا رحت على البلدية برجلي وأغلقت الماجور وأعرف أنه علي أنا ثلاث سنوات. أنا علي 3 سنوات قصرت في الترخيص ومثل ما يعني

0: ما معترف 3 سنوات علي.
1: طيب
0: بعد هذا قالوا لي انه لازم تغلق المهنة. رجعنا على البلدية ودينا رسالة الكترونية قالوا عليك 3 سنوات وال26 2026 كمان محسوبة عليك. طيب انا اغلقت ب 31 علي 3 اسبوع قالوا لا انت ما اغلقت. رجعت البلدية كتبت استدعاء استرحام وكذا قعد شهر حتى بدتوا فيه انه ما في تغطية تغطي هذه الامور اللي نعفيك. طبعا علي غرامة 50% وسنة ال 26 كاملة. انا شاعر بالظلم بال 26 بالدرجة الاولى سنة 2026 هذولك انا مقر فيهن ومقصر ماديا وما في انسان يفتح مهنة اي كانت ويتركها الا يا يعجز بالعمر مثلا او يصير عنده ظروف صحية او ما يتوفق بشغله. فاللي لاحظته انه البلدية بظل تعد يعني سولفنا مع ناس في ناس متوفين والبلدية مدفعة الورثة. فهذه النقطة انا شايفها يعني بحقي وبحق غيري انه بحاجة تعديل. انا اعرف دائرة السير مثلا سنة سيارتك سنتين بوقف. قلت لهم يا عمي انا معترف بالمبلغ هذا ال3 سنين مش ال4 ال3 ثبتوا المبلغ علي لما يصير معي. انا عندي 8 افراد بالاسره.
1: طيب
0: واحد
1: تقدر اسمع خليك معي اخ ابراهيم ما في تقسيط بهاي المبالغ.
0: وافقوا على التقسيط لازم تدفع ربع المبلغ وتخفض.
1: طيب
0: بس انا شاعر بال26 انها حطوها بدون وجه حق يعني سنة ال 26 علي اساس تحط علي.
1: انت لغيت بس شوي خليك معي. انت لغيت الرخصه بشهر 7/2026 مزبوط؟
0: الرخصة لغاية الآن ما التغت لغاية اليوم.
1: انت حكيت لي ألغيتها بشهر 7.
0: لغيت المأجور ب5/1/26.
1: وشهر 7 شو عملت؟
0: شهر 7 رحت قدمت إلغاء المهنة فقالوا عليك مبلغ.
1: ما قدرت تلغيها.
0: وافقت انا على التقسيط وهم وافقوا بس قالوا بدك تدفع الربع وتدفع 26. الان 26 انت علي اساس تحط علي.
1: انا قد ايه المبلغ اخ ابراهيم تقريبا؟
0: المبلغ مش كثير 294. بس انا الان ما عندي دخولات نهائيا. عندي راتب 1 من 8 افراد بغض النظر اني انا مقصر ماديا او ما عندي. انا بطالب انه 26 علي اساس تحط علي. ولقيت ناس كثير يعني هم قالوا لي ظل 1/1/27 بنحط عليك 28 بنحط عليك. يعني كأن الرخصة بدها تظل مفتوحة ماشي على طول. هذا بيت القصيد.
1: طيب خليك معي أخ إبراهيم. إحنا فريق الإعداد تواصل مع وزارة الإدارة المحلية وتم ترشيح من قبل وزارة الإدارة المحلية بمدير رخص البحر في بلدية إربد مهندس خالد الحموري أن يجيب على استفساراتك. مهندس خالد صباح الخير.
2: صباح الورد الله يعطيك العافية.
1: تحياتنا يا مهندس يسعد صباحك.
2: استضافتكم كريمة.
1: يعني احنا حبينا نوضح لانه هو اخونا المواطن من سحاب وحبينا نوضح لاخوانا المواطنين انه تم التواصل مع الادارة المحلية وترشيحك للاجابة واستفسار اخونا المواطن ابراهيم. تعقيبك على الموضوع مهندس تفضل.
2: تعقيبنا على الموضوع اللي هو بخصوص خدمة الغاء رخصة المهن. قامت وزارة الادارة المحلية باطلاق خدمات الكترونية من 2024 ومن ضمنها كان هي خدمة إلغاء أو شطب رخصة مهنة. فالأخ إبراهيم زي ما بحكي اللي هو خصوص أنه قام بإلغاء الماجور إلغاء اللي هو مكان ممارسة المهنة. المفروض هو بعد ذلك راح على البلدية عشان ما يترتب عليه غرامة أو السنة 26 بلغ البلدية بتقديم للخدمة اللي هي خدمة إلكترونية أصلا تقديم لها عشان ما ينزل عليه بشطب الرخصة عشان ما ينزل عليه لسنة 26.
1: طيب أخونا المواطن ما عمل هيك مزبوط مهندس؟
2: هو ما تقدم لها بشكل رسمي أو عن طريق النظام الإلكتروني الخدمة الإلكترونية. فالبلدية بتكون زيك ما عندها علم أنه قام بإخلاء الماجور إخلاء موقع الإيجار. فلازم هو تقدم لهذا الإشي.
1: طيب مهندس استفسار هلأ أنا كمواطن أخونا المواطن إبراهيم اليوم المحل مغلق مش مفروض في فواتير كهرباء ومي بتثبت أنه هذا المحل مثلا مش شغال مغلق من هاي الفترة كاملة بيقدر يثبت أنه هو مثلا ما اشتغل كل هاي الفترة
2: من ناحية أنه مغلق المحل بنزل عليه هو بنزل عليه ممكن يأجره لواحد لشخص ثاني. فهي ما تقدر تثبتي أنه
1: حتى لو في عدات كهرباء ومي
2: بالضبط
1: حتى لو في مثلا وكانوا مصفرين العدادين مثلا ما اشتغلوا طول الشهرين
2: ما بقدر. ليش؟ لأنه ليش؟ النظام الإلكتروني هو بعد عليه مثاله ما تقدم لهذه الخدمة. لازم تقدم لهذه الخدمة عشان يوقف عد عليه النظام الإلكتروني.
1: بس مهندس يعني خلينا نكون واقعيين، يعني أنا لما يكون مثلا عندي مخزن

0: مغلق وأنا مش عاملة كل هاي الإجراءات، وفاتورة الكهرباء والمي مصفري، يعني ما في لا حدا بيستخدم ولا إشي. كيف واحد بيستخدم مخزن وكهربته مثلا صفر أو ميته صفر؟ يعني هاي كمان ممكن إنها تخفف على إخواننا المواطنين.
1: بالضبط، هاي ممكن هاي الشغلة اللي بتحكي فيها أخونا إبراهيم، اللي ممكن يقدم يعني زي دلائل إثباتات أنه للوزارة والبلدية التابعة له تخاطب وزارة الإدارة المحلية بخصوص هاي الجزئية، أنه المواطن هذا قام بخلال مأجور وقدم إعفاء على 26.
0: أخ إبراهيم،
2: نعم،
0: سمعت لك كلام المهندس خالد؟
2: أختي الكريمة، على الرأس والعين كلام المهندس. أنا قدمت إلكترونيا ب13/7. لأني لما توضحت لي النقطة هاي أنا كنت أجلها صراحة. لما قدمت ب13 إلكترونيا أجاني الجواب برضو رسالة أنه عليك مبلغ 294 تسددهم خلال 20 يوم أو يعتبر الطلب لاغي. رجعنا البلدية عدة مرات، والله 6 مرات وأنا أروح، وأنا مسافتي 24 كيلو بالنسبة للسكن. ما عندهم جواب. الآن انا يعني انا مش بايع متجول، انا
0: خليت يعني خليك معي. كيف ما عندهم جواب؟ يعني بلدي ما يكون عندهم جواب، كيف ما عندهم جواب؟
2: انا عندي شو اقول لك، انا قلت تدعى بخمسة ثمانية تدعى استرحام، واخذته عن طريق الوزارة، اختنا قالت لي اكتب التدعي. طيب اعطوني الجواب 10/9، يعني 35 يوم حتى بثوا فيها. طبعا استشاروا محامي وما محامي.
0: طيب شو 10/9؟ خليك معي نقطة. 10/9 شو اعطوك؟
2: أعطوني جواب الاسترحام أنه لا يمكن طلبك مرفوض، لا يمكن، ما عندنا تغطية قانونية نعفيك من المبلغ هذا معك. واستشاروا محامي البلدية، البلدية قال أنا بقصد عليك 10 دنانير. طيب أنا تقصد علي، ثبت المبلغ علي وخلي بذمتي، لما بلكي أوظف واحد من العيال العاطلين. قالوا لا، إذا دخل واحد واحد 27 برضه ترتفع عليك، و28 29. أنا يا أخوان الكرام، لو مش كلتي لحالي بلغيها، أنا مشكلتي مثل المئات بل الآلاف، وبعض الناس رجولي الآن يتضح له هذا الأمر أنه أنت لازم تغلق. يعني تجهيل المواطن، خلي وأنا واحد منهم، أصبح عبارة عن مصدر دخل للبلدية.
0: بس أخي إبراهيم، بس خليك معي إحنا عشان كمان نكون واضحين على الهواء. هلأ أي مواطن بده يعمل على رخصة محل، أكيد بيروح أول شيء شو بيعمل؟ بيروح براجع البلدية. هل كان في هناك توضيح من قبل البلدية؟ أنت يعني بتحكي من 25 سنة أنت فاتح هذا المحل، مظبوط؟
2: 36 سنة، 25 كلاتش واحد.
0: طيب خليك معي أخي إبراهيم، ما فكرت تراجع البلدية تستفسر عن الأشياء اللي عم بتجد في البلديات؟
2: أختي الكريمة، ما في صاحب مهنة يفتح محل ويكون عنده نية أنه يفشل أو يخسر أو يغلق. طبعا هم اتضح لي بعض الناس بيقولوا أنه بكتبوا على ظهر الرخصة خط مائي فاهي أنه يجب مراجعة كذا. طبعا أغلب الناس وأنا واحد منهم بنرخص، ندفع الرسوم ونروح. يعني إحنا لا يجوز أنه تجازينا أو تكافئنا البلدية، إحنا المنتظمين، يعني إحنا جماعة منتظمين. طيب. وربع قرن أنا إلي.
0: خليك معي مهندس خالد، احنا اليوم يعني دور البلديات في توعية اخواننا المواطنين بهاي المواضيع. يمكن بحكي لك انا صلي 35 سنة عندي هذا المحل، وانا يعني كل هالخبرة، واخونا المواطن ما عنده علم بالاموال المترتبة عليه. مهندس، كيف ممكن من قبلكم يكون في هناك تواصل مع إخواننا المواطنين؟ شو إجراءاتكم في حق مثلا زي أخونا المواطن إبراهيم اليوم زي ما بيحكي مثله مثايل، يمكن ما بيعرفوا بهاي الأنظمة والقوانين؟
1: هسا احنا بخصوص هاي الجزئية اللي لأنه زي ما حكى الأخ إبراهيم ممكن يتعرض لها بعض الناس بعض الأشخاص بخصوص هاي الجزئية اللي هو عدم معرفته بمراجعة البلدية بإلغاء رخصة الماء. فالبلدية أصلا يعني بتقوم هي بتوعية كل فترة.
0: كيف بتقوم بالتوعية؟ كيف
1: هاي؟ من عن طريق نشر على الصفحات البلدية.
0: طيب ما هلا ليه ما يكون يصير في عندكم مثلا مسيجات لإخوان المواطنين؟ بلاش يصير عليهم مثلا مبالغ مالية وقدرها من هون ل مثلا زي 35 سنة وأربع سنوات وست سنوات بصير مبالغ، ليه ما يصير في بناتكم SMS مهندس لإخواننا اللي عندهم المحلات التجارية هاي؟
1: هسه هو شوف اللي هو خصوص الرخصة الماء، انه لما انت تيجي مثلا بدك يعني هسه
0: لإلغاء
1: نعم الاخ ابراهيم الاخ ابراهيم اعتبروا انه بعده ممارس الماء، فما اعتبروا انه هو الغاها، او ما يعني ما توصل للبلدية معلومه انه هو قام انهى المكان الاجار اللي فيه ممارسه المهنه. فبخصوص هاي الجزئيه يعني لازم هو كمواطن يراجع البلدية ويبلغهم أنه أنا خلصت لهذه الجزئية.
0: ما هو بس خليك معي أخي إبراهيم، أنت بلغت البلدية مظبوط؟
2: رحت على البلدية بخمسة واحد بعد
0: مظبوط مظبوط بال2026
2: ورحت الماء ودفعت وبوصل ب 11 دينار رصيد اسمه غلاء إغلاء المأجور وأجل النقاط هذولاك. بعد فترة الناس حكوا يمين يسار قالوا لازم تغلق المهنة، المهنة رجعنا على البلدية قال لازم تغلقها تدفع المبلغ ما معي، قالوا تدفع الربع ونقصد عليك. طيب أنا 26 حاطين علي لوش أنا بأيام كورونا
0: أنت بخمسة واحد خليك معي، أنت بخمسة واحد 2026 أصلاً أغلقت المنشأة مظبوط؟
2: أغلقت المأجور وصل رسمي معي، وصل رسمي
0: معه وصل رسمي. طيب مهندس هو استفساره بيحكي لك أنا من خمسة واحد ومعاي وصل رسمي إني أغلقته، لين حسبت عليه 2026؟
1: هسه هو دخل بالفترة هاي فترة ترخيص 26 بس هو بنزل عليه اللي بيفرق معه اللي هي الغرامة، غرامة 26، غرامة 26 كانت بعد 30/6 ولا هو مطلوب منه ترخيص، ترخيص السنة العادية
0: من بداية السنة من 1/1 من 1/1 بصير فيه ترخيص عشان هيك أخ إبراهيم هم بيعتبروا الترخيص من بداية السنة عشان هيك دفعوك 2026.
2: طيب أنا ما دخلت، أنا رحلت من 31/12 بشهادة صاحب المأجور وبالوصل
0: طيب
2: وأغلقت. الآن لو حكينا مع المهندس لو ثبتوا المبلغ علي هذا الآن أنا ما عندي ظروف المادية ما عندي
0: تأجيله لمتى تقصد يعني؟
2: هل مثلا يثبتوه؟ هم قالوا ما بيثبت المبلغ
0: بصير يزيد
2: بزيد وهذه النقطة أنا أعتقد
0: طيب أنا معك ممكن يثبتوا المبلغ بس لمتى ممكن تدفع المبلغ أخ إبراهيم؟
2: أنا يثبتوه عندي ولد بس بنوظفه، أنا عندي عسكري واحد والله ما هو ملحق علينا ثمان أنفار، أنا عمري الآن 64 أنا ما تركت المهنة إلا بعد عجز ما بدي والحمد لله صحتي ماشي حالي، لكن ظروفنا إحنا المهنية هاي تتطلب قوة، تطلب قوة جسدية يعني تكون مثل الشباب، فلما صار عندي تقصير وخفت تراكم علي انجبرت أغلقت المهنة يعني. فالبلدية المفروض كمان تتساعد معنا، أنا منتظم
0: مهندس
2: أنا
0: خالد خليك معي مهندس خالد، في زي هيك حالات بصير في تثبيت على المبلغ؟
1: هسه تثبيت على المبلغ حقيقة بخصوص إلغاء الرخصة لازم بس هو يقدم للإلغاء يدفع المبالغ المترتبة عليه.
0: ما هو بيحكي لك ما معه
1: بس الجزئية اللي احنا بالخدمات الإلكترونية في جزئية اللي هي تقسيط رخصة المهن، بس تقسيط بيكون مش عند الإلغاء، بيكون عند الممارسة. فهمت علي؟
0: يعني تثبيت المبلغ صعب مهندس خالد؟ تثبيت المبلغ ما بصير؟
1: لا تثبيت المبلغ ما بصيرش عليه هسه، بس قلت لك هو بس يقدم لإلغاء رخصة مهن بالغياب بنزل عليه المبلغ.
0: إذن أخ إبراهيم هذه إجابة
1: خلال 20
2: أختي الكريمة الإجابة يعني ما هي شافية، أنا الآن علي مبلغ 294.
0: لا هي شافية أخ إبراهيم بيحكي لك ما في مجال يعني، هذه هي قوانين الأنظمة اللي عند
2: إحنا على الهواء ومش اللي أتوقع مثلي، لا خلينا أدافع عن نفسي وعن اللي مثلي.
0: الآن أنا ما أعطيتك صلي نص ساعة من البرنامج يا سيدي، يعني أكثر من هيك والله ما بعرف يعني، خلي أنهي البرنامج على القضية. تفضل يا سيدي.
2: هل يجوز انه البلديات تظل مصممه على هاي النقطه؟ هل يعني ما يخافوا انها تعتبر بارده للناس ان تنتظم؟ هل الانسان يصير يتهرب من قريه من قريه يحاول انه يتهرب من الترخيص بغض النظر عن الناس اللي ما يرخصوا اصلا او في غضه نظر عنهم؟ هاي انا بنظري لما يدني الدوله وحتى توجيهات جلاله الملك انه ارحموا المواطن خففوا عليه. انت الان لما بتقول الرخصه تظل فاتحه عليك على طول اذا ما اغلقت، وانا اثبت لك عن طريق الاوراق اللي معي من الضمان اني ما يجيني الا دخل واحد على ثمان انفار، انا عاجز ماديا عاجز صحيا، تركت منتظم معك ربع قرن من غير ال 11 اللي على منطقه الدوار، لا تعاقبني بهذا الامر لاني راح يكون منفر لسياسه البلديات في جذب الانسان اللي بده ينتظم ويرخص. وثاني شيء لازم يكون في تنبيه للكل، لا تخلي المواطن يعني مصدر دخل البلديات خلينا نقول تجهل المواطن، انا لا تخليني يجهل، وعيني شويه انا وغيري، وانا اعتقد المكالمه هاي راح توعي ناس كثير.
0: مهندس خالد ردك يا سيدي.
1: الله يعطيكم العافيه. هسه احنا ممكن بخصوص الاخ ابراهيم عشان نخفف على المواطن خاطب وزاره الاداره المحليه بعمل
0: من خلال مين يخاطب يا مهندس؟ بدنا بدنا بدنا اجابه لاخونا المواطن ابراهيم. هل المواطن يروح على بلديه سحاب ومن خلال البلديه يخاطبوا الوزاره ولا شو اللي يسوي اخونا المواطن؟
1: بصير هو بصير اذا قدم لوزاره الاداره المحليه نعدل على النظام الالكتروني يصير يمكن تقسيط العمليات الشطب عملية شطب الرخصة يمكن تقسيطها، فهاي ممكن تلاقي حل للمواطن نفسه وما يصير عليه يقدر يأخذ نفس يعني ما
0: هو كمان. والله يا مهندس في كلام ووجهة نظر، اليوم يمكن احنا اليوم ما يجي يحكي لك انا ما عم بشتغل وتعمل

0: بده يعمل على إلغاء الرخصة وإلى آخر إلغاء المهنة يعني. وأخونا المواطن وضعه المادي ما بيسمح أنه يدفع هاي المبالغ كلها، لماذا لا يتم تجميد هذا المبلغ لبين ما يصير معاه مصاري أخونا المواطن ويتم تأمينها إلى البلدية؟ يعني يصير في تعاون من قبل البلدية وإخواننا المواطنين. مهندس،
1: احنا زي ما قلت لك

0: السنوات السابقة، بس الحالية ما بقدر يقصها.
1: طيب
0: فهمت علي؟
1: ممكن نأملك برقم أخونا المواطن إبراهيم تتواصل معه، نشوف شو ممكن نقدر نساعد أخونا المواطن، وين يروح، شو يعمل أخ إبراهيم. رح نأمن المهندس خالد الحموري برقم تليفونك، رح يتواصل معك، نشوف شو ممكن يصير في تعديل على موضوعك، لعل وعسى إن شاء الله يكون في هناك حل لقضيتك. شكرا لك أخ إبراهيم. تحياتنا لكم. مهندس خالد الحموري، مدير رخص المهن في بلدية إربد الكبرى، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم، تحياتنا.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. يا شباب معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-147-422. معنا الأخ إبراهيم. صباح الخير.
1: صباح الخير أختنا.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وصباح وطن الجميل.
0: يا حي الله فيك يا سيدي، تفضل.
1: يا اختي انا بالنسبه للدعم التكميلي، انا صار لي سنه وانا احكي مع محمود ابو حشيش الاستاذ، ما ودي نقول الاستاذ محمود ابو حشيش، ويوعدنا روح على ذيبان، روح على ذيبان، ونروح 100 مره.
0: طب تحكي معنا من مأدبه؟
1: من مأدبه.
0: حياك الله. نعم،
1: والطهي والدومي، ونروح على مركز ذيبان وبدون فائدة، ويوعدنا الشارع اللي بعدي الشارع.
0: طيب لحظة شوي، انت رحت، خليك معي، رحت على مركز ذيبان عشان نكون واضحين على الهواء، رحت على مركز ذيبان قدمت؟

0: قدمت كل شيء وتقارير وكل شيء. انا طيب. كنت اخذ دعم، انا كنت اخذ دعم تكميلي فقطعوه في شهر 12 السنه اللي فاتت.
1: شهر 12 ل 2025؟
0: نعم الشهر السنة اللي فاتت.
1: طيب. والله خليك معي، بس خليك معي أخ إبراهيم، شو سبب الانقطاع الدعم
0: ولا عنك؟ ولا بعلم إشي، لأني أنا ما بأخذ ولا من أي جهة معينة راتب.
1: طيب متى راجعت الأستاذ محمود أبو حشيش؟
0: قبل شهر ونص ضربت عليه.
1: والله حسستني إنك صار لك سنتين. أخ إبراهيم يعني أنت صار لك شهر ونص، يعني في إجراءات لهذا الموضوع في
0: يا خي ست ماء. أنا صار لي سنة وأنا أراجع سنة
1: وأنت تراجع بسنة. أنت بال 2025 مظبوط؟
0: قطعوه
1: من 2025. إحنا ب 2026 حاليا، أنت يعني من شهر واحد وأنت تراجع بمكتب ذيبان ل 2026؟
0: من شهر 12
1: يعني أنت طيب حاضر هلا بنشوف. خليك معي. معنا كمان الأخت آمنة. آمنة صباح الخير.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافي عمرك يا ستي، يسعد صباحك. يا هلا.
2: الله يسعد صباحك ويطول عمرك ويسعد صباح سيدنا وحسين ويسعد صباح الأردنيين كلها يا رب.
1: يا حي الله يا ستي، يسعد صباحك. تفضلي.
2: الله يسلمك. والله أنا ابني عمره 42 سنة لا بشتغل ولا له راتب ولا له وظيفة ولا دارس ولا شيء، يعني منتهي من مرة وفي يعني
1: لحظة. هو عنده عنده أمراض معينة أخت آمنة؟
2: جسمه دائما تعبان.
1: مع تقارير طبية؟
2: لا والله مش تعبان.
1: يعني هو لحاله مشخص حاله إنه هو تعبان. الصوت مش واضح. أخت آمنة الصوت مش واضح أبدا. الصوت لو سمحت مش نعم عليك يا ستي مش واضح الصوت. ايش حكيتي اخر شيء؟ سمعت عن ابنك انه مريض. طيب ما عندك غيره؟
2: عندي 5 اولاد ما شاء الله، بس ما فيش ولا واحد مرضى بيهم. والله
1: قد ايه اعمارهم؟
2: اعمارهم من الخمسين تحت كلهم ورا بعضهم.
1: ما بيشتغلوا كلهم؟
2: والله بيشتغلوا شغل حر يعني، بس اللي يسلكوا اولادهم عندهم اولاد والله ما هم قادرين يسلكوهم.
1: يعني انت مقدمه لصندوق المعون؟
2: نعم.
1: ينعم عليك يا ستي، انت مقدمه لصندوق المعونة الوطنيه؟
2: قدمت زمان
1: ودعم التكميل.
2: دعم تكميلي لحد الان من يوم طلع اسم الدعم التكميلي والله ما طلعوا لنا البيت دعم تكميلي.
1: من وين تحكي معنا اخت آمنة؟
2: انا بحكي معك من شركه من بليله
1: جرش.
2: نعم وانا رحت قدمت عندك مرات ورحت على الوزاره كمان على وزاره التنميه الاجتماعيه والله ما خلوني افوت على الوزيره.
1: طيب خليكي معي لما رجعتي، بس خليكي معي رجعتي مكتب بليله.
2: بليله بس ما خلص والمعول بجلس كلهم يعني بليله ما بتدخلوا بقول لك روحي على جرش.
1: طيب رحتي على جرش، شو كان الرد من قبلهم؟
2: قالوا الرد انه بعد 50 سنه بنطلع له هذا دار الولد الساعة عمره 42 تأثير 50 هم وبدهم سايموس الواحد يعملوا له إيش ما بيعملوا له إيش بعدين.
1: لا خليكي يعني أخت آمنة خليكي معي.
2: إجراءاتهم صعبة.
1: إحنا سمعناكي مزبوط أخت آمنة. خلينا نسمع صندوق المعونة الوطنية الأستاذ محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية. أستاذ محمود صباح الخير يا سيدي.
3: صباح الخير. هلا تسمعها الله يسعد صباحك.
1: تحياتنا. يسعد صباحك.
3: الله يكرمك. هلا ستي صباح الورد.
1: إحنا سمعنا الأخ إبراهيم والأخت آمنة. عمين حاب تجاوب أول أستاذ إبراهيم؟
3: أستاذ
1: محمود تعم تفضل.
3: إنك ست آمنة ست مها عفوا بس خلينا مع إبراهيم. ستي إبراهيم يعني للأمانة هو طلع معنا خلال فترة الانقطاع يمكن 4 أو 5 مرات خلال السنة الماضية وكانت نفس الشكوى وحكينا أكثر من مرة ستمها أنه هي الأسرة كانت تتقاضى دعم نقدي موحد زائد معونة 50 دينار للابنة براءة. هي الأسرة 3 أفراد بتتقاضى 50 دينار عن الابنة براءة على الحالات الإنسانية وما زالت سارية ما عليها أي مشكلة.
1: يعني هو بتقاضى 50 دينار.
3: نعم الزوج والزوجة كانوا يقاضوا 70 دينار على دعم النقد الموحد من بداية عام 22 والإيقاف صار في نهاية 25 والسبب هو تجاوز الدخل.
1: من مين تجاوز الدخل؟ عندهم دخل؟
3: لا هلا ستي عمل رب الأسرة بشكل غير منتظم. 220 دينار الآن كانت 220 دينار على 3 أفراد كانت الأمور ماشية. لما صار تحديث بالأراضي الآن ارتفعت في الدخل فبالتالي توقف.

0: مخصصاتها. الآن لما تواصل معنا في شهر واحد الـ26 أنا وجهته، يعني أنا هو الأخ بقول أني أنا وجهته أكثر من مرة للمكتب، لا هي أنا وجهته مرة واحدة للمكتب فقط اللي هي في شهر واحد، وثوب وضعه بناء على التقارير الموجودة وبناء على البيانات المدخلة. الآن تم ترتيب الأسرة على الدور رقمه الآن على التنافس 12,800.
1: هلا بده ينتظر دوره.
0: نعم ستي، ما في أي مشكلة عنده، ما وجهنا أكثر من مرة وما في داعي راجع. يعني إحنا بتعرفي ستما يعني هاي برامج إلكترونية، مجرد ما دخل اسمه على الدور وعلى الترتيب بده ينتظر لحين ما يصل دوره فقط. لازم
1: مفهوم. أخي نعم. إبراهيم
2: تفضل يا أختي.
1: سمعت لك كلام الأستاذ محمود؟
2: والله سمعته أنا، يعني سمعت أستاذ محمود ما قصر والله، بس أنا سمعته يعني وعدي أكثر من مرة ولحد الآن ما صار شيء.
1: أخي محمود، أخي إبراهيم، أستاذ محمود واضح بكلامه، بحكي لك أنت في عندك هلأ رقم، هذا رقم بدك تنتظر قبل ما يجي دورك.
2: عاد سنة، أنا صلي سنة يا بنت الحلال.
1: ما هو حسب أخي إبراهيم،
0: حسب البيانات ستمها، البيانات يعني البيانات الإدارية. نعم البيانات الإدارية، هم الآن فردين، الآن هو صوب وضعه بالمكتب، عدل بياناته ودخل.
1: بدك تنتظر، بدك تنتظر أخي إبراهيم. إحنا بانتظار،
0: ما في داعي راجع. نعم ما في داعي راجع.
1: شكرا لك أخي إبراهيم. بالنسبة للأخت آمنة، أستاذ محمود تفضل. سيدي
0: آمنة ستي هي ربة الأسرة، هي الأسرة عفوا، خلينا نحكي مكون من خمس أفراد. خمس أفراد نعم. الآن في عندي أنا دخل للأسرة، الزوجة عفوا الابنة أمل بتعمل بشكل غير منتظم 240 دينار، زائد رب الأسرة متقاعد 327 دينار، زائد وجود شباب اثنين بالأسرة، زائد أنه في أراضي مسجلة باسم الأسرة. فكل هاي البيانات ستمها هم تقدموا للبرنامج في خلينا نحكي بداية عام 23 وتم رفضهم بسبب تجاوز الدخل. فكل هاي البيانات المدخلة في البرنامج والبيانات الإدارية ما أهلتهم أنها تستفيدهم يستفيدوا من برنامج الدعم النقدي الموحد، لذلك تم رفض الطلب وطلبهم مرفوض. هلا اذا في امراض بالاسره يعني زي ما تفضلت
1: انا والله سالته ما في
0: ما يعني ما في. هلا هو شاب يعني هو يعني 40 و45 سنه يعني مش مسن، ما بقدر نحكي عنه مسن.
1: طبعا
0: فبالتالي بالتالي احنا دائما بنحكي اسمها يعني يستثمروا خلينا نحكي براس المال البشري عندهم افضل من المعونات مؤقته هاي، يعني تعطى لفئات معينه.
1: ما هي ما بتفتح بيت بالنهايه، هي مساعده فقط صراحه. اخت امنه، أخت آمنة معي؟
3: نعم.
1: سمعتي إذا كلام الأستاذ محمود، يعني أنتوا أصلاً طلبكم
3: كلامه كله غلط، لأنه والله يا اسمها إنه عند البنت إنها مريضة والله ما من مقديات في أجاري
1: باطلة وحكا غير منتظم. بس خليكي معي رب الأسرة، خليكي معي أخت آمنة.
3: وراتب الحدي والله ومقدينا للبيت، وإحنا يعني بعرف إنه في ابن واحد منهم بطلع
1: لحظة
3: في يوم واحد بيصرف راتب جوزي.
1: بس لحظة خليكي معي.
3: إحنا عندنا
1: خليكي معي أخت آمنة.
3: نعم
1: هو حكى عن بالنسبة للبنت إنه هي عم تتقاضى راتب بشكل مش يعني مش دائم، يعني كلامه مزبوط. بالنسبة خليكي معي، بالنسبة لرب الأسرة إله راتب تقاعد مزبوط ولا مش مزبوط؟ بس خليكي معي
3: أنا عندي مريضة يا ستمها أنا عامل 15 عملية.
1: خليكي معي الله يرضى عليك.
0: الابنة أمل بتعمل بشكل منتظم، خاضع للضمان الاجتماعي 240 دينار والأب متقاعد 327 دينار، دخل الأسرة مجموع دخل الأسرة 567 دينار.
1: خليكي معي
0: بدون الأبناء
1: أنا معك مقدرة. أخت آمنة الكلام اللي بيحكي عنه الأستاذ محمود في إشي مش مزبوط؟
3: في إشي أنا عندي وشاب
1: خليكي معي هلا انسي اختامني ارجوكي بالنسبه للدخل الاسره، دخل الاسره مش مزبوط زي ما بيحكي الاستاذ محمود؟
3: ما بكفينا هذا الدخل الاسره اللي بحكي عنه.
1: يا حبيبتي يا ام امنه، يا اخت امنه ماشي، بس يعني انت حكيتي في البدايه انه كلامه مش مزبوط، الكلام اللي حكاه الاستاذ محمود مزبوط ولا مش مزبوط؟
3: والله هذا الاستاذ محمود ابنه لو ياخذ راتب ابو اسامه
1: لا اخت امنه والله انا طالع على الهواء، انت بدنا نساعدك بس جاوبيني، انت زوجك بيستلم هذا الراتب وبنتك بتستلم هذا الراتب؟
3: طيب
1: ماشي ما بكفيكم اخت امنه، هلا ما اختلفنا انه ما بكفيكم، بس الاستاذ محمود واضح بكلامه، كلامه يعني مصادق بكلامه استاذ محمود. هلا ما بكفيكم
3: انا اسمع اذا سمحتي لي، انا بناتي سيدنا ابو حسين الله يطول عمره انه يفك شغلتنا من ما بدناش من سلميه، انه ساعدنا للشاب المريض اللي عمره 35 سنه
1: شو ماله 15

0: عملية
1: آه ما
0: وين؟
1: في عنده
0: خليكي
1: بالمسالك
0: معي،
1: عامل
0: معاكي
1: عمليات المسالك.
0: تقارير طبية بهذا
1: اه
0: الموضوع؟
1: معي والله معي.
0: أستاذ محمود، ماذا عن التقرير الطبي بالنسبة
1: هلا شو
0: للختامية؟
1: اسمها، لا لا ما في مشكلة. هلا إذا في كان في تقرير طبي يثبت عجز الابن ما عندنا مشكلة. هلا الحالات الخاصة يحق له انه يتقدم على الحالات الخاصة، وبتعرف يعني في له برضه مؤشرات خاصة، لكن الدخل الموجود للأمانة يعني الدخل الموجود بالأسرة على الحالات الخاصة يعني ما بدنا انه يستفيد، لكن ضمن يعني يكون التقرير من الأمراض المدرجة عندنا يعني.
0: مفهوم مفهوم.
1: نعم
0: إذا هذه هي
1: اسمها
0: إجابة
1: اسمها
0: الأستاذ. أستاذي آمنة، أخت آمنة، يعني
1: اسمها إذا سمحتي لي بس دقيقة،
0: تفضلي يا
1: إنه
0: ستي.
1: أنا اطلع علينا دعم تكميلي ومثقفات الساعة فوق ال 14,500، فمنين بدنا نجيبه هذا؟ إحنا
0: أخت
1: لا
0: آمنة،
1: بقدر لا راتب بقدي ولا إيش بقدي،
0: أخت
1: بقدرش أدفع
0: آمنة،
1: لهم.
0: أخت آمنة، الله يسعد
1: نعم
0: صباحك يا ستي،
1: الله يسلمك يا
0: لسه
1: رب،
0: انتي
1: يسعد
0: في عم
1: صباحك يا رب،
0: بفوت عليكي
1: صباح
0: دخل،
1: جلالة الملك وسعادة
0: تحياتنا.
1: صباح الأردنيين يا رب.
0: في حدا بانتظار بصندوق المعونة الوطنية دينار واحد ما عم يدخل البيت، فإحنا بألف نعمة أخت آمنة. ويمكن إحنا لو
1: أنا
0: انتي
1: ما بديش
0: أخت
1: بدي
0: آمنة،
1: يطلعوا لنا الدعم التكميلي زي
0: حاضر
1: الناس بس.
0: حاضر، هذا الشيء بنشوفه مع الأستاذ محمود. أنا بدي أتشكر تواصلكم معنا اليوم أخونا المواطن إبراهيم، الأخت آمنة، أستاذ محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية. شكرا جزيلا لكم،
1: الله
0: ويسعد
1: عفوك.
0: صباحكم، تحياتنا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. معنا الأخ يوسف، صباح الخير.
1: صباح الخير أختنا.
0: تحياتنا يا سيدي، صباح الخير.
1: الله رب يسعد صباحك ويسعد صباح الشعب الأردني وقاعد بلدنا يا رب.
0: يا حي الله يا سيدي، تفضل
1: أختي. احنا حابين بس استفسار بسيط. يلا. نستفسر، احنا عند مدرسة مرسع الأساسية.
0: مدرسة
1: مرسع الأساسية.
0: مرسع الأساسية
1: ذكور طبعا. ما في توزيع وجبات غذائية.
0: وجبات غذائية لمين؟
1: للطلاب. طلاب طلاب
0: للطلاب.
1: مش بوزع بالمدارس اللي حوالينا، مثلا بوزع عليهم الوجبة الغذائية اللي في فيها كل المعادن وكل الفيتامينات هاي.
0: في المدارس لحظة شوي، في احكي لي، في
1: مدارس حوالينا في مدرسة الرحمانية مثلا، مدرسة الإناث
0: بوزع وجبات غذائية من قبل وزارة التربية والتعليم.
1: من صف أول لغاية مثلا سابع.
0: مدرسة مرسع ما بتقدم، بدك
1: تذكور. الذكور الأساسية بس، هاي ما بوزع فيها، مش عارف شو السبب يعني. بس
0: خلينا نعرف أكثر من المهندس، من دكتور وائل العزام مدير تربية محافظة جرج. دكتور وائل صباح الخير.
2: صباح الخير مساها، الله يعطيكم العافية وجودكم مباركة. أنا سمعت الملاحظة بكل مصداقية وأمانة. أولا هناك مشروعين، مشروع التغذية المدرسية بالتعاون ما بين وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والقوات المسلحة، وهناك مشروع تكيت أم علي. هناك اختيار المدارس، عدد من المدارس، قضاء المصطبة منطقة مرسى من ضمن قضاء المصطبة تم شمل 11 مدرسة. مدرسة مرسى تم اختيار مدرسة مرسى الأساسية للبنات من ضمن مشروع تكيت أم علي.
0: اللي كيف بتم اختيارها يا دكتور؟
2: مرسى الأساسية بنات اللي تم توزيعه اللي هو بسكويت الشوفان بالتمر. نعم، بدأ التوزيع على أبنائنا الطلبة اعتبار من 8/9/2026 الدفعة الأولى، وعدد الطلبة في المدرسة 124 طالب لجميع الطلبة في المدرسة، ويتم التوزيع قبل نهاية الحصة الثالثة. الدفعة الثانية ستبدأ ب 4/10/2026. المشروع الآخر اللي هو التغذية المدرسية اللي بتعاون ما بين وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والقوات المسلحة الأردنية على جزئين، البسكويت المدعم بالتمر وبسكويت القوات المسلحة، وبدأ المشروع في 13/9/2026. فالملاحظة أنه تم اختيار مدرسة مرسى الأساسية للبنات بهذا المشروع للمرحلة الأولى.
0: بناء على ماذا يتم الاختيار يا دكتور؟
2: يتم الاختيار اللي هو حسب المنطقة، يتم اختيار مجموعة من عدد المدارس، منطقة جغرافية. منطقة جغرافية، فإن شاء الله المدارس الأخرى أنه يتم شملها من ضمن المشاريع القادمة، لأنه في توسع بهذا المشروع.
0: يعني متوقع الفصل الثاني تشمل المدرسة مرسى للذكور؟
2: حسب المشروع، احنا متابعين لهذا الموضوع. والحمد لله المرة هاي من قضاء المصطبة أخذنا 11 مدرسة.
0: جميل. أخ يوسف، سمعت لك كلام الدكتور وائل، إن شاء الله خلال الأيام القادمة بيصير في انضمام لمدرسة
1: كلام مرسى. الدكتور وائل على رأسي وعلى رأسي.
0: شكرا لك أخ يوسف، يسعد صباحك. دكتور وائل العزام مدير تربية محافظة جرش، الله يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا لكم، تحياتنا. يا حي الله. إذن مستمعينا، إلى هنا انتهى مشوارنا معكم اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل، الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ وجدي نصراوين، يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك. ومن السوشيال ميديا تمار النهار، من الإعداد سهر الجبور، تحايا موصولة مستمعينا، من التقديم صدام رات المجالي، ومني أنا مها طبيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

10 صباحا موجز لأهم الأخبار من الإذاعة الأردنية، تقدمه باسم مولدات، أهلا بكم. سمو ولي العهد يبحث في نيويورك مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية تعزيز التعاون بين الطرفين في المشاريع الكبرى والحيوية. رئيس الوزراء يوجه خلال زيارته إلى الطفيلة بتوسيع الخدمات ودعم الاستثمار والتنمية في المحافظة. الحكومة تستعد لإطلاق المرحلة الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن الخميس المقبل وتستمر حتى نهاية تشرين الأول. القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف وإطلاق نار قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح ومدينة غزة. تحركات دبلوماسية جديدة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء دوليين مع استمرار التوتر الميداني. محلياً، المنطقة العسكرية الوسطى تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية. وكتلة هوائية لطيفة ورطبة اليوم مع توقع هطول زخات من المطر شمال المملكة. ختام الموجز في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
3: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
4: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون. عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون. يا هيك تكون الستات ويا عمرها ما تكون. عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون. هيك تكون الستات يا عمرها ما تكون.

0: عليه أحلى شؤوس عيون من أجمل ما يكون. يا هيك تكون الستات يا عمرها ما تكون, يا هيك تكون الستات يا عمرها ما تكون.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة في صحراء ليبيا، أحمد محمد حسنين باشا، الجزء الرابع.

0: يخيل لراء الصور التي أخذتها في تلك الجبال في بحر 7 أيام أنها تمثل مضرب خيام واحدا صور من جهات مختلفة، وهكذا لم يكن هناك شيء يشغل العقل ويقطع خيط التفكير. فيا لها من صحراء خلابة ساحرة تستهوي العقول بما فيها من وحشة وعزلة. تكون قد سرت عامة يومك على أقدام مقروحة، حتى السير أهون عليك من ركوب الإبل. تلازم القافلة وأنت ساج العينين، تجرر قدميك على وضع خط الإبل، وقد جف ريقك وتشقق حلقك، ولا أثر لبئر ترتوي. يسير رفقاؤك في هدوء وسكون، وقد خفت أصواتهم وانعدمت فيهم رغبة التغني. قلص وجوههم الجهد وحالت إلى لون الدم عيونهم، تبعث نظرة شاردة حائرة ملؤها اليأس. إننا في الصحراء لا نتحدث كثيرا، فالصحراء تعلم السكوت، وإذا أحدق بنا الخطر تحاشينا النظر إلى بعضنا البعض وتوقفنا عن الحديث. وماذا يجدي الكلام؟
1: هو في الصحراء يكابد الجهد والعناء، يجف ريقه ويجر قدميه جرا، ومع ذلك هو صامت ساكن، فالصمت زين. إنه أحمد محمد حسنين باشا، الرحالة المميز عن غيره بطول الصبر والتبصر.
0: دخلت الجغبوب وكأني عائد إلى وطني، فقد كانت في رحلتي الأولى منذ 2 سنين قريبة من غايتي، غير أنها الآن النقطة التي تبدأ منها رحلة الثانية، وهي بداية رحلة الطويلة النائية التي تنتظرنا. وأحسست عند دخولها برد فعل يعتري كل من انتهى من سير طويل، وكان شعوري خليطا من التشوق والتأثر، لأن الانتهاء من رحلة واستئناف السفر إلى أخرى ظرفان متباينان يهيج كل منهما في النفس عواطف متباينة.

0: مدينة الجغبوب عامرة بالدين والعلم، وجمالها وهدوءها جعلا رحالتنا يأنس إليها، ولم يعد يشغله استئناف السفر، إلا أنه كان مهتماً باستحضار الإبل التي توصله وقومه إلى جالو.
1: وهكذا قضى أيامه في التأمل والتبصر وإعداد ما يلزم للرحلة. وقد قال:
2: للصحراء في العقل والروح تأثير يغاير تأثير حياة المدن الصاخبة. وكنت بعد أن أصلي العشاء أخلص إلى النجوم فأناجيها، وأطلق خيالي في سماء الليل الساكن، ثم أنقلب إلى فراشي فأهنأ بنوم لا يذوقه ساكن المدن.
0: طالت على الرحالة إقامته في الجغبوب، ولكن عيشته الهادئة وتمتعه بلطف البدو وبشاشتهم لم ينسيانه التفكير في أمر الإبل، فبعث الرسل إلى جميع النواحي المجاورة.
1: وجاءه الرد، وتمكن الرحالة من استئجار إبل قافلة من قبيلة زوي، فأدار وجهه إلى الغرب قاصداً جالو في 22 من فبراير، والواقع على مسافة 350 كيلومتراً تقريباً إلى الغرب، بعد أن أقام في الجغبوب 34 يوماً كاملاً. وقد قال:
2: تركت الجغبوب في يوم من خير الأيام التي جرت عادة البدو أن يتفاءلوا بها. كان ذلك يوماً عاصفاً تسف فيه الريح الرمال، والعرب يقولون إن القافلة التي تبدأ رحلة في عاصفة يكون نصيبها التوفيق وتصيب حظاً طيباً.
0: عواصف الرمال بل زوابعها رافقت رحالتنا في طريقه إلى جالو، وكانت ثورة الرمل تزيد شيئاً فشيئاً كلما

0: زادت الريح قوة والحصى يتطاير ويتناثر فيصيب الأجسام ويلطم الوجوه. وقد قال أحمد حسنين:
1: خير لمن تدهمه الزوبعة أن تهب الريح من ورائه، لأن لطم الرمال وجهه عذاب أليم، وفقد الطريق شر أعظم وبلاء كبير. وهكذا إذا كان في السير عذاب وأهوال، ففي الوقوف الموت الزؤام. والبدوي يعرف خصائص هذه العواصف، فيحيط بها علما كل غريب عن الصحراء، ولكن معرفته تلك وكل قواعده اختلت في رحلتنا إلى جالو، فقد ثارت العواصف والقمر مشرق، ثارت والليل بهيم، وأصابتنا زوابع بدأت قبل الفجر وأخرى ظلت إلى ما بعد الغروب بزمن طويل، ودهمتنا عواصف بين العصر والمغرب حتى ما أحسسنا لضوء النهار بين هذين فارقا. هذا حال الصحراء في شدتها وقسوتها، في غضبها وثورتها، على أنها لا تلبث أن تكشف لنا عن وجهها الجميل وتطلع علينا بصحيفة جديدة من صحف سحرها. وقد تسكن الريح فجأة كأنها أمرت فامتثلت، ويشرق القمر وتأخذ الصحراء شكلا جديدا تحت ضوئه الساحر الباهت الذي يغير نواحيها.

0: تجتاز القافلة بئر أبي سلامة، وهكذا اخترقوا ناحية فيها بقايا غابة متحجرة وهي بعد الجغبوب بسفر يوم، ثم وصلوا بئر عزيلة، وبعد ذلك بيومين أشرفوا على ظاهر واحة جالو.
1: وجالو من أهم واحات برقة، وهي على مسافة 600 كيلومتر من الكفرة الواقعة في الجنوب، وهي الواحة التي تخرج أكبر كمية من البلح في جميع تلك الجهات، وقد قال عنها هيرودوت إنها الأشهر ببلحها.
0: وهذه المدينة هي مركز قبيلة المجابرة البدوية، وهم شيوخ تجار صحراء ليبيا كما ذكر الرحالة، وفيها بعض رجال قبائل زوي.
2: أعجب ما في الصحراء سرعة انتقال الأخبار من بلد إلى آخر، مع ما هنالك من بعد الشقة بين تلك البلاد. فبين جالو والكفرة زهاء 15 يوما مثلا، ومع أن القوافل تسير بسرعة غير كبيرة. وأحسب أن التعليل الصحيح لهذا هو أن كل شيء في الصحراء نسبي، فالأخبار تسير مع خطو الجمال، وكذلك كل ما عداها.

0: مآدب حافلة وعامرة كثيرة أقيمت للرحالة الضيف وأظهرت كرم البدو، وقد اهتم أثناء إقامته في جالو بعمل بعض الملاحظات العلمية، فرصد الشمس والنجوم لمعرفة خطوط الطول والعرض، وواصل ملاحظة الترمومتر والبارومتر أي ميزاني الحرارة والضغط الجوي.
1: تأهب للسير يوم الخميس في 15 مارس، وبعد أن تم حزم كل شيء جاءه حاكم المدينة وأشرافها وإخوانها ليقوموا بتوديع الرحالة وصحبه. وقال أحمد حسنان:
2: وبعد أن حملنا الجمال بدأت حملة الموادعة التي اعتادها العرب، فوقفت مع رجالي على شكل نصف دائرة وواجهنا شيوخ جالو وإخوانها وقد وقفوا على شكل نصف دائرة أخرى، ورفعنا لله خاشعين مبتهلين أن يبارك الله رحلتنا وأن يسدد خطانا ويرجعنا سالمين إلى الأوطان، وقرأنا الفاتحة وبدأنا السير بين صراخ الرجال وزغردة النسوة.

0: مستمعين الأكارم، إلى الغد بإذن الله، حيث نلتقي معكم من جديد في صحراء ليبيا وفي رحلة من أكثر الرحلات العربية الهامة.
1: فإلى اللقاء في برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، موجز لأهم الأخبار تقرأه باسم وليدات. أهلا بكم. سمو ولي العهد يبحث في نيويورك مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية تعزيز التعاون بين الطرفين في المشاريع الكبرى والحيوية. رئيس الوزراء يوجه خلال زيارته إلى الطفيلة بتوسيع الخدمات ودعم الاستثمار والتنمية في المحافظة. الحكومة تستعد لإطلاق المرحلة الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن الخميس المقبل وتستمر حتى نهاية تشرين الأول. القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

ومجموعات من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح ومدينة غزة. تحركات دبلوماسية جديدة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء دوليين مع استمرار التوتر الميداني. محلياً، المنطقة العسكرية الوسطى تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية. وكتلة هوائية لطيفة ورطبة اليوم مع توقع هطول زخات من المطر شمال المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
3: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم، أو بلاش خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
4: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل. النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.

0: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل وجدي نصراوين، ونرحب بالزميل العزيز الإعلامي المهندس علم العبادي الذي يتواجد معنا على الهواء المباشرة بالاستوديو لإخراج هذه الحلقة لكم بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. يعطيك ألف عافية. ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق، تفضلوا بالبقاء معنا.
1: يا جايب الخير صبح ديرتي بالخير، يلا يلا مسي هلي بالحب

0: ويا جايب الخير صبح ديرتي بالخير دائما يا رب. أعزائي المستمعين والمتابعين صباح الخيرات والمسرات مرة تانية. بمناسبة اليوم العالمي لحق الوصول إلى المعلومات، أقامت دائرة المكتبة الوطنية بالتعاون مع مركز الشفافية الأردني فعالية بعنوان حق المعلومات ما بين التشريعات والتطبيقات، ذلك تحت رعاية معالي وزير الثقافة الأستاذ مصطفى الرواجدي. ولإلقاء المزيد من الأضواء على ذلك يسرنا أن يكون معنا على الهاتف على الهواء مباشرة عطوفة الأستاذ فراس الضرابعة مدير عام المكتبة الوطنية. أهلا وسهلا فيك معنا عطوفتك، نورتنا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: صباح الخير أستاذ أمانة، وصباح الخير لكل مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وأمنيات التوفيق لك ولبرنامجك المميز نوافذ.
0: تسلم، شكرا كلك ذوق، يسعد صباحك مرة تانية. يعني بداية تخبرنا عطوفتك أستاذ فراس عن أهمية هذه الفعالية التي عقدت أمس والهدف منها، ولماذا اخترتم عنوانها حق المعلومات ما بين التشريعات والتطبيقات؟ تفضل.
1: تمام سيدتي، هذه الفعالية جاءت بمناسبة اليوم الدولي للوصول الشامل إلى المعلومات الذي يصادف في 28 من أيلول من كل عام، وجاء برعاية كريمة من معالي وزير الثقافة الأستاذ مصطفى الرواجدة. فالأردن كان سباقا عربيا في هذا المجال منذ عام 2007، ثم شهد التشريع تطورا مهما عام 2024، ولذلك وجدنا أن الوقت مناسب للانتقال من الحديث عن النصوص إلى الحديث عن التطبيق، ومن هنا جاءت عنوان الفعالية حق المعلومات ما بين التشريعات والتطبيقات. فنحن لا نريد فقط أن نقول أن لدينا قانونا يضمن هذا الحق، وإنما نريد أن نبحث كيف نطبقه، كيف نجعل المواطن يعرف حقه، وكيف نجعل المؤسسة قادرة على توفير المعلومة التي يحق للمواطن الحصول عليها بسهولة ووضوح. وبالنسبة لي فإن نجاح حق الحصول على المعلومات لا يقاس فقط بوجود النص القانوني، وإنما بمدى سهولة وصول المواطن إلى المعلومة التي يحق له الحصول عليها.
0: نعم جميل جدا. أيضا تحدثنا عطوفتك أستاذ فراس عن أبرز المحاور المتخصصة التي تم التركيز عليها خلال هذه الفعالية، تفضل.
1: نعم ركزنا ست أمانة على مجموعة من المحاور المرتبطة مباشرة بالتطبيق العملي لحق الحصول على المعلومات. ناقشنا أولا واقع تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وأبرز التحديات التي تواجه المؤسسات والمواطنين في ممارسة هذا الحق، كما بحثنا العلاقة بين الحق في المعلومات والوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، لأن الوصول إلى المعلومات يمثل إحدى الأدوات المهمة التي تساعد على تعزيز المساءلة. سيدتي، وأيضا توقفنا عند موضوع مهم جدا وهو الإفصاح الاستباقي، بمعنى أن لا تنظر المؤسسة الحكومية حتى يأتي المواطن ويطلب المعلومة، وإنما تبادر هي إلى نشر المعلومات التي تهم الجمهور والاطلاع عليها وفقا لأحكام القانون.
0: نعم، وهذا أمر مهم جدا أن تقوم بنشر المعلومة للجمهور. نعم
1: أكيد. وكان هناك كذلك محور يتعلق بدور الإعلام والصحافة الاستقصائية في استخدام المعلومات وتحويلها إلى معرفة تخدم المجتمع. ستي، وأعتقد يعني أنه من أهم ما يميز الفعالية أنها لم تكتفي بالجانب النظري، وإنما عرضت أيضا تجربة ميدانية لتقييم مدى التزام عدد من المؤسسات الحكومية بتطبيق القانون وفق معايير محددة، وهذا مهم جدا لأننا نريد أن نعرف ليس فقط ماذا يقول القانون، وإنما ماذا يحدث عندما يمارس المواطن هذا الحق على أرض الواقع.
0: نعم جميل جدا. نعم يعني أكيد نشر المعلومات يعني ليس فقط يعني الصحفيين بالدرجة الأولى بهمهم هذا الموضوع، وأيضا للناس والجمهور المتابعين، يعني عندما تكون المعلومة موثوقة وصادرة عن مصادر رسمية حكومية وتنشر في الوقت المناسب للناس، يعني يصبح هناك ارتياح نفسي عند الناس، وأيضا ويشعرون بأنهم يعني موجودين بالصورة ويتابعون أول بأول ماذا يجري وماذا يحصل حولهم.
1: ولذلك ركزنا على الإفصاح الاستباقي.
0: نعم، إذن أيضا يعني الجلسة الافتتاحية التي كانت يوم أمس لهذه الفعالية تضمنت عدة فقرات وفعاليات، يا ريت تحكي لنا عنها.
1: الجلسة الافتتاحية صراحة كانت مهمة لأنها جمعت بين الجانب المؤسسي والحقوقي والمجتمعي، فبدأت بكلمة للدكتور معتز أبو جابر رئيس الهيئة الإدارية لمركز الشفافية الأردني، وتحدث فيها عن أن التحدي لا يكمن فقط في وجود القانون وإنما في ضمان تطبيقه فعليا، كما استعرض جهود المركز في نشر الوعي وبناء القدرات. ستي، وكان لي الشرف أيضا المشاركة في الجلسة بصفتي مدير عام دائرة المكتبة الوطنية ومفوض المعلومات بحكم القانون، وتحدثت عن فكرة أساسية أعتبرها، وهي أن حق الحصول على المعلومات يجب أن ينتقل من نص في القانون إلى ممارسة حقيقية في حياة المواطن. وتحدثت أيضا عن أهمية تنظيم الوثائق والمعلومات وفهرستها وتصنيفها، لأننا لا نستطيع ست أمانة أن نتحدث عن سهولة الوصول إلى المعلومات إذا كانت هاي المعلومات نفسها غير منظمة أو يصعب استرجاعها. كما استعرضت جهود دائرة المكتبة الوطنية في تدريب وبناء قدرات كوادر المؤسسات الحكومية في هذا المجال. وأيضا اختتمت الجلسة سيدتي بكلمة معالي وزير الثقافة الأستاذ مصطفى الرواشد، الذي أكد أيضا على أهمية هذا الحق باعتباره

0: جزءا من حرية الرأي والتعبير وحقا أساسيا من حقوق الإنسان. كما أشار إلى أهمية الحق في المعلومات في الحد من الشائعات والمعلومات المضللة، خصوصا في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
1: نعم، وهذا أمر مهم جدا. لأن الناس تتابع السوشيال ميديا، تتابع مثل ما ذكرت نحن في عصر التطور والتقدم الرقمي والثورة التكنولوجية الكبيرة، الناس يعني بتلاقيها دائما يعني 24 ساعة ماسكة تليفوناتها الذكية وبتشوف مواقع التواصل، بتشوف أخبار، بتشوف يعني كتير أحداث وحتى أخبار وكذا، فما بتكون كلها طبعا صحيحة ومن مصادر رسمية. فهنا يأتي دور نشر المعلومات الصحيحة في وقتها مثل ما ذكرت، أنه توضح يعني تحد من الإشاعة ونشر المعلومات المغلوطة والغير دقيقة والغير صحيحة، وتضع الناس على الطريق الصحيح، ما هي المعلومة الصحيحة من المصدر الرسمي الحكومي.
0: نعم
1: نعم.
0: فإذا بدي أجاوب عن المداخلات اللي متخصصة التي كانت ضمن الفعالية.
1: نعم باختصار. نعم.
0: أني أنا راح أستبق هذا السؤال أنا.
1: نعم يعني إذا المداخلات نحكيها باختصار إذا تكرمت. نعم. نعم.
0: يعني كانت هاي المداخلات متنوعة، وهذا يعني أعطى الفعالية قيمة صراحة كبيرة، لأن كل متحدث تناول الحق في المعلومات من زاوية مختلفة. تحدثت الدكتورة روبا الطراونة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تحدثت عن العلاقة المباشرة بين الحق في الحصول على المعلومات ومكافحة الفساد، واستعرضت مؤشرات النزاهة القائمة على المعايير الأربعة، من بينها سيادة القانون والمساءلة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص والحاكمية الرشيدة. كما تحدثت الأستاذة نسرين زريقات من المركز الوطني لحقوق الإنسان عن أهمية أن تبادر المؤسسات إلى نشر المعلومات من تلقاء نفسها، وليس فقط الاستجابة لطلبات المعلومات، وهو مفهوم الإفصاح الاستباقي الذي تحدثنا عنه سابقا. وأيضا الصحافة الاستقصائية كان لهم حضور مهم في من خلال الصحفية حنان خندقجي، التي تحدثت عن واقع تجربتها المهنية عن أهمية الوصول إلى المعلومات في العمل الصحفي الاستقصائي، وكيف يمكن للمعلومات أن تساعد في الكشف عن قضايا ووقائع ذات أهمية للمجتمع.
1: نعم.
0: ستي بس إذا بدي أضيف هاي النقطة.
1: نعم سريعا.
0: من أكثر الفقرات التي أعتقد أنها كانت لافتة مشاركة شباب فرسان الشفافية، وهم الذراع الشبابي لمركز الشفافية الأردني، فقدم مجموعة من الشباب تجربتهم، وهو عمل ميداني قاموا من خلاله بتقديم مدى التزام 12 مؤسسة حكومية بأحكام القانون وفق معايير محددة، وقدموا نتائج مهمة صراحة للنقاش.
1: نعم جميل جدا. يعني سؤالنا الأخير لحضرتك وياريت هيك نجاوبه أيضا يعني باختصار وسريع، ما أهمية تعزيز التعاون، يعني طبعا بالإضافة لما ذكرناه في بداية اللقاء مع حضرتك، ما أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام؟
0: نعم يعني سؤال
1: بناء على ما ذكرناه. نعم
0: مهم جدا.
1: تفضل.
0: أعتقد أن هذا هو أحد أهم شروط نجاح منظومة حق الحصول على المعلومات. هذا الحق لا يمكن أن تقوم به جهة واحدة. المؤسسة الحكومية مسؤولة عن تنظيم معلوماتها ووثائقها وتطبيق القانون، وأيضا الجهات الوطنية والمتخصصة ذات العلاقة تسهم في وضع المعايير وتعزيز الرقابة والمتابعة وبناء القدرات، ومؤسسات المجتمع المدني أيضا لها دور مهم في نشر الوعي ومتابعة التطبيق والإعلام والصحافة وغيرهم، لهما أدوار أساسية في إيصال المعلومات إلى المواطن بصورة واضحة ومفهومة. ستي يعني نحن بحاجة إلى شراكة حقيقية بين هذه الأطراف، وأنا أؤمن أن المعلومة لا تحقق قيمتها الكاملة بمجرد وجودها داخل المؤسسة، وإنما عندما تكون منظمة وقابل الوصول والاستخدام من قبل من يحق له الحصول عليها.
1: نعم جميل جدا ورائع، يعطيكم ألف عافية. كلمة أخيرة عطوفتك نختم فيها هذا اللقاء بدقيقة، كلمة أخيرة إذا تكرمت تفضل.
0: تمام. يعني أنا الكلمة الأخيرة بحكيها أنه حق الوصول وحق الحصول على المعلومات صراحة ليس ترفا وليس شعارا نرفعه في يوم واحد من السنة، هو حق أساسي وأداة للمعرفة وأحد الأسس التي نبني عليها الثقة بين المواطنين.

0: الوطن ومؤسسات الدولة. وأعتقد أن مسؤوليتنا اليوم ليست فقط أن نعرف المواطن بحقه، وإنما أن نعمل على تهيئة المؤسسات التي تستطيع أن تمكنه من ممارسة هذا الحق بسهولة ووضوح. وهذا التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن نعمل عليه جميعا. أستاذ أمانة، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم ولإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق على هذه الاستضافة.
1: نعم،
0: وكل عام والجميع بخير بمناسبة اليوم الدولي للوصول الشامل إلى المعلومة.
1: نعم، وأنت بألف خير، شكرا جزيلا لك. والعفو، واجبنا احنا دائما نسلط الضوء على المنجزات وعلى الأشياء المهمة والفعاليات الرئيسية الموجودة في بلدنا الحبيب الأردن. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك عطوفتك، كل الشكر والتقدير والاحترام لعطوفة الأستاذ فراس الضرابعة مدير عام المكتبة الوطنية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا،
1: أهلا وسهلا. شكرا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الآن ستكون مع الأستاذة مريم جبر، مديرة مركز التراث الفلسطيني، للحديث حول فعاليات المعرض 16 الذي سيقيمه المركز إن شاء الله بعنوان تراثنا يجمعنا. والأستاذة مريم جبر معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة مريم، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: يسعد صباحك وشكرا لكم إذاعتنا الحبيبة على إتاحة الفرصة لنا بهذا اليوم نحكي عن مركز التراث ومعرض مركز التراث.
0: شكرا. نعم العفو، أهلا وسهلا فيك، واجبنا أكيد. بداية يعني أستاذة مريم كمقدمة للموضوع، تعطينا فكرة تعريفية سريعة ومختصرة إذا تكرمتي عن مركز التراث الفلسطيني وأهميته، تفضلي.
1: مركز التراث الفلسطيني تأسس في عمان الأردن سنة 1991 بهدف نشر وحفظ التراث، والهدف الرئيسي إنه من خلال نشر وحفظ التراث إحنا بنمكن السيدات والعائلات الفلسطينية سواء بمخيمات الشتات أو داخل فلسطين. فإحنا بنشتغل بالتراث بهدف الحفاظ عليه كونه جزء مهم من الهوية الفلسطينية، وبنفس الوقت عائلاتنا وسيداتنا الفلسطينيات هم اللي بيشتغلوا هذا التراث، فهو في جزء منه تمكين لهي السيدات.
0: نعم جميل جدا، تحية لهم جميعا يعطيهم ألف عافية. الآن أستاذة مريم تشرحي لنا عن معرض التراث الفلسطيني 16 الذي ينظمه المركز بعنوان تراثنا يجمعنا وما أهميته والهدف منه، تفضلي.
1: زي ما أغلب الجمهور والمتابعين لنا بيعرفوا إحنا كل سنة إلنا معرض كبير، فالمعرضنا هاي السنة 16 بعنوان تراثنا يجمعنا. احنا كل سنة بنعمل معارضنا في نقابة مقاولي الإنشاءات، طبعا نشكرهم على هيك، والسنة هاي المعرض تحت رعاية وزارة الثقافة طبعا بمساعدة من سفارة فلسطين في الأردن. عنوان معرضنا السنة هاي، احنا كل سنة قلنا عنوان لأنه احنا بدنا نوصل رسالة.
0: نعم
1: عنواننا السنة

0: هاي تراثنا يجمعنا، لأنه التراث زي ما بتعرفي هو للجميع. هو بيعمل ألفة، بيعمل محبة، بيعمل روابط بين الناس. فاخترنا هذا العنوان لهاي السنة حتى نوصل رسالة مركز التراث الفلسطيني إنه التراث مش بس فلسطيني ولا أردني، التراث للجميع. الجميع بيقدر يجي يستمتع ويشوف هالتراث الحلو. فهو إشي ألفة ومحبة وتواصل بين الناس. إحنا هذا المعرض من سنة لسنة بكون هدفنا منه طبعا التواصل مع جمهورنا في الأردن.
1: نعم أكيد، وهو دعوة عامة للجميع، مما بده بيقدر يحضر طبعا هذا المعرض. تحدثينا الآن عن المحتويات والمعروضات والأشياء التي يشتمل عليها هذا المعرض وبماذا تمتاز؟ تفضلي.
0: شوفي بدي حابة أحكي شغلة.
1: تفضلي.
0: كل معرض له ميزة. المعرض نعم. هذا اللي بميزه إنه بالمقدمة المعرض أول ما يدخل الجمهور في عنا التوب الكركي مع التوب الخليلي.
1: جميل جدا.
0: فاحنا مش بس بنعرض تراث فلسطيني، لا، احنا بنعرض كل انواع التراث لانه اصول التراث واحده، منطقتنا اللي احنا هلا بنعيش فيها اصول تراثنا واحد، كل بلاد الشام زي بعض تقريبا. فبدنا ننوه لهي النقطه انه التراث للجميع، اصول التراث واحده، ما في تراث فلسطيني، تراث اردني، تراث سوري، لا، احنا بنوحد حالنا عن طريق تراثنا.
1: نعم، تراث بلاد الشام عامة هو يعني في تشابه كبير، وهو أيضا يعني الجميع مثل ما ذكرتي بيجمع الجميع وبيحبوا الجميع وبيشاركوا فيه حتى بكل مناسباتهم.
0: عشان هيك مين ما إجا سواء فلسطيني أردني سوري أي شيء على المعرض حيلاقي حاله فيه، حيشم أكيد ريحة فلسطين والأردن، حيشوف منتجات متنوعة، فإشي كتير كتير حلو. زي ما قلتي حضرتك الدعوة عامة.
1: نعم.
0: إحنا بالمعرض بنعرض مطرزات حديثة وقديمة بمختلف أشكالها، صار تحديث كتير زي ما أنتوا كلكم عم بتشوفوا، بس برضو من مع محافظتنا على القديم لأنه هو أصل التراث.
1: أكيد.
0: بنعرض كل التطريز، بنعرض أكلنا الفلسطيني اللي الكل بيعشقه وبستنى، في عنا آخر الإصدارات من الكتب اللي بتهمنا، عنا الخزف الخليلي الرائع، وكمان كل معرض نحن بكون عنا إنتاج النسخة الجديدة للعام القادم من أجندة المركز. فهلأ أجندة 27 بتكون جاهزة وبتنعرض بالمعرض.
1: نعم جميل جدا. أيضا يعني بدنا تحكينا الآن عن أنه شوقتينا لحضور هذا المعرض إن شاء الله. نعم أكيد، يعني أنا حضرته السنة الماضية وما شاء الله عليكم رائع جدا، وبتمنى الجميع يحضروا هاي السنة. كون عم نحكي عن الحضور والدعوة عامة، خبرينا عن الزمان والمكان وأيام المعرض، معرض التراث الفلسطيني 16 هو بنهاية الأسبوع، تحكينا التاريخ والأيام تحديدا حتى اللي بده يروح يقدر يروح. تفضلي.
0: الخميس إن شاء الله القادم الساعة 10:30 الافتتاح زي ما حكينا تحت رعاية وزارة الثقافة. المكان نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين. الخميس هو الافتتاح 10:30، بس بنضلنا للساعة 7:30 المساء لمدة 3 أيام، جمعة وسبت من 10 للـ7:30. زي ما قلنا الافتتاح بيكون 10:30 والدوام المعرض للساعة 7:30.
1: نعم.
0: الجميع مرحب فيه. إيش كمان
1: المكان بتحكي. المكان المكان حتى
0: بار.
1: نعم.
0: نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين اللي بعمان بدير غبار.
1: نعم، نقابة مقاولي الإنشاءات، يعني حتى الكل يعني الجميع يمكن بيعرفوها، نقابة مقاولي الإنشاءات بيقدروا يحضروا المعرض في داخل هذه النقابة، قاعات
0: بالضبط.
1: النقابة
0: قاعات النقابة اللي هي كل سنة نحن بنعمل معرضنا فيها ومشكورين عليها. بشاركنا كمان من الفعاليات الحلوة اللي الناس بتستناها اللي هي إرفع عظيم إلنا الدك الفلسطينية، اللي بشاركنا فرقة القدس للفنون الشعبية.
1: نعم.
0: بتقدم يوم الجمعة الساعة 5 ويوم السبت كمان الساعة 5.
1: نعم جميل جدا، يعني بالعطلة عطلة نهاية الأسبوع جمعة وسبت بيقدروا العائلات يذهبوا بالضبط. ويستمتعوا بفعاليات ومنتجات المعرض، ويقدروا يشتروا الأكلات الزاكية الطيبة الموجودة، وخاصة منتجات الزعتر الأخضر
0: زي ما شفت.
1: نعم يعني زاكي كتير، يعني الناس أكيد في نهاية الأسبوع بتحب تغير تعمل أشياء جديدة، فبقدروا يروحوا على المعرض يستمتعوا بالمنتجات، يشتروا ياكلوا أكلات طيبة وزاكية، وأيضا يحضروا فرقة القدس للفنون بالضبط. الشعبية.
0: شوفي كمان في مكان للعائلات، يعني اللي بيقدر بتفرجوا بلفوا

0: كل محتويات المعرض. في مكان بعده بيجلسوا فيه زي ما حكيتي، في عنا قهوة، في عنا أكل، في عنا يعني مكان للعائلات تقدر يقعدوا براحتهم ومستمتعين ويشاهدوا برضو الدبكة في نفس الوقت.
1: نعم، يعني بقدر وكل عائلة أردنية بتحب تحضر بيكون عندها يوم عائلي

0: موجودة داخل المعرض، وأيضا كونك من المشرفات على هذا المعرض. تفضلي.
1: شكرا للمشرف على المركز الدراسي الفلسطيني، سيدات كلهم متطوعات.
0: متطوعات، نعم.
1: متطوعات، بنشرف على الإنتاج. اللي بينتج هاي المنتجات الحلوة اللي راح تشوفوها لما تيجوا عنا على المعرض، كلهم سيدات فلسطينيات بحبوا وطنهم، عندهم شغف سواء بالتطريز سواء بإعداد الأكل، حتى السيدات اللي بتجيب الكتب، حتى السيدات اللي بتنتقل الخزف، كل النواحي اللي بتقوم عن بالإشراف هم سيدات متطوعات، بالإضافة للسيدات اللي هم بيساعدونا بالإنتاج. لأنه إحنا زي ما قلنا بالبداية هدف مركز التراث الفلسطيني تمكين السيدة الفلسطينية.
0: نعم.
1: يعني أنت هلأ بتخليها تعبر عن نفسها وتنتج، وبنفس الوقت هي مستفيدة اقتصاديا.
0: نعم.
1: بدعو الجميع يجي على المعرض، لأنه فعلا المعرض كان كتير مميز. أول ما تدخلوا على المعرض حتشوفوا إشياء لأول مرة بتشوفوها، نعرضها كمركز تراث فلسطيني.
0: نعم.
1: إنتاج أرض فلسطين وإنتاج أرض الأردن، وكل شيء حلو حتلاقوه بالمعرض زي ما قلنا. الدعوة عامة
0: وأخذت. أكيد هاي دعوة للجميع لحضور المعرض، دعوة عامة، وبيستمتعوا أكيد العائلات في نهاية الأسبوع بيحضروه بنقابة مقاولي الإنشاءات في منطقة عبدون دير غبار، في منطقة دير غبار. وأيضا يعني بنشكرك أكيد، وتحية لكل السيدات المشاركات بهذا المعرض، نقولهم يعطيكم ألف عافية، ونتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. وبنهاية لقائنا معك بحب أشكرك كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة مريم جبر، مديرة مركز التراث الفلسطيني. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لإذاعتنا الحبيبة، أتمنى لكم التوفيق.
0: يعطيك العافية،
1: ونستناكم
0: إن شاء الله على الموعد. إن شاء الله.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين مرة تانية. انطلقت من المؤسسة العامة للغذاء والدواء يوم أمس المبادرة الوطنية أوقف الإشاعة، التي تنفذها مؤسسة التوعية بالأخطاء الدوائية بالشراكة مع نقابة الصيادلة وطبعا المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن. وكان حفل الإطلاق برعاية عطوفة الأستاذة الدكتورة رنا عبيدات، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ولمعرفة المزيد من المعلومات عن هذه المبادرة، يسرنا أن تكون معنا على الهاتف على الهواء مباشرة الدكتورة لينا الحمداني، مديرة مؤسسة التوعية بالأخطاء الدوائية ومديرة هذه المبادرة أوقف الإشاعة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة لينا، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: يسعد صباحك أستاذة أمانة.
0: أهلا وسهلا. يعني بداية دكتورة لينا، تعرفي لنا المبادرة الوطنية أوقف الإشاعة، أهدافها الرئيسية، أهميتها، وأهمية تحديدا

0: الشراكة بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة التوعية بالأخطاء الدوائية ونقابة الصيادلة في الأردن. تفضلي.
1: بالتأكيد أستاذتي. هلأ أولا هي مبادرة وطنية أطلقت بالأمس تحت شعار معلومة دوائية خاطئة ثمنها حياة. أكيد إحنا اليوم في عصر كل حدا فينا ماسك هالتليفون بوصله قدر هائل من المعلومات اليومية, وإحنا في مؤسسة التوعية بالأخطاء الدوائية أستاذتي من 2019, وإحنا هدفنا للأسماء كان إنه نجعل الدواء وسيلة للشفاء فقط مثل ما هو صنع على هذا الأساس, ما يكون سبب للضرر. من هنا انطلقت فكرة المبادرة أوقف الإشاعة على هاي السنة, لأنه على رأس الأشياء اللي بتخلي الدواء ينتقل من هدفه السامي إلى أذى للمجتمع هو المعلومات الخاطئة اللي تصدر عن الدواء. اليوم من خلال منصات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا, من البارت السيء من التكنولوجيا, في آخر الدراسات أظهرت إنه المعلومات الصحية اللي بتوصلنا على هواتفنا بشكل يومي ممكن يصل حجم المعلومات المغلوط فيها لما يقارب 90%.
0: نعم.
1: فهذا المعلومة يعني هاي المعلومة بتمثل خطر كثير كبير, إنه اليوم لما إحنا نستلم معلومة واحدة خاطئة عن دواء, ممكن أحد الأدوية, إذا بعطيكي مثال أستاذتي, إنه
0: نعم.
1: أحد الأدوية فقط استخدام خاطئ إله بيخلي في أحد الدراسات بيوجه إنه 50 مليون شخص مؤهل للوفاة في 2050 بسبب معلومة خاطئة عن دواء واحد. فأنت تصوري حجم يعني المشكلة.
0: نعم, ومن هنا وجبت التوعية في هذا الموضوع, أنه عدم الالتفات لأي معلومة طبية تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي إلا إذا كانت موثقة وصحيحة من مصدر طبي موثوق, وعدم أخذ أي نصيحة أو معلومة طبية هكذا بشكل عشوائي. ودائما يعني ننصح أي شخص لديه أعراض, لديه أمراض, لديه أوجاع, يتجه إلى الطبيب, إلى المستشفى, إلى الصيدلي, ولا يذهب ليأخذ هناك هو ينشرون على السوشيال ميديا نصائح طبية ويتحدثون ولكنهم لا يملكون لا شهادات علمية وغير متخصصين. الآن تحدثينا دكتورة لينا عن أبرز ما جاء في كلمة الأستاذة الدكتورة رنا عبيدات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء, رعاية هذه المبادرة, على ماذا ركزت في كلمتها؟ تفضلي.
1: هلأ هي عطفتها مبارح مشكورة, يعني احتضانهم أول شيء, يعني أنا بدي أشكرهم على احتضانهم لهذه المبادرة ورعايتها, وخاصة إنه إحنا إلنا الشرف مبارح كان الإطلاق باستضافة المؤسسة وباستضافة عطفتها.
0: نعم.
1: من أبرز الكلم يعني الجمل اللي كانت ما في وحدة بتقل أهمية عن الأخرى, إنه ركزت على يعني سلامة المريض, وطبعا كانت كلمتها يعني صادرة عن شعور بالمسؤولية عالي تجاه إنه سلامة المجتمع, والمعلومة الأخيرة اللي بتوصله قد لازم تكون يعني إحنا حريصين على المصادر وكيف إنه نتحقق, وأكدت على أهمية هدف هذه المبادرة وكيف إنه ممكن إنه إحنا نتصدى للمعلومات الدوائية من خلال التحقق والرجوع للمصادر الموثوقة.
0: نعم.
1: وأكدت كمان على الدور يعني اللي فيه تكامل أكيد للجهود ما بين المؤسسات الصحية والمهنية والمجتمعية, زي ما ذكرت حضرتك أستاذة إنه لما حكينا إنه إحنا في تعاون ما بيننا وما بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء وما بين نقابة الصيادلة, فيعني هذا أكيد يعني دور بجمع يعني بين جهة رقابية وجهة توعوية ودور مهني للصيدلي في رسالة وطنية وحدة يعني لحماية سلامة المريض.
0: نعم, جميل جدا. نوجه تحية لعطوفة الأستاذة الدكتورة رنا عبيدات على جهودها المستمرة والقيمة وجهودها الرائعة, وكافة العاملين بالمؤسسة وأيضا في مؤسستكم مبادرة أوقف الإشاعة, وأيضا لكل الصيادلة الذين يعملون بجد واجتهاد وبإخلاص لا يبخلون على أي مريض يأتي إليهم إلى الصيدلية وينصحونه ويقدمون له. ولكن نركز أنه يعني يفضل أنه أي شخص بده يأخذ دواء يكون في وصفة طبية, يعني يكون في استشارة طبية من طبيب مختص، الأفضل ما نأخذ يعني أدوية عشوائية. أيضا يعني هذه المبادرة دكتورة لينا أتت احتفاء باليوم العالمي لسلامة المرضى، وتسعى إلى الانتقال مثل ما ذكرنا من تصحيح الإشاعة بعد انتشارها إلى بناء مهارة مجتمعية مستدامة. يعني بتحب تعلق عن هذا الموضوع؟ تفضلي.
1: بالتأكيد إحنا أستاذ اليوم إحنا إذا أخذنا هدف المبادرة أن يكون إحنا تصحيح الإشاعة، فإحنا قاعدين يعني ردة فعل، يعني بنلاحق الإشاعة، والإشاعة أسرع انتشارها من أنه يتم ملاحقتها. فاليوم إحنا هدفنا هو بناء مهارة حتى يكون أمثل بالوقاية وليس العلاج، يعني ما قبل العلاج. إحنا بدنا نبني مهارة عند المجتمع أنه يقدر يتحقق من أي معلومة توصلوا من خلال الرجوع لمصادر الحقيقية، وعلى رأسها المؤسسة العامة للغذاء والدواء كمصدر، وأيضا وزارة الصحة، ومثلا يعني على سبيل المثال كمان منظمة الصحة العالمية.
0: نعم.
1: هذول مثلا على سبيل المثال ثلاثة من المصادر الموثوقة اللي يفترض أن يتم الرجوع إلها أولا قبل تصديق معلومات. فإحنا هدفنا أن نوفر له أيضا طرق الوصول الأسرع للمصادر اللي يتحقق منها.
0: نعم.
1: وكيف يقدر يتعرف على المعلومة ويحلل الكلمات المفتاحية فيها اللي بتدل على إنها إشاعة ولها غرض في الإساءة للمواطن أو الأذى.
0: نعم ممتاز، يعني جهدكم رائع مهم جدا، يعني وفي تثقيف وتوعية كبيرة للناس بشكل عام. سؤالنا الأخير لحضرتك، يعني تخبرينا عن هذه المبادرة أوقف الإشاعة، إنها بتتضمن 5 محطات توعوية تفاعلية، تشرحين عنها باختصار إذا ممكن.
1: صحيح. هلأ باختصار إحنا رح ننتقل من خلال المحطات من تجربة، يعني عرض بعض الإشاعات على المواطن لحتى نشوف قد ايه عنده القدرة للتمييز هل هذه المعلومة حقيقية أم إنها مضللة. ثم بعدين إنه رح يتعرض للتوعية بشكل مبسط وصغير قصير يعني. بعدين رح نشوف إذا نقدر نقيس التغير اللي حدث ما بعد ما أخذ هاي المركزة يعني من التوعية.
0: نعم.
1: وبعدها في محطة مخصصة رح تكون في الآخر للمبادرة، هي للتوعية بالتطبيق اللي أطلقته المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال مركز أو قسم الاستخدام الرشيد واليقظة الدوائية، اللي هو تطبيق الفيجي موبايل توعية المواطنين بأهمية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية من خلال هذا التطبيق الفيجي موبايل.
0: نعم، إذن يعني هناك أثر كبير يعني سنلاحظه على أرض الواقع، ومتوقع ستتركه هذه المبادرة بعد تنفيذها ويتعم فائدتها على الجميع مثل ما ذكرنا. كلمة أخيرة بدقيقة بنختم فيها لقائنا معك، تفضلي.
1: يعني إذا كانت كلمة أخيرة فبدي أستذكر كلمة من جملة من كلمة لجلالة الملك قبل 5 سنوات، قال فيها إنه إحنا بدنا ناس تشتغل من قلبها لهذا البلد. فأنا بتمنى إنه نكون إحنا وفريقنا وكل شركائنا في هذه المبادرة إنه نكون على قدر هالمسؤولية.
0: أكيد أكيد، بنوجه لكم تحية ويعطيكم ألف عافية، وكل النجاح والتوفيق بتمناه لكم جميعا في هذه المبادرة.
1: بس نعم. اهتمامكم في الموضوع.
0: نعم، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة لينا الحمداني، مديرة المبادرة أوقف الإشاعة ومديرة مؤسسة التوعية بالأخطاء الدوائية، وأنتم تعملون جنبا إلى جنب بالشراكة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء. شكرا جزيلا لك.
1: أشكركم.
0: يعطيك العافية.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. وصلنا للنافذة الأخيرة، اليوم ستكون مع الأستاذ أحمد البدور رئيس جمعية بيت الشوبك الثقافي للحديث حول تنظيم مهرجان التفاح الشوبكي. والأستاذ أحمد البدور معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ أحمد، نورتنا، يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية.
1: أهلا إعلاميتنا المقدرة أمانة، وكل الشكر لكادر إذاعة مملكة الأردن الهاشمي.
0: العفو، أهلا وسهلا فيك، نورتنا مرة ثانية. تحدثنا عن مهرجان التفاح الشوبكي الموسم الخامس عشر، الموسم الخامس لهذا العام 2026 من هذا المهرجان الموسم الخامس. ما هو هذا المهرجان؟ كيف جاءت فكرته؟ ما أهدافه الرئيسية؟ تفضل.
1: مهرجان التفاح مبادرة ثقافية مجتمعية بنظمها بجمعية بيت شوبك الثقافي بدعم من وزارة الثقافة مشكورة ومديرية ثقافة معان، انطلاقا من خصوصية الشوبك الزراعية وارتباطها بشجر التفاح التي تعتبر جزء من هوية المنطقة ومصدر رزق واعتزاز لأبناء. فكرة المهرجان ستي جت من إيماننا بأن التفاح في لواء الشوبك يستحق نحكي عنه بما هو أبعد من كونه محصول زراعي. احنا بنعتبره حكاية أرض وتعب مزارع، خبرة أجيال، جزء من ذاكرة المكان. من هون نجت فكرتنا بتوظيف الثقافة لخدمة الزراعة، ربط المنتج المحلي بالهوية الثقافية والسياحية، فتح المجال أمام المزارعين والنساء أصحاب صاحبات المشاريع الإنتاجية والشباب لعرض منتجاتهم وأفكارهم وإبداعاتهم في المهرجان. أهدافنا الرئيسية ستين، إحنا ندعم المزارع والمنتج الشوبكي ومنعرف بالمنتجات القائمة على التفاح، نشجع الأفكار الجديدة لاستثمارها، وفي الوقت نفسه نبرز الهوية الثقافية للشوبك وذاكرتها وتراثها، ربط الإنسان بالمكان، ونظهر الحكاية الشوبكية مرتبطة بالأرض والزراعة والتاريخ.
0: نعم، وهناك فلسفة يعني لهذا المهرجان، مهرجان التفاح، تخبرنا عنها.
1: والله برأيي إحنا التفاح هو نقطة البداية، لكن الإنسان والشوبك هو جوهر الحكاية. فلسفة مهرجان التفاح إحنا بنأخذ ما تملك الشوبك من أرض وزراعة وتاريخ وإنسان، بنحول هاي الفلسفة، بنحول هذا الموروث لقيمة ثقافية وتنموية حقيقية.
0: نعم.
1: إحنا بنشوف التفاح بالشوبك هو حكاية وذاكرة وهوية مكان وفرصة للمستقبل. يعني مهرجان التفاح إجا مساحة لتجمع الثقافة بالزراعة والتراث بالابتكار والموروث بفرص التنمية.
0: نعم.
1: فلسفتنا نحن بالمهرجان بتقوم على إنه الثقافة لازم تكون قريبة من حياة الناس، ونقدر نقدر على التعامل مع قضاياهم وتحدياتهم. لذلك بنحاول من خلال المهرجان نفتح أبواب للشباب والخريجين والمرأة أصحاب المشاريع الصغيرة، ونشجعهم يحولوا الموارد المحلية لأفكار ومشاريع وفرص إنتاج. يعني بالمحصلة إحنا بنطمح إن يكون التفاح مدخل لحكاية أكبر.
0: نعم.
1: حكاية الشوبك الشمائي اللي نعتز بهويتها.
0: نعم.
1: ونحافظ على تراثها وندعم مزارعها ونمكن شبابها، نفتح أمامهم فرص

0: جديد إن شاء الله.
1: نعم، جميل جدا، يعني يعطيكم ألف عافية على هاي الأفكار المبدعة الخلاقة. تخبرنا أيضا عن الفعاليات التي تضمنها مهرجان التفاح في الشوبك، تفضل.
0: والله ستي أنا يعني إحنا بالمهرجان بنسلط الضوء وسلطنا الضوء على مشاريع مبادرات بتحول فكرة المهرجان لأثر ملموس. من بين هاي المشاريع في عنا مشروع أخونا معاذ الغميين مسوق تفاح في الشوبك. بنشوف إحنا معاذ هو نموذج ملهم لربط المنتج المحلي بالتسويق وبعزز حضور التفاح الشوبكي في السوق. يعني إحنا بنحاول نوصل حكاية المنتج والمزارع لشريحة أوسع من الناس.
1: نعم.
0: كمان امتد توجهنا في هذا المهرجان لتشجيع الابتكار في المنتجات غير التقليدية المشتقة من التفاح مثل شاي التفاح، شيبس التفاح، بودرة التفاح.
1: نعم.
0: هذا مشروع للمهندس لمياء الطوارة بالتعاون مع معهد التدريب المهني في معان.
1: نعم.
0: أيضا في عنا فعاليات مشروع المهندس طغى الغميين اسمه تشابك، سمت هوية تشابك، بقدم أفكار مبتكرة. عندها ثلاث حكايات في هاي الأفكار: ميكروبيين القمح والتيراريوم وتصوير الحشرات. هذا المشروع بالتعاون مع مركز الشوبك للحوض الزراعي ونقابة المهندسين الزراعيين في معان.
1: نعم.
0: هاي المشاريع ستي احنا بنعتز فيها لأنها بتحول فكرة المهرجان وتوصياته لمبادرات عملية. يعني احنا بنشوف هاي المشاريع مساحة حقيقية للشباب والخريجين والمرأة والمشاريع المنزلية، لأنهم بنتقلوا من انتظار الفرصة لصناعة الفرصة.
1: نعم.
0: التحديات اللي نواجهها احنا اليوم وارتفاع عدد الباحثين عن عمل، وكون التفاح وغيره من موارد الشوبك مدخل لأفكار اقتصادية وإبداعية جديدة تخدم الإنسان للمكان في لواء الشوبك.
1: نعم.
0: كمان في عندي بعد انك
1: تفضل
0: هدول شاركونا.
1: يعني إذا هنا يعني عقب على كلامك، أنتم حولتم فكرة المهرجان، مهرجان التفاح، إلى أثر مستدام وهام.
0: نعم.
1: في المجتمع المحلي ولتنمية المجتمع المحلي وأفراد المجتمع المحلي.
0: نعم.
1: ودعمهم وإيجاد مشاريع اقتصادية لهم. نعم، ماذا تحب أن تضيف في هذا المجال؟
0: أنا بدي أضيف لمشاركة نسوية في عني، كان شاركنا مهرجان التفاح جمعية جهير والمطبخ الإنتاجي للجنة النسوية عندهم، كمان شاركنا الست إيمان الغميين مشروع بنت الشوبك منتجات البلدية، الست فاطمة الرواشدي شاركتنا، والست ربيع الغرميين، والست رحمة الحجايا. ستي بصراحة هاي
1: يعطيهم العافية، بنوجه لهم تحية أكيد.
0: الله يرضى عنك. هاي المشاركات بالنسبة لنا مهمة كثير. ليش؟ لأنه بتعكس الدور الحقيقي للمرأة في الشوبك، الإنتاج والعطاء، تعطي مساحة للمشاريع المنزلية والمنتجات البلدية تظهر للناس وتلاقي فرصة للتسويق والتطوير. يعني إحنا في جمعية بيت شوبك الثقافي مهرجان تفاح مشروع تنموي زي ما حكيت، نتمنى انه يستمر، نطمح من خلاله انه اسم الشوبك يرتبط بالتفاح، تتحول ميزتنا الزراعيه لفرصه اقتصاديه وثقافيه حقيقيه لاهل المنطقه.
1: نعم اكيد، نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. ويعني يمكن نتبادر لذهن المستمع الان واللي بتابعنا عبر الراديو او الفيسبوك، يعني منقول تفاح شوبكي، طب شو بيميزه عن باقي انواع التفاح؟
0: والله كل الناس خير وبركة وتفاحهم خير وبركة، لكن التفاح الشوبكي له خصوصيته. يعني التفاح بالشوبك، يعني الشوبك أصلا هي معروفة بارتفاعها ومناخها البارد. هذا المناخ مناسب لزراعة التفاح لأنه من الأشجار اللي بتحتاج ساعات برودي معينة حتى تعطي إنتاج جيد.
1: نعم.
0: يعني عندنا تنوع بأصناف التفاح من حيث اللون والطعم والحجم موعد النضج، هذا بعض المنتج الشوبكي يميز وتنوع مهم. طبعا انا مش مهندس زراعي حتى ادخل بالتفاصيل.
1: نعم اكيد، يعني نتيجه لجغرافيه المكان في لواء الشوبك والموقع الجغرافي والمناخ المميز، انخفاض درجات الحراره فيها، البروده مناسبه وملائمه لزراعه التفاح، وتنتج اصناف من التفاح الشوبكي اللذيذه وهي مشهوره على فكره يعني في الاردن وخارج الاردن. يعني بدي اختم لقائي معك استاذ بكلمه اخيره بدقيقه اذا تكرمت او نصف دقيقه، تفضل.
0: كل الشكر والتقدير لإعلاميتنا أمانة مرزوق ولأسرة برنامج نوافذ، لكل كادر إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، الإذاعة اللي نعتز فيها بالدور اللي بتقوم فيه في إيصال صوت الناس وبادراتهم من مختلف محافظات المملكة.
1: نعم.
0: بالنسبة لنا بجمعية بيت شبكة الثقافة بصراحة بنفتخر إنه صوت الشبكة اليوم حاضر على الإذاعة، وطنية عزيزة علينا.
1: نعم.
0: بنوجه الشكر لكل شخص ومؤسسة وكل مزارع ومشارك ومتطوع وشريك وكل من كان له بصمة نجاح في مهرجان التفاح.
1: نعم.
0: يعني نجاحنا هذا الحقيقي كان نتيجة جهود الجميع.
1: نعم.
0: في النهاية كل اللي نعمله في الشوبك احنا جزء من انتمائنا لهذا الوطن.
1: نعم.
0: واعتزازنا برعايتنا الأردنية وقيادتنا الهاشمية، وإن شاء الله نظل دائما عند حسن ظن الجميع ونقدم ما نستطيع لخدمة بلدنا ومجتمعنا في الشوبك.
1: إن شاء الله.
0: لك أمانة ولأسرة نوافذ وإذاعتنا الأردنية ومن الشوبك.
1: نعم.
0: نبعث تحية.
1: نعم.
0: محبة واعتزاز لكل الأردن.
1: نعم نعم كلك ذوق، شكرا جزيلا لك، وإحنا نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق بأعمالكم في الجمعية، وتحية لأهلنا الأعزاء في لواء الشوبك ومحافظة معان بشكل عام. بحب أشكرك الآن كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ أحمد البدور رئيس جمعية بيت الشوبك الثقافي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك ستي، يعطيك
1: العافية. أهلا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج وجدي نصراوين، من السوشيال ميديا نشكر الزميل العزيز المهندس الإعلامي علم العبادي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

12 ظهراً من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، موجزاً لأهم الأخبار تقرأه باسم وليدات. أهلاً بكم. سمو ولي العهد يبحث في نيويورك مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية تعزيز التعاون بين الطرفين في المشاريع الكبرى والحيوية. رئيس الوزراء يوجه خلال زيارته إلى الطفيلة بتوسيع الخدمات ودعم الاستثمار والتنمية في المحافظة. الحكومة تستعد لإطلاق المرحلة الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن الخميس المقبل وتستمر حتى نهاية تشرين الأول. وزير العدل يبحث مع نظيره المصري سبل التعاون تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القانونية والعدلية وتبادل الخبرات في تطوير منظومة العدالة. القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف وإطلاق نار قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح ومدينة غزة. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط اعتداءات في مدينة القدس بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. تحركات دبلوماسية جديدة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء دوليين مع استمرار التوتر الميداني. ومحلياً، المنطقة العسكرية الوسطى تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية. إلى حالة الطقس، كتلة هوائية لطيفة ورطبة اليوم مع توقعات بهطول زخات من المطر شمال المملكة. ختام الموجز في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
3: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما

0: بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
2: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي معكم مستمعينا، وكالمعتاد في البدايات اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة. يسعد مساءكم وأجمل التحايا من مهندسنا شادي زيدين اللي برافقنا بالإشراف الهندسي المباشر، وإسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة، وأبث لكم تحيات الزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. مستمعينا الكرام أيضا نلفت عنايتكم إلى البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة كذلك الحال على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ومباشرة دعونا باسمكم جميعا نرحب بالأستاذة سامية عبد الرحمن الإصماضي، وهي الأخصائية في تمكين المرأة والتنمية الاجتماعية في اللجنة الوزارية لتمكين المرأة. أهلا وسهلا بك أستاذة سامية.
3: مساء الخير وفاء، وسعيدة جدا بتواجدي معكم اليوم.
2: نعم، إذن حديثنا مستمعينا الكرام تمكين المرأة، والذي يعتبر من أهم الأولويات على أجندات التنمية الوطنية والدولية. دعونا ننظر أكثر وأكثر إلى دورها المحوري في صنع القرار وتحقيق النمو المستدام. هل مفهوم اللي نجد أنه يتجاوز مجرد منح القروض ليمتد من أجل إزالة الفجوات وتوفير البيئة التشريعية والمؤسسية التي تكفل للمرأة الاستقلالية والمشاركة الفاعلة بما يعزز قدرتها على العطاء والابتكار في مختلف القطاعات؟ نتناول هذا الحديث وأنت الأستاذة سامية يعني تحملين الخبرة الطويلة في العمل من أجل تمكين المرأة، العمل من أجل التنمية الاجتماعية في الوزارة. هذا الموضوع واللي أنا سعيدة جدا أبدأ الحديث معك في العديد من المحاور، وأولاها دعينا نتحدث حول هذه السياسات الفاعلة التي تعمل على إزالة العقبات التشريعية والاجتماعية أمام المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل. تفضلي.
3: شكرا وفاء. بالفعل آخر فترة كتير تم العمل على سياسات واستراتيجيات لتعزيز فرص دخول المرأة إلى سوق العمل، انسجاما مع توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق عدد من الإصلاحات على المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية. بدي أبدأ باستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، واللي تم إطلاقها في نهاية عام 2022، واللي شملت عدد من المبادرات، وأحد أهم المبادرات إنشاء الحضانات. وحيث إحنا وفرنا أكثر من 1300 حضانة، وأيضا تم استفاد منها 54,000 طفل. وأكثر من 5,400 وظيفة تم توفيرها من خلال هاي الحضانات. وهذه الحضانات جدا مهمة لتدليل العقبات أمام دخول المرأة إلى سوق العمل. وأيضا عملنا على تحويل النساء للقطاع المنظم، حيث حولنا أكثر من 1,000 امرأة للقطاع المنظم من خلال مسارين: المسار الأول تسجيل أعمالهم، والمسار الثاني إيجاد فرص عمل لهم لحتى يلتحقوا بسوق العمل وبالضمان الاجتماعي. فمعايير دخولهم لسوق العمل بتسجيل الأعمال والتحاقهم بالضمان الاجتماعي. وأيضا عملنا كتير على القروض الميسرة للمرأة بفائدة 2.5% وفترة سماح تصل إلى 12 شهر، وهاي القروض المس

0: ميسرة ساهمت بتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى النساء، وأيضا ساهمت في خلق فرص عمل، حيث خلقت أكثر من 1000 فرصة عمل، واستفادوا منها أكثر من 750 امرأة.
1: نعم
0: هاي الأرقام أنا عم بعطيكي لحد منتصف 2026، نهاية منتصف 2026. فكتير مهم صراحة الجهود هاي، لأنه إحنا اشتغلنا على دراستين، دراسة على 10 قطاعات، حددنا واقع المرأة وتحديات والفرص اللي موجودة ضمن 10 قطاعات، ودراسة ل 12 محافظة.
1: نعم
0: ووجدنا بهدول الدراستين إنه في تحديات وعقبات بتختلف من منطقة لمنطقة، وبتختلف من قطاع لقطاع، لكن بيجتمعوا كلهم على 3 تحديات مهمة، اللي هي الحضانات والنقل والمعايير الاجتماعية أو المحددات الاجتماعية،
1: نعم
0: أحيانا بحب أسميها، لأنه هي مرات بتحد من دخول المرأة لسوق العمل. وبحب أحكي كمان إنه إحنا ركزنا على بكل مشاريعنا في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ركزنا أيضا على المشاريع المستقبلية مثل الروبوتكس والهندسة التقنية، ودخول المرأة
1: نعم
0: في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وأيضا دخول المرأة في تغير المناخ، كثير مهم، لأنه هاي الأمور أصبحت من الأمور المهمة جدا لتمكين المرأة ومواكبتها للمتطورات في العصر. وأيضا من أحد المبادرات من ضمن استراتيجية تمكين المرأة، وتم العمل عليها على مدى 3 سنوات، اللي هي
1: نعم
0: الختم المؤسسي لدعم تمكين المرأة في القطاعين العام والخاص. إحنا أول دولة على مستوى الوطن العربي اللي بتطلق ختم على مستوى القطاع العام، والختم إلزامي للقطاع العام رح يكون، واختياري للقطاع الخاص.
1: نعم
0: إلزامي للقطاع العام لأنه إحنا بدنا نكون القدوة للقطاع الخاص لحتى نشتغل على هذا الختم، وعندنا كمان بالقطاع العام كل المقومات اللي بتخلينا قادرين على إنه نطلق هذا الختم في القطاع العام. ولما أطلقنا وضعنا عدد من المعايير، ورح يكون العلامة من 100 للمؤسسة اللي بتتقدم للختم، ولكن ركزنا أكثر العلامات على التنفيذ. في علامات على التخطيط وعلى التحول المؤسسي، لكن أكثر العلامات تم تركيزها على التنفيذ،
1: نعم
0: لأنه كثير مهم التنفيذ، ومهم نشوف النتائج على أرض الواقع، وكيف معايير المساواة بين الجنسين وبين المرأة والرجل في مجال العمل بتكون على أرض الواقع مطبقة. وأيضا في القطاع الخاص نفس الشيء، ركزنا على أكثر العلامات على التنفيذ، لكن بالقطاع الخاص مثل ما حكيت لك هو تطوعي، لأنه إحنا ما بدنا كمان إنه نلزم في المرحلة الأولى القطاع الخاص
1: نعم
0: بهذا الختم، لكن هو يعتبر ختم جيد، ورح يعطي سمعة أكثر وأهم للقطاع الخاص. وأيضا الختم المؤسسي اللي بيميزه، اللي أطلقناه في الأردن، إنه هو ختم أردني بمعايير أردنية ومعايير وطنية، فهذا الإشي كثير رح يساهم في قبول من قبل المجتمع
1: نعم
0: المحلي والوطني. وأيضا في عنا بيستند لست مبادئ وفاء: قيادة داعمة وممكنة للمرأة، والمساواة وتكافؤ الفرص، وبيئة العمل الآمنة، والتنوع والشمول في
1: نعم
0: تصميم الخدمات وتقديمها، التمثيل والقيادة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
1: طيب، كان في هنالك مثلا جولات للتعريف بالختم المؤسسي للمؤسسات الحكومية،
0: طبعا
1: المؤسسات العامة، يمكن تحفيز الكوادر، وخاصة انه يعني نسب التشغيل للسيدات في هذه المؤسسات نسب لا بأس بها، وهي تتسع وتمتد. نتحدث أيضا دوركم في إيصال هذا المفهوم حتى تتنافس المؤسسات في ذلك الأمر.
0: نعم أكيد، في إحنا بننفذه من خلال مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، واشتغلنا عليه مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وعملوا جلسات المركز الملك عبد الله الثاني للتميز مع عدة جهات، وكانت جلسات توعوية.

0: أهمية الختم
1: مهم.
0: ومعاييره، لكن إحنا كمان أيضا الحملة مستمرة، لازلنا مستمرين لأنه أطلق جديد بشهر 8 والحملة لازالت مستمرة، الحملة
1: نعم في
0: التوعوية،
1: التعريف. نعم
0: ولأنه كتير كمان مهم. وعندنا الأرضية أيضا، إحنا عندنا الخلفية كمان في مؤسسات القطاع الخاص، في كتير مؤسسات من القطاع الخاص مصادقة على مبادئ الومن empowerment principles، اللي هي مبادئ تمكين المرأة اللي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. في كثير من مؤسسات القطاع الخاص مصادقين عليها، وهذا الإشي بيعطينا انطباع قديش هاي المؤسسات مؤهلة
1: نعم
0: للحصول على الختم. وأيضا بحب أحكي عن السياسات، سياسة رعاية وتنمية الطفولة المبكرة، أطلقناها أيضا حديثا مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة،
1: نعم
0: وتم تشكيل فريق وطني وبتضمن خبراء من عدة جهات معنية برعاية الطفولة المبكرة، وركز على التنمية والرعاية.
1: نعم
0: إذا بتلاحظي التنمية بتختلف عن الرعاية، الرعاية هي رعاية يومية، لكن التنمية إحنا كيف بدنا ننمي الطفل وننمي قدراته وننمي صحته، فكتير مهم هذا الإشي. وركزت أيضا على الاستثمار في خدمات الرعاية والحضانة باعتبارها أحد الحلول لمعالجة أبرز عوائق أمام مشاركة المرأة في سوق العمل.
1: نعم يعني جميل جدا مستمعينا الكرام أن نطلع على جملة هذه السياسات الاستراتيجيات المتعلقة، وصولا أيضا إلى بعض الخطط التنفيذية كالختم المؤسسي والعمل والمضي قدما من أجل تنفيذ ونشر ثقافة الختم المؤسسي، وذلك من باب الدعم والتمكين لسيدات المجتمع المحلي. أيضا ضيفتي الكريمة، يمكن الاهتمام وخاصة أنه في هنالك عدد كبير جدا من الجهود التي تبذل من خلال هذه اللجان، من خلال مؤسسات أو حتى من خلال مؤسسات مجتمع مدني من أجل تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة. فأكيد أخذت بعين الاعتبار أنه يكون في عندكم حلول عملية لكل ما يواجهونه من صعوبات، من تحديات، يمكن من مشاكل. تطور التكنولوجي حاضر وبيمشي بخطوات متسارعة، فنتحدث عن هذا الدور من خلالك أستاذة.
0: شكرا وفاء. هلا احنا اكيد في تحديات كثيره، مثلا عندنا النقل احنا شو اشتغلنا في النقل، انه رح على خطه عمل مراعيه للمساواه بين الجنسين، خطه نقل رح تكون بخطه العمل المشتركه عده جهات في التنفيذ والاشراف
1: نعم
0: على الخطه، وهاي الخطه رح بتراعي المساواه بين الجنسين وذوي الاعاقه كمان، ادماج ذوي الاعاقه في المعايير اللي رح نشتغل عليها في الخطه. وايضا تم هيئه النقل البري عملنا معاهم على اطلاق المعايير مواقف حافلات مراعية للمرأة ومراعية لذوي الإعاقة، وراح يتم إنشاء 30 موقف حافلة
1: نعم
0: بهذا الخصوص، راح تكون جدا من ناحية الإضاءة، من ناحية البيئة، من ناحية وجود تسهيلات لذوي الإعاقة، راح تكون كلها موجودة في المواقف الحافلات ضمن هاي المعايير التي عملنا
1: ممتاز.
0: عليها. وإحنا كثير بنشتغل، بحب أحكي لك إنه إحنا كثير بنشتغل مع منظمات المجتمع المدني، وبنشتغل أيضا كمان مع كافة أصحاب المصلحة، يعني ما في إشي اشتغلنا عليه إلا شكلنا له فريق وطني بتضمن كل الجهات الشريكة من القطاع العام أو القطاع الخاص أو المنظمات المجتمع المدني، لحتى نشرك الجميع أو الخبراء والأكاديميين، لحتى نشرك الجميع في صنع القرار، لأنه كتير مهم وجود كافة الفئات والأطياف على طاولة صنع القرار.
1: نعم
0: وأيضا إحنا بنشتغل على التحديات، سألتيني على التحديات في ريادة الأعمال، إحنا بنشتغل على تدريب السيدات على ريادة الأعمال وعلى تسجيل أعمالهم وعلى تقديم الإقرارات الضريبية وعلى الثقافة المالية من خلال أيضا البنك المركزي اللي بيقوم فيها الحملات اللي بيقوم فيها حول التوعية المالية والثقافة المالية في المحافظات. وأيضا كمان لاحظنا أيضا إنه أعمال ريادة الأعمال حسب دائرة مراقبة الشركات وصلت الشركات التي تقودها النساء لفوق 2000 شركة.
1: نعم.
0: وهذا
1: وريادة
0: إشي
1: أعمال
0: كتير
1: يعني جميل جدا.
0: بالضبط. وكمان إحنا بالعمل المرن، بدي أحكي عن العمل المرن، إحنا بنعرف إنه تمرر نظام العمل المرن، ولما تمرر نظام العمل المرن في 122 شركة لهلأ طبقت نظام العمل المرن في القطاع الخاص، واستفادوا أيضا 241 امرأة من العمل المرن. هاي الإحصائيات لحتى نهاية شهر تموز. فكتير مهم أيضا تطبيقات العمل المرن والوقوف على تحدياتها، لأنه العمل المرن بيساعد النساء للمواءمة ما بين الأعمال المنزلية والرعاية وما بين عملها. يعني ما بطل بالضرورة أنه تخسر عملها نتيجة لوجود أعمال الرعاية. وأيضا بحب أحكي أنه إحنا رح نطلق منح لإنشاء حضانات. أطلقنا منح لإنشاء الحضانات في القطاع الخاص، حضانات خاصة، وهاي كتير مهمة لحتى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
1: نعم.
0: وأيضا لتمكين المرأة اقتصاديا على مستويين، لأنه الحضانات بتوفر من 3 لـ5 وظائف كل حضانة، وهاي هاي كلها للنساء الوظائف. والمستوى الثاني إنه مساعدة النساء على الانضمام بسوق العمل بوجود حضانات في محيط عملهم
1: بيتهم، صحيح، سكنهم،
0: منزلهم.
1: طيب.
0: وفي المستقبل إن شاء الله رح نشتغل على إطلاق منح للحضانات المنزلية، بنستهدف 400 حضانة منزلية لحتى نساعد النساء إنه ننقلهم الحضانات من القطاع غير المنظم للمنظم، لأنه كثير عليهم طلب وإقبال نتيجة لأنه تكاليفهم أقل، ولأنهم عادة قريبين من مناطق الأسر والعائلات. فهاي كتير الموضوع بهمنا، عشان هيك كان معظم المنح تركيزها على الحضانات المنزلية. لأنه بدنا نشجعهم يسجلوا أعمالهم أيضا لحتى يكونوا بيستفيدوا على مستويين، إنهم هم بتكون أعمالهم منظمة وبتراعي الأمن والسلامة الأطفال، وبنفس الوقت حقهم وحق الأهالي محفوظ.
1: نعم.
0: فهي كتير
1: جميل.
0: هاي
1: نعم. نتوقف أيضا مستمعينا الكرام لتنضم إلينا الأستاذة راندا نفاع، وهي مديرة مؤسسة راية. مساء الخير أستاذة راندا. يمكن إليك باع طويل في العمل، وذلك من أجل السعي قدما من أجل الاهتمام بالحضانات ودور رعاية الأطفال، ومشوار وطويل من خلال هذا العمل. مؤسسة مؤسسة مجتمع مدني، مؤسسة غير ربحية، مؤسسة راية. مستمعينا وإلكم يعني جميل أن نتوقف لنتحدث حول هذا الدور والإنجاز الذي تم تحقيقه. أستاذة راندا تفضلي.
2: تسلمي، شكرا على الاستضافة، وبحيي ضيفتك معك بالاستوديو الأستاذ سامية الماضي، شركائنا وشريكتنا في وزارة التنمية الاجتماعية. احنا في صداقة سابقا والآن في راية، رفعنا شعار لا عمل للمرأة بدون حضانات. وأكيد تحدثتوا بالمشكلة الكبيرة اللي في الأذن، واللي هي ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية اللي ما تعدى 14%. هذا كمان بيلاحظوا مشكلة أخرى اللي هي ضعف التحاق الأطفال في الحضانات. للأسف 3% فقط من الأطفال بعمر الحضانة هم الآن في حضانات رسمية ومسجلة في الأردن، والأمرين مترابطين، يعني ضعف التحاق الأطفال بيأثر على ضعف مشاركة الاقتصادية، والعكس صحيح. نحن أيضا رفعنا شعار إنه ليس فقط لا عمل للمرأة بدون حضانات، وأيضا لا عمل لا حضانات بدون دعم مباشر من الدولة، بدون تمويل مستدام. نحن منحيي وزارة التنمية الاجتماعية على الخطوة الهامة جدا اليوم، واللي هي من خلال برنامج منح الحضانات بتمنح تقريبا ما يقابل 700,000 دينار لدعم إنشاء حضانات. وهي خطوة جدا مهمة ودخلت على موازنة وزارة التنمية الاجتماعية لأول مرة.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذن أهلا بكم مستمعينا من جديد، ونتابع حديثنا بمعية الأستاذة راندا نفاع وهي مديرة مؤسسة رايا. أهلا وسهلا بك من جديد، وكنا قد تحدثنا إلى ذلك الدور والجهود التي تبذل من أجل تمكين السيدات، من أجل رفع النسب المئوية التي أعلنت عنها فيما يتعلق في مشاركة السيدات في العمل، ونسب التحاق الأطفال في العمر في الحضانات ودور الحضانات، وهذا الأمر الهام في هذا الموضوع.

ليه أنا أتساءل وإلكم دور في الخريطة الحرارية اللي من خلال مؤسسة رايا في جهود تبذل من أجل تحديدها أكثر وأكثر، وبالتالي أنه يكون في عندكم واقع جغرافي لانتشار دور الحضانات في المملكة كافة. أنا لا أود تسليط الضوء فقط على العاصمة عمان،

0: وحارة الحريرية هدفها تبين التوزيع الجغرافي للحضانات في الأردن، وبل كان في عندنا دور يعني لاستنباط بعض خلينا نحكي السياسات المهمة في الأردن جراء وجود الأدلة العلمية أو الأبحاث، ومنها الخارطة الحرارية. الخارطة الحرارية بتفرجينا مثلا أنه بمحافظة مثل عجلون عدد الحضانات لا يتعدى 5 حضانات. بتفرجينا أنه موضوع دمج الأطفال في الحضانات ما زال محدود وضعيف في الأردن. بتفرجينا أيضا أنه ممكن ساعات عمل الحضانات لا تكون مناسبة لساعات عمل الأسر العاملة، لأنها مثلا ممكن تغلق على الساعة 1 وساعات العمل تكون للساعة 4 أو للساعة 5. ففي خلينا نحكي مخرجات من هذه الخارطة الحرارية تعطينا دلالات نبني عليها حملاتنا لكسب التأييد، وأيضا نبني عليها سياسات ممكن نتشارك فيها أو نطورها سوية مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية وأيضا وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
1: نعم طيب
0: لما تفضلي
1: تفضلي أكملي.
0: لا، اللي بدي أحكيه أنه يعني بناء الاقتصادات الرعائية هو مبني على فكرتين. فكرة أنه نحن نزيل الحواجز الهيكلية أمام دخول النساء لسوق العمل والبقاء فيه، ومبني أيضا على فكرة تعزيز البنية التحتية للرعاية. نحكي بنية تحتية للرعاية شكلها إيش؟ شكلها على شكل حضانات أو دور رعاية كبار سن أو ذوي إعاقة. فلما نحن كمؤسسة مجتمع مدني يعني من ضمن نطور المعلومات أو خلينا نحكي الآن كمان الحلول التكنولوجية هي أساس كمان ترشد الجهات المعنية وين لازم نركز وشو اللي لازم نشتغل عليه. وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرا عملت نقلة نوعية في هذا الإطار. الآن مثلا وهذا إشي نحييه مهنة قطاع الرعاية، هذا تطور نوعي في الأردن. الآن في إشي اسمه مهنة حاضنة الأطفال في الأردن، صار له معيار مهني. هذا إيش بترتب عليه؟ بترتب عليه إنه يصير في إشي اسمه شهادة مزاولة مهنة. الآن اليوم كل مقدمات الرعاية في الأردن لازم يكون عندهم يكونوا حاصلات على شهادة مزاولة مهنة.
1: نعم.
0: وهذا بيرفع نوعية الخدمة، بيرفع جودة الخدمة. وهذا شو بترتب عليه لما أنت ترفعي الجودة ونوعية الخدمة؟ إنه الطفل رح يستقر في حضانته والأم رح تثق بهاي الحضانة، وبالتالي هي رح تستقر في سوق العمل.
1: نعم.
0: يمكن هاي كلها منظومة متكاملة يعني.
1: طيب ستي، من خلال مؤسسة راية ضيفة الكريمة أتحدث بأنه كان عندكم تتبع لبعض الحوادث لا سمح الله اللي كانت تقع، هل كان مثلا لديكم التنسيق، وأنت يمكن أشرت إلى تنسيق عالي المستوى مع أهل الاختصاص في وزارة التنمية الاجتماعية، لكن أيضا إذا ما نظرنا إلى مهنة العمل في الحضانات لوجدنا أن هنالك أطراف كثر في هذا الموضوع. إحنا ما بدنا ننسى وزارة العمل، ما بدنا ننسى أيضا من يعمل على إصدار هذه الرخص المهنية وما يثبت الكفايات التي يمكن أن تمتلكها العاملة في هذا المجال.
0: نعم، هلا المنظومة يعني متداخلة. عندك من جانب المادة 72 اللي هي مادة في قانون العمل اللي بتلزم المؤسسات اللي عندهم 15 طفل لأطفال العاملين والعاملات لديهم بإنشاء ما يسمى بالحضانة المؤسسية، وبالتالي وزارة العمل هي معنية بتفعيل أو التفتيش على الإلزام المؤسسات والشركات بتأسيس حضانات مؤسسية، وهذا شيء أساسي لرفع مشاركة المرأة الاقتصادية ولتعزيز العمل اللائق. من جانب آخر، وزارة التنمية الاجتماعية المسؤولة عن الترخيص والتفتيش على الحضانات بشكل عام. وموضوع المهننة أجا مترابط وأساسي لمنظومة الترخيص والتفتيش. المهننة اليوم رح تخلينا رح ترفع جودة الخدمة زي ما حكيت. نحن برأي أو صداقة سابقة

0: كان طورنا ثلاث برامج رفع كفاءة. للمستوى الأساسي للخريجات طفولة مبكرة أو للمقبلات على العمل في قطاع الرعاية، وفي المستوى الآخر هو متقدم والعملي. وعندنا أيضا برنامج تدريب على الجودة والإدارة، لأنه نحن نعتبر أنه كمان الجودة والإدارة في قطاع الرعاية أساس لرفع يعني رفع نوعية الخدمة.
1: نعم نعم، ومهاراتهم وكفاءاتهم. صحيح
0: 100%. فنحن لما نحكي نشر الحضانة، نحن ما بدنا أي حضانة، نحن بدنا الحضانة بالنوعية والكلفة المناسبة. الكلفة بتيجي عن طريق دعم تمويلها واستدامتها. والنوعية بتيجي عن طريق المهننة، وأنه يكون في خدمات وبرامج تدريب وتعزيز للكفاءة التشغيلية للحضانة.
1: نعم، يعني جميل جدا أنه مستمعينا الكرام تكون هاي النقل النوعية في ذلك الفكر، وكذلك الحال في تلك الخطط التي سوف ينبثق عنها أكيد خطط تنفيذية على أرض الواقع، وصولا للنهوض في قطاع الحضانات، وأيضا تمكين وتأهيل مهارات العاملين ضمن هذا القطاع، بحيث أنني أقدم هذا المكان بنوعية عالية بكفاءة عالية حتى أنا أجني ثمار هذا الجيل الناشئ.
0: نعم 100%.
1: نعم،
0: فإحنا ببرامجنا بنعطي كمان يعني مندرب على الطفولة المبكرة، مندرب على الإدارة التربوية، مندرب كمان على الحقوق القانونية.
1: نعم،
0: لأنه بنعتبر أنه مقدمة الرعاية ومديرة الحضانة لازم تكون واعية تماما بقانون عمل وقانون ضمان اجتماعي.
1: نعم،
0: ومندرب أيضا على الإسعافات الأولية. وفي عنا برامج زمالة وتدريب أثناء العمل، لأنه الخريجات الجداد للأسف بيكون عندهم مثلا الجانب النظري بس ما بيكون عندهم الخبرة العملية. فعنا برنامج زمالة نلحق المقدمات الرعاية بحضانات بتدعمهم لفترة شهرين لحتى ياخذوا الخبرة العملية، وبعدين معظم الأحيان بيلاقوا شغل بعديها يعني أو بيلتزموا بنفس الحضانة أو بحضانات أخرى.
1: نعم.
0: وطبعا مسار رفع الجودة أساسي، يعني عندنا مسار كامل من عندنا تقييم قبلي وتقييم بعدي وبرامج تدريب على الجودة، ومنحاول نخليهم يطبقوا أفضل الممارسات الإدارية والتربوية في الحضانات. وعلى أثرها صار في نقلة نوعية في القطاع، وممكن ثانية بتحكي لك يعني عن هذا الموضوع. والآن كمان في صار في نقابة للأصحاب صاحبات الحضانات، وهذا إشي كنا نطالب فيه من زمان، وهذا إشي مهم لأنه
1: تسعون يعني إن شاء الله
0: صوت هذا القطاع يعني يصير فيه له تمثيل، يصير له صوت.
1: نعم،
0: وبرصد أداء وقياس أثر ضمان استدامة الخدمات وجودتها أيضا.
1: صحيح، وممكن مستمعينا الكرام كان من أهم مخرجات لجان التحديث الاقتصادي التي عولت كثيرا على دور الحضانات والعمل فيها من أجل تمكين المرأة من جهة، والجانب الآخر هو التأهيل والبيئة الآمنة وكذلك بيئة محفزة للعمل والإنجاز. إن شاء الله لنا لقاءات أخرى تجمعنا عبر هذا الأثير. أستاذة رندا نفاع، وأنت مديرة مؤسسة رايا، شكرا جزيلا لهذه المداخلة، نلتقي بإذن الله وقد تعاظم الإنجاز. شكرا لك مرة أخرى.
0: شكرا لك شخصيا، شكرا للإذاعة. شكرا.
1: شكرا لك. إذا نتابع حديث مستمعينا الكرام بمعية ضيفتي في الاستوديو الأستاذة سامية الإصماضي، وأنت المختصة في تمكين المرأة والتنمية الاجتماعية في اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، ضيفتي الكريمة. أتابع حديثي ويمكن هنالك جانب هام جدا، وأنه أنتم من خلال الأذرع التنفيذية كيف يمكن لي أن أحول هذه الاستراتيجيات الوطنية أنه تكون بالفعل هي فرص حقيقية. الفرص الحقيقية يمكن أن نقدمها للسيدات في المحافظات وأيضا في الأماكن اللي كانت تصنف بأنها يعني أقل حظا أو أنه أكثر هشاشة. تفضلي.
2: شكرا وفاء. هلأ بدي أبلش من محل ما انتهت أستاذة رندا، أنه الحضانات في المحافظات. أنا بدي أحكي لك كيف فكرة المنح إجت. فكرة المنح إجت لحتى نشجع الإنشاء الحضانات في المحافظات. بدأت وزارة التنمية بإعطاء 5000 دينار للجمعيات اللي في المناطق اللي ما فيها حضانات لحتى تأسس حضانة، وهذا ساعد النساء في المنطقة إنهم

0: لا يجدوا مكان يضعوا فيه أطفالهم أثناء عملهم، وهذا إشي كثير ساعد. ومن هنا بلشت فكرة المنح،
1: نعم
0: من هنا بلشت الفكرة إنه صرنا بعدين إنه نفكر في منح نعطيها للسيدات في مختلف المناطق، وحسب الاحتياج المحافظة وحسب العرض والطلب. إذا في منطقة ما فيها حضانات راح يكون فيها حضانات إن شاء الله، وإذا ما فيها وإذا فيها وما عليها طلب بدنا ندرس الموضوع وكيف إنه نعمل توازن ما بين العرض والطلب لحتى نشمل أكبر عدد من الأطفال، ولحتى كمان نشمل إنه جميع الأماكن والمحافظات فيها تمكين الاقتصاد. وإذا اطلعنا على خارطة السكان يعني في الأردن
1: نعم
0: راح نلاقي تركيز السكان كله في عمان وإربد والزرقاء، فشوية هذا يعني يمكن بعض معظم المشاريع بتتركز في هالمناطق نظرا ل يعني وجود السكان عدد كبير من السكان فيها. لكن احنا ما رح نوقف عند هذا الحد، لا احنا عم نشتغل على المحافظات. وبحب احكي لك عن القروض الميسرة كمان، على
1: كمان في قروض
0: القروض الميسرة اللي بفائدة 2.5%. في السابق كانوا السيدات يلجأوا لمؤسسات غير مرخصة من البنك المركزي، في 9 مؤسسات فقط مرخصة، فهذا كان إشي عرضهم لقضية الغارمات. لكن
1: نعم.
0: إحنا بالقروض الميسرة وجدنا حل إنه نضمن إنه هاي السيدة إنه بالقرض يكون ميسر أول شيء عليها، تكاليف سداده مش عالية وفترة سماح فيه 12 شهر، وكمان أيضا إنه السيدة نضمن إنها تأسس مشروع ويشغل أشخاص. مثل ما حكيت لك فوق أكثر من 1300 فرصة عمل تم توفيرهم من القروض الميسرة.
1: نعم.
0: وكمان بدي أضرب لك مثل إنه كيف نستهدف المحافظات بالقروض. من 1/1/2026 ل 30/6 معظم المستفيدات من القروض كانوا من المحافظات. في عندنا 73 مشروع من أصل 85 مشروع للمحافظات، يعني 86% من المشاريع هاي فقط بالفترة اللي من بداية 2026.
1: نعم.
0: فالمحافظات مستهدفة في مشاريع والتدريبات. احنا هلا كمان اللي بيشتغلوا هوم بيس بزنس او السيدات الاعمال المنزلية، اللي احنا بنحاول نساعدهم كيف يعملوا الفينيشنج والباكجينج، ندربهم.
1: نعم، يعني المهارات ممتاز،
0: اللي هي
1: تغليف الفرز.
0: 100%.
1: نعم.
0: فهاي كتير مهم للأمانة التفاصيل، لأنها هي اللي راح تساعدهم إنهم يقدروا يسوقوا منتجاتهم للخارج. وأيضا بنشبكهم بأسواق خارجية. عندك مثلا برنامج إقلاع، ومنتابع استدامتهم للأمانة. في عملوا بنتعامل معهم إحنا برنامج إقلاع، كتير بنتعاون معهم في المشاريع
1: ما المقصود في برنامج
0: المنزلية.
1: إقلاع؟
0: برنامج إقلاع هو مشروع بيشتغل على تعزيز الأعمال المنزلية للسيدات، بيركز على تعزيز التدريب للأعمال المنزلية.
1: نعم، يعني سواء كان مطبخ إنتاجي أو مشروعها الخاص يعمل على التعزيز، يمكن بيقدم لها المشورة.
0: نعم.
1: العلم.
0: نعم.
1: وخاصة اللي بدها تبدأ مشروعها أكيد ما بيكون عندها الخلفية المالية إنه قد بده يكون هذا المشروع بدي يكلفها، قد بده تحط مثلا أجور، قد بده تحط لها الربح ونسبة ربح. فبالتالي يمكن هاي الثقافة هي اللي بتخلي السيدات تعدل نوعا ما، أو إنها تتكاسل على إنها تعلن عن مشروعها وتبدأ فيه.
0: 100%. هي التدريبات فنية، تدريبات قانونية، استشارات. فهاي الفكرة كتير مهمة، لأنه بتساعدهم إنه كمان يسجلوا أعمالهم، ما يضلوا في القطاع الغير منظم، لأنه في فرص كتير كبيرة في تسجيل أعمالهم. وكيف يقدموا مثل ما حكيت لك إقرارات ضريبية ومعاملات بنكية. كتير مهم يتعاملوا مع كليك، مع الخدمات المنتجات البنكية، وشو في لهم فرص كمان في التمويل. بعد نتائج تقييم الأثر اللي قام فيه مشروع إقلاع لعام 2025، 78.5% من المشاريع المشمولة حققت تحسن في قدراتها على الصمود.
1: نعم.
0: وكمان أظهرت المشاريع المعنية بالمرأة أداء قوي، وشكلت 46% من المشاريع تحسن أيضا في القدرة على الصمود.
1: نعم.
0: مش فقط قدرة، أيضا تحسن في القدرة على الصمود. 58% حققت نمو، و55% وصلت إلى أسواق جديدة أو موسعة.
1: طيب،

0: نتوقف هون ونتحدث بأنه ممكن بكون دائما البدايات دائما فيها ذلك الجمال وذلك الحماس. أقمنا المشروع وأسسنا وبلشنا في الإنتاج، هل لديكم أيضا ضيفتي الكريمة أنه خطة من أجل عملية المتابعة حتى أنا أضمن الاستدامة؟ لأنه اللي بيسمعني وممكن كنا إحنا نتابع في مشاريع كتير كانت تبحث عن تعزيز الإنتاجية والاستدامة لكنها تعثرت في بعض المؤسسات والوزارات الأخرى، فهل أنتم كمان من خلال هذه البرامج لديكم مؤشرات ووسائل من أجل المتابعة؟ من خلال حديثك حكيتي أنه يكون في هنالك مشروع حقيقي.
1: مظبوط وفاء، أكيد مثل ما حكيت لك نتائج تقييم المشاريع اللي اشتغلنا عليها ب 2025 كانت بتشير لهاي القدرة على الصمود، جانب القدرة على الصمود، ولدرجة إنه المشاريع نسبتها كتير عالية اللي من المشاريع اللي استهدفناها كانت قادرة على الصمود والاستدامة، و60% منهم استحدثوا حتى فرص عمل.
0: نعم.
1: فكتير مهم، وقديش القروض الميسرة دائما بنقيس قديش استحدثوا فرص عمل.
0: إذن مستمعينا الكرام، ضمن هذا اللقاء والذي جمعنا بمعية الأستاذة سامية عبد الرحمن إصماضي الحديث حول تلك الخطط والتنفيذ على أرض الواقع لتمكين المرأة والتنمية الاجتماعية في اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وأنت ما شاء الله المختصة الضالعة، الله يعطيك ألف عافية، شكرا لتواجدك معنا، إن شاء الله نلتقي والعديد من الإنجازات ونجد هذه النسب المئوية اللي أعلنت عنها إنها في ارتفاع وفي وتيرة متصاعدة في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك مرة أخرى وسعداء بتواجدك معنا هنا عبر هذا الأثير. شكرا لك.
1: شكرا عزيزتي وفاء.
0: إذن لم يتبقى لنا مستمعينا الكرام إلا أن نشكر مهندسنا شادي زيادين اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر، وإسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة. على أمل أن نلقاكم، نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
3: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
5: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل.

0: تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم، أو بلاش خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه لبناء الفقهاء. أهلا بكم. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي القافلة الإنسانية 14 إلى الجمهورية اللبنانية. الأونروا تثمن قرار الحكومة الأردني إعفاء الوكالة من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي، والتي تزيد قيمتها على 3,300,000 دينار. القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف وإطلاق نار قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح ومدينة غزة. آلاف المستوطنين المتطرفين بقيادة بن غفير يقتحمون الحرم الإبراهيمي، ومئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك. تحركات دبلوماسية جديدة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء دوليين مع استمرار التوتر الميداني. ومحلياً، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعلن عن إتاحة دليل الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وقنوات التواصل الاجتماعي التابعة للسلطة. وكتلة هوائية لطيفة ورطبة اليوم مع توقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة. ختام الموجز، دمتم بخير.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم

0: أغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والمهاجرين والأنصار، صلاة نتنعم بها في هذه الدار وفي تلك الدار، صلاة ترحم بها الكبار والصغار يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء. وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وشادي زيادين، ومن المراقبة الرئيسة نداء الرمامنا، وأيضا الإشراف الزميل الدكتور معارك حياصات، ترافقنا الزميلة أماني الكعاب من الإعداد والتنسيق، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا بكم وباتصالاتكم على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور محمد البلاونة، مفتي محافظة البلقاء. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله أخي دكتور زيد.
0: حياكم الله، والذي سيتولى الإجابات مشكورا

0: مأجورا على الأسئلة. فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم بالاتصالات والاستفسارات، حياكم الله. نبدأ بسم الله. السلام عليكم، تفضل أخي الكريم. فتاوى على الهواء، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. انقطع الاتصال، اتصال آخر. السلام عليكم، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: دكتور سيد، لو سمحت بدي أسأل فضيلة
0: تفضلي. أهلا وسهلا
2: فيك. أكثر بالنسبة لصلاة الضحى، في إلها مثلا لازم نحكي نويت نصلي صلاة الضحى ولا اللهم نويت نصلي لله تعالى؟ وهي السؤال الثاني من فضلك. بالنسبة للمصاحف النازلة هلا إنه بتكتبها، يعني هي بتكون خط فاهي بس بنكتبها بإيدنا، يعني كأننا بننسخ القرآن كامل، فهي له أجر كبير.
0: يعني تعيدي، يعني كتابة الكلمة يعني خط حتى تكون أوضح،
2: هو بالضبط
0: كلمات غير واضحة تكون.
2: كبير بس أنا بوضحه، فهذا بيعتبر له أجر أكثر من
0: المصحف. المصحف قديم؟
2: لا، هو مصاحف هلأ نازلة يعني بالمكان
0: جديدة. بتحكي الخط زي أنه مصطلحنا يعني نعم فاهي أو أنه غير واضح.
3: طيب ماشي.
0: نعم
2: شكرا.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا. فتاوى، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
0: عليكم السلام، تفضل أخي الكريم.
4: عندي سؤالين بالله.
0: ممكن من الهاتف مباشرة؟ صوتك ضعيف شوية.
4: أنا بحكي معك من مباشرة بس أنا حكيت معك بصوت واطي. أنا
0: لا، عشان مفكر السبيكر عشان صوت بعيد شوي. تفضل.
4: على رأس على رأس. أنا هسا بس أنا رنيت عليك قبل كم من يوم عشان موضوع الكبسة، تطبيق اسمه تطبيق كبسة، هذا بتيح لي إني أنا أوافق على الطلب لزبون تلقائي. وجزا الله خير الشيخ أجاب، قال عن حسب قانون الشركة، الشركة ما لها علاقة بالتطبيق. اللي بنظر في هذا الموضوع هو بقية الكباتن، يعني ما في حدا بقدر يوافق على الطلب إلا إلي أنا شخصي.
0: أنت إيش طبيعة عملك؟
4: سائق تطبيقات.
0: ممكن توضح آلية العمل التطبيق حتى الدكتور يعني يعطيك الحكم؟
4: ماشي. أنا في معي تطبيقات النقل وأنا سائق ومرخص، تطبيقاتي مرخصة.
0: نعم.
4: هسا بحط على الجهاز تطبيق إضافي اسمه تطبيق الكبسة.
0: تمام.
4: هذا بتيح لي الموافقة على الطلب بشروط معينة أنا بحددها، مثلا إذا كان أكثر من 3 دنانير، المسافة أقرب من كيلومتر بحددها، وإله اشتراك شهري 3 دنانير. مش هون الموضوع. هسا أنا هذا الطلب بيجي على كل الكباتن، لكن إذا يجي علي مباشرة بوافق عليه أنا بنضر بقية الكباتن اللي ما عندهم التطبيقات.
3: طيب نعم. هذا التطبيق يعني الشركة اللي أنت تشغل فيها توافق عليه؟
4: ما لها علاقه الشركه فيه. انا هسه اتخيل اني انا معطي تليفوني لواحد واقول له اذا اجاك طلب وافق عليه انت.
3: لا، انا ما بسأل علاقته معنا. الشركه تعرف عنه مسامحه لسائقي التطبيقات اللي يشتغلوا ضمن تطبيقهم يشتغلوا عليه؟ هذا السؤال.
4: هذا ما كان بشروط العقد اني انا انزل هذا التطبيق او ما انزله، وهي ما لها، الشركه لها بالموافقه على الطلب فقط. انا طيب. وافقت على الطلب.
0: تمام. نعم واضح السؤال، تكرم.
4: على رأسي. السؤال الثاني.
0: نعم.
4: بس أدخل على الصلاة بيقول لي واحد قال إلا الركوع تتأكد من الإمام إنه ما ركع حتى لو ما قال سمع الله لمن حمده حتى تدرك الركعة.
0: نعم.
4: واضح سؤال.
0: يعني أنت حضرتك تريد إنه متى يدرك المسبوق الإمام في الركوع؟
4: قال يعني حتى لو في أئمة ما بيقول سمع الله لمن
0: حمده. ما بيقول. نعم.
4: يقوم صلبك مباشر كامل. ويقول سمع الله لمن حمده.
0: نعم نعم، عند يعني القيام، عند القيام يقول سمع الله لمن حمده.
4: نعم صدق.
0: تسمع الجواب ان شاء الله. حياكم الله. اتصال اخر. فتاوى، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. الله يعافيك.
5: الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك ويسلمك، حياكم الله.
5: شيخ، في انا بفوت مثلا على جماعه اكون قاعدين 4 5 6 بسلم ما بردوش.
0: نعم.
5: السلام عليكم. فمن شغلين في التلفونات يعني، فأنا بدك صراحة زي ما قلت، قلت يا أخوان ردوا السلام. طلع واحد يقول لي الملائكة ردت عليك خلاص بكفي. ما بعرف الناس يعني، كثير بسلم على ناس ما بردوش يعني، حتى في الشارع تلقاهم مشغول في التلفون أو مش مشغول ما بردش، ما بعرف. توجيه ممكن.
0: حياكم الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. اتصال ثم نجيب إن شاء الله. في اتصال. نعم تفضل. تفضل اخي الكريم.
6: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
6: شيخنا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، ترفع لنا صوتك، تحكي لنا مباشره، صوتك بعيد لانه تفضل.
6: تمام، سامعني هيك؟
0: تفضل. نعم.

0: الله يعطيكم العافية.
1: لا
0: تمام،
1: رجع
0: كيف
1: رجع
0: أطول
1: الصوت،
0: عمرك؟
1: رجع رجع الصوت بعيد.
0: هيك هيك تمام؟
1: خليه قريب. تفضل.
0: تمام. الشيخ أنا في عند زوجتي سيارة اشتريتها إلها لزوجتي باسم زوجتي.
1: نعم.
0: وصار خلاف بيني وبينها وأنا حكيت لها تحرمي علي إذا بركب السيارة.
1: نعم.
0: فأنا من وقتها ما يعني ما ركبت السيارة لهذا السبب.
1: نعم.
0: إيش ممكن أعمل أنا لأرجع أقدر أستخدم السيارة، أفصلها إياها تشحن وهيك أعملها صيانة؟
1: نعم نعم واضح السؤال، تكرم تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: حياكم الله. فضيلة الدكتور محمد البلاوني، مفتي محافظة البلقاء، ضيف برنامج فتاوى على الهواء، حياكم الله دكتور.
2: حياكم الله أخي دكتور زيد.
1: حياكم الله. فضيلتك السؤال الأول، صلاة الضحى هل يعني تحتاج إلى نية، يعني أنوي أن أصلي صلاة الضحى، أم تكون النية مطلقة الصلاة لله تعالى تطوعا؟ تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لك أخي دكتور زايد وللسادة المستمعين الكرام أطيب تحية، وبارك الله فيكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج الطيب المبارك من علم نافع وإرشاد كريم.
1: وبكم.
2: بالنسبة لصلاة الضحى، نعم لا بد فيها من النية.
1: النية
2: نعم، كل الصلوات اللي يعني لها سبب أو لها وقت محدد لا بد فيه مني، يعني ركعتين سنة الظهر القبلية، ركعتين سنة الفجر القبلية، ركعتين سنة الظهر البعدية، سنة المغرب البعدية، والعشاء والوتر، هذه كلها لا بد فيها من النية.
1: نعم.
2: والنية يعني محلها القلب، وقال العلماء يستحب التلفظ فيها. والأخت يعني وارد، الأخت هي تقول أنا يعني ناوي أني أصلي الظهر، فهذه هي النية بالنهاية، هذه
1: نعم.
2: النية، لأن هي لما تقدم على الصلاة هي مقدمة على أنها بنية صلاة الضحى، لكن لا بد من النية.
1: نعم. السؤال الآخر، الأخت الكريمة تقول بعض المصاحف التي تشتريها يكون خطها يعني طباعته غير واضح كما هو يعني مطلوب، فتقوم بإعادة يعني الكتابة على نفس الكلمة بخط أوضح، هل تؤجر على هذا
2: هذه المسألة
1: العمل أو ما حكمها؟
2: هذه المسألة لها صورتين مش صورة واحدة.
1: نعم.
2: الصورة اللي أنت ذكرتها أن يكون أنا عندي يعني مصحف،
1: نعم،
2: ويعني قد يكون بعض الكلمات فيه يعني
1: غير واضحة،
2: غير واضحة، وأنا أتي بقلم حقيقة ويعني أعلم عليها بشكل صحيح، هذا يؤجر إن شاء الله.
1: نعم.
2: لا حرج في ذلك، لكن وين تقول في مصاحف جديدة يعني هي مصاحف
1: هي
2: يعني
1: جديدة،
2: خصيصا
1: نعم.
2: لا مصاحف خصيصا لأنه أحد يكتب عليها. أنا اللي فهمت من سؤالها أن مصاحف جديدة موجودة في السوق لكن مطبوعة بيعني خط باهت شوية، ويأتي الإنسان بقلم ثم يكتب عليها. هذه ما نقدر يعني يعني نفتي فيها إلا بعد أن نراها ونرى يعني كل ما يتعلق فيها، لأن الحكم على الشيء فرع عن
1: تصوره.
2: وأنا أول مرة أسمع بهذا الأمر.
1: وإذا كان الحال كالحالة الأولى،
2: الحالة الأولى لا حرج،
1: لا حرج فيها،
2: أنه والله يكون في بعض الكلمات ممحية أو الكلمة غير واضحة يعلم عليها بشكل صحيح، هذا لا حرج.
1: نعم.
2: وهو مأجور إن شاء الله.
1: نعم. السؤال الآخر، تطبيق الذي ذكره الأخ الكريم، يقول هو من مجموعة كباتن على التطبيق أو على يعني نقل الركاب، يقول بعض الكباتن ومنهم هو هذا الأخ الكريم بنزل تطبيق اسمه كبسة، لما ينزل الطلب يضع يعني يبحث في الشروط، إذا حسب المسافة حسب السعر الأجرة يعني، فيضع موافق فيأخذ هذا الراكب أو الزبون. هو يقول بعض الكباتن ما مش منزلين يعني هذا التطبيق.
2: لا هو قال كلمة يعني برضو مهمة، أنه يتضرروا،
1: هو قال مش منزلين وقد يتضرروا،
2: يتضرروا إذا كان من ترتب عليه حقيقة ضرر بالآخرين.
1: نعم.
2: فالأصل المنع، الأصل المنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر
1: ولا ضرر
2: ولا ضرر، والإنسان دائما يعني يرضى بما قسم الله له. وأنا يعني الواضح من التطبيق أنه بده يعني يتحصل على أكبر قدر ممكن من الطلبات.
1: وفي كباتن مش منزلين هذا التطبيق،
2: أو في كباتن مش منزلين، وأتوقع أنا أتوقع أنه كمان يعني وما لازم، لكن أتوقع أنه الشركات أو تطبيقات تبع يعني المتعلقة بالنقل قد لا يعني تسمح بهذا التطبيق، لكن الذي يعني المعول عليه الذي هو أنه في ضرر بالآخرين. فالأصل ما دام أنه في ضرر في الآخرين أن يمتنع عنه إنسان وأن يبتعد عنه.
1: نعم. السؤال الآخر، يقول الأخ الكريم يعني بالنسبة إلى لحاق المسبوق، بالإمام حال نهوضه من الركوع. يقول بعض الأئمة عند تمام قيامه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده وليس عند نهوضه، فمتى بهذه الحالة يكون المسبوق يعني قد أدرك أو لم يدرك؟
2: الأصل أن المسبوق إذا أدرك الإمام
1: نعم.
2: وهو في الركوع وقال معه بمقدار سبحان ربي العظيم مرة واحدة فقد حقق إدراك الركعة
1: نعم.
2: لأن هنا أدرك الإمام وأدرك معه الطمأنينة
1: نعم.
2: التي هي بمقدار سبحان ربي العظيم. هذه
1: نعم.
2: مسألة أولى.
1: نعم.
2: مسألة ثانية، ينبغي على المسبوق أن ينتبه إلى هذه المسألة التي ذكرها الأخ الكريم، وأن يتأكد تمام التأكد أنه أدرك الإمام. إن شك لا يعتبر لحظة ركعة، إن شك في أنه أدرك أو لم يدرك فالأصل أنه لا يعتبرها ركعة، لأن الأصل أنه لم يدرك الإمام، فهو لا يجزم إلا إذا كان متأكدا أنه فعلا أنه هذا متيسر في الصلوات أو المساجد الصغيرة أو الصلوات اللي ما يكون فيها عدد المصلين كصلاة الظهر مثلا أو والله الفجر، قد يكون الأمر فيها أسهل، لكن لما تكون صلوات المغرب أو العشاء أو الجمعة في مساجد كبيرة والأعداد كبيرة جدا فلا بد من الانتباه إلى هذه الجزئية، وألا يعني يحسب ركعة إلا إذا فعلا تأكد أنه مع الإمام، أدرك مع الإمام الركوع وبمقدار سبحان ربي العظيم مرة واحدة على الأقل.
1: على الأقل نعم. نعم يقولها يعني مطمئنا ولا مجرد قوله؟
2: بمجرد قولها تحققت
1: نعم.
2: بالمجرد يقول سبحان ربي العظيم يعني هذا أقل درجات نعم. الاطمئنان.
1: عفوا، السؤال الآخر يقول أخي الكريم يتحدث عن آداب رد وإلقاء السلام، يقول أحيانا يعني ألقي على جماعة السلام فيكون منشغلين بالهواتف أو غيرها ولا يكون منهم رد لهذا السلام.
2: نعم.
1: فيقولون له الملائكة ردت عليك، وهو يريد يعني توجيه عام حول هذه المسألة، أنه أحيانا قد يعني يلقي السلام على شخص أو على مجموعة لكن لا يبادرونه بالرد.
2: إلقاء التحية سنة والرد عليها واجب.
1: نعم.
2: هؤلاء الأخوة الأفاضل كان المفروض أن يردوا، ولو رد منهم واحد لأجزأ.
1: نعم.
2: واحد أجزأ، أما عدم الرد فهذا لا يجوز ولا يصح. وإذا حييتم بتحية
1: فحيوا بأحسن منها
2: أو ردوها.
1: نعم.
2: فعلى الأقل أن يرد مثل التحية
1: نعم.
2: والأصل أن يحيي بأحسن منها، أما أنه والله الملائكة ردت أو لم ترد هذا أمر خارج عن إطار المسألة. أنت الآن كمسلم عليك واجب وهو رد السلام. مسألة ثانية، انشغال بالهواتف عن الواجبات أمر يعني لا بد من انتباه له، فانشغال كثير من الناس بهواتفهم ضيع عليهم كثيرا من الأجور والثواب، ضيع عليهم كثير من الواجبات، ويعني جعل حياتهم حقيقة يعني فيها الكثير من الأخطاء، وكان كل ذلك على حساب الواجبات وعلى حساب يعني الأوقات التي يعني للأسف قد تضيع فيما فيه حرمات، فيما فيه غضب لله سبحانه وتعالى. ما في إشكالية أنه أنت يعني تستخدم هاتفك، لكن مش على حساب الواجبات ولا على حساب يعني ما ينفعك في الدنيا والآخرة، كل شيء له وقته. وهذا الاستغراق، هذا الاستغراق وهذا واضح من السؤال، هذا الاستغراق مع التليفون حقيقة ومع هذه المواقع وهذه التطبيقات حقيقة أدى إلى تضييع كثير من الواجبات والحقوق. مسألة ثالثة وهي مهمة، أنه إحنا نوجه هذا الأخ، أنت أدي ما عليك، سلموا خير وبركة، أنت أجرت وهم أجروا، ما سلموا أنت أديت واجبك وأخذت أجرك وهم حقيقة قصروا وأثموا.
1: نعم، توجيه فرعي لهذه المسألة فضيلة الدكتور.
2: نعم،
1: توجيه يعني فرعي غير هذا السؤال، أنه أحيانا موضوع الانشغال بالهواتف قد يكون وتضيع الحقوق والواجبات، منها بحضرة الأهل أو تحديدا الوالدين.
2: نعم صحيح.
1: يعني التوجيه من فضيلتكم حول لمن يستمع يعني حول هذه المسألة، بارك الله فيك.
2: لا يختلف اثنان أخي دكتور زايد على أن الهواتف الذكية حقيقة أصبح لها جزء كبير
1: نعم.
2: أو تأثير كبير من حياتنا
1: نعم.
2: بل كثير منا للأسف وصل فيها إلى درجة الإدمان، يعني هو يأتي مثلا وبعضهم في صلاة الجمعة في صلاة الجمعة ينشغل, ينشغل بالهواتف, لما يأتي المسجد ينشغل بالهاتف, لما يعني يذهب إلى زيارة مريض في المستشفى أو في البيت
1: الوالدين.
2: حتى عند والديه يأتي, تجد الأبناء والبنات كلهم موجودين حاضرين عند الوالد والوالدة, لكن كل واحد مشغول وين بهاتفه للأسف الشديد. يعني هل هذه تعتبر زيارة؟ هل هذه تعتبر صلة رحم؟ هو الوالد جاي يشوفك ولا جاي يشوف الهاتف؟

0: يعني بعض من الطرائف أن أحد الأمهات يعني لما يأتي إليها أولادها
1: تجمع
0: اجمعوا كل الهواتف وحطوها هون.
1: نعم.
0: أنا مش جاي أشوف الهواتف، أنا جاي أشوفه.
1: صحيح.
0: ولذلك لابد من الإنسان أنه يعود نفسه على أنه يكون للهاتف وقت معين، مش على حساب الواجبات ولا على حساب الحقوق ولا على حساب يعني من لهم عليه حق.
1: فيه تضييع للأجور يعني.
0: تضيع الأجور هو الأهم من ذلك والأخطر، تضيع الواجبات والحقوق.
1: نعم.
0: يعني الأجر والثواب كويس، يعني قد يكون في مجال آخر أن إنسان يعوضه، لكن أنت قد تقع في الحرمة،
1: في الحرمة.
0: وقد يترتب على انشغالك وإدمانك على التليفون تضيع حقوق وتضيع واجبات يعني موجودة عليك. فلا بد للإنسان، وهذا ترى أخي دكتور زايد يسرق العمر والوقت من حيث لا يشعر الإنسان. يعني في بعض الناس ممكن يقعد على الهاتف 3-4 ساعات 5 ساعات متواصلات، لكن لو قاعد على المصحف نصف ساعة أو ساعة لحصل من الأجور والطمأنينة والراحة والثواب ما لا يمكن عده ولا إحصاء.
1: قالها فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله في إحدى دروسه، لو يعني جلسنا مع كتاب الله كما نجلس مع هواتفنا من حيث الوقت لختمنا المصحف مرات ومرات.
0: لو جلسنا ربع ما نجلس
1: ربع ما نجلس.
0: لكان كنا قادرين على أن نختم القرآن كل أسبوع مرة على الأقل.
1: نعم، بارك الله فيكم على التوجيه الكريم. فضيلة الدكتور، الأخ الكريم يقول يعني هو يقول أو خاطب زوجته بخصوص ركوب السيارة، تحرمي علي إذا ركبت هذه السيارة. يقول الآن أنا أريد أن يعني أرجع يعني أركب السيارة وساعدها، وبالتالي كيف يعني أتحلل من هذا اليمين؟
0: أولا نوجه أنه موضوع الخلافات لا تحل بالطلاق. كثير من الناس للأسف الشديد يعني يغضب ويحاول أن يحل خلافاته بالطلاق، علي الطلاق، علي الحرام، طالق إذا سويت كذا، طالق إذا ما سويت كذا. وللأسف يعني في معظم هذه الحالات يقع الإنسان في حرج شديد، ثم يبدأ رحلة البحث عن مخرج. وكان الأولى به ألا يتلفظ بهذه الألفاظ ويبحث عن وسائل وطرق أخرى لمعالجة خلافات الزوجية. هذا أولا. ثانيا، نوجه الأخ الكريم إلى زيارة أقرب مكتب إفتاء.
1: نعم.
0: ليستمع إليه المفتي ثم يعطيه الفتوى والحل.
1: نعم.
0: والتوجيه الأخير أنه يا أخوان ابعدوا عن ألفاظ الطلاق، ابعدوا، لأنه هذه ألفاظ خطيرة وألفاظ مش سهلة وما فيها لا لعب ولا مزح، ولا بد أن ينتبه الإنسان إلى لسانه وإلى وأن يتحكم بمشاعره وغضبه يعني قدر المستطاع.
1: وهذا هو السؤال الجوهري. لا أعلم مدى صحة الحديث فضيلتكم حول أن أبغض الحلال إلى الطلاق، لكن الإنسان عندما يعني دائما يعني يستخدم في جميع أحواله عند الخلافات موضوع علي الحرام وعلي الطلاق، فلعله يحوم أو يقترب من منطقة يعني كرهها الشارع، ليس كذلك سيدي؟
0: أكيد لا شك في ذلك، أن الطلاق غير المبرر والطلاق الذي يعني لا سبب له يكرهه الشارع. وللأسف الشديد هناك بيوت حقيقة لا طمأنينة فيها ولا استقرار بسبب كثرة ألفاظ الطلاق. يعني بعض الزوجات يشتكين من أزواجهن، تقول لك أنا والله ما أعرف أنه أنا أحل إله ولا لا، مطلقة ولا على
1: كثر ما بيطلق
0: وكثر ما
1: بحث يمين
0: على كل صغيرة وكبيرة، على الصبح مساء علي الطلاق وعلي الحرام، وطالق إذا سويت كذا وطالق إذا ما سويت كذا. هذا فقط هذه الألفاظ الطلاق اللي هي سنسميها إحنا الطلاق الألفاظ الكنائي. وبعضهم حقيقة تجاوز ذلك، يطلق زوجته 5 و6 و10 و15 مرة. والله أحد الفاضلات قال يجوز طلقني فوق 100، وأخرى قالت يجوز طلقني صار مطلقني 1000 مرة. طيب هذا الآن هل هذا في شرع الله جائز؟ هل هذا الأمر يحقق طمأنينة واستقرار في البيوت؟ طبعا لا. ولذلك نتقي الله تعالى في أنفسنا وفي زوجاتنا وفي أهلينا، ونتقي الله تعالى في الألفاظ التي نتلفظ بها دون أن نعلم خطورتها والآثار المدمرة المترتبة عليها.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. نستأذنكم بمجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء. هاتفات برنامج 47-47-201 و47-47-202. تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
1: تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيكم العافية.
1: عافاكم الله.
2: من حي حدثك من حي الاستضاف.
1: حياكم الله.
2: شكرا على هالإجابات واستضاف هالإذاعة وجاي يسمعنا.
1: أهلا بكم. حياكم الله.
2: بداية دكتور، نحكي إحنا دائما عقوق الوالدين. عقوق الوالدين لما الإبن بيكون بنفس البيت بعطي آثار، بقول لك أنا تعبان، أنا لما عنده مشوار بيجي نفس الليل هو زوجته وامه وابوه بنفس البيت.

0: مش مستعد انه يجي دقيقتين يطلع امه او ابوه يقول له كيف حالكم، وابوه مرمي بالفراش. فما اجيت انا بقول لك الشيوخ قالوا لي اذا امك عاتبت، اذا امك حكت، الام ليش بتعاتب؟ الاب ليش بيعاتب؟ لما في قصور من ابنه هل يبيح له هذا العتاب انه يقطع والديه؟ هاي السؤال، هل يبيح له انه يقطع والديه مجرد انه قال له ابوه او امه ليش ما بتيجي تزورني؟ هذا يبيح له؟ هاي
1: نعم
0: النقطه. قلت له
1: نعم
0: ثاني شيء دكتور بمش اثقل عليك، زوجي مرمي بالفراش، انا بتيمم تيمم على الحرام بدل التراب مثلا او شيء لانه مقعد يعني، فبتيمم هيك على ايديه وعلى حرام او الشرشف اللي قاعد انه غطى فيه، هل يجوز برضه؟
1: هل يعني الشرشف هذا فيه غبار ولا ما فيه؟
0: لا
1: عليه
0: طبعا
1: طيب ماشي
0: 100% في غبار خفيفه لا تذكر، مش بس نقول يعني تراب او حطينا تراب،
1: اخر
0: لا طبعا
1: ماشي ماشي
0: لا طبعا.
2: حياكم الله، ربنا
0: شكرا
2: يعافي،
0: لحضرتك
2: حياكم الله
0: انه
2: يعافي
0: بس
2: زوجك ويعين ابنائك على برك، حياكم الله. نعم سؤال اخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله،
3: كيف
2: تفضل
3: حالك دكتور زيد؟
2: تفضل، الله يعافيك ويسلمك ان شاء الله، تفضل.
3: حاب أسأل فضيلة المفتي.
2: نعم تفضل بسمعك.
3: قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل،
2: نعم،
3: لماذا قدم الموت على الحياة في هذه الآية وفي آيات عدة يعني؟
2: تسمع الجواب إن شاء الله.
3: وجزاك الله خير دكتور.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا. اتصال آخر، فتاوى، تفضل. فتاوى على الهواء 47 47 201 و202 هاتف البرنامج، تفضل بنسمعك.
4: الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، حياكم الله،
4: ربي يكرمك
2: جميعا.
4: سيدنا بس سؤال لو تكرمت.
2: تفضل.
4: اللي معاه مثلا واحد عنده عب عرباية ترمس وبيبيع عليها ترمس وفول وضراي شغلات زي هيك، وراح وقف باب خمارة يبيع، والعياذ بالله، هذا كيف حكم شغله، حلال ولا حرام؟ سيدنا بس توجيه من فضيلتك.
2: يعني ضاقت الامور اللي عند الخمار يوقف مثلا ولا لا؟
4: ناس كثير والله، وانا يعني زي شرط انه صديق لي انه هذا وقفته حرام، قال لي لا مش حرام، هو ما ببيع خمره، هو ببيع هيك شغلات. قلت له يا
2: طيب.
4: سيدي انا بنظري حرام، بدي اسالك فيها.
2: طيب تكرم تسمع الجواب ان شاء الله،
4: ربي يكرمك،
2: حياكم الله. حياكم الله. نعم اتصال اخر، فتاوى، تفضل اخي الكريم.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله،
5: يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك ويسلمك.
5: يعني امبارح يعني انا كنت هيك طلعت مره مع بناتي هيك يعني على دوار هيك جلسه بالشارع بحطوا كراسي، يعني الواحد بحبش انا هيك انواع مناطق، بس يعني الواحد بكون يعني حرام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الجلوس على الطرق، يعني بكل واحد اثم يعني
2: الجلوس على الطرقات.
5: مثلا زي دوار فراس شيء هيك، او مش بال اللهم صل على محمد بالحديقه هيك، جلس على الطرق بحط كراسي وبقعدوا بس افتره،
2: مش حديقه مخصصه يعني داخل الدوار او يعني خارج الدوار.
5: مثلا زي دوار فراس شيء يعني في كراسي وبعد الناس جلسات يعني بالشارع، بعدين انا هيك قال لي يعني من قلبي يعني انا ما حبيت هيك.
1: الكراسي يعني محطوطه من قبل البلديه ولا هم يجيبوا معهم كراسي ويقعدوا؟
5: بالامان، بالامان يعني
1: من الامان
2: تضع في بعض المناطق
1: يعني مخصص، هذا متخصص للي يعني للجلوس عليه، يعني للي بده مثلا ينتظر باص ينتظر شيء، ولا هذا فقط يعني مخصص لمن يريد ان يقضي وقتا؟
5: يريد يعني يقعد هناك.
2: طيب واضح السؤال، تكرمي.
5: وبروح امراض يعني كتبت له عليه صلاه الفجر.
2: بتروح صلاة الفجر؟
5: يعني برضه أنا يعني بروح عند إخوتي لأنه بيجيني من نسوانهم أذى.
2: هيك سؤال ثالث صار هيك صح؟
5: هم يعني هيك أخو خلاص، يعطيكم العافية.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا. يعني دخلتينا بأكثر من خط. راح يفصلنا بين الأسئلة، تكرم إن شاء الله.
1: بسيطة بسيطة.
2: حياك بسيطة إن شاء الله. نعم، سؤال آخر، فتاوى.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
6: يا دكتور جاي،
2: اهلا وسهلا، حياكم الله.
6: انت والدكتور محمد البلامر، الله
2: اهلا وسهلا بكم، تفضل.
6: انا بدي اسال، لما تقرا سوره الاخلاص في صلاه الفجر مثلا،
2: نعم،
6: في صلاه السنه ثلاث مرات تكررها يعني،
2: نعم،
6: يعني في غلط او في كذا؟
2: ليش بتكررها؟
6: يعني بتقرا قل هو الله احد وتعيدها ثلاث مرات،
2: بتعيدها
6: يعني.
2: نعم
6: في نفس الركعه يعني.
2: تكرم تسمع الجواب ان شاء الله.
6: وسورة الفاتحة مثلا بتقدر تكررها ولا لا؟
2: تسمع الجواب إن شاء الله.
6: بارك الله.
2: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. نجيب على ناخذ السؤال ثم نجيب. نعم.

0: فتاوى. السلام عليكم.
1: السلام عليكم،
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: معكم محمد العتوم.
0: أنعم وأكرم، تفضل.
1: سيدي عندنا إمام بن بينا طول بالركوع، إحنا في ناس جريب وجعه وأولهم أنا، بقول له يا ابن الحلال بتطول، بقول واحد سبحان رب العظيم بقول 20 مرة، بقول إذا

0: السؤال الثاني، واحد بيشتغل عند واحد رقبته حرام، يعني يكون جوز نصاب، بجوز يشوفه، هل يجوز ياخذ اجرته منه؟
1: يعني شو طبيعة شغله؟
0: بده يشتغل عنده اي شغله قصاره، هذه بعطيه اجاره، يعني بس بيقولوا ناس بيقولوا حرام لانه رزقته حرام، وناس بيقولوا لا ما دخل هذه، اخذ
1: طيب
0: الاجار.
1: ماشي ماشي، نعم تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم
0: نعم،
1: الله،
0: شكرا.
1: حياكم الله، الله عافيك. عودة فضيلة الدكتور إلى مسألة، تحدثنا بإشارة قبل قليل موضوع بر الوالدين، لكن تقول الأخت الكريمة هل مجرد أو توجيه حول موضوع بر الوالدين، وهل مجرد عتاب الأب والأم لابنه هو مبرر حتى أنه لا يزوره أو يقطعه؟
2: هي الأخت الفاضلة تحدثت عن العقوق الصحيح، يعني اللي هو طبعا يعني
1: نعم.
2: مرتبط ارتباط مباشر بالبر.
1: نعم.
2: لا بد من تنبيه على مسألة أخي دكتور زايد، أن كثيرا من الناس قد يقع في العقوق وهو لا يشعر، ولذلك لا بد من الانتباه إلى هذه الجزئية. موضوع بر الوالدين يا أخوان موضوع خطير وموضوع مهم، والله سبحانه وتعالى يعني رتب عليه الكثير من الأجور والثواب، وبعض الناس يدخل الجنة من باب بر الوالدين، ولذلك حقيقة لابد من يعني الانتباه إلى هذا المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه من أدرك أبواه أبويه أو أحدهما ولم يدخل الجنة، يعني هذا باب من أبواب الجنة وانت ضيعته بذاك. ثانيا لابد للأبناء والبنات أن ينتبهوا إلى ردود فعلهم حينما يتعاملون مع الوالدين، نبرة الكلام، طريقة الكلام، نبرة الصوت،
1: لغة الجسد،
2: الإعراض، لغة الجسد، كويس، الإعراض عن عن الوالد، عدم سماع أو عدم إطاعته لما ينادي عليه. الأخت الفاضلة ذكرت أنه هذا الرجل يعني أبوه عايش عنده وأبوه مقعد، فهل يعقل حقيقة أنه يمر يوم أو يومين لا يراه وهو
1: عليه.
2: نفس البيت؟ هذا يخشى عليه، ترى هذا يخشى عليه. ثانيا وما تعاتبك أمك، وين المشكلة لو عاتبتك أمك، لو عاتبك أبوك؟ حق الأب والأم على الوالد، على الولد يعني حق عظيم، ولا بد حقيقة للإنسان أن يعني يعرف هذا الحق. والعتاب عتاب الأم لا يستوجب القطيعة، وإذا قطعها فهو آثم. هو السؤال اللي لازم يطرح على الإنسان، ليش توصل أمك أنها تعاتبك؟ ليش توصل
1: في
2: أمك؟
1: تقصير يعني.
2: إذا لو لم يكن هناك تقصير لما عاتبتك الوالدة وهي تعيش معك في نفس البيت.
1: وقصة أنا تعبان ومتأخر،
2: هذه
1: يعني
2: موضوع أنا تعبان وغير تعبان، هذا حط لي عجل، هذا ليس مبرر. لا
1: في حد أدنى للبر يعني موجود،
2: في حد أدنى للبر. تيجي عند أبوك ما فيش، أبوك بجنبك بالغرفة، وحتى لو نم جنبك بالعمارة، لو بنفس العمارة، لو بجنبك عن بعيد عنك مثلا بأربع خمس عمارات أو عمارتين، أو والله بعيد عنك 50 متر بدك تروحه، لأنه إحنا عندنا ظرف محدد. الرجل الآن في على الفراش المرض، ويحتاج إلى رعاية جسدية ورعاية نفسية أيضا. يعني الرجل يعني قد ترتاح نفسه إذا رأى أولاده وبناته حوله واهتمام. ولذلك حقيقة نوجه إلى أهمية أن ينظر الإنسان إلى تصرفاته وسلوكياته وردود أفعاله، وألا يلجئ والديه إلى السؤال عنه، أو إنهم يعتبوا عليه، أو إنهم يقولوا إنه فلان والله ما أجا فلان،
1: في مؤشر إنه في قصور يعني.
2: نعم 100%. ولذلك
1: نعم.
2: حقيقة إخواني
1: نعم.
2: إحنا قاعدين للأسف الشديد
1: نعم.
2: مقصرين في هذا الأمر تقصير كبير
1: نعم.
2: وبعض الناس يقع في العقوق وهو لا يريد العقوق،
1: لا يشعر صحيح.
2: يعني مثلا تجد أنه مثلا ناقش هو والده أو ناقش هو والده، ما تشوفه إلا رافع صوته، أو والله يصرخ أو على تعبيرنا شعبه أنه فاط. هذا قد يوقع في العقوق. حتى قال العلماء إذا أردت أن يعني تأمر والدك بالمعروف أو تنهاه عن المنكر، يجب عليك أن تتلطف معه وأن تستخدم الأسلوب الذي لا يؤدي إلى إغضابه
1: صحيح.
2: فكيف بالوضع الطبيعي؟ إخواني نوجه حقيقة، نقول بر الوالدين باب للتوفيق وباب للثواب وباب من أبواب الجنة، وهو من أعظم القربات. عقوق الوالدين باب من أبواب النار، وهو من أكبر الكبائر، وحقيقة يمحق البركة ويمحق التوفيق. فلنتقي الله تعالى في أبائنا وفي أمهاتنا، ونحسن إليهم قدر الاستطاع، لأن هذا كما يقال قرض ودين.
1: صحيح صحيح، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور على هذا التوجيه المبارك. أيضا نفس الأخت الكريمة، يتيمم زوجها بالغطاء والشرشف.

0: التيمم لا حرج في مثل حالته هذه إذا كان الوضوء يعني في مشقة عظيمة، لكن لابد من يكون فيه يعني هذا الإحرام أو الشرشف يكون له غبار اللي يقدر
1: يتيمم
0: فيه، ما في لا يعني تجيبوا له تراب، وهذا يعني ما هو صعب إن شاء
1: ما
0: الله،
1: هو صعب.
0: لا
1: نعم
0: ما هو صعب إن
1: نعم
0: شاء الله. نعم
1: بالنسبة إلى الأخ الكريم، هو يعني سؤال خارج عن اختصاص برنامج فتاوى وليس مجالنا تفسير الآيات، لكن يريد توجيه حول لماذا قدم الله الموت على الحياة في بداية الآية في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
0: نعم هناك يعني الذي لابد أن يستقر في ذهن الإنسان أن القرآن الكريم كله معجز، وما وضعت كلمة في مكانها إلا لهدف ولغاية. ولذلك العلماء ماذا قالوا في هذه الإطار؟ قال المفسرين قالوا أن تقديم الموت هنا إنما حصل لأن الموت أشد على النفوس وأعظم رهبة وأكثر زجرا في هذا المقام، لأنه هو مقام وعظ، مقام وعظ وتذكير، فلا بد من ذكر الموت قبل الحياة حتى يكون أكثر رهبة وزجرا في نفس الإنسان.
1: نعم السؤال الآخر يعني وقوف بائع لبعض البضاعة أمام محل بيع الخمور.
0: هو السؤال لماذا يقف؟
1: ما سألنا
0: هذا السؤال
1: بالأول
0: لماذا يقف؟
1: يعني هل
0: هل
1: ضاقت
0: هو
1: الأماكن حتى يقف؟
0: باعتقاده أنه اللي بده يشتري يأخذ شوية ترمس وكذا؟ إذا كان بهذا المعنى ترى يعني إيش قد يقع في في في الحرمة.
1: نعم
0: فهذا أول. ثانيا الإنسان المسلم يبتعد عن الأماكن
1: أماكن الشبهات
0: المشبوهة وأماكن الشبهات حتى يعني لا يظن فيه الناس ظنا سيئا، ولذلك نوجه هذا الأخ إلى ابتعاد عن مثل هذه الأماكن، وليدرك تمام الإدراك أن من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه.
1: وممكن بيفتح باب سوء الظن الآخرين به، يعني
0: هو هذا
1: باب
0: سيفتح،
1: آخر يعني
0: وهو الآن
1: سيفتح.
0: صار في نقاش بينه وبينه
1: نعم.
0: بينه هذا الأخ أنه يعني وقفتك هذه حرام، والبيع اللي تبيعه قد يكون فيه حرمة. ولذلك الإنسان دائما يبتعد عن الشبهات. النبي
1: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
1: نعم.
0: الشيء اللي أنت شاك فيه أو اللي ربما يجلب الشبهة أو يجلب السمعة التي يعني لا تليق ابعد عنه، وتأكد أن الله تعالى سيعوضك خيرا.
1: نعم السؤال الآخر، تقول أخت الكريمة يعني تخصص بعض الجهات الرسمية مثل الأمانة أو البلدية بعض المقاعد أو الكراسي للجلوس في منطقة الدوار، منطقة قريبة من الدوار، بعض المناطق في الأسواق يعني للجلوس، فهل هذا يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي في الجلوس في الطرقات، خاصة أن يضع هذا الكراسي هي جهة رسمية تعرف يعني أن تضع هذا
0: نعم
1: الكراسي
0: هو
1: لعله في هدف معين يعني.
0: نعم احنا لأن سألناها قلنا لها أنه هذه الكراسي هل هي موجودة من ضمن يعني الجهة الرسمية؟ فإذا كانت موجودة فعلا لكي يجلس عليها الناس أو أنهم يعني يرتاحوا فيها أو أنها يعني اللي بده يقعد هو عائلته أو هو أصدقائه، فنرجو من حيث الأصل العام أنه لا حرج في ذلك مع مراعاة أداب الطريق.
1: أداب الطريق
0: نعم من حيث الاحتشام ومن حيث اللبس وحيث غض البصر والبعد عن يعني إذاء الناس بأي شكل من الأشكال، إما بالكلام أو أنه والله الواحد يعني يترك تحته نوع من النفايات أو الأشياء يعني هذه ولا ينظف تحته
1: أحيانا. نعم صحيح. نعم بارك الله فيك.
0: لا حرج في ذلك مع مراعاة أداب الطريق.
1: نعم السؤال
0: لكن هو الأخت يعني هي يعني اللي شعرتنا قد تكون متحرجة من هذا، يعني دع ما يريبك إذا ما لا يريبك.
1: إلى ما يريبك
0: إذا أنت متحرج يعني مش قضية ضرورية يعني.
1: وأحيانا بعض الأماكن في السوق بيكونوا المتسوقين والإخوة يعني من الشراء أو كذا ممكن تعبوا، فيجوا بعض الكراسي الموضوعة من قبل بعض
0: هذا كله لا
1: البلديات
0: حرج.
1: إنه يجلسوا يرتاحوا ويستمر.
0: كله لا حرج.
1: نعم
0: لا حرج فيه مع مراعاة زي ما قلنا آداب الطريقة.
1: لكن إذا تحرجت يعني تترك هذا
0: إذا
1: الأمر.
0: هي تحرجت الموضوع انتهي يعني خلاص.
1: الموضوع عندها.
0: دع ما يربك إلا ما لا يربك.
1: نعم. السؤال الآخر، تقول الأخت الكريمة أيضا صلاة الفجر تضيع عليها، فقط يعني سؤال أنه لا تدركها.
0: صلاة الفجر حقيقة من أعظم الصلوات هي وصلاة العصر.
1: نعم.
0: من صلى البردين دخل الجنة.
1: الجنة.
0: ولذلك لابد من الإنسان أن ينتبه إلى هذه الأمر، والأمر الآن أصبح سهل. سهل من ناحيتين. الناحية الأولى أنه في منبهات على التلفونات، والناحية الثانية أنه صلاة الفجر الآن صارت يعني قريبة من وقتها قريب يعني بعد الخمسة وربع يأذن، يعني يظل معك الوقت للساعة ستة ونص تقريبا تستطيع أنك يعني إذا صليت تلحق صلاة الفجر في وقتها. فيضع الإنسان يعني هو هيك بعض الناس يقوم على دوامه صح ولا
1: صاحي وصاحي يعني
0: صاحي صاحي
1: يعني يصلي. نعم.
0: طبعا مع بيان أنه كلما كان صلاة الفجر في وقتها كان أجرها أكثر وثوابها
1: أفضل. نعم.
0: أعظم، لكن ما دام هو صلىها في الوقت هو لا له الأجر في ذلك ولا إثم عليه. وين الخطورة؟ الخطورة أنه يصبح هذا أمر معتاد وألا

0: يكلف نفسه الجهد أنه يصحى إلى صلاة الفجر، وهو أمر سهل إن شاء الله،
1: سهل
0: ويعني إنه ليسير على من يسره الله عليه.
1: عليه نعم. أيضا تقول أنا يعني لا أزور أخواتي لأنه يأتيني منهن أذى من جهتهن.
0: لا، هي مزور إخوانها،
1: مزور إخوانها،
0: لأنه الزوجات إخوانها
1: نعم بيجوا منهم أذى.
0: الصحيح هذا يعني حقيقة لابد من توضيح هذه المسألة.
1: نعم
0: إخواني، صلة الرحم واجبة، صلة الرحم واجب.
1: واجب.
0: ولكن بعض الناس يقول لك والله أنا إذا أروح على بيت أخوي، بيت أختي، أسمع كلام، أسمع تصرفات، يكشر بوجهي إلى آخره. نقول يعني لا تقطع رحمك، ولكن حاول أن تخفف من الزيارات، خلي الزيارات في حدها الأدنى لكن بدون قطيعة، بدون قطيعة، وبالتالي أنت أدي ما عليك تجاه أقاربك حتى يعني تبرئ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. لكن قطيعة لا. بعض الناس إذا والله شاف أنه والله الناس يعني كشروا بوجهه أو أنه يعني سمع كلمة يقطع، ويقول والله أنا يعني مش أنا السبب، هم السبب. لا، يعني أحيانا قد يكون الإنسان عنده ظرف ويكشر، مريض، بربما أحيانا قد يخطئ الإنسان، مزبوط ولا لا؟
1: صحيح.
0: يعني أنا لا أقف عند كل صغيرة وكبيرة وحاول أني أبني عليها مواقف، إنما أنا أؤدي ما علي ولو بالحد الأدنى، لكن لا أقطع رحمي حتى لا أقع في قطيعة الرحم.
1: نعم. السؤال الآخر، تكرار قراءة سورة الإخلاص في ركعتي السنة من صلاة الفجر 3 مرات، بالمقابل أيضا نفس السؤال تكرار قراءة سورة الفاتحة مطلقا لم يذكر فريضة أو نافلة.
0: أما من حيث الصحة فالصلاة صحيحة.
1: نعم،
0: هذا لا يأثر على صحة الصلاة، ولكن الوارد في سورة الإخلاص تحديدا أن الصحابي كان يقرأها مرة في ركعة.
1: نعم،
0: فيقتصرون على هذه على ما ورد وقرره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يكرر فليكرر خارج الصلاة، يكرر خارج الصلاة، لكن من حيث صحة الصلاة الصلاة صحيح حتى لو كرر سواء الفاتحة أو الإخلاص صلاته صحيح.
1: نعم،
0: لكن لو أراد أن يأخذ بما كان يفعله الصحابي وأقره النبي يقرأ سورة الإخلاص مرة واحدة.
1: نعم.
0: أي نعم،
1: بارك الله فيكم. السؤال الآخر بخصوص الإمام، إحنا حقيقة لما ينذكر اسم الإمام في يعني البرنامج فتاوى أو في إذاعة القرآن الكريم نزج له تحية الاحترام والتقدير على جهوده التي يقوم بها والوظيفة العظمى التي يقوم بها. دائما نحكي للأخوة الكرام اللي عندي ملاحظة على أي صاحب فضيلة بخصوص يعني أي أمر في المسجد لعله يتواصل أفضل مع مديرية الأوقاف أفضل من أن يكون على الهواء. لكن خلينا فضيلة الدكتور إحنا يعني نجيب على السؤال الأخ الكريم، هو الإطالة، إطالة الإمام بشكل عام في موضوع الركوع.
0: أولا بارك الله في الأخوة أئمة المساجد.
1: نعم،
0: يعني هذه مهمة عظيمة
1: أكيد
0: وشرف عظيم، شرف الدعوة إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن.
1: نعم،
0: والإمام حقيقة يعني له دور كبير في يعني إرشاد الناس إلى ما يهمهم في دينهم ودنياهم، فجزاهم الله خير. الأمر الثاني برضو نقول كان الله في عونهم، لأنه التعامل مع الجمهور أيا كان صعب.
1: نعم،
0: وإرضاء الناس
1: غير
0: أمر غير لا تدرك، ومشاكل المساجد حقيقة لا تنتهي، طول، قصر، زاد، غاب، حضر، وهذه يعني
1: موجودة
0: ويعني لا تنتهي. لكن الأمر الثالث وهو أنه الأصل العام في الإنسان الذي يؤم الناس أن يخفف، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أم الناس فليخفف، فإن فيهم المريضة والكبيرة وصاحب الحاجة والملهوف، ويعني وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يريد أن يطول فيعني يخفف من الصلاة حينما يسمع بكاء الطفل.
1: الطفل
0: نعم، شوفك يعني إلى أين يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمتي. وهكذا ينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى له أحد الصحابة من أن سيدنا معاذ يطول، فقال له سيد النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، ووجهه إلى أن يقرأ بالسور القصيرة، سبح اسم ربك الأعلى والضحى والشمس وضحاها، مثل هذه الصور التي حقيقة يعني تكون خفيفة على الناس. وبالنسبة للركوع بالذات والسجود، قد يكون بعض الناس عندهم أمراض، يعني عندهم ديسك، عندهم أو كبار بالسن، أو والله تطويل السجود أو الركوع يؤذيهم، فنوجه حقيقة إلى التخفيف، لكن التخفيف غير المخل.
1: غير المخل،
0: غير المخل.
1: طب قول الإمام للأخ الكريم أنه إذا تضايقت اجلس، يعني انهض من الركوع واجلس. يجلس يعني المصلي لو يعني إذا كان متاح كرسي أو
0: نعم
1: أو
0: إذا
1: أو
0: تسبب هذا تطويل بأذاه ولم يستطع أن يكمل أو خشية أنه ممكن تطور الأمور ما في عليه حرج، لكن الذي يعني يحل كل هذه الأشكالية
1: أنه التخفيف،
0: أنه الإمام يخفف.
1: صحيح يعني. نعم، هنا يقول أخي الكريم هناك ظن بأحد الأشخاص بأنه مصدر كسب ماله يعني فيه نوع من الشبهة أو الحرام كما قال لك الكريم، لكن بالمقابل يريد شخص أن يعمل عنده أو هو يعمل عنده ويأخذ أجرة منه، قد يكون قصارة أو حدادة وغير ذلك من الأعمال، فما حكم الأجرة التي تقاضاها؟
0: والله هذا على هذا يعني تفصيل لا بد له فيه من تفصيل.
1: ولا أنه تواصل
0: أولا إذا يعني كان ماله يعني
1: مختلط
0: أحسنت.
1: نعم.
0: لا حرج أنه والله هذا عنده أموال من جهات حلال وعنده أموال من جهات حرام، هذا إذا كان ماله كله من أوله لآخره وتأكد هذا الرجل أنه هذا المال حرام يبتعد. أي يبتعد، نعم، يعني الإنسان يبتعد عن الشبهات. فكيف إذا تأكد أنه والله هذا الرجل كل ماله من أوله لآخره في
1: حرمة،
0: خاصة إذا كان يعني من جهة فيها إذا للمسلمين كالنصب والاحتيال وبيع المخدرات وبيع الخمر وغيرها.
1: نعم، بارك الله فيكم. يعني باقي فضيلتك 5 دقائق لعلنا أخي سعد نأخذ مزيد من الاتصالات، 2 أو 3 فتاوى على الهواء. نعم، السلام عليكم، تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخي بدي أوضح نقطة قبل شوي الأخ السائل ما عرف يطرحها بشكل صحيح، اللي هو تطبيق الكبسة.
1: نعم.
2: الآن بشكل مختصر التطبيقات في منها نوعين من الطلبات، في منها بيجي الطلب لشخص واحد معاه مدة انه يقبل فيها الطلب او ما يقبله، وبعد هيك بروح الطلب لكابتن اخر. في بعض الشركات من سياستها انه بعطوا الطلب لاكثر من شخص بنفس الوقت، واللي بيكبس عليه اول هو اللي بياخذه. فالشباب الجداد عملوا تطبيق بحيث انه هذا التطبيق يقرأ الطلب، إذا كان من ضمن المواصفات اللي أنت حاطها بكبس عليه بسرعة شديدة وبأخذ الطلب أسرع من اللي أقرانك اللي حواليك. هسه من ناحية أنه في ظلم على باقي الكباتن أو في ضرر، نعم هو في ضرر، ولكن الضرر مش حاصل من التطبيق، من تطبيق الكبسة هذا نفسه، لا، الضرر حاصل من طريقة طرح الطلبات اللي هي من الأصل من الشركة. بالنسبة لموضوع هل الشركة على علم في الموضوع أو لا، الشركة على علم بتقول لك أنا ما إلي دخل، اللي بهمني إنه الطلب اللي بنقبل إنك أنت تروح عليه وتوصله، الآن كيف قبلته بأي طريقة كانت ما إلهم دخل.
1: حضرتك
2: على هيك
1: تفضل.
2: نعم،
0: بس الجميع متفق على أنه في ضرر هذا وفي ظلم.
2: هسه هو في ضرر لأنه أصلا الشركة من الأساس حتى لو بدون ما يكون عندك هذا التطبيق، هو الطلب بالرمل للكل بنفس اللحظة، اللي بيكبس أسرع هو بوخت، فالضرر حاصل بالتطبيق.
0: ما هو ماشي بس هو الآن هذا التطبيق يعني يكبس تلقائي، يعني أنا الآن سايق تطبيقات وفارغ فاضي ما عندي شيء، أجي الطلب كبست، بينما مثلا قد يكون هذا اللي منزل التطبيق شغال مع طلب.
1: نعم.
0: والتطبيق هو نفسه يحجزه، فأنت يعني بهذه المسألة يعني اشتغلت وحجزت إليك طلب وعطلت على غيرك. فنقول يا أخوان إذا كان الأمر فيه ظلم وفيه يعني إضرار، فالأصل أنه نبتعد عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
2: بارك الله فيك،
1: حياك.
0: وهذه المسألة تحتاج حقيقة إلى شيء عظيم، وهو أنه الناس يكون قلوبها بعض. يعني كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم تجار، كان واحدهم إذا استفتح عليه شخص آخر يقول لا روع جاري، أنا استفتحت جاري لم
1: يستفتح.
0: شوف قديش هذه يعني الروح العظيمة وروح الإثار.
1: نعم، حياكم الأخ الكريم على هذا التوضيح. اتصال آخر، فتاوى، تفضل. نعم، فتاوى على الهواء، تفضل أخ الكريم نسمعك. 47 47 201 و 47 47 202، تفضل أخي الكريم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يجزيك الخير، بارك فيك. سؤالين، الله يجزيك الخير.
1: تفضل.
3: الأول، سألت إمام المسجد الأول بخصوص أحكام الفداء، عندي طفل يمرض كثير وعققت له سابقا، فبقول أحكام الفداء نفس أحكام العقيقة.
0: أنت قصدك الفدو
3: الفدو. نعم
0: أيوة الفدو. الفدو.
3: الإمام الثاني بيقول لي لا، هو أحكام الأضحية لازم تقطع وتوزع، بينما الأول يجب أن تدعو عليها طعام تقطعها من مفاصل وأضاف عليها ضيف عليها شيء من الحلو أصلا أساس مستقبل.
0: نعم نعم.
3: فضعنا بين الأول والثاني.
1: تسمع تسمع الجواب إن شاء الله.
3: إن شاء الله الله يجزيك
1: الخير. أهلا وسهلا فيك، حياكم الله. في اتصال الأخير. نعم السلام عليكم.
4: عليكم السلام، يعطيك العافية.
1: تفضل. الله يعافيك حياكم الله.
4: شيخ بدي أسأل بالنسبة للمعلقات أو تعليقات الفضة أو الذهب.
1: نعم.
4: اللي بتيجي على شكل حيوان بعيد عنك يعني دب. نعم. أو فراشة أو طير. هل هذا حرام؟
0: حيوان كامل كامل.
4: حيوان كامل مثلا طير حمامة. نعم. أو دبدوب أو إشي زي هيك بكون كامل، وفي بعضهم بيجي بس راس مثلا زي رأس الذئب أو رأس أسد بكون يعني مش كامل.
1: معلقات ذهب وفضة هذه يعني للزينة تكون ولا
4: بكون للزينة؟ للزينة مثلا سنسال ستاتي
1: بكون قصدي فيه بينه للنساء معلقات للنساء.
4: في للنساء وفي للرجال يعني زي الشباب في منهم بيجي زي سمكة قرش أو زي ذئب أو
1: تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. العفو حياكم الله فضيل الدكتور، يعني لم يتبقى الوقت قليل، قد أجبته عن موضوع تطبيق كبسة، واللي فيه تفصيل آخر يعني ممكن يراجعوا دارة الإفتاء حتى يعني يفهم بعموم. إذا صح دكتور
0: هو الأصل. نعم.
1: إذا عنده تفصيل
0: على أساس يعني إنه بس إحنا وجهنا توجيه
1: بمسؤلنا.
0: إحنا وجهنا توجيه ابتعد عنه حتى ما يكون يقع في ضرر.
1: إذا في تفصيل آخر يراجع الإفتاء،
0: إذا في تفصيل يعني آخر يراجعون بداية الإفتاء حتى يكون الأمور. نعم. واضحة بالنسبة.
1: السؤال قبل الأخير، الفرق هناك أحكام الفدو ما يقال، هل هو نفسه الأضحية أم العقيقة؟
0: الفدو ليس عقيقة وليس
1: ولا
0: نعم. هذا أول. ثانيا شروط الأضحية والعقيقة نفسها من حيث الشروط، شروط العقيقة والعقيقة.
1: نعم.
0: والأضحية. نعم. هناك يعني أحكام تتعلق بالعقيقة زي ما قال أنه يعني يفضل أن تقطع من المفاصل وأن تطبخ مع حلو وتوزع.
1: نعم.
0: مطبوخة.
1: نعم.
0: بينما الأضحية يعني وكلا الأضحية والعقيقة لابد أن يوزع جزء منها، يجب أن يوزع جزء منها على الفقراء والمساكين. الفدو جائز من حيث الجواز، والأفضل أن تكون الذبيحة نفس شروط الأضحية والعقيقة
1: نفس الشروط.
0: لكن لو ذبح أي ذبيحة جيدة ويعني نوى بها الفدو لله سبحانه وتعالى على نية أن يشفي الله تعالى مريضه أو يحفظه، هذا جيد.
1: نعم.
0: وكلما كان نصيب الفقراء منها أكثر كلما كان أفضل.
1: نعم بارك الله.
0: ويجوز له أن يأكل منها، يجوز له يهدي، يجوز يوزع الفقراء، كل هذا جائز إن شاء الله.
1: معلقات الذهب والفضة قد تكون في منها للنساء في منها للشباب.
0: أما بالنسبة للشباب فهي غير جائزة.
1: غير جائزة.
0: أبداً.
1: كلاهما.
0: ما في.
1: نعم.
0: سواء كانت كاملة أو لا.
1: نعم.
0: لأن المباح بالنسبة للشباب خاتم الفضة.
1: الخاتم.
0: سنسال الفضة، سوارة الفضة، كل ذلك حرام.
1: والنساء سيدي.
0: النساء لا، الأمر فيهن أوسع يعني.
1: في أوسع.
0: طبعاً هنا إذا كان له مجسم كامل هذا حرام ما بجوز. أما مجرد رأس ف. يعني قال بجوازه بعض العلماء. الأمر في واسع.
1: هذا بالنسبة للنساء يعني.
0: بالنسبة لي
1: زيت النساء.
0: أما تعليقه في البيوت كويس، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه هذا من باب الاستعمال، وقد ورد النهي عن استعمال هذه اللي هو الذهب والفضة.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور على هذا الجواب وهذه الإجابات. كل شكر والتقدير إلى ضيف حلقة برنامج فتاوى على الهواء فضيلة الدكتور محمد البلاوني مفتي محافظة البرقاء. بارك الله في وجودكم أصحاب السماح والفضيلة في إدارة الإفتاء العام. شكرا سيدي.
0: حياكم الله. الله
1: حياكم الله. وأشكر زملائي فريق العمل الزميل سعد الدبوبي وشادي زيادين ونداء الرمامني وأماني الكعابني الزميل الدكتور مارك حصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد النواف الدويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله، وملتقى في حلقة جديدة.
5: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إلى لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة. آلاف المستوطنين المتطرفين يقتحمون الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك. ومنذ بدء التوترات الإقليمية في المنطقة، الحكومة الأردنية تتحمل جزءاً كبيراً من ارتفاع كلف المشتقات النفطية للحد من انعكاساتها المباشرة على المواطنين. من العناوين إلى التفاصيل، أهلاً بكم. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي القافلة الإنسانية 14 إلى الجمهورية اللبنانية. وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن القافلة محملة بـ20 شاحنة من المواد الغذائية الأساسية، وبيّن أن تسيير القافلة يأتي استمراراً للجهود الإنسانية الأردنية الهادفة إلى دعم الأشقاء في لبنان والاستجابة للاحتياجات الميدانية، خصوصاً في جانب الأمن الغذائي وتوفير المواد الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً. وأضاف الشبلي أن القافلة 14 تعكس استمرارية الجهد الإنساني الأردني وتكامل العمل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية. أجلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الدفعة 33 من الأطفال المرضى في قطاع غزة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وتضم الدفعة الجديدة 51 طفلا مريضا يرافقهم 53 من ذويهم، حيث جرى نقلهم إلى المملكة لتلقي العلاج والرعاية الطبية في عدد من المستشفيات الأردنية في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي تواصل المملكة تقديمها للفلسطينيين في قطاع غزة. أكد مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة

0: لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في الأردن أمانيا مايكل إيبي أن قرار مجلس الوزراء إعفاء الوكالة من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي والبالغة أكثر من 3,300,000 دينار يعكس عمق الشراكة والدعم المتواصل بين الأردن والحكومة بين الأونروا والحكومة الأردنية. وأشار إيبي إلى أن القرار يسهم في دعم العملية التعليمية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المملكة، معربا عن تقدير الأونروا وامتنانها للدعم الأردني المتواصل. في الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم آلاف المستوطنين المتطرفين اليهود بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف، كما اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. إلى التفاصيل.
1: بالتزامن مع تجديد القيود العسكرية في مدينة الخليل خلال الأعياد اليهودية واستمرار اعتداءات المستوطنين، اقتحم آلاف المستوطنين المتطرفين اليهود بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف أمام الفلسطينيين حتى يوم غد الأربعاء بحجة تأمين احتفالات المستوطنين في اليوم الرابع مما يسمى عيد العرش اليهودي. وكثفت قوات الاحتلال وجودها على المداخل المؤدية إلى الحرم لتأمين وصول المستوطنين إلى مدينة الخليل ومواقعها الأثرية. وفي السياق ذاته، اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية استفزازية. وتأتي الاقتحامات بالتزامن مع تجديد سلطات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرض قيود على دخول المصلين وحركتهم. من جهتها، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير حماية عاجلة للسكان المدنيين في الضفة الغربية، محذرة من أن تصاعد أعمال العنف وتزايد القيود المفروضة على الحركة وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني تلحق أضرارا جسيمة بالمدنيين وتجعل حياة اليومية أمرا لا يطاق. وأوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب في الأراضي المحتلة أنه لا بد من وضع حد لأعمال العنف المتكررة والشديدة، مؤكدا مسؤولية السلطات عن حماية السكان من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون واحترام القانون الدولي الإنساني وحماية الممتلكات وضمان حصول السكان على الخدمات الأساسية.
0: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين بينهم قيادي في حركة حماس، وأصيب آخرون اليوم جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة ومدينة غزة. وإلى تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران. في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني أنه يتوقع ردا أمريكيا اليوم على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز. مزيد من التفاصيل والزميلة الفلبطوش.
2: تتواصل التحركات الدبلوماسية بالتوازي مع استمرار التوتر الميداني وسط مساع دولية لاحتواء التصعيد ومنع عودة المواجهة إلى حرب أوسع، حيث نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أورده موقع أكسيوس الإخباري من أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات المفروضة عليها والإفراج عن جزء من أموالها المجمدة، ولم يستبعد ترامب إمكانية اللجوء مجددا إلى الخيار العسكري، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يريد الخوض في تفاصيل هذا الاحتمال، فيما أشار إلى توقعه إجراء مزيد من المحادثات بين واشنطن وطهران خلال الأسبوع الجاري. يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا، متوقعا تراجع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب بعد انتهاء القتال. هذا وأضاف مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة مقابل تقدم في الملف النووي. في المقابل قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامني في رسالة منسوبة إليه إنه سيأتي يوم تضطر فيه القوات الأمريكية إلى مغادرة بحر العرب بعد الضربات الموجعة التي تلقت

0: وصلتها من طهران في مضيق هرمز. من جانبه قال عباس عرقشي إنه يتوقع ردا أمريكيا اليوم على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني قاليباف إنه لن يتمكن أي طرف في المنطقة من بيع نفطه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها، وإذا لم تتمتع إيران بالأمن فلن تكون أي بنية تحتية بالمنطقة آمنة. وإلى المسار التفاوضي، حيث يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي وسطاء المفاوضات مع الولايات المتحدة. ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن مسؤول أمريكي أن لقاء المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الإيرانيين عبر الوسطاء في نيويورك أدى إلى نقاش حول إمكانية فتح مضيق هرمز. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن الوسطاء المشاركين في المفاوضات، تكثف الأطراف جهودها لمنع تجدد التصعيد وتحوله إلى حرب شاملة رغم محدودية فرص نجاح المساعي الدبلوماسية.
1: ومنذ بدء التوترات الإقليمية في المنطقة، عملت الحكومة الأردنية على امتصاص الصدمات التي طالت أسعار النفط ووصولها لمستويات قياسية تجاوزت 120 دولارا للبرميل، وذلك للحد من انعكاساتها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة. إلى التفاصيل والزميل عاطف نصور.
2: منذ بدء التوترات الإقليمية تحملت الحكومة جزءا كبيرا من ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالميا من خلال إدارة متوازنة ركزت على عدم عكس كامل هذه الارتفاعات على الأسعار المحلية بهدف الحد من آثارها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي إطار حماية القطاعات الاقتصادية، عملت الحكومة على تقديم الدعم المباشر للغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة 1,600,000 دينار شهريا بهدف المحافظة على تنافسية المنتجات الوطنية وضبط تكاليف الإنتاج المحلية وسط تقلبات الأسواق العالمية. ورأى خبراء بمجال الطاقة أن نهج التعامل مع أسعار المشتقات النفطية منع حدوث صدامات سعرية مفاجئة من شأنها إنهاك القوة الشرائية للمواطنين وتعميق معدلات التضخم وتأمين ثابت نسبيا لكلف النقل والإنتاج. وأوضحوا أنه عندما تسجل أسعار النفط والمشتقات النفطية ارتفاعات كبيرة عالميا، لا تذهب القرارات الشهرية إلى استيفاء كامل الزيادة، بل تعكس نسبة جزئية منها مع تقسيط الفروقات المتبقية أو امتصاصها عبر الموازنة العامة. وأضافوا أن السياسة التي تتبعها الحكومة لمواجهة موجة الارتفاعات في الأسعار العالمية للطاقة تحقق استقرارا نسبيا في الأسعار المحلية وتحمي القدرة الشرائية والقطاعات الإنتاجية على المدى القصير، على الرغم من أنها تحمل الخزينة أعباء تراكمية. ولفتوا إلى أن الخزينة تحملت فروقات سعرية تراكمية جراء التعامل المتدرج مع الأسعار وعدم عكس الأسعار الفعلية على التسعيرات الشهرية منذ بداية التوترات الإقليمية، ما قيمته 224 مليون دينار فيما يتوقع أن تصل لربع مليار دينار مع نهاية الشهر الحالي. وأكدوا أن قرار تثبيت أسعار المشتقات النفطية لعدة أشهر جاء استمرارا لنهج الحكومة الهادف إلى الحد من انعكاس الارتفاعات والتقلبات الحادة في الأسواق العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
1: وقد صعدت العقود الأجلة لخام برنت اليوم بأكثر من 2% لتصل إلى 107 دولارات و44 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الأجلة الأكثر تداولا لشهر أيلول الحالي بأكثر من 2% لتصل إلى 99 دولار و87 سنتا للبرميل، فيما زادت العقود الأجلة للخام الأمريكي بأكثر من 2% أيضا ليصل سعر البرميل إلى 94 دولار و5 سنتا. اختتمت اليوم فعاليات مشروع تعزيز الأمن الغذائي وصمود المجتمعات الذي نفذته وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. للمزيد عن هذا المشروع قال وزير الزراعة صائب خرسات.
3: هذا المشروع استهدف ثلاث محافظات رئيسية وهي كانت عجلون وجرش.

0: والبلقاء، واستفاد من هذا المشروع تقريبا 140 أسرة ريفية. وتركز هذا الشيء على تدريب النساء الريفيات على مشاريع إنتاجية في الثروة الحيوانية والثروة النباتية. هذا جزء التدريب، إضافة إلى كان هنالك منح موجهة لهؤلاء النساء من أجل بدء مشاريع إنتاجية. وحقيقة هذا شأن أن يكون هنالك دعم للأسر الريفية والنساء الريفيات بالتحديد، من شأنه كما دأبت عليه وزارة الزراعة تعزيز المشاريع الإنتاجية بحيث يكون هناك مصدر دخل يعود بالإنتاج على هذه الأسر، وأيضا أن يكون هنالك في مساهمة في هذا الإنتاج. هناك مشاريع عدة كانت موجودة، ومنها إنتاج الزيوت وأيضا إنتاج العسل والفطر وعدة مشاريع تمت من خلال أيضا التعاون مع المؤسسة التعاونية الأردنية. هنالك حوالي 140 أسرة استفادت، وكان فرص عمل مؤقت تقريبا حوالي 60 فرصة عمل.
1: افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم مركز المعرض الشامل للخدمات النهارية الدامجة في لواء المعرض في محافظة جرش، واستحدث المركز بالشراكة بين الوزارة وجمعية البنوك الأردنية بهدف توفير خدمات متكاملة ومتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز وصولهم إليها. وأكدت بني مصطفى أن افتتاح المركز ينسجم مع التوجيهات الملكية في مجال رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وتمكينهم، مشيرة إلى أن المركز يمثل نموذجا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمسؤولية المجتمعية. قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة ستقيم اليوم وغدا واقع أوضاع العمال غير الأردنيين المخالفين بعد انتهاء مهلة تصويب أوضاعهم، تمهيدا لبحث إمكانية تمديد المهلة من عدمه. وأوضح أن مديريات العمل ستواصل استقبال المراجعين حتى الساعة 5 من مساء غد. وقال الزيود:
2: تنتهي فترة قونك بتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية التي أقر مجلس الوزراء في حزيران الماضي، تنتهي غدا الأربعاء، ويستمر دوام مديريات العمل حتى الساعة 5 مساء اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء. وهذه الفترة استمرت لمدة 4 أشهر، وكانت تشمل إعفاءات مالية والسماح للعمالة غير الأردنية انتقال بين القطاعات بمن فيهم العاملين في منازل. وهذه الفترة كانت كافية حتى العمالة غير الأردنية المخالفة وأصحاب العمل وأصحاب المنازل يقوموا بالاستفادة من هذه الفترة. ونحن كوزارة عمل اعتبار من 1/10/2026 يتم وضع إشارة تسفير لكل عامل يثبت على الأنظمة الإلكترونية أنه لم يقوم بتوفيق أوضاعه، وسيتم أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يشغلون عمالة غير أردنية بشكل مخالف بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يتم ضبطه يعمل بشكل مخالف لدى صاحب العمل.
1: بحثت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال حماية حقوق الإنسان وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة شادي رمز المجالي حرص السلطة على تطوير العقبة وتعزيز جودة الحياة فيها، فيما شددت رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن على أهمية ضمان الحق في بيئة سليمة وتعزيز إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهم في جعل العقبة مدينة ميسرة وشاملة للجميع. أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن إتاحة دليل الخدمات الإلكتروني عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وقنوات التواصل الاجتماعي التابعة للسلطة بهدف تسهيل وصول متلقي الخدمة إلى المعلومات والإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة. التفاصيل في تقرير مندوبتنا مجد البدرين.
3: أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن إتاحة دليل الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وقنوات التواصل الاجتماعي التابعة للسلطة، وذلك بهدف تسهيل وصول متلقي الخدمة إلى المعلومات والإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة. ويتضمن الدليل توضيحا شاملا للوثائق المطلوبة والخطوات الرئيسية اللازمة لإنجاز كل خدمة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة. ويأتي إتاحة الدليل في إطار جهود السلطة لتطوير الخدمات المقدمة وتعزيز التحول الرقمي بما يسهل على المراجعين الاطلاع على متطلبات الخدمات وإجراءات الحصول عليها إلكترونياً. من محافظة العقبة مجد البدرين.
1: تنطلق في العاصمة عمان يوم غد فعاليات المؤتمر الأول للتحالف العربي لوكلاء الشحن بمشاركة 100 شركة متخصصة بالشحن واللوجستيات تمثل 18 دولة عربية. وقال رئيس التحالف العربي عودة الرمحي إن المؤتمر سيشهد إطلاق أول منصة أردنية عربية لتعزيز التعاون والشراكات بين الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الشحن والتخليص والخدمات اللوجستية في الأردن والعالم العربي، كخطوة نوعية نحو بناء منظومة عربية متكاملة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وأشار إلى أن التحالف العربي يهدف من وراء إطلاق المنصة إلى جمع مختلف أطراف القطاع اللوجستي تحت مظلة واحدة، بما يتيح للأعضاء فرصا جديدة للتعاون التجاري وتبادل الخبرات وتطوير الشركات وتعزيز كفاءة العمليات والخدمات اللوجستية عبر شبكة عربية ودولية متكاملة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إلى لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة. آلاف المستوطنين المتطرفين يقتحمون الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك. ومنذ بدء التوترات الإقليمية بالمنطقة، الحكومة الأردنية تتحمل جزءا كبيرا من ارتفاع كلف المشتقات النفطية للحد من انعكاساتها المباشرة على المواطنين. ختاماً مستمعينا الكرام، هذه تحيات رئيس تحرير النشرة عاطف نسور، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيدين، ومن التنفيذ الإذاعي ألف البطوش، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء. دمتم بخير.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين، مساء الخير. هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار عن تطورات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مناطق الاحتلال الأولى عام 48. ممثلين من شعبنا في الداخل الفلسطيني، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة. ولذلك دعوني بداية أن أرحب بالأستاذ محمد حسن كنعان، الأمين العام للحزب القومي العربي. وبالمناسبة الأستاذ محمد سابقا كان أيضا نائب في البرلمان في الكنيسة الإسرائيلي. وأيضا أرحب بالناشط السياسي ابن النقب الأستاذ حسين العبرة من النقب الوطني العربي الفلسطيني الشامخ. أهلا وسهلا فيكم في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. كل الاحترام أستاذ محمد حسن كنعان وأيضا الأستاذ حسين العبرة. طيب، الحقيقة أخي أبو حسن، الأستاذ محمد حسن كنعان، أنتم مقبلون على انتخابات الكنيسة الإسرائيلي في 27 تشرين أول أكتوبر. أنتم كحزب سياسي، أنتم كشعب

0: الوطني الديمقراطي، والقائمة الموحدة اللي هي بتمثل الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس. طبعا القائمة الأولى برئاسة يوسف جبرين وسامي أبو شحادة وأحمد الطيبي، والقائمة الموحدة برئاسة منصور عباس. بداية يعني شو استعداداتكم أنتم كفلسطينيين كشعب وأيضا أنتم كحزب سياسي؟ مع الأسف يعني من خلال متابعاتي أنتم لستم شركاء في القائمتين لأسباب ربما حزبية تنظيمية داخلية بتتعلق فيكم، لكن أنت كشخصية سياسية وسابق كنت نائب في الكنيسة، أسألك يعني بالصفتين المواطن الفلسطيني بال 48 وأيضا أمين عام رئيس حزب سياسي في ال 48.
1: بداية نحن نعتبر هذه الانتخابات في 27 أكتوبر هي انتخابات مفصلية وانتخابات مصيرية بالنسبة لنا كشعب فلسطيني في 48، لأننا عانينا في الأربع سنوات الأخيرة معاناة كبيرة جدا من السياسة القمعية، السياسة الفاشية العنصرية الهمجية لحكومة بيبي نتنياهو بن غفير سموتريتش بكل المعايير وبكل المواضيع، إن كان السياسية وإن كان الاقتصادية وإن كان الاجتماعية وإن كان الثقافية، كانت معاناة لم تسبقها معاناة منذ قيام دولة إسرائيل منذ 48. وهذه المعاناة عاشها كل مواطن عربي إن كان في النقب أو في المثلث أو في الجليل أو في الكرمل أو في مدن الساحل، على اختلافها عاش كل مواطن على جلده، على جلده وعلى مصدر حياته اليومية، على عيلته، على أبنائه. وفي ظل هذه الحكومة أيضا لم يسبقها قضية العنف والجريمة التي حصدت من أبناء شعبنا، من شبابنا وشاباتنا خلال الأربع سنوات 1100 قتيل عربي فلسطيني في الداخل،
0: قضايا جنائية.
1: هذا الأمر عمليا لم يسبقه في الماضي. إن دل على شيء يدل على إهمال بل سياسي مقصود مبرمج استراتيجيا من قبل حكومة إسرائيل، من قبل الطاقم السياسي في هذه الحكومة، إنه أن المواطنين العرب عمليا قتلوا بعضكم، أن يزداد العنف والجريمة حتى نلتف في بعضنا البعض، نلتف في قضية العنف والجريمة، وأن لا نهتم بقضايانا الحياتية اليومية، قضية التربية والتعليم، قضية البنية التحتية، قضية الميزانية، القضايا الاقتصادية، قضية الشباب، قضية الشابات في مجتمعنا العربي اللي هن بأمس الحاجة إلى عناية وإلى رعاية. فهذا الأمر مجتمعا يحتم علينا كأحزاب وكأبناء للأقلية الفلسطينية في الداخل أن نخرج للتصويت، ليس فقط للتصويت، إنما أن نصوت بأعداد كبيرة وأن تصل نسبة التصويت إلى أكثر من 75% لكي نوصل أكبر عدد من النواب العرب، بغض النظر من أي قائمة القائمتين. في نهاية الأمر هن سيطرحون قضايا شعب من على منبر الكنيسة والمنابر الدولية. فأنا بصفتي كرئيس الحزب القومي العربي وأيضا كمواطن، أنا أدعو أبناء شعبي في الداخل في كل أماكن تواجدنا أن نذهب في 27 أكتوبر بأعداد هائلة لم يسبقها أي تصويت في الماضي، لأن هذه الانتخابات نحن سنصوت على وجودنا، على حياتنا، على بقائنا، على انتمائنا، على هويتنا، على عروبتنا، على ثقافتنا، على لغتنا، عمليا اللي هي عمليا مهاجمة. وإذا أريد أن أضيف قضية محاولة البؤرة الاستيطانية في مجد الكروم
0: مثلا،
1: من 48 لم يكن تكن محاولات بإقامة مستوطنة يمينية على أرض طابو عربية فلسطينية. فهذا الأمر عمليا يدعونا جميعا بغض النظر إلى الذهاب

0: بقوه،
1: نعم،
0: وبقوه لكي نكون
1: على الرغم انكم انتم كحزب مش شركاء بالقائمتين.
0: بغض النظر، نحن نريد ان نخدم شعبنا، نريد ان نخدم شعبنا، ان نحافظ على شعبنا في الداخل، وايضا ان نساهم في دعم قضية شعبنا، القضية الفلسطينية، قضية نحن كنا في طليعة شعوب العالم ضد حرب الإبادة في غزة، وضد ما يمارس في الضفة الفلسطينية وفي القدس العربية. فهذا الأمر يحتم على كل عربي، على كل عربي أيا كان، إذا كان يحمل الضمير والعزة والكرامة العربية، يحتم عليه أن يخرج إلى صناديق الاقتراع لكي نقول للفاشيين نحن أصحاب القرار، نحن نستطيع أن نقرر. وأضيف، نحن نريد أن نكون جزء من صناع القرار، جزء من صناع القرار لكي نحافظ على وجودنا. وأنا بتقديري حسب كل الاستطلاعات لا يمكن أن تشكل حكومة دون حزب عربي.
1: كل الاحترام. سنعود يعني للنقاش معك أستاذ محمد حسن كنعان. أنتقل إلى الأستاذ حسين العبرة ابن النقب. يعني في منطقة النقب أستاذ حسين، يعني الآن في النقب أظن 300 ألف عربي فلسطيني سكان النقب، 350 ما شاء الله. طيب، والآن يعني مع أنه سابقا خلال السنوات الطويلة يعني كانت شخصيات تقليدية تقود المجتمع العربي الفلسطيني في منطقة النقب، ولكن الآن هنالك أحزاب سياسية عربية، سواء الجبهة الديمقراطية أو الحزب القومي العربي أو التجمع الوطني الديمقراطي أو الأحزاب الأخرى المختلفة العربية. فلذلك في النقب كيف ترى عملية المشاركة والاستعداد للمشاركة في هذه الانتخابات، وكيف ترى أهمية المشاركة كما تفضل الأستاذ محمد حسن كنعان، وأنت ناشط سياسي يعني بهذا الاتجاه، وبالتالي يعني لديك الطموح والأمل والرغبة يعني في هذا الوضع، طالما أنك تصف نفسك بأنك ناشط سياسي.
2: أول إشي أنا جدا بشكر الإذاعة الأردنية على استقبالنا، ونشكر كل الشعب الأردني، لأن الشعب الأردني والشعب الفلسطيني هم شعب واحد، جزء لا يتجزأ بعضهم من البعض. احنا في النقب، العرب في النقب اليوم 350، عندنا 175 ألف ناخب، 175 ألف ناخب، بنعمل 4 أعضاء
1: ما شاء الله.
2: ولكن الأحزاب، الجمهور العربي اللي موجود في النقب يعني بتقاسموا، إشي حركة إسلامية، إشي جبهة، إشي تجمع، إشي العربية للتغيير، كلهم. أنا بدعو كل عربي إذا كان في النقب ولا في الجليل ولا المثل، كل عربي فلسطيني في الداخل 48 أن يخرج ويصوت، حتى ياخذ مرته قبل ما يروح، ياخذ ابنه، ياخذ، حتى اذا بنقدر نخلي الاولاد الصغار يصوتوا لازم كلتنا نصوت. لانه بالرغم انه في احزاب تغاضت النقب، وفي احزاب اللي هي تغاضت كمان، احزاب سياسيه ومجموعات سياسيه، ولكن المشكله المعركه اليوم مش معركه بين الأحزاب في بعضها. المعركة اليوم موجودة، هل احنا موجودين في هذه الأرض؟ هل احنا أصحاب الأرض؟ هل احنا أهل البيت؟ أو احنا مستوطنين أو جايين من الخارج في هذه البلاد؟ هاي البلاد هي بلادنا، لا أرض لنا غير هذه الأرض، هذه أرضنا، أرض أبائنا وأجدادنا. حتى نحافظ على هذا الشعار وهذا النداء الصادق، يجب علينا أن نخرج ونصوت بأكملنا، حتى اللي عيان ونايم في التخت مش قادر يقوم، لازم نحمله ونوديه يصوت في نفس اليوم في 27/10، لكي نقول للمجرمين والسفاحين والقتلة، هدمي البيوت، مصادري الأراضي، قالعي أشجار الزيتون، نحن هنا، لا أرض لنا غير هذه الأرض، نحن أصحاب الأرض.
1: كل الاحترام.
2: فلذلك

0: لك الرجاء والرجاء والرجاء. كل عربي، كل إنسان يخرج ويصوت بغض النظر لمن يصوت، المهم يكون عندنا نسبة التصويت عالية حتى
1: يعني
0: نصل
1: لما
0: لمية.
1: بتقول لا يعني حتى لو صوت الأحزاب الصهيونية،
0: حتى لو صوت للديمقراطيين، حتى لا، المهم انه يصوت، ويصوت لاحزاب اللي هي
1: العربية
0: عربية
1: ومن
0: واحزاب اليسارية كمان. في عندك يعني بتسمع انت كصحفي قدير، و يمكن بتسمع وبتتابع المرشحين تبعين الديمقراطيين ايش بيحكوا، يعني بيحكوا اكثر من احنا يا العرب.
1: طيب أستاذ محمد حسن كنعان أمين عام الحزب القومي العربي، الحقيقة في ظاهرة كانت منفردة فقط في الحزب الشيوعي، أنه في يعني عرب وعبرانيين فلسطينيين وإسرائيليين في الحزب، وكان دائما يعني يكون شخصية إسرائيلية في الحزب. والآن في هذا الحزب عوفر كسيف في الحزب الشيوعي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة موقعه الرابع. ولكن الشيء الملفت أن الحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس أتى بشخصية صهيونية، ضابط سابق في الشرطة، لواء في الشرطة، وكان في حزب آخر أظن مع بني جانس أو مع
2: لبيد،
1: مع يائير لبيد. ف يعني كانت ملفتة بهذا الاتجاه. هذا بيدلل على يعني أهمية أن يكون هنالك حقا تحالف بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مواجهة الصهيونية والاحتلال والعنصرية. فشو بتقيم يعني هذا التوجه وهذا الحضور؟
2: أنا بتقديري إنه منصور عباس تحديدا وقيادة الحركة الإسلامية أدركوا أن هناك في مخاطر كبيرة جدا على إخراج خارج القانون كما فعلوا مع الحركة الشمالية، فهو أدرك هذه المخاوف لأن هناك كانت تحقيقات مع بعض الجمعيات التي تتبع لهم، وتم عمليا إيقاف عملها اللي هي كانت تعمل لصالح أبناء شعبنا في غزة. فهذا الأمر أضاء ضوء أحمر أمامهم. فبما أنه هذا الشخص سيغولوفيتش كان نائب وزير الشرطة في سابق الأمن القومي، وعمل بدون أدنى شك في فترته في قضية تقويض العنف والجريمة في المجتمع العربي، بحيث كان هو المسؤول كنائب وزير الأمن القومي، وأيضا للرأي العام الإسرائيلي أنه ليس كما تفكرون بأن الحركة الإسلامية هي متطرفة وهي ضد إسرائيل وضد الدولة والآخر. ها هي أخذت عضو كنيسة كان في حزب لبيد واليوم هو رقم 2 في القائمة العربية الموحدة. طبعا أنا بتقديري أولا للتعبير عن الشراكة العربية اليهودية، والأمر الثاني أيضا لحماية وجودهن وبقائهن على الخارطة السياسية البرلمانية. هذول الأمرين عمليا حذوا بمنصور عباس أن يخطو هذه الخطوة، طبعا بموافقة كل القيادات بدون استثناء،
1: مجلس الشورى
2: والقيادات الأخرى اللي كانت عمليين في السابق، إبراهيم سرطور وحماد حمادة الدعيبس وعبد الملك دهامشي وغنايم وآخرين. باعتقادي أن هذه الخطوة هي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وإن كان هناك إنه قضية إنه صهيوني والآخرين. ولكن اليوم عمليا هو بخاطب الرأي العام الإسرائيلي بقول لنا يعني أخذت أنا صهيوني في القائمة، إذن إحنا بنآمن في أنه دولة إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، مش يهودية وديمقراطية، لأنه هكذا كانت منذ قيامها، وكل الوقت نحن نؤمن ذلك. مش يعني عمليا هو كسر حاجز يهودية الدولة بهذه الخطوة. فهذا أمر مهم. فبالتصور هذه هي الأسباب، وهذه الخطوة دعني أقول لاقيت تأييد، بل تأييد كبير من قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا في الداخل. يعني مش رايح يمنعهم هذا السبب أنه يصوتوا لهذه القائمة أو تلك، بالعكس، المهم أن نوصل أكبر عدد من النواب العرب إلى الكنيسة ومن يدعمون قضايا شعبنا. في هناك أيضا نواب يهود اللي هن لا بأس فيهن بيطرحوا قضايانا بقوة، بيطرحوا قضايانا وإن كانوا الصهاينة ولكن يؤمنون بالشراكة العربية اليهودية
1: زي الحزب الديمقراطي
2: ديمقراطيين. وكنا إحنا أيضا حاولنا أن نقيم إطار جديد.
1: أنتوا يعني تقصد الحزب؟
2: الحزب القومي العربي مع حلفاء، مع شركاء يهود، إقامة تحالف يهودي عربي، إلا أيضا حتى يعكس قضية أهمية وضرورة الشراكة العربية اليهودي في ظل الأوضاع المحلية في إسرائيل، وفي ظل الأوضاع وخاصة تحديد بعد 7 أكتوبر، وقضية أيضا الوضع الإقليمي والوضع العالمي، عمليا حتى نأكد أنه في إمكانية للتعايش، تعايش الشعبين في دولتين مستقلات، دولة إلى جانب دولة. فإحنا بدنا نترجم هذا التعايش على المستوى الداخلي، ولكن هذا ينعكس أيضا على المستوى القطري والمستوى الإقليمي، فهي له أهمية كبيرة جدا.
1: كل الاحترام. طيب أستاذ حسين العبرة من النقب، يعني الأستاذ محمد حسن كنعان وأنت أيضا يعني أكدت على حجم الظلم والتمييز الواقع عليكم، فالآن يعني كيف تقرأ يعني هذا الظلم الواقع العملي؟ يعني شو بيعملوا معاكم كفلسطينيين عرب في منطقة النقب، خاصة النقب كان مع الأسف يتميز خلال سنوات طويلة أنه أغلبيتهم بحرس الحدود، ما يهتموش بالسياسة إلى آخر إلى آخر، لكن الآن يعني واضح أنه في نهوض وطني قومي إسلامي في منطقة النقب يعني بشكل مميز، لكن سابقا كانوا التقليديين هم اللي بيقودوا المجتمع العربي الفلسطيني في منطقة النقب. فالآن يعني حضرتك بتتحدث عن ظلم ومس وإجحاف واقع عليكم وخصوصا في النقب.
0: التوعية السياسية والتوعية الوطنية والمحافظة على عروبتنا وعلى قوميتنا وفلسطينيتنا كليته أول ما بدأ في النقب، الحزب الشيوعي كان هو مؤسس الوطنية، محافظ على الوطنية واللغة العربية. صحيح. في النقب وعى الجماهير. صحيح. وعى الجماهير العربية في النقب أنه أنت مش بدوي، أنت عربي.
1: نعم.
0: قبل كل شيء أنت عربي فلسطيني. ظلت مستمرة لما اللي كمان وعاهم أكثر أنه عرفوا أنه ما في، يعني حتى بيكون جندي وهو في الجيش بيحارب في أبناء شعبه في غزة، وهم بيجوا بهدوا بيته وهو في الجيش.
1: تصور
0: يعني شوف لحد وين. فلذلك
1: يعني بيكون في الجيش هو كعربي، يعني من حرس الحدود
0: لأنه يعني بيقولوا له تفضل، يعني كيف انت في الجيش وكيف انت بتحارب في شعبك وكيف انت هم بيقولوا لك
1: انك انت
0: ولاء للدولة. طب ما انت هاي تفضل هدوا بيتك وانت في قلب الجيش زي اخواننا ابناء شعبنا كمان الدروز، نفس الشيء، عندهم خدمة إجبارية ولكن اي فرصة بالصح لا النظام الإسرائيلي يهدوا بيوتهم، ما بيفكروا فيه كعربي. لما بدهم يهدوا أو يصادروا أراضي أو يعملوا أي إشي عمل إجرامي بيفكروا فيه كعربي. فالنقب اليوم اتوعى، النقب اليوم عنده الوعي أكثر ما يعني ما حد بيتصور. اليوم عندنا في النقب في دكاترة، في محامية، في مهندسين، في ممرضين، في فلذلك الشعب العربي الفلسطيني في الداخل وعي وعرف إنه شيء اسمه أرضه. كان مرة زمان بيخاف يقول أنا فلسطيني. أنا كنت مرة زمان بوزع جريدة الاتحاد، بقرأ جريدة الاتحاد، كان لما باجي أعطيها لأي بني آدم بيخاف ليأخذها جريدة الاتحاد من الظلم، من الإضطهاد، كان حكم عسكري. كان احنا ذقنا الممرين في هاي الدولة في هذه الدولة، وبالرغم أنه إحنا موجودين في هذه الدولة حاملين هوية إسرائيلية زرقاء، حاملين جنسية إسرائيلية، جواز سفر إسرائيلي وكل هيته، بندفع ضرائب أكثر من الكل، أكثر من حتى من أولاد عمنا الخواجات، شايف بندفع، ولكن عند الأرض وقف، هاي الأرض مش إلك، مش إلك، كأنه أنا جاي من الخارج، أنا ما جيت مستوطن، أنا هاي بلادي، هاي أرضي. فدائما بنحاول وسنستمر. يعني احنا بنشوف مثلا عندك كان في النقب صعب تشوف مظاهرة ضد الإبادة الشعب الفلسطيني، اليوم نطلع الحمد لله شعبنا، بنودي تبرعات، بنعمل لأبناء شعبنا، بقدر أطلع لك أورجيك قديش بنودي، بنبعث لغزة، غزة جزء لا يتجزأ منا، شعبنا فين، بعدين في زواج في أقارب في كل شيء. الضفة الفلسطينية الصح، الضفة الفلسطينية اللي هي محتلة اليوم كمان حولوا الضرب الإبادة من غزة، اليوم بيشتغلوا على إبادة في الضفة، ومن الضفة بعد الضفة رأسا رايحين حولوها علينا،
1: رايحين علينا سبقوا يعني بكفر قاسم وبسنة 2000 معركة أكتوبر.
0: في كفر قاسم عملوها مشان يشردوا الناس زي اللي عملوه في 48، ولكن نحن نقول لهم ولا يمكن نسمح إعادة 48 علينا، سنبقى في هذه الأرض حتى لو قتلت العشرات منا.
1: كل الاحترام. طيب أستاذ محمد حسن كنعان، الحقيقة يعني الآن هذه المعركة المقبلة أنت اعتبرتها مصيرية وإلى آخره، الآن اتخذت قرارات لجنة الانتخابات المركزية اللي هي مكونة من ممثلي الأحزاب السياسية القائمة الآن في البرلمان في الكنيسة اللي هم 10، يعني 8 أحزاب صهيونية على الأغلب، والجبهة والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة أحزاب عربية، كل منهم لديه 5 مقاعد. طيب الآن يعني ألغوا وشطبوا عملية المشاركة في الانتخابات من قبل القائمتين، وإن كان القائمة المشتركة شطبوا 2 سامي أبو شحادة وعفر كسيف، وفي القائمة الموحدة شطبوها كلها على الرغم من وجود 2 يهود في القائمة المشتركة، عفر كسيف يعني يقول هذا مش صهيوني ومعادل الصهيونية، والآخر في القائمة الموحدة صهيوني وضابط شرطة وإلى آخره. يعني الأمور واصلة عندهم إلى الحد أنهم لا يجدوا يعني بين قوسين أي مظهر من مظاهر الديمقراطية التعددية، يريدون إلغائها، بس هم يريدون صهيونيين متعصبين إلى آخره، مع أنه هم في البرلمان يعني بوصلوا إلى 95 مقعد مقارنة مع 10 من الفلسطينيين و15 يعني من الـ يعني إذا جابوا القائمة المشتركة الديمقراطيين 10 أو إلى آخره. فلذلك يعني الوضع كتير صعب بهذا الاتجاه.
2: بدون أدنى شك أنا أريد أن أذكر أستاذ حمادة والمستمعين أنه السيناريو اليوم كما كان في 92 أبان حكومة رابين، تم تشكيل حكومة ومنع تشكيل حكومة يمين برئاسة شمير بدعم من النواب العرب.
1: نعم.
2: أنا ذاك 5
1: صحيح،
2: 3 الجبهة الديمقراطية و2 الحزب الديمقراطي العربي. اليوم عمليا بيبي نتنياهو وحكومته عمليا لا هم من ديمقراطية ولا هم من وثيقة الاستقلال ولا هم من أي شيء، هم من الكرسي. وبيبي نتنياهو تحديدا يدرك تماما أن من سيفقده رئاسة الحكومة ومنعه من تشكيل حكومة برئاسته هم القائمتين العربيات. فأراد التخلص من القائمتين، ولكن بتقدير الشخصي القائمتين سيعود من قبل محكمة العدل العليا، لأنه فيش أي مبرر لإلغاء قائمة،
1: يعني ما في مستمسكات عملية تورطهم بالإرهاب،
2: لأنه المستشارة القضائية للحكومة كانت ضد شطب القوائم، ورئيس لجنة الانتخابات اللي هو قاضي محكمة متقاعد كان أيضا ضد شطب القوائم. مظبوط، كانت المستشارة القضائية والرئيس والقاضي كانوا مع شطب اسم سامي أبو شحادي، ولكن ما كانوش مع شطب اسم عوفر كثيف. لأن عوفر كثيف عمليين هو كان ناشط، وأزعجهن نشاطه في الضفة
1: صحيح.
2: الفلسطينية وأزعجهن نشاطه ضد الاحتلال، أزعجهن نشاطه في مواجهة الجيش مساندة للمستضعفين من أبناء شعبنا اللي كانوا بدهم يلقطوا محاصيل الزيتون وإلى آخره. هذا الأمر عمليا كان الهدف منه أنه لجنة الانتخابات تخيل حوالي 28 صوت كان مع شطب النواب عوفر كثيف وسامة أبو شحادي، ما عدا مندوبية المشتركة والموحدة كانوا
1: خمسة خمسة
2: كانوا ضد. فالهدف المركزي هو أنه بيبي نتنياهو بده يتمسك في الحكم. كيف بتمسك بالحكم؟ إذا تخلصت من العرب، إذا تخلصت من النواب العرب.
1: يعني هو بيقدرش يتخلص من الديمقراطيين، من الحزب الديمقراطيين مثلا، ولكن بيقدر يتخلص من العرب.
2: لا، لأنه الديمقراطيين هن حزب عمل وميرت، وحزب العمل هو من أقام دولة إسرائيل أصلا. فما بيقدر. ولكن هون أنا بتقديري محكمة العدل العليا إذا هناك بقي عدل في هذه الدولة أو بقي شيء من الديمقراطية عمليا ستعيد القائمتين وستلغي قرار لجنة الانتخابات المركزية.
1: ولكن طالما يعني حكيت في هذا الموضوع أستاذ محمد حسن كنعان، أنت تعرف بأنه قام بين قوسين بثورة ضد القضاء وتحت عنوان تحسين القضاء، وبالتالي غير العديد من أعضاء محكمة المحكمة العليا.
2: إحنا ليش كانت المعاناة؟ إنه محكمة العدل العليا معظم تركيبتها هي قضاة يمينيين يتبعون إلى اليمين الإسرائيلي، اليمين المتطرف أحيانا. فهذا الأمر عمليا أضعف توجهنا إلى محكمة العدل العليا في قضايا عديدة، قضايا سياسية، ممارسات قمعية، قضية مصادرة أراضي، كل هذه القضايا عمليا على الغالب كانت المحكمة تقول إحنا بنتدخلش في القضايا السياسية، وهذا لم يكن في السابق في زمن محاكم سابقة. ففي طبعا إن هدف أولا كمان في هذا المجال إنه نكون أيضا شركاء في تعيين القضاء، مع أنه عندنا اليوم في إنسان عربي الأستاذ محمد نعامني هو عضو في لجنة تعيين القضاء، ولكن واحد من تسعة. فأيضا في أهمية للمشاركة أولا لإيصال أكبر عدد من النواب، وأيضا المشاركة في التأثير في صنع القرار إن كان ذلك من الداخل وإن كان ذلك من الخارج. أريد أن أذكرك أستاذ حمادة، وأنت ذاكرتها قوية جدا، في عندما كان شمير وكان يستطيع أن يشكل حكومة مع كهانة، ما شكلش حكومة مع كهانة لأنه كهانة كان فاشي متطرف، عمل حكومة وحدة وطنية مع شمعون بيرس. وكان يستطيع أن يشكل حكومة لحاله. بينما بيبي اليوم شكل حكومة مع الكهانيين ومع الفاشيين زي سموتريش وأمثاله. فهذا الخلاف. فإحنا لهذا السبب أنا قلت وأؤكد عليه، هذه انتخابات أيضا انتخابات مصيرية ومفصلية بالنسبة لنا، وأيضا طلع على العلاقات الإسرائيلية مع العالم العربي، مع الدول اللي كان لها علاقات. يعني أنا أريد إذا تسمح لي
1: أرجوك
2: بكلمة، أنا بدي أحيي جلالة الملك عبد الله الثاني على كلمته في الأمم المتحدة وعلى وقفته إلى جانب قضية فلسطين. دافع عليها بكل قوة،
1: صحيح،
2: مش أقل من أي فلسطيني في العالم وقفة رجل. فإحنا بنقول له كل الاحترام والتقدير، وإحنا نحني رؤوسنا إجلانا وإكبارا لمثل هؤلاء القادة العرب.
1: طيب أستاذ حسين العبرة الناشط السياسي من النقب، الآن يعني فيما يتعلق ب الحضور العربي الفلسطيني في منطقة النقب يعني الآن ما في إلا مدينة طراهط، الآن من كبريات المدن العربية يعني زي الناصرة، زي كفر قاسم، زي أم الفحم إلى آخره. فلذلك يعني هذا الوجود العربي الفلسطيني في منطقة النقب عليه إشارة استفهام كبيرة، يريدون التخلص يعني من الوجود العربي الفلسطيني في منطقة النقب من خلال زج كل الفلسطينيين في مدينة طراهط، والتخلص يعني من القرى ومن المناطق يعني ما يسمى بالقرى غير المعترف فيها.
0: النقب قبل 48 كان عدد سكانه 150 ألف عربي في النقب أو بما يسمى البدو، يعني طردوهم هجروهم من أراضيهم، هجروا 140 ألف وظل 10,000. العشر تلاف اليوم نحمد الله ونشكره 350 ألف عربي
1: ما شاء الله
0: في النقب،
1: في إنتاج غزير
0: إن شاء الله من زايد لزايد. بعدين في النقب يعني لما بتفكر في قرى بما يسمى مسلوبة الاعتراف، لأنه هاي القرى قبل وجود إسرائيل بالمرة. ولما كان قبل وجود إسرائيل يعني كان عندنا الملكية العربية في أراضي النقب 98% و2% لغير عرب. اليوم العكس، العرب عندهم 2% ومش حقلانين عليهم. يعني من 15 مليون دولم عندنا 800 ألف، ولكن حتى مش قادرين يعني بنطالب وبنناضل وبنيك انه نظن على الأقل على هذول المحافظين عليهم. بعدين النقب في يعني احنا اليوم 30% 30 زايد شوية، يعني أقل من يعني 31 شوية، أقل من 31% من سكان النقب من المسمية لحد من رشراش. إذا إحنا 30% يحق لنا 30% من الأرض، يحق لنا 30% من القرى والمدن، ولكن إيش بدهم يعملوا فينا؟ أول إشي يعملوا لنا 7 قرى وشوشوا مع نضالاتنا وكفاحنا، وبالخص لجنة التوجيه للجماهير العربية في النقب ناضلت وما زالت تناضل لحتى هذا اليوم، وتوعية الجماهير ومحافظة على جماهير وعلى لغتنا القومية.
1: برئاسة المحامي والنائب السابق طلب الصالح،
0: طلب كان قبل سعيد الخرومي، بعدين
1: الله يرحمه
0: ايش، بعدين طلب الصانع مرش منسق للجنة التوجيه. لما اليوم احنا بنيجي بنقول لهم يا عمي تعالوا اعطونا انه الثلث بحقنا، في 600 قرية ومدينة ومستعمرة في النقب لليهود،
1: 600
0: وإشي حتى. طب بحقنا 200، احنا ما بنقول 200، احنا بنقول اعطونا 50 قرية ومدينة لعرب النقب في النقب. بالرغم أنه أنا بحبش حتى أنا بحبش أستعمل عرب النقب ولا جليل، لأن كلنا الشعب واحد طبعا. والقضايا الموجودة والظلم الموجود في النقب موجود في الجليل والمثلث وكلنا، ولكن الوضع فرض علينا يعني نستعمل كلمة عرب النقب. احنا بنقول أعطونا هيك، أعطونا مش 200، أعطونا 50 قرية، في عندنا 40 قرية ليه قبلكم موجودة، ليش مش راضين تعترفوا فيهن؟ اعترفوا بعدين في كمان 3 قرى وخلص اعترفوا فيها. بعدين في عندنا قرية اسمها أم الحران، هاي قرية في الجنوب مخطط لها عرب النقب، من النقب يعني، وفي في جنبها مستعمرة جابوهم من غزة من سيناء نقلوهم يعني أيام هذه. لما بتدخل القرية هذه وبتدخل هاي القرية، هاي جنة عدن وهاي مش جنة عدن، نار جهنم. شوف قديش الفرق بين هذا. طب ليش؟ طب مو بيدفع ضرائب، مواطن في هاي الدولة، حامل هوية إسرائيلية، حامل جواز سفر إسرائيلي، طب ليش انت ما ليش لهالدرجة يعني؟ بعدين يعني ندفع كل إشي، طب ليه ما تعطونا؟ ليه ما بحق ان ما بتسوي لنا معروفية؟ احنا موجودين في هذه الدولة. أنتوا بتقولوا دولة ديمقراطية يهودية ديمقراطية، أنا ما بيصير ولا يمكن. بختلف أنا مع التعبير أنه كلمة دولة يهودية ديمقراطية ما بتصير. الديمقراطية معناته ديمقراطية للكل. أما إذا أنت بتيجي تقول دولة يهودية ديمقراطية ما بيصير ولا يمكن، أنت بتكون عنصري. فإذا يحق للعربي في النقب أن يعيش، أن يبني، أن يتعلم، أن يثقف، أن يحافظ على أرضه، أن يزرع، يزرع قمح. هل في التوراة في شيء اسمه أرض إسرائيل؟ فإذا لا يوجد شيء اسمه أرض إسرائيل. اليوم في دولة إسرائيل يا عمي، ما في. لو القيادات المضبوطين في هاي الدولة كان لازم يفكروا مليون مرة كيف يكونوا جزء من الشرق الأوسط، كيف يكونوا دولة مراقبة أو عضوة في الجامعة العربية، لأنهم موجودين في الشرق الأوسط والأكثر، يعني هم نقطة مية في قلب بحر في الشرق الأوسط. فإذا هيك بيكون أفضل لهم. في عندك مثلا عفر كسيف، دوب حنين قبله، تامر جوجانسكي، كانوا مناضلين يعني أكثر منا إحنا يا العرب، أكثر من عفر كسيف. اليوم كيف بدهم يطلعوه؟ ليش بدهم يطلعوه؟ طب ما هو كمان يهودي بس مش صهيوني، يهودي يساري
1: وسبق تعرض للأذى وللضرب
0: ودائما هو ساكن في ديران يعني في رخوبت. كم من مرة تعرض لاعتداء هناك؟ لأنه إنسان يحب العدل والصدق، يحب
1: الشراكة.
0: بيقول إنه أنا بدون العربي ما بقدر أعيش، والعربي بدوني ما بقدر أعيش. أنا إذا بظني أعمل هاي الأعمال الإجرامية ضد العرب، هاي بتعاود تضيعنا إحنا، بتضيع دولة إسرائيل. مثل ما كان في دول أيام الحرب العالمية الثانية توجهوا لعدة دول، يعني كان مع يمنعوه، بديش أذكر أسامي أو أقارن، أنه تعال نعمل اتفاقيات عدم الاعتداء، ورفضوا. أحد الدول كان اللي سبب حرب العالمية الثانية رفضت. لما رفضت راحت بالمرة، وإسرائيل بتظل ترفض السلام، ترفض وبترفض. لما أجا واحد اسمه بيبي نتنياهو وشموترس وبنغفير، هذولا رايحين يجيبوا إبادة إسرائيل، وبيبي نتنياهو صح إنه سياسي محنك. وأنا بقول لك كمان، وبقول لك صديقي، إنه محتمل يركب حكومة وطنية حتى ما يروح للسجن، حتى ما يجيبوا قرار لجنة تحقيق على 7 أكتوبر. وعشان هيك بيعمل كل مجهوده، وراح يعمل مع الثاني المنافس له حكومة وطنية. نعم. وذكر إيش بقول لك،
1: على أي حال يعني هو المسألة ليس فرق جوهري بين نتنياهو وأزينكوت ويائير لبيد الثالث، يعني الثلاثة اللي هم مرشحين لرئاسة الحكومة، ما في قضايا جوهرية خلافية بيناتهم، يعني قضايا إجرائية وتنافسية. طيب أستاذ محمد حسن كنعان، يعني الآن مرة أخرى يعني أنتم مقبلون على الانتخابات الكنيست، وأنت بتوجه نداء ويعني في الداخل وعبر حزبك والمواقع المختلفة نحو عملية التصويت، لأنه هذه يعني زي ما سميتها مسألة مصيرية ومسألة تتعلق بالبقاء والوجود لكم في مناطق 48. طيب الآن في ظل هاي المعطيات الصعبة والقاسية اللي بتعيشوها، وفي قائمتين، وأنت تدعو للقائمتين على الرغم من أنك يعني لست شريكا في هذه القائمة أو تلك، هذا الحقيقة بيعكس يعني حالة من الرقي الوطني والتفاني يعني من أجل المصلحة الوطنية رقم واحد. الآن بدي أسألك سؤال جوهري يعني بطرح نفسه طوال السنوات وسيبقى، لماذا حالة الاختراق الفلسطينية للمجتمع الإسرائيلي ما زالت محدودة؟
2: خاطبنا المجتمع الإسرائيلي بعقلية عربية، بعقلية بعقلية عربية، مش بعقلية شراكة، مش بعقلية أخذ وعطاء، مش بعقلية إقناع، مش بعقلية أنه أنا أريدك وأنا بدي إياك أنت كمان تريدني. أنا بدي أتعايش معك، بس أنا بدي إياك
1: يعني أنت... أنا مش بدي إياك زي ما بدي، أو لا. أنت بدك يا بدك إياني زي ما بدك، كلانا بده يتعامل مع الآخر زي ما هو،
2: زي ما هو بالضبط. نعم. أنا ما بدي إياك تصير فلسطيني، وأنا ما بدي أصير يهودي.
1: نعم.
2: ولكن بدي إياك نعيش مع بعض. من شان هيك إحنا القضية الشراكة العربية اليهودية هي تنعكس على إمكانية إنه بنقول للعالم إنه مش صحيح أكاذيب بنتنياهو واليمين الفاشي. نعم ممكن تكون دولتين، دولة فلسطينية بحدود الرابع من حزيران وعاصمة القدس الشرقية، وممكن أن تكون دولة إسرائيل بحدودها، وممكن الدولتين يتعايشوا مع بعض.
1: نعم.
2: وممكن أن تكون إسرائيل جزء من الشرق الأوسط، من شرق أوسط جديد، إلا تصنع إسرائيل والفلسطينيين، مش إسرائيل لحالها والعالم العربي، الأردن ومصر وغيرها. نعم. من الدول العربية. فاليوم عمليا، وأنت رجعتني لقضية منصور، فمنصور عمليا خاطب المجتمع الإسرائيلي بعقليته.
1: نعم.
2: بعقليته بإيش بده، بإيش بده، مش بإيش بده منصور.
1: لا.
2: بإيش بده المجتمع الإسرائيلي. إنه مش كيف تحكم انتوا، مش صحيح. الحركة الإسلامية مش متطرفة، مش بدها تبيد إسرائيل. هيا أخذت، أنا أخذت يهودي وأخذت يهودي صهيوني معي في القائمة،
1: ورجل أمن،
2: رجل أمن ضابط طبعا، كان كان رئيس وحدة 433 وحدة التحقيق في الفساد وكذا كذا. ولكن اليوم كمان بدي أقول إنه بيبي نتنياهو وحكومته خايفين أن يكونوا العرب شركاء في اتخاذ قرار بإقامة لجنة تحقيق رسمية للكشف عن مدى فشل حكومة بيبي نتنياهو في نتنياهو في الأربع سنوات. يعني إحنا اليوم ليش أنا قلت إنه في هناك أهمية لقضية تصويتنا اللي إحنا عانيناه في هاي المرحلة في الأربع سنوات، عم نكمل أفواه يكفي. كاتب أو صحفي أو إعلامي فلسطيني من 48 ما كانش يسترجع يكتب، ما كانش يكتب اللي قنعان فيه واللي بديهاته. كان يكتب وميخدع الاعتبار منشان ما يوقفوش، منشان ما يحبسوش. كم عشرات توقفوا إداريا أشهر عديدة بسبب مقال هنا ومقال هنا،
1: وأبرز
2: إغبري بعمل اليوم
1: إغبري. وأبرز ذلك أيضا القائد الفلسطيني محمد بركة تم اعتقاله، والمغنية بنت الناصرة
2: دلالة أبو أمني وانجبرت غادر البلاد بسبب المضايقات عليها. لا أنا أتحدث يعني عمريا اليوم سامي أبو شحادي.
1: نعم.
2: على إيش عاملين شط ابن القائمة؟ على مقال انتشر في 8 أكتوبر في ظل حكومة يعني تفهم ما معنى حرية الرأي وحرية التعبير، عاملين هذا الأمر بكونش.
1: طبعا.
2: إحنا اليوم نعاني أكثر أقلية في العالم، في هناك دول أوروبية في أقليات كثيرة، ولكن إحنا أكثر الأقليات اللي بنعاني في العالم كأقلية عربية فلسطينية. إحنا اليوم 23.5% من طلاب المدارس في إسرائيل، إحنا 21% من عدد السكان، وإحنا اليوم عمليا اليوم إحنا فينا حوالي 1,200,000 ناخب عربي. إحنا عندنا 1,200,000 ناخب عربي، لو طلع اليوم صوت 800,000 ناخب عربي عندنا 22 مقعد برلماني. وعمليا هذا سيؤكد إنه لا يمكن تشكيل حكومة بدون أن يكون شراكة عربية، أن تكون قائمة عربية بغض النظر أو ربما القائمتين، ولكن القائمتين متفقات على أن نمنع إقامة حكومة يمين، أن نكون سد مانع أمام تشكيل حكومة يمين، القائمة المشتركة أو القائمة الموحدة. عملين في هناك متفق وهذا الأمر واضح جدا إنه بدنا نمنع تشكيل حكومة يمين، عملين بدنا نكون جسم مانع لتشكيل حكومة يمين. وأيضا يعني أنا بدي أحييهن على توقيع فائض الأصوات، برضو هناك في أهمية، ولكن أنا من على هذا المنبر المحترم جدا أنا بدعو القائمتين إلى التوقف عن المناكفات. أن نجند كل جهودنا من أجل تجنيد الناخبين لصناديق الاقتراع، أن نجند نقنع شعبنا بفاشية هذه الحكومة وأهمية تغييرها. هذا الأهم، لأنه هاي مصلحة وطنية تحتم على كل عربي فلسطيني في الداخل. وباعتقادي شعبنا عينيه وذنيه نح المواطنين العرب في الداخل.
1: طب هدول يعني هلا لما بتقول 1,200,000 ناخب، يعني الحقيقة شو الأسباب التي تحول دون الوصول هؤلاء لصناديق الاقتراع؟ مع العلم عندكم في الانتخابات المجالس البلدية تتجاوز 90%
2: صحيح
1: في الانتخابات،
2: صحيح 95 أحيانا. الانتخابات البرلمانية لا تقل أهمية من الانتخابات المحلية، لأنه من خلال البرلمان تستطيع المجالس المحلية العربية أن تعمل، أن تجند أموال، أن تجند ميزانيات من أجل العمل على المستوى المحلي.
1: منصور عباس انتزع يعني مكاسب بالميزانيات في حكومة شو اسمه هذا نفتالي بنت.
2: وزي ما عمل توفيق زياد وعبد الوهاب دراوشي في حكومة رابين،
1: صحيح
2: كمان في حكومة رابين أجبر أنه يسكر الحنفية على المستوطنات وحولها للمجتمع العربي. وهذا كانت الوسط العربي كان ورشة عمل في هذه الفترة. فنحن نريد أن نعود إلى تلك الفترة من خلال صوتنا. إحنا باستطاعتنا بصوتنا أن نغير هذه الحكومة، وأن أيضا يعني نجيب لشعبنا الرفاهية والاستقرار والأمن والأمان. أهم شيء الأمن والأمان. اليوم المواطن العربي الفلسطيني بيصير في بلده مش آمن، ما لا في أمن ولا في أمان، لأنه يخشى من الرصاصة القادمة، يخشى من القتيل القادم
1: المجهولة.
2: يعني أنا أتحدث يعني عن أنا لما بقول لحد الآن 192 قتيل في المجتمع العربي
1: من أول السنة.
2: أنا أتحدث أنا 4 سنوات بحكومة بيبي نتنياهو عن 1,100 قتيل. عن 1,100 هذا مش رقم بسيط.
1: طبعا
2: هذول الشباب دفعوا ثمن حياتهم بسبب إهمال الحكومة. ليش الشباب تنحدر؟ ليه بتروح للخاوة؟ ليه بتروح للمخدرات؟ ليش بتروح لهاي الأعمال؟ لأنه في بطالة. فيش عمل فيش أمان. فمنشان هيك عمليا صار الدولة على الهوامش. إحنا بدنا عمليا نحمي مجتمعنا، نحمي شبابنا، نحمي شاباتنا، ونأمن إلهن حياة آمنة مستقرة، حياة اللي يطلعوا نحو المستقبل مش نتطلع لورا، نتقدم لقدام.
1: نعم. طيب أستاذ حسين العبرة، يعني باقي دقائق يعني نختم فيها هذا اللقاء يعني الخير بوجودكم، ماذا تقول يعني من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نحو شعبك في كل مناطق 48، من الكرمل الجليل المثلث للنقب لمدن الساحل المختلطة، الساحل الفلسطيني المختلطة؟
0: أنا قبل كل شيء بشكر الإذاعة الأردنية، وبشكر الأخ والصديق المخلص الصحفي اللي بيعطي المنابر الإعلامية كمان إلنا في الداخل،
1: كل الاحترام.
0: الله لا يعدي كل واجب. وبشكر الشعب الأردني بأكمله، وبشكر الملك مثل ما قال الأخ أبو حسن على موقفه في هيئة الأمم قبل كم من يوم. كان عنده خطاب، أحد الخطباء وأحد الأساسيين، أحد الخطابات اللي عبرت عنا وعن شعبنا وعن مواقفنا وعن طلبياتنا وحقوقنا في هذه المنطقة.
1: صحيح. كل الاحترام.
0: جدا جدا أشكر، وكمان مرة أشكر وأشكر وأشكر المملكة الأردنية الهاشمية.
1: الحقيقة في المناسبة ما سألتك أستاذ محمد حسن كنعان، أنت حزب سياسي بتحصل على مقاعد من المكرمة الملكية وكل الأحزاب السياسية. يعني الأردن الآن بيقدم لكم ثلاث خدمات: تأدية فريضة الحج، تأدية مناسك العمرة، ومنح مثل الأردنيين في الجامعات الأردنية لكل الأحزاب السياسية بصرف النظر عن موقفها شيوعيين أو إسلاميين أو آخرين. ماذا تقول؟ يعني كيف انعكاسات ذلك على وضعكم؟
2: أولا طبعا إحنا التحية، كل التحية إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وأنا أريد أن أستذكر المغفور له جلالة الملك حسين عليه رحمة الله، وأن أتمنى الحياة الطويلة لجلالة الملك عبد الله الذي استمر بنهج فتح أبواب الجامعات الأردنية على مصراعيها أمام طلاب 48، وهذا لم يكن في الماضي، وأتاح لهم تعلم في كل المجالات. والأمر الثاني إعطاء المكرمات الملكية من خلال الأحزاب السياسية لتوزيعها على أبناء 48 لكي يتمكنوا من الوصول إلى ما يرغبون من دراسته في المملكة الأردنية الهاشمية. وهذا ليس مفهوم ضمنا، هي الدولة العربية الوحيدة. وأنا على هذا الموقف، أنا يعني تستحق الأردن ملكا حكومة شعبا كل الاحترام كل التقدير. نحن يعني نجل ونقدر ونحني رؤوسنا إجلالا وإكبارا إلى المملكة الأردنية الهاشمية على هذا الموقف النبيل، هذا الموقف الإنساني الأخلاقي اتجاه الأقلية العربية في الداخل الفلسطيني. عمليين الأردن هي الدولة الوحيدة التي لم تتجاهل سكان 48. احنا عايشين في ظل حكومة الاحتلال اللي عاملين، احنا جزء من الشعب الفلسطيني وعايشين في دولة تحتل أراضي شعبنا. فالأردن كانت دائما السند والعون والداعم القوي لأبناء شعبنا. فالأردن تستحق كل الاحترام، المملكة الأردنية الهاشمية تستحق كل الاحترام، جلالة الملك عبد الله الثاني يستحق كل الاحترام والتقدير. ونتمنى على الأردن على جلالة الملك أن يزيد من هذه المكرمات، لأنه بذلك يدعم الجهود الأكاديمية والتربوية لأبناء شعبنا لكي يتمكنوا من مناهضة سياسة حكومة إسرائيل بالعلم والمعرفة.
1: نعم، كل الاحترام.
2: أنا يعني أريد أن أشكر إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وأخونا حماد الفراني، إلا لم يبخلوا بجهد من إعطاء منصة إعلامية لأبناء 48.
1: أتمنى الحقيقة في لقاء مقبل تكونوا حققتوا إنجازات عملية ملموسة في هذه الانتخابات، كما تفضلت أستاذ محمد حسن كنعان الأمين العام رئيس الحزب القومي العربي، والأستاذ حسين العبرة الناشط السياسي من منطقة النقب. لكم كل الاحترام، لكم كل التقدير، وإن شاء الله نتواصل. والأردن يعني من رأس الدولة جلالة الملك للحكومة لكل شعبنا لأحزابه نوابه مؤسساته، لا يمكن إلا أن يكونوا في الخندق الداعم والمساند لشعبكم سواء في مناطق 48 أو مناطق 67. كل الاحترام. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم 17 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الموافق 29 من أيلول لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم

بهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم.

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها

استيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نتذكر في هذه الدقائق المعدودة التي نسأل الله عز وجل أن تكون شاهدة لنا يوم القيامة وألا تكون شاهدة علينا، نتذكر فيها أن خلق الحياء من أفضل الصفات وأجل العبادات والقربات. الحياء أيها الإخوة خصلة حميدة تكف صاحبها عما لا يليق من الأقوال والأفعال، وهو لا يأتي إلا بخير. الحياء قرين الإيمان، فإذا نزع أحدهما نزع الآخر، وهو مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى: وما انتشرت الفواحش والذنوب إلا بسبب نزع الحياء من قلوب الناس. الحياء أيها الإخوة له فضل عظيم وأجر جسيم، فهو نعمة من أجل النعم، نعمة كبرى ومنحة عظمى، وهو طريق النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. ولو لم يكن له فضل إلا أنه صفة من صفات الله لكفى. فالله تبارك وتعالى حيي ستير، يستحيي من عبده أن يرفع يديه إليه ثم يردهما صفرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وروى أبو داود عن يعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: أبنائي وبناتي، أدرك أن الثقة لا تعني إنكار الصعاب أو تجاهلها، بل تعني مواجهتها بوعي ومسؤولية. هي اليقين بأن الطريق مهما طال أو اشتد لن يوقفنا عن العمل، وأننا في كل مرحلة قادرون على تجاوز أي شيء. هي الإيمان بأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، يقرأها عليكم يوسف شبول وعون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك عبد الله الثاني يتابع عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة. جلالة الملك يستقبل بطريرك بلغاريا وميتروبوليت صوفيا. إغلاق باب التسجيل الأولي للحج. الأردن يسير قافلة جديدة من المواد الغذائية إلى لبنان. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اجتماعا في قصر الحسينية لمتابعة عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني. واطلع جلالته خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس مجلس السياسات الوطني ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعدد من المسؤولين المعنيين على سير العمل في تنفيذ خطة تطوير حقل الريشة وزيادة إنتاجيته ومستجدات ربطه بخط الغاز العربي لتعزيز إمدادات الغاز ودعم احتياجات قطاع الطاقة. واستمع جلالة الملك إلى شرح قدمه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة حول الخطة الشاملة لقطاع الغاز وتطورات سوق الغاز الأردني وخطط استيراد الغاز وتصديره ومشروع توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء بما يسهم في توسيع استخدامه محليا.
0: استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم غبطة بطريرك بلغاريا وميتروبوليت صوفيا كيريوس دانيال في قصر الحسينية. وأكد جلالته بحضور سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته، أكد استمرار الأردن في الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة. وشدد جلالة الملك على أن المملكة تواصل دورها التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ومواجهة التصعيد المستمر ضد هذه المقدسات، وذلك انطلاقا من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات. ودعا جلالته غبطة البطريرك إلى المشاركة في إحياء ذكرى الألفية الثانية على معمودية السيد المسيح عام 2030 في الأردن، لافتا إلى ما تمثله هذه المناسبة من فرصة للتأكيد على الأهمية التاريخية والدينية لموقع عماد السيد المسيح المغطس ومواقع السياحة الدينية الأخرى في الأردن. بدوره ثمن غبطة البطريرك دانيال رعاية جلالة الملك للأماكن المقدسة المسيحية وجهوده للحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة، معربا عن شكره لحفاوة ترحيب الأردن بالزائرين المسيحيين من مختلف دول العالم للأماكن المقدسة المسيحية المحفوظة ليس فقط للأردن بل لقيمتها العالمية، ومشيدا بدور المملكة كنموذج للسلام والتعايش والوئام بين الأديان. وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطاينة وبطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث ورئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن المطران خريستوفورس عطلة والوفد المرافق للضيف.
1: بلغ عدد المسجلين لأداء فريضة الحج عبر بوابة الحج الإلكترونية للموسم الحالي 39,200 شخص بحسب بيان لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. وكان التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة بدأ في 6 أيلول الحالي عبر منصة الحج الإلكترونية واستمر حتى الأحد الماضي. واشترط للتسجيل أن يكون المسجل الأصلي من مواليد 31 من كانون الأول لعام 1980 فما دون، وأن لا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج. وبلغت حصة الأردن لموسم الحج الحالي 8,000 حاج وحاجة.
0: ضبطت فرق التفتيش في وزارة العمل بالتعاون مع مديرية الأمن العام خلال الأيام الماضية 60 عاملا وعاملة في المنازل مسجلة بحقهم بلاغات هروب لدى المراكز الأمنية. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد لزيود في بيان اليوم أن الجولات التفتيشية المشتركة مع مديرية الأمن العام تأتي في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل والحد من ظاهرة هروب عمال المنازل وحماية لهذه العمالة من الاستغلال من قبل البعض بطرق مخالفة لأحكام القوانين النافذة. وأضاف أن الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية من خلال اللجنتين اللتين وجه وزير العمل بتشكيلهما لمتابعة ملف العمالة المنزلية الهاربة.
1: أكد مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونوروا في الأردن أمانيا مايكل إيبي أن قرار مجلس الوزراء إعفاء الوكالة من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي والبالغة أكثر من 3,300,000 دينار يعكس عمق الشراكة والدعم المتواصل بين الأونروا والحكومة الأردنية. وأشار إي بي إلى أن القرار يسهم في دعم العملية التعليمية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المملكة، معربا عن تقديره الأونروا وامتنانها للدعم الأردني المتواصل.
0: دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير حماية عاجلة للسكان المدنيين في الضفة الغربية، محذرة من أن تصاعد أعمال العنف وتزايد القيود المفروضة على الحركة وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني تلحق أضرارا جسيمة بالمدنيين وتجعل حياتهم اليومية أمرا لا يطاق. وقالت اللجنة في بيان اليوم إن عشرات الفلسطينيين قتلوا وأصيب المئات خلال العام الحالي، فيما نزح كثيرون وتعرضت منازل وممتلكات للتلف أو التدمير، ما ترك كثيرين بلا مأوى أو مصدر للرزق. وأوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية في الأراضي المحتلة جوليان ليريسون أنه لا بد من وضع حد لأعمال العنف المتكررة والشديدة، مؤكدا مسؤولية السلطات عن حماية السكان من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون واحترام القانون الدولي الإنساني وحماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان حصول السكان على الخدمات الأساسية.
1: اقتحم آلاف المستوطنين المتطرفين اليهود بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف أمام الفلسطينيين حتى يوم غد الأربعاء بحجة تأمين الاحتفالات للمستوطنين في اليوم الرابع مما يسمى بعيد العرش اليهودي. واستنكر مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة في بيان إغلاق المسجد معتبرا الخطوة تعديا على حرمته وحق المسلمين في الوصول إلى أماكن عبادتهم، فيما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية وأغلقت الحواجز والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم وعززت انتشارها في المحيط. وكثفت قوات الاحتلال وجودها على المداخل المؤدية إلى الحرم لتأمين وصول المستوطنين إلى مدينة الخليل ومواقعها الأثرية بالتزامن مع إغلاق عدد من الأسواق في بلدة القديمة. ويأتي إغلاق الحرم الإبراهيمي بالتزامن مع تشديد القيود العسكرية في مدينة الخليل خلال الأعياد اليهودية، بما يشمل إغلاق الحواجز وإعاقة حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى منازلهم خاصة في البلدة القديمة ومحيطها وسط استمرار الاعتداءات من المستوطنين. وفي ذات السياق اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، وذلك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية استفزازية وأغاني جماعية. وأوضحت محافظة القدس في بيان إن المستوطنين المتزمتين اعتدوا على المواطنين بالضرب والسحل في منطقة باب العمود، ونشروا مقاطع مصورة توثق اعتداءاتهم على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. وتأتي الاقتحامات بالتزامن مع تشديد سلطات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرض قيود على دخول المصلين وحركتهم.
0: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح ومدينة غزة.
1: أجلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الدفعة 33 من الأطفال المرضى في قطاع غزة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وتضم الدفعة الجديدة 51 طفلا مريضا يرافقهم 53 من ذويهم، حيث جرى نقلهم إلى المملكة لتلقي العلاج والرعاية الطبية في عدد من المستشفيات الأردنية في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي تواصل المملكة تقديمها للفلسطينيين في قطاع غزة.
0: سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي القافلة الإنسانية 14 إلى الجمهورية اللبنانية. وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن القافلة محملة ب20 شاحنة من المواد الغذائية الأساسية، وبيّن أن تسيير القافلة يأتي استمرارا للجهود الإنسانية الأردنية الهادفة إلى دعم الأشقاء في لبنان والاستجابة للاحتياجات الميدانية، خصوصا في جانب الأمن الغذائي وتوفير المواد الأساسية للفئات الأكثر احتياجا. وأضاف الشبلي أن القافلة 14 تعكس استمرارية الجهد الإنساني الأردني وتكامل العمل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ يكون الطقس يوم غد الأربعاء لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. مستمعين الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. النشامى في مواقعهم. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري.
2: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي النشامة في مواقعهم. ويسعدني لهذا الأسبوع أن يكون ضيفي العقيد الركن أحمد عواد الزبن، آمر مركز تدريب خدمة العلم شويعر. كونوا معنا.
3: يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، يحيى الأردن، يحيى الأردن، يحيى الأردن. كافي المعنوية.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعينا بمواقع التواصل الاجتماعي، من رحب بكم مرة أخرى ضمن برنامج النشامة في مواقعهم، ومن رحب مرة أخرى بضيفنا العقيد الركن أحمد الزبن آمر مركز تدريب خدمة العلم الشوعر. يسعد مساك سيدي وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك. بداية أشكر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على هذه الاستضافة الطيبة، وأنتهزوا هذه الفرصة ووجه تحية باسمي واسم مرتبات مركز تدريب خدمة العلم إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية حفظ الله ورعاه ولي عهده الأمين، وإلى عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة، وبحب أمسي على كافة مستمعي إذاعتكم الكريمة.
0: يعطيك العافية سيدي. أحمد بيك سيدي، عرفنا عليك وقلنا بأنه أنت آمر مركز تدريب خدمة العلم شويعر، ولا يخفى على الجميع بأنه خدمة العلم سابقا كانت موجودة لكن توقفت فترة وتم إعادة تفعيلها هذا البرنامج في بداية هذا العام، واليوم إحنا على باب تخريج دورتين، تم تخريج دورتين وإحنا نستعد لأنه نبلش باستقبال الدفعة الثالثة. فسيدي نحكي عن الفلسفة الوطنية التي قامت عليها فكرة إعادة تفعيل خدمة العلم. أحمد بيك
1: ستي، برنامج خدمة العلم هو جاء انطلاقا من فلسفة وطنية راسخة تقوم على الاستثمار في الإنسان الأردني وتعزيز قيم الانتماء والانضباط وتحمل المسؤولية. برنامج خدمة العلم هو ليس مجرد تدريب عسكري، هو يعتبر تجربة وطنية شاملة متكاملة تسهم في بناء شخصية الشباب الأردني وتمنحه مجموعة من المهارات والقيم التي يحتاجها في حياته العملية والمجتمعية. كمان تفعيل برنامج خدمة العلم جاء انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وإيمانا بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، وأن إعدادهم وتأهيلهم هي مسؤولية مشتركة للجميع.
0: نعم. طب الآن سيدي إحنا بنحكي عن تفعيل دور الشباب، وبنحكي أيضا عن دورهم في تعزيز مفهوم منظومة الأمن الوطني الأردني الشامل، فنحكي عن كيف يسهم هذا البرنامج من خلال محاور رسالته الإعلامية، أو نحكي بشكل عام كيف يسهم برنامج خدمة العلم في تعزيز منظومة الأمن الوطني الأردني الشامل.
1: أنت ذكرت يا ستي أنه الأمن الوطني هو مفهوم شامل.
0: نعم.
1: وبالتالي هو لا يقتصر على التدريبات العسكرية، هو يرتكز على وعي المواطن وانتمائه وقدرته على تحمل المسؤولية والتعامل على مع مختلف التحديات. دور خدمة العلم جاء في بناء جيل واعي مدرك يتحمل المسؤولية تجاه وطنه. احنا بنشتغل على تعزيز ثقافته وانضباطه والعمل بروح الفريق والجماعة واحترام القانون، إلى جانب التدريب العسكري والتأهيل الوطني المهني.
0: نعم.
1: وبالتالي فإن الشاب الذي يخرج من هذا البرنامج يكون أكثر إدراكا كدوره كمواطن، وأكثر قدرة على الإسهام في حماية الوطن ومنجزاته.
0: أحمد بيك تحدثت على أنه إحنا عم نستثمر بالشباب، تحدثت أنه رح يكون في استثمار بمهاراتهم وقدراتهم، تأهيل عسكري وتأهيل مهني، فنحكي أكثر عن البرنامج وفعاليات البرنامج أحمد بيك اللي بتعدوه أنتم للمكلفين في مركز تدريب خدمة العلم شويعر.
1: إذا جينا نتكلم عن البرنامج فهو برنامج شامل ومتكامل. تم وضعه من قبل جهات مختصة وكانت دقيقة، يعني أنا ما بدي أبالغ لكن دقيقة في وضع هذا البرنامج، وهو يشمل على مسارات عديدة منها المسار العسكري، وهو يتكلم عن الانضباط ويتكلم عن اللياقة البدنية ويتكلم عن المهارات العسكرية، وهو خلينا نقول الجزء الأكبر من هذا البرنامج. وأيضا لا ننكر دور كمان التوعية والإعلام العسكري، حتى حيث ضمننا حصص بضمن هذا البرنامج تتكلم عن التوعية والإعلام العسكري، والتي بدورها تهدف إلى تعزيز

0: الوعي الوطني والتعريف بالقوات المسلحة الأردنية بدورها المشرف التاريخي، ودورها أيضا في حماية الوطن ومقدراته وترسيخ قيم المواطنة والانتماء.
1: نعم سيد.
0: إضافة لذلك هناك جانب يتعلق بالتأهيل المهني والحياتي، والتأهيل المهني والحياتي

0: أعزائنا المستمعين إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إحنا مكملين معاكم ضمن برنامج النشامة في مواقعهم. واسمحوا لي أن أرحب مرة أخرى بضيفي العقيد الركن أحمد عواد الزبن آمر، مركز تدريب خدمة العلم شويعر. سيدي، نستأنف حوارنا وحديثنا عن مركز تدريب خدمة العلم شويعر ونحكي عن البرنامج اللي أنتم حاطينه للمكلفين، برنامج إعادة خدمة العلم. الآن نتحدث عن الموضوع الأصعب، يمكن هو لأنهم بيجوكم شباب في عمر قاطعين فترة طويلة، ثقافات مختلفة، تعاطوا مع ناس مختلفين، أفكار، بيئات مختلفة، فبنيجي للموضوع الأصعب، وخصوصا مع انتشارهم على السوشيال ميديا وما تدعموا من أفكار وخلينا نحكي انتماءات مختلفة. نيجي لدوركم الأصعب، وهو في توحيد الانتماء لهؤلاء الشباب بأنكم منتمين لهذا البلد. نحكي عن كيف بتغرسوا فيهم قيم الانضباط، وأنه الروح المعنوية اللي بيتميز دائما فيها جنودنا كيف توجدوها عند هؤلاء المكلفين أحمد بك؟
1: نعم ستي، إحنا من الأهداف المرجوة لهذا البرنامج اللي هي تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى المكلفين. الآن إحنا لما يتجمع في هذا المركز بيئات مختلفة وأقاليم مختلفة من شمال الأردن لجنوب الأردن لوسط الأردن، الآن هذه الفئات كلها تجتمع في مكان واحد وتكون شعارها تعزيز قيم الانتماء والولاء لديهم. وهذه لا تأتي بالشعارات والكلام، بل هي تأتي بالممارسات اليومية في المركز
0: والأفعال اللي بيعيشوها يوميا داخل.
1: فالمكلف قاعد يعيش في المركز تجربة متكاملة، يتعلم خلالها احترام الوقت، إطاعة الأوامر والتعليمات وتنفيذها على أدق تفاصيلها، والعمل ضمن الفريق وتحمل المسؤولية والقدرة على اجتياز التحديات بإيجابية. وبرضو كمان إحنا بندقق إنه المكلف يعرف الإرث العسكري من خلال يعني محاضرات مديرية الإعلام العسكري، وهو إرث مشرف القوات المسلحة الأردنية.
0: يعني تاريخ القوات المسلحة مشرفة زاخر بالبطولات والإنجازات والتضحيات اللي قدمتها أبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي منذ تأسيسه لغاية اليوم أحمد بيك.
1: وإحنا نسعى إلى أن يدركوا بأن الفروسية والشجاعة والانضباط هي قيم راسخة في شخصية الشباب الأردني.
0: نعم سيدي، تحدثت عن الذروع مساعدة لكم في عملية غرس هذه الانتماءات وهذه الانضباط، مثل مديرية الإعلام العسكري وأيضا مديرية الإفتاء ممثلة بمفتي اللي موجود عندكم داخل المركز والإرشاد. فنحكي أكثر عن دور هذه الوحدات أو الأذروع في ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية والإسلامية لدى الشباب المتواجدين ضمن برنامج خدمة العلم. أحمد بيك.
1: ستي، نعم، أنا بعتبره دور أساسي ورئيسي. نحن نعيش في هذه الفترة في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا لها إيجابيات ولها سلبيات.
0: نعم صحيح.
1: وأحد سلبياتها هي أثار تضليلية، خصوصا تكون خطرة على الشباب الذين يكونون في مكتمل العمر. فبالتالي يكون هنا دور الإعلام العسكري ودور الإرشاد الديني، هما يعملان بصورة متكاملة مع البرنامج التدريبي. طبعا لما تقولي دور الإعلام العسكري تعزيز الوعي الوطني والعسكري، تعريف المكلفين بتاريخ القوات المسلحة الأردنية، تصحيح المعلومات، فهمهم الحقائق، تعزيز الوعي لدى القضايا التي يواجهها الوطن.

0: الإرشاد الديني بشكل عام هو يأتي من القيم الإسلامية والحنيفة، وبالتالي احنا بنركز على الصدق، على الأمانة، على الانضباط، احترام الآخرين، تحمل المسؤوليات، إلى جانب تعزيز مفهوم العدالة والوسطية. وبالتالي ونهاية بالهدف النهائي هو بناء شخصية متوازنة تجمع بين الوعي الوطني والقيم الأخلاقية والدينية.
1: نعم، يعطيكم العافية سيدي. طب الآن سيدي، احنا تحدثنا عن قيام وتحدثنا عن برنامج طويل، وهو مدة البرنامج أو الدفعة اللي بتستقبلوها تقريبا بتقعد 3 شهور
0: نعم
1: داخل المركز. الرسالة اللي بتوجهوها لأهالي المكلفين عشان يكونوا مطمنين على أبنائهم، لأنه بتعرف في منهم بيكون لأول مرة ابنه بيبعد عنه هذه الفترة، وبيكون في مكان يعني بعيد، تليفونات ممنوعة، تواصل شوي ممنوع، بيكون بروحوا على أهاليهم نهاية أسبوع. لكن الرسالة اللي بتحب توجهها أحمد بيك لأهالي المكلفين؟
0: أريد أن أطمن أهالي المكلفين بأن أبنائهم موجودين عند إخوانهم في القوات المسلحة
1: أكيد
0: الأردنية،
1: أكيد أكيد
0: والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي سعت جاهدة إلى توفير بيئة تدريبية آمنة، بحيث توفير القاعات التدريبية والميادين، بالإضافة إلى تحضير قاعات ومرافق
1: نعم
0: صحية ومنامات مكيفة وعلى أساس البناء الحديث. وأيضا يوجد من حيث الرعاية الصحية يوجد مركز طبي شامل مجهز بجميع الأجهزة الطبية ومجهز بسيارات إسعاف جاهزة في حال إن احتجنا
1: إن
0: ننقل
1: شاء الله، لا سمح
0: إلى
1: الله لا سمح
0: أقرب
1: الله.
0: مستشفى. فنريد نطمئن الأهالي بأن أبنائهم في أيدي أمينة، في أيدي القوات المسلحة الأردنية،
1: أكيد
0: ونحن ندرك بأن الأسرة هي الشريك الأساسي والرئيسي في إنجاح هذا البرنامج والوصول إلى الأهداف المرجوة من هذا البرنامج. فنحن نطمئنهم ونطالبهم أن يقفوا بجانبنا وإلى جانب أبنائهم إلى
1: أكيد
0: الوصول إلى أهداف هذا البرنامج.
1: أمنيات التوفيق أحمد بك. الآن سيدي، في عنا بعض التساؤلات اللي وردتنا للشباب ولابد من الإجابة عليها حتى نعزز الطمأنينة عندهم. هل تعيق خدمة العلم الدراسة أو العمل؟ وكيف تم تنظيم البرنامج لخدمة الشباب وليس لتعطيلهم؟
0: ستي، جاء برنامج خدمة العلم هي إضافة معلومات حقيقية للشباب، ولن تكون في يوم من الأيام إعاقة لمستقبلهم، بل إحنا هدفنا مستقبل هؤلاء الشباب.
1: بناء مستقبلهم. نعم صحيح صحيح.
0: البرنامج بشكل عام كان ضمن مراحل متعددة، وهذا البرنامج هو فرصة لاكتساب المهارات الأساسية، وأنا أطالب الشباب أن يستغلوا هذه الفرصة لكي يتعلموا ويأخذوا من هذا البرنامج ما يدعمهم مستقبلا. وبالتالي أنا يعني في دورة المكلفين الثانية ظهرت عندنا ظروف التوجيه التكميلي،
1: نعم
0: وخضع ما يقارب 200 مكلف لهذا الامتحانات، وبالتالي سعت القوات المسلحة وكانت توجيهات من قيادتنا العليا بتوفير بيئة دراسية مناسبة لهم، وكانت في قاعات صفية مكيفة ضمن توقيتات محددة وضمن معايير محددة، وبالتالي خرج المكلفين في نتائج ممتازة. يعني ما يقارب 15 من المكلفين حصلوا على تقدير امتياز. حصل عندنا شاب بمعدل 98.3،
1: ما شاء الله
0: بالإضافة إلى تقدير جيد جدا، وعملت القوات المسلحة على تكريم هؤلاء الأوائل،
1: ما شاء الله.
0: وعملنا لهم حفل في هذه المناسبة وكأنهم يعني مع أهاليهم.
1: صحيح سيدي، دائما القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي حريصة منها تكون مع مستقبل الشاب الأردني، سواء كان هو جندي من جنود هذه القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أو سواء من أبنائنا اللي هم موجودين على خدمة العلم. إحنا دورنا وعملنا هو دائما بناء مستقبلهم وبأفضل صورة. طب الآن سيدي، تحدثت عن مهارات راح يخرجوا فيها هؤلاء الشباب بعد الانتهاء من مدة التدريب خلال الثلاث شهور اللي راح يتواجدوا فيها عندكم. فنحكي أكثر عن المهارات المهنية والحياتية اللي راح يكون الشباب هذول متحصلين عليها حتى يكونوا قادرين على العمل في سوق العمل.
0: ستي، إلى جانب التدريب العسكري يكتسب الشباب مجموعة من المهارات الحياتية مثل العمل الجماعي والانضباط، إدارة الوقت، وتحمل المسؤولية، والتعامل مع الضغوط، وهذه أهم شيء.
1: صحيح.
0: لأنه البرنامج هو مدة 3 شهور، ممكن يكون قصير في نظر المواطنين، لكن هو برنامج مكثف.
1: زاخر. نعم
0: يعني
1: صحيح.
0: زاخر، يبدأ من الساعة 4:30 صباحا
1: نعم.
0: إلى الساعة 11 مساء. طبعا في هذه الفترة يتعرض المكلف إلى ضغوط شديدة ومكثفة، ونحن نتقصد هذه الضغوط لكي يتعلم المكلف في صقل شخصيته وجوهره ونكتشف صبره بمعنى آخر. بالتالي المسار المهني عندنا بركز على تزويد الشباب بمهارات ومعارف يمكن أن تساعدهم في اختيار مسارهم المهني وتزويدهم وجاهزيتهم للانخراط في العمل. وأنا كما أسلفت يعني سابقا، إحنا في عنا محاضرين متخصصين من سوق العمل ومن وزارة العمل أيضا لهؤلاء الشباب لكي يعطوهم حافز إلى سوق العمل والمهن.
1: نعم سيدي، يعني احنا بنقدر نقول بمختصر مفيد انه 3 أشهر اللي راح يوجد فيها هذا المكلف داخل المركز هو راح يعيش التجربة الفعلية والعملية للعمل، اللي هي المهارات اللي بيتطلبها العمل وضغوطات هذا العمل، حتى يكون مجتاز خلينا نحكي الامور والمهارات، بيضل عليه الفنيات اللي متخصصة بجزئية العمل. احمد بيك سيدي، نطلع لفاصل وبن بعده أحمد بيك سيدي نطلع لفاصل قصير ومن بعده نستأنف حوارنا وحديثنا أكثر عن مركز تدريب خدمة العلم شوير
0: إن شاء الله.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب بكم مرة أخرى ومرحب مرة أخرى بضيفنا العقيد الركن أحمد عواد الزبن آمر مركز تدريب خدمة العلم الشوعر. سيدي إحنا يمكن وصلنا لنهاية البرنامج، فدائما بنهاية البرنامج بتكون هي رسائل بنحب إحنا نوجهها للمستمعين، فنحكي بالبداية قبل ما نحكي عن الرسالة اللي بتحب توجهها للشباب، نحكي عن أثر خدمة العلم برأيك على المدى البعيد في بناء جيل يدرك معنى سيادة الدولة الأردنية. أحمد بيك.
1: نعم، هو الأثر البرنامج لا نقيسه إحنا بالفترة اللي بيقضيها الشباب داخل المركز، وإنما ما يتركه من أثر بعد انتهاء فترة التدريب. نعم، وما مدى تأثيرها على شخصيته وعلى سلوكه. عندما يتعلم الشباب الانضباط، احترام الوقت، تحمل المسؤولية، العمل بروح للفريق، بيدرك الدور اللي بتقوم فيه القوات المسلحة الأردنية في حماية الوطن وسيادته، فهذا يصبح أكثر وعيا ولمسؤولياته الوطنية، وبالتالي احنا بنطمح دائما الى تحقيق الاهداف المنشوده من هذا البرنامج، وهي بناء جيل يعرف حقوقه، يعرف واجباته، قادر على الحفاظ على وطنه وعلى استقرار امنه. والقوات المسلحه الاردنيه والجيش العربي كانت وستبقى احدى ركائز حمايه الوطن وسيادته، وهذا المخرج الذي ينعكس على هذا المكلف بعد خروجه من مركز تدريب خدمة العلم.
0: نعم، يعطيكم ألف عافية سيدي. الآن نوصل للرسالة اللي بتحب توجهها للشباب الأردني وهم المستقبل الوطن وسياجه. أحمد بيك.
1: مبدئيا أنا أريد أن أنتهز هذه الفرصة وبارك لي دورة المكلفين رقم واحد ودورة المكلفين رقم اثنين على تخريجهم. بصراحة كانوا شباب على درجة عالية من المسؤولية، قدرنا انه احنا نحقق اهداف هذا البرنامج في هذه في الدوره الاولى والدوره الثانيه، واقول لهم دائما انتم ثروه الوطن والوطن يعول عليكم كثيرا. واريد ان اقول لدوره مكلفين رقم ثلاثه، اقبلوا على هذه الدوره بايجابيه واستقبلوها واستفيدوا منها، وحتى كل لحظه كل دقيقه في هذه الدورة هي درس لن تنساه في حياتك العملية والمهنية بعد نهاية الدورة. أقول للجميع كونوا كما حدناكم دائما شبابا نشامة مخلصين لوطنكم، معتزين بقيادتكم الهاشمية، مؤمنين بقدراتكم في صناعة مستقبل الأردن. وأخيرا أقول حمى الله الأردن وحفظ قيادته الهاشمية وحفظ الله قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي وحفظ الشباب ومستقبله.
0: اللهم آمين. وأحنا أيضا بدورنا كمان بنوجه دعوة للشباب المقبلين على خدمة العلم الدفعة الثالثة بأنه أمنيات التوفيق لهم خلال فترة تواجدهم داخل المركز. في نهاية هذا اللقاء وهذا اليوم أشكرك العقيد الركن أحمد عواد الزبن آمر مركز تدريب خدمة العلم الشويعر على هذا اللقاء الطيب وهي المعلومات الطيبة اللي استفدنا منها، ووجهنا منها رسالة اطمئنان لأبنائنا وأهاليهم المشاركين في الدفعة الثالثة لخدمة العلم. شكرا لك يا سيدي.
1: شكرا على هذه الاستضافة وبارك الله فيكم.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج النشامة في مواقعهم. كل الشكر مرة أخرى لضيفنا العقيد الركن أحمد عواد الزبن، آمر مركز تدريب خدمة العلم الشوير. شكرا لك سيدي.
1: شكرا لك.
0: وأيضا شكرنا إلى الزميل النقيب خالد القضاء على المساهمة في إعداد هذه الحلقة. أيضا شكرنا إلى الزملاء من الخدمات البرامجية، محمد السقرات، حنين بني مصطفى، ماس الجنيدي، علي الوديان ومحمد الزعبي. أيضا شكرنا إلى الزميل عبد العزيز عبابني من الهندسة الإذاعية، والشكر دائما وأبدا لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد على الإشراف العام. أما أنتم مستمعين فدمتم بخير وود، وإلى اللقاء.
2: النشامى في مواقعها، في مواقعها. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الزاوية الرياضية. إعداد وتقديم بشار المراشد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، يا هلا ويا مرحبا بكافة النشامة والنشميات مستمعي إذاعة الجيش. مساء طيب من مساءات الأردن الجميل، مساء رفاق السلاح النشامة في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية من الشمال حتى الجنوب.

0: نعم مستمعين الكرام، نعود إليكم في بداية مشوار هذه الحلقة من الزاوية الرياضية مع المحلل الرياضي الأستاذ هيثم أحمد. يا هلا ويا مرحبا كابتن هيثم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة وعبر الزاوية الرياضية.
1: أول شيء يسعد مساك، وأنا بتشرف بالتواجد معك في إذاعة الجيش، إذاعة اللي بنعتز فيها وبنفتخر فيها، الإذاعة الوطنية لإذاعة البواسل اللي دائما احنا نفتخر ونعتز فيهم.
0: يا سيدي حياك الله أخي هيثم. بداية سوف نتحدث عديد الأمور الفنية التي تهم المنتخب الوطني في قادم الأيام ورحلة الاستعداد للنهائيات كأس آسيا مطلع العام القادم في المملكة العربية السعودية الشقيقة. شاهدنا ودية سوريا التي انتهت بتعادل إيجابي بهدف لكل منهما، وهنالك ودية قادمة أمام فنزويلا في السادس من الشهر القادم. كيف رأيت المنتخب الوطني فنيا في هذه المباراة كابتن هيثم؟ يعني خلينا نحكي بادو زكي جمع كافة الأسماء اللي الشارع الأردني بيحبها باستثناء يزن النعمات، فنيا كيف رأيت المباراة كابتن هيثم؟
1: شوف بالتأكيد يعني هي المباراة الأولى بعد كأس العالم.
0: نعم.
1: أول مباراة لمنتخبنا الوطني بعد كأس العالم، أول مباراة لمنتخبنا الوطني بقيادة بادو الزاكي. عشان هيك كان كثير مهم جدا إحنا نشوف كيف المنتخب كيف راح يتغير، كيف راح يكمل مع مدرب جديد أكيد هو مغربي. يعني
0: صحيح.
1: أنا لا أؤمن بكلمة مدرسة مغربية، إنه يعني كل مدرب مغربي له أسلوبه وله طريقته، يعني ما في مدرسة ثابتة يعني لكن هو المدرب يعني جديد، أكيد عنده ممكن يكون عنده أفكار جديدة. ممكن إحنا من الناس اللي انتقدنا التعاقد معاه يعني أنا شخصيا، بس الآن هو في مرحلة
0: طيب اسمح لي أستاذ هيثم، أستاذ هيثم هنا اسمح لي أنا أقاطعك. سمعنا كثيرا من المحللين والنقاد الرياضيين في الشارع المحلي انتقدوا التعاقد مع بادو زكي، وجهة نظرك ما هو السبب الرئيسي لهذا الانتقاد؟ يعني كثير سمعنا حكي انه هو مدرب حراس مرمى، السي في تبعه
1: مش هذا الموضوع،
0: السي في تبعه مش قوي، لكن السبب الرئيسي لعدم الارتياح للتعاقد.
1: انا اول شيء بحكي لك انا من اليوم دعم وتشجيع ومساندة له، بدي اياه ينجح لانه مدرب منتخبنا ونجاحه
0: صحيح.
1: نجاح لمنتخبنا. انا انتقدت شخصيا، انتقدت السيرة الذاتية. يعني هو أول شيء هو نجم كبير، له تاريخ كبير كحارس مرمى كبير، لعب في كأس العالم، لعب بالدوري الإسباني، له تمثال في إسبانيا، حارس يعني اسم نجم، يعني بيدرب منتخبنا الآن هو نجم. هو الكابتن الزاكي في مسيرته التدريبية يعني هو في مرحلة تراجع كبير، هو ذروة مسيرته التدريبية كانت بال 2004 قبل 22 سنة عندما وصل إلى نهائي إفريقيا مع منتخب المغرب. بعد ذلك بدأ في مرحلة تراجع في المسيرة التدريبية لحد ما وصل يدرب أندية بتصعد وبتهبط، عدم ثبات في المسيرة التدريبية بعدم وجود إنجازات، وحتى بالفترة الأخيرة درب النيجر والسودان ومنتخبات أقل من منتخبنا الوطني وما نجح. فأنا كنت أتمنى، هي وجهات نظر ممكن أنا أكون غلط، كنت أتمنى إنه مدرب يعني بمسيرة نجاح، مدرب عنده شاب أكثر، يعني تحكي عن مدرب يقترب من 70 الله يعطيه طول العمر والصحة. فأنا كنت أتمنى إنه نصل لمرحلة نجيب مدرب عالمي.
0: صحيح.
1: يعني إحنا هذا المنتخبنا الوطني بعد ما وصل لكأس العالم، بعد آسيا، بعد كأس العرب، أصبح الآن بحاجة، يعني بدنا نشوف مدرسة عالمية، بدنا مدرب عالمي، بدنا مدرب عنده.
0: ننتظر قليلا يعني كأستاذ هيثم.
1: لا خلينا الآن بقول لك من شجع.
0: خلينا نعم نعم أستاذ هيثم.
1: لكن احنا الانتقاد كان عند التعيين على السيرة الذاتية، أما الآن الموضوع مختلف. الآن
0: صحيح.
1: هو مدرب منتخبنا
0: طيب.
1: الوطني كلنا معاه، واجبنا الوطني نكون معاه، واجبنا الوطني إنه نشجعه.
0: أكيد.
1: لكن بدك ترجع على سؤالك.
0: طيب.
1: يعني
0: خلينا لا بس هون أقاطعك مرة أخرى، اسمح لي كابتن هيثم. الأسماء اللي انطرحت يعني صراحة الشارع الأردني طالب بأسماء كثيرة، والجماهير الأردنية العارمة طالبت بأسماء هي الأفضل على مستوى الدوري المحلي. المدربين السابقين لم يستدعوها، نكون واقعيين، بادو زكي استدعى كافة الأسماء المطروحة للمنتخب الوطني التي تستحق التواجد، وسوف يكون هنالك الاختيار النهائي بعد أسابيع. رأيك بالأسماء
1: يعني موضوع اختيار اللاعبين، يعني هو في كل المدربين في اول ما اجوا جابوا اختاروا نادوا نفس الاسماء، يعني
0: لا احمد عرسان صيصه استاذ هيثم،
1: لا يعني حتى بدايه جمال السلامي كان صيصه موجود يعني في البدايه. يعني هلا انا اشوف الموضوع مش هيك، الموضوع الان ماذا سيتغير على منتخبنا؟ ما التطور اللي راح يجي
0: صحيح
1: لمنتخبنا؟
0: صحيح
1: لسه بدري الحكي، لكن احنا شفنا مباراه بدايه مسيره. انا ما بقيم مدرب على مباراه اولى،
0: نعم.
1: لكن تعطيني بعض المؤشرات اللي بدها تصحيح فني، بعض الامور التكتيكيه المطلوبه، هذا ممكن اشوفه بالمباراه الاولى. ممكن هو في المباراه الجاي الاصعب يفرجيني شيء احسن،
0: نعم.
1: يثبت لي انه هو عنده رؤيه صحيحه وانه عم بيشتغل صح وبصوب.
0: إن شاء الله.
1: الان دائما على فكره موضوع التشكيله دائما هذا قرار المدرب، ولن حتى لما ايش ما تختار، لما احنا الان نحكي عن قائمه موسعه، يعني لما تصير 22 لاعب او 24 راح في ناس ترضى وفي ناس راح تزعل، في ناس راح تنتقد وفي ناس راح تأيد، لانه لن يتفق الجميع على جميع الاسماء، بيتفق على 80% 85% بس، بضل بعض بالاخير لما بده يستثني بعض اللاعبين، في ناس في كثير اراء راح تكون ضد وفي اراء راح تكون مع، لانه يعني في العالم هذا الحكي مش في الاردن، في هذا في العالم بشكل كامل، يعني هذا الشيء موجود في العالم،
0: صحيح
1: لانه انت بالاخير تشكيله محدده بعدد اسماء.
0: صحيح
1: لكن هو اليوم اختار اسماء بطالب فيها الشارع، يعني اختار لاعب كان نجم الدوري في الموسم الماضي ما كانش يلعب، اللي ما اختاروش الجمال السلامي اللي هو العرسان، واعاد صيصه للمنتخب مع انه لم يشركوا ولا
0: وأجرى بعض
1: دقيقه
0: التغييرات في التشكيلة أيضا على
1: بعض
0: مستوى
1: التغييرات.
0: حراسة المرمى. صحيح.
1: لكن حتى الان احنا ما عندنا مهاجم بالمنتخب، اذا بدنا نحكي هلا لما احكي لك فنيا، احنا لحد الان ما بنلعب بمهاجم، ما عندنا مهاجم،
0: صحيح.
1: وهذه مشكله كبيره جدا، انه
0: طيب
1: منتخب وطني.
0: من خلال وجهة نظرك كابتن هيثم، ما هو التعويض المناسب للمهاجم الغائب؟
1: شوف
0: يعني
1: انا خليني احكي لك،
0: نعم.
1: نحكي اول شيء
0: خذ راحتك،
1: نقيم
0: خذ راحتك سيدي.
1: المباراه الاولى سوريا،
0: نعم.
1: هلا في تغيير فني صار، تغيير بطريقه اللعب، احنا متعودين نلعب بثلاث قلوب دفاع بالثلاثة أربعة ثلاث، هو لعب أربعة ثلاث ثلاث، والله أنا كنت متوقع أنه يلعب هيك لأن دارس مسيرته دائما بيلعب أربعة ثلاث ثلاث، لكن أنا شخصيا بحكي لك احنا امتلكنا الكرة وبنلعب مع منتخب أقل منا بالتصنيف،
0: صحيح،
1: أقل منا فنيا، كل احترامنا للأشقاء في سوريا، احنا هاي الفترة أعلى من سوريا في كرة القدم.
0: صحيح.
1: اليوم منتخب سوريا قيمته السوقية 8 مليون، احنا نتجاوز ال 20 مليون، يعني تصنيفنا أعلى، نتائجنا في آسيا، تأهلنا كأس العالم، نتائجنا في كأس العرب، المنتخب السوري مر بظروف تراجعت فيها كرة القدم السورية، فالوضع الطبيعي اني انا بلعب مع منتخب اقل مني. انا كنت اتمنى، يعني في ناس بتحكي لازم نلعب مع منتخبات كلها اعلى منا،
0: نعم.
1: انا كنت اتمنى انه نلعب تجارب مع منتخبات بتطرح الدافع امامنا،
0: صحيح،
1: لاسباب، لانه احنا في كاس اسيا راح نواجه منتخبات بتدافع امامنا وفي منتخبات احنا راح ندافع ونعمل تحولات امامها،
0: صحيح.
1: فانا كنت بدي اشوف شو الخيارات الفنيه والتكتيكيه اللي هو بيفكر فيها لما منتخب بيدافع وبيلعب تحولات، يعني زي ما احنا نلعب مع الاعلى منا. فانا شخصيا يعني حتى ما اعجبني، يعني مش ممكن يتعدل بالمباريات القادمه، انه بيلعب بثلاث لعيبه وسط نفس المواصفات، الثلاث لعيبه هم بالاساس مركز ثمانيه اقرب لمركز سته، يعني بيلعبوا بين ثمانيه وسته، بينما
0: اللي هم
1: متالق نزار والمتالق نور والمتالق شوكت، بس هو الثلاث لعيبه انا بحكي نواحي تكتيكيه، الان الثلاث لعيبه هم مركز ثمانيه اقرب لسته، طب احنا بنلعب مباراه مع سوريا بالاستحواذ، احنا بنستحوذ واحنا معنا الكره واحنا بدنا نخترق ونتوغل، ليش ما لعب لاعب مركز عشرة؟
0: صحيح،
1: يعني ليش ما لعب باثنين وسط بستة، واحد ستة واحد تمانية واحد عشرة، الثلاث لاعيبة هدول ما فيهم لاعب مركز عشرة، هو ما أخذ في تشكيلة المنتخب لاعب مركز عشرة صيصة،
0: صحيح،
1: ممكن بهاي الطريقة مع منتخب هو اللي بيهاجمك أوكي تمام أنا ببصم له. ثاني إشي، أنت عم تلعب مع منتخب بدافع معك، يعني وأنت المسيطر، أنت بتلعب بدون مهاجم صريح، بتوظف لاعبين في مركز المهاجم الصريح، أنت وظفت العودة كمهاجم وهو عودة من أفضل اللاعبين الأجنحة وبالدوري المصري يتألق كلاعب جناح، بالشوط الثاني أنت وظفت أنس العوضات كمهاجم، أنس العوضات لو المباراة مع أنا بلعب دفاع ومرتدات ممكن أقول لك أنس يزبط كمهاجم لأنه أنس سريع وبيعمل تحول وبيعمل ارتداد، بس أنا بدي مهاجم مع فريق مثبت دفاعه، بدي مهاجم داخل منطقة الجزاء يقدر يحجز خط دفاع، يعني مهاجم المحطة، فهو لحد هذه اللحظة احنا مش قادرين نعوض يزن.
0: صحيح.
1: يعني هو كان بامكانه بهاي الظروف اللي مش ان شاء الله يزن يكون قادر انه يكون جاهز بجاهزيته قبل كأس آسيا، كان مفروض انه ما دام هي فترة تجريبية كان بامكانه يستدعي مثلا رزق بني هاني يجربه كمهاجم، كان بامكانه يستدعي بهاء فيصل يشوف هل هو جاهز بيقدر يختبره كمهاجم، لانه الغياب عندنا بالمنتخب مش يزن بس، التنين المهاجمين يزن وابراهيم صبره.
0: صحيح.
1: يعني هدول التنين ومصابين ما نعرفش مدى رجعتهم للمنتخب.
0: ما في معلومات مؤكده عن عودتهم استاذ
1: ما
0: هيثم.
1: يزيد الضغوطات يعني على على يزن، يعني يزن متوقع يدخل في التدريبات الجماعيه مع ناديه خلال الاسبوع القادم او الاسبوع اللي بعده.
0: صحيح.
1: هل فتره الشهر ونص كافيه انه يزن يستعيد جاهزيته البدنيه وجاهزيته الفنيه وحساسيه المباريات؟ انا لا اعتقد انه الفتره كافيه، ممكن يزن يستعيد جزء من مستواه او جزء من جاهزيته، لكن في جاهزيه فنيه، في جاهزيه فنيه انت بتحكي عن لاعب صار له سنه غايب عن الملاعب من شهر 12 العام، الان تجهيزهم الفني
0: ان شاء الله.
1: تجهيزهم وتحضيرهم، هل بيقدروا يلعبوا شوط خمس دقائق ربع ساعه؟ انت بدك تحافظ عليهم، بدك تلعبهم بالتدريج، ما بدك تيجي ما بتيجي على لاعب غايب سنة عن المباريات تقول له تعال العب من اول دقيقة.
0: صحيح صحيح.
1: انت هذا
0: صحيح.
1: لاعب ثروة، يعني يزن ثروة، يعني احنا كلنا بنعاني من غياب يزن.
0: صحيح.
1: عشان هيك بعد طول هذا الغياب يجب ان نكون دقيقين وحريصين على عودة مثالية له، تجهيزه جيدا فنيا قبل ما ينزل الملعب.
0: صحيح.
1: لانه هذا صراحة يزن ثروة.
0: صحيح.
1: وهذا الشيء لازم نعمله مع نجم المستقبل ابراهيم صبره، وهو لانه مش ضامن، يعني هو نفسه ما بيعرف حيكونوا جاهزين ولا لا، مفروض حاول ياخذ خيارات هجوميه يجرب. يعني هو لو اخذ، يعني مش شو المشهد انه يتحول انس العبضات لمهاجم مع منتخب بدافع امامك، يعني انس لاعب تحولات لاعب اطراف، انت خسرت ورقه المهاجم، طب لو اخذت انت جربت رزق، لو جربت بهاء، هذول الاثنين المتاحين ممكن تجربهم، يعني
0: صحيح صحيح،
1: شفت وضعهم شفت جاهزيتهم، لانه احنا بالنهايه هذا منتخب وطني، ما بدنا يتكرر معنا في كاس العالم انه خربطنا كل ثلاث مهاجمين الثلاثه اللي بالامام خربطناهم عشان نعوض يزن وما قدرنا، وكل يعني لا غيرنا مركز موسى وغيرنا مركز علي وما نجحنا، لا يجب ان ناخذ درس من هذا الموضوع. فاحنا بدنا نحكي هي مباراه اولى فنيا على المستوى الفني منتخبنا ما كان عالي فيها، على المستوى التكتيكي منتخبنا غير شكل بس ما يعني ما نجح فيها، بس أنا بحكي مباراة أولى، يعني أنا ما بصدر أحكام على مدرب في مباراة أولى.
0: صحيح.
1: لكن إذا تكرر في المباراة القادمة أصعب، يعني شايف اللي انتقدته هدول ثلاث لعيبة ستة وثمانية وفيش عشرة، ممكن أنا المباراة الجاية أقول لا العب فيهم، لأن عم بدي ألعب مع منتخب من أمريكا الجنوبية، منتخب فنزويلا من أمريكا الجنوبية قيمته السوقية 91 مليون، عنده لعيبة محترفين في الدوريات الأوروبية، فالأمور بتختلف. لكن انا بواجه في كاس اسيا منتخب زي منتخب سوريا حيدافع، وواجه منتخب سوريا اسيا كاس اسيا منتخب عالي، وانا مش راي على اسيا كمنتخب عادي، انا راي على اسيا كممثل كنت الاسيا في كاس العالم كوصيف اسيا كوصيف كاس العرب، فانا رايح وكل المنتخبات راح تحسب لي مليون حساب وراح تتعامل معي بطريقة مختلفة عن كأس آسيا السابق.
0: كل الشكر والتقدير كابتن هيثم، سامحني على ضيق الوقت، كلمة أخيرة بتحب توجهها عبر أثير إذاعة الجيش وعبر الزاوية الرياضية؟
1: أنا أول شيء بشكركم كثير على هذا،
0: واجبنا هذا واجب،
1: وأنا بتمنى أنه كل الجماهير تقف مع منتخبنا الوطني
0: شاء الله.
1: وتشجع وتقف مع المدرب بادو الزاكي اللي بنتمنى له التوفيق، يعني نتمنى له أنه ينجح بالمهمة، لأنه هو الآن بدرب الأردن، بدرب منتخب الوطن.
0: يا سيدي كل الشكر والتقدير للمحلل الرياضي هيثم أحمد. شكرا هيثم.
1: شكرا شكرا
0: شكرا.

0: سيداتي وسادتي، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الرياضي. الشكر الوفير للزميل عبد العزيز العبابنا من الهندسة الإذاعية. كان معكم بشار المراجدة. إلى الملتقى الأسبوع المقبل، دمتم بخير.
1: الزاوية الرياضية، إعداد وتقديم بشار المراجدي.

الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. جلالة الملك عبد الله الثاني يتابع عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني. جلالة الملك يطلع على سير العمل في تنفيذ خطة تطوير حقل الريشة وزيادة إنتاجيته ومستجدات ربطه بخط الغاز العربي لتعزيز إمدادات الغاز ودعم احتياجات قطاع الطاقة. جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد استمرار الأردن في الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة خلال استقباله غبطة بطريرك بلغاريا وميتروبوليت صوفيا كيريوس كيريوس دانييل. جلالة الملك يشدد على أن المملكة تواصل دورها التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ومواجهة التصعيد المستمر ضد هذه المقدسات، وذلك انطلاقا من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات. إغلاق باب التسجيل الأولي للحج 39,200 مسجل. وأخيرا كتلة هوائية رطبة اليوم وأجواء لطيفة حتى الخميس المقبل. ختام الموجز، في أمان الله.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

0: شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج شؤون قانونية، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعاً.

تحية طيبة نبعثها إليكم في مستهل حلقة شؤون قانونية لهذا اليوم، هذا البرنامج الذي نلتقي من خلاله لنتعرف معا إلى مجموعة من القضايا والموضوعات القانونية اللي بتمس حياتنا اليومية، سواء فيما يتعلق بمواضيع الحقوق والواجبات بشكل عام، أو التي تنظم علاقتنا ببعضنا البعض، أو في علاقات العمل أو المعاملات. احنا بنعرف إنه القانون ليس نصوصا جامدة محفوظة في الكتب، وإنما هو منظومة تنظم حياتنا وتحفظ الحقوق وتحدد الواجبات. وكلما ازداد وعي الإنسان بحقوقه والتزاماته أصبح أكثر قدرة على حماية نفسه وأداء واجباته وبالشكل الصحيح.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وفي شؤون قانونية نسعى دائما إلى تبسيط المعلومة القانونية والاقتراب من القضايا التي تهم المواطن وبلغة واضحة ومباشرة بعيدا عن التعقيد والمصطلحات اللي قد تجعل النص القانوني صعب بالفهم على غير المختص. لذلك حلقتنا اليوم تتناول موضوعا يهم شريحة واسعة جدا من أبناء المجتمع، لأن العمل يشكل جزءا أساسيا من حياة الإنسان، ومن خلاله يحصل على مصدر دخله ويساهم في الإنتاج وخدمة المجتمع. موضوعنا اليوم مستمعين الكرام هو عقد العمل، التزامات العامل وصاحب العمل. مستمعين الكرام، عندما يتوجه شخص إلى مؤسسة أو حتى شركة أو منشأة للبحث عن فرصة عمل، وهذا شيء واقعي في حياتنا اليومية، الكل يسعى للحصول على فرصة عمل، قد يكون السؤال الأول الذي يشغل بال هذا الشخص: كم سيكون الراتب؟ متى أبدأ العمل؟ كم عدد ساعات الدوام؟ ما هي الإجازات؟ وماذا يحدث إذا انتهت العلاقة العمالية؟ لكن بالمقابل هناك أسئلة أخرى لا تقل أهمية عن هذه الأسئلة: هل يجب أن يكون عقد العمل مثلا مكتوب؟ ما الذي يجب أن يتضمنه العقد، يعني بنود هذا العقد من حيث الشروط والالتزامات؟ هل توقيع العامل على العقد يعني أنه تنازل عن جميع حقوقه؟ وفي المقابل هل العامل ملزم بتنفيذ كل ما يطلب منه من قبل صاحب العمل؟ وما حدود سلطة صاحب العمل في توجيه العامل؟ وماذا لو أخلى العامل بالتزاماته؟ وماذا لو أخلى صاحب العمل بالتزاماته؟ وهل يكفي أن يعرف الإنسان حقوقه دون أن يعرف واجباته؟ وهل عقد العمل فقط هو ورقة يوقع عليها الطرفان، أم أنه ينشئ مجموعة من الحقوق والالتزامات المتبادلة؟ هذه مجموعة من التساؤلات اللي بإذن الله راح نحاول الإجابة عنها في حلقتنا لهذا اليوم من شؤون قانونية، فابقوا معنا.

إذن على بركة الله نبدأ الإجابة على التساؤلات التي طرحها ما قبل هذا الفاصل. لنبدأ من الأساس، ما هو عقد العمل؟ بصورة مبسطة، عقد العمل هو الإطار الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بحيث يؤدي العامل عملا تحت إدارة وإشراف صاحب العمل مقابل ما يعرف بالأجر. وبالتالي نحن أمام طرفين رئيسيين، العامل وصاحب العمل، وبينهما علاقة قانونية تقوم على حقوق وواجبات متبادلة. إذن عقد العمل هو عقد مسمى بالمناسبة حسب تقسيمات العقود، وهو مسمى لأن القانون سماه وخصه بأحكام قانونية خاصة بهذا العقد تعالج الحالات التي نص عليها القانون. بمعنى إذا كان عندي هنالك خلاف بين شخصين، عامل وصاحب عمل، فيلجأ القاضي إذا عرض هذا النزاع على القضاء إلى الرجوع للأحكام القانونية التي تحدثت عن عقد العمل، فرح يرجع لقانون العمل وأيضا إلى القواعد العامة بالقانون المدني الأردني الذي تحدث عن هذا العقد، لذلك سمي بعقد مسمى. وهنا نقطة مهمة جدا، العلاقة العمالية ليست قائمة فقط على ما يريد أحد الطرفين. بنلاحظ أنه بحكمها العقد وأحكام قانون العمل وأيضا الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ولهذا فإن معرفة العامل لما ورد في عقده أمر بالغ الأهمية، كما أن معرفة صاحب العمل لالتزاماته القانونية أمر لا يقل أهمية عن ذلك. الآن قد يسأل أحد المستمعين، إذا التحقت بالعمل وما وقعت عقد مكتوب، فهل يعني ذلك أنني لا أملك حقوقا؟ بمعنى آخر أنا مش أمام عقد عمل؟ الإجابة هنا تحتاج إلى توضيح. القانون الأردني وتحديدا قانون العمل ينص على تنظيم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الأقل، بحيث يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه، كما يجيز للعامل إثبات حقوقه بطرق الإثبات القانونية إذا لم يتم تحرير هذا العقد كتابة. شو بنفهم من هذا الكلام؟ القانون واضح أن عقد العمل ينعقد شفاهة، بمعنى آخر يجوز أن ينعقد عقد العمل شفاهة، لكن المشرع أشار إذا تم كتابة عقد العمل تم تحريره، معنى آخر كان مكتوب، فيجب أن يكون محررا باللغة العربية ويستلم كل طرف نسخة عن هذا العقد. إذن النقطة المهمة جدا اللي يجب الجميع يعرفها أن عقد العمل ينعقد شفاهة بين الطرفين، لكن راح نواجه صعوبة إذا حصل خلاف مستقبلا بين الطرفين، أولا حول إثبات هذا العقد أن هنالك علاقة عمالية وأساسها عقد انعقد شفاهة، والمسألة الأخرى هي البنود التي يتضمنها هذا العقد. يعني مثلا ممكن يصير خلاف قديش هذا العامل اتفق مع صاحب العمل على مقدار الأجر الشهري، ممكن يدعي العامل أنه يتقاضى 300 دينار وصاحب العمل يدعي عكس ذلك، فرح يصير في خلاف، لكن المشرع شو أشار بهذه النقطة؟ أنه سمح إثبات كافة المسائل المتعلقة بهذا العقد بكافة طرق الإثبات، ما حصرها ببينة معينة، لأنه إحنا عندنا وسائل إثبات قانونية مثل الأدلة الكتابية، شهادة الشهود، القرائن إلى آخره. إذن لا تبدأ علاقة عمل وأنت لا تعرف شروط هذه العلاقة، اعرف شو اللي إلك شو اللي عليك، اقرأ العقد إذا كان مكتوب، اعرف طبيعة العمل المكلف فيه بموجب هذا العقد، مقدار الأجر لابد أن يكون معلوما لديك، عدد ساعات العمل، مدة العقد أيضا مهمة جدا إن كان طبعا محدد المدة، وأيضا ما هي الالتزامات الملقاة على عاتقك بموجب هذا العقد. وفي الوقت نفسه يجب على صاحب العمل، احنا بنتحدث عن أطراف بهذه العلاقة العمالية،

الطرفين. أيضا عندما نتحدث عن عقد العمل مستمعينا الكرام، فمن المهم ألا ننظر إليه على أنه فقط والله أنا بدي أوقع على هذا العقد. العقد يجب أن يعكس طبيعة العلاقة بين الطرفين، ما هو العمل المطلوب والأجر، المدة حكينا إذا كانت محددة، ساعات العمل والالتزامات الأخرى التي يتفق عليها الطرفان في حدود القانون. وهنا بدي أوجه رسالة مهمة إلى كل شخص يبحث عن عمل، لا توقع على أي عقد قبل أن تقرأه وتفهم مضمونه، وإذا كان شفاهة أيضا أقلها يكون عندك شاهد حضر هذا الاتفاق اللي تم بينك وبين صاحب العمل حتى تستشهد فيه إذا حصل فيه خلاف مستقبلا، لأنه حكينا بصير يكون العقد شفاهة. إذا وجدت بندا غير واضح اسأل عن هذا البند، يعني يكون في توضيح من قبل صاحب العمل لهذا البند، ما يكون في غموض. إذا كان هناك أمر لا تفهمه اطلب توضيحه، لأنه توقيعك على عقد وموافقتك وأنت لا تعرف مضمونه قد يؤدي إلى خلافات أنت في غنى عنها. وفي المقابل أيضا على صاحب العمل أن يحرص على توضيح الشروط وعدم تضمين العقد شروطا أيضا تخالف التشريعات النافذة. إذا بتتحدث بعموميات الآن، شو التزامات العامل وشو التزامات صاحب العمل، نتحدث عنها بشكل سريع. العامل عليه التزامات، وهذه الالتزامات بقابلها حقوق بطبيعة الحال، لأنه عقد متوازن بين الطرفين، هنالك التزامات عليك ويقابلها حقوق، إذن الحقوق تقابلها واجبات. ومن أهم ما يتعين على العامل القيام به هو أداء العمل المتفق عليه وبذل العناية المطلوبة في أدائه. وقانون العمل أورد ضمن التزامات العامل أن يؤدي العمل بنفسه، وأن يبذل في أدائه عناية الشخص العادي، وأن يلتزم أيضا بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وذلك ضمن حدود لا تعرضه للخطر ولا تخالف القانون أو الآداب العامة. إذن هناك عدة نقاط أساسية: العامل يؤدي العمل المتفق عليه بنفسه، وأيضا أن يبذل العناية المطلوبة في أداء عمله. الالتزامات المتعلقة بالتوجيهات بتنفيذ العمل ضمن حدود القانون والعقد، وهي نقطة حكينا مهمة جدا، لأنه صاحب العمل يملك سلطة الإدارة والتوجيه في نطاق العمل، وهو عنصر مهم من عناصر العلاقة العمالية، ولكن هذه السلطة ليست مطلقة، أي أن العامل مطالب بالالتزام بالتعليمات المشروعة والمتعلقة بالعمل، ولكن لا يعني ذلك أن كل أمر يصدر من صاحب العمل يصبح مشروعا لمجرد أنه صادر عنه. ولهذا القانون جاء وقد وضع حدودا واضحة تتعلق بعدم تعريض العامل للخطر وعدم مخالفة القوانين أو الآداب العامة. أيضا المحافظة على ممتلكات وأدوات العمل، هذا التزام مهم جدا، يترتب على العامل أنه يحافظ على الأدوات والمعدات والأجهزة التي تسلم إليه لأداء عمله، لأنه هاي المعدات والأجهزة هي لا تعتبر ملكا لهذا العامل، إنما هي ملكا للمؤسسة أو المنشأة أو الشركة اللي أنت بتعمل فيها. أيضا عليه الالتزام بالحضور وساعات العمل، وهذا شيء بديهي ومتفق عليه. لكن خلينا أتحدث بشكل سريع عن التزامات صاحب العمل. صاحب العمل زي ما حكينا، كما أن العامل لديه التزامات، أيضا صاحب العمل لديه التزامات قانونية اتجاه العامل، فهو مطالب بتوفير العمل وفقا للعقد اللي تم إبرامه، وأن يؤدي للعامل الأجر اللي بيستحقه وفقا للقانون وأيضا للعقد، لأنه في عنا حددنا للأجور، هذا من ناحية قانونية، وأيضا العقد المتفق عليه يعني في موضوع الأجر بين الطرفين، إذا كان 400 دينار يجب أن يقوم بإيفاء هذا الأجر،
والوقت

اللي تم الاتفاق عليه مثلا لدفع الأجرة أسبوعيا شهريا إلى آخره. ويجب أن يوفر بيئة عمل تتوافق مع متطلبات السلامة والصحة المهنية. والأجر حكينا هو عنصر جوهري والتزام مهم جدا يقع على عاتق صاحب العمل الذي يجب أن يؤديه للعامل، وأيضا عليه أن يوفر متطلبات السلامة والصحة المهنية لتجنيب العامل من وقوع أي خطر على حياته وصحته. وبالتالي هذه الالتزامات هي متبادلة بين الطرفين، ويجب أن يقوم كل طرف بتنفيذ هذا الالتزام، لأنه في عندنا قاعدة بالقانون بالنسبة للعقود الملزم للجانبين، إذا سقط التزام يسقط التزام الذي يقابله، إذن في توازن بعقد العمل. وكما ذكرنا في هذه العلاقة القانونية التي تحكمها أو يحكمها عقد العمل سواء كان شفاهة أو عقد مكتوب. بهذا القدر نكتفي مستمعينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج شؤون قانونية. شكرا لمن رافقني من الهندسة الإذاعية زميلي العزيز طارق الصقار، والشكر موصول لكافة أسرة فريق العمل، وأنقل لكم تحيات المشرف العام لبرامج إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد، وهذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء قانوني جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

0: إعداد وتقديم الدكتور جميل الخطاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، رسالة إلى الشباب. فالشباب في الإسلام منزلة عالية، لأنهم عماد الأمة وعدتها وأملها. وهل الأمة إلا الشباب؟ فعلى أكتافهم وسواعدهم يقوم المجتمع، وهم أساس البناء. وما قامت الأمة ولا ظهرت ولا انتصرت إلا بعزيمة الشباب. وقد ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نصرت بالشباب. وقد أدرك أعداء الإسلام قيمة هؤلاء الشباب وخطر شأنهم في الأمة، فسعوا إلى إضلالهم وفتنتهم وصدهم عن دين الله تعالى. أيها الإخوة الأحبة، لقد تنوعت اليوم أساليب الإغراء والإثارة لصد الشباب عن سبيل الله، إثارة غرائزهم بما ينشر من صور وبما يوجه إليه الشباب من إطلاق غرائزهم بلا حساب ولا مسؤولية، وذلك لصرفهم عن الهمة والجادة، أي الطريق الصحيح التي وجدوا لها، وهي أن يكونوا لبنات القوة في جدار الأمة وحملة معالي الأمور. ولذلك تواجه الأمة اليوم جيلا همه شهوته وغايته تحصيل المال، وسبيله الانحراف نحو المحرمات من السلوكيات. إن هذه الأحوال وهذه المخططات أدت إلى انقسام الشباب إلى قسمين: ملتزم وغير ملتزم. وسأجعل رسالة اليوم إلى الشاب غير الملتزم، إليه أوجه حديثي، لأنه وقع في شباك الباطل وأسرته شهواته وانحرف عن الطريق الذي خلق له ووجد له. أوجه له حديثي سائلا الله عز وجل أن يلقى كلامي منهم آذانا صاغية وقلوبا واعية. أقول لذاك الشاب الذي ابتعد عن طريق الإيمان: تذكر يا أخي أنك مسلم، يجب عليك ما يجب على المسلمين، فأنت مخاطب بكل تكاليف الشريعة وبكل نصوصها، فإياك أن يوسوس لك الشيطان فيقول لك إنك غير معني بهذا الخطاب. لا والله، إنك مخاطب به، وإن لم تستطع أذنك أن تسمع الكلام، إنك مطالب كما الملتزمين مطالبون، ولكن سبقك إخوانك بالطاعة وتأخرت أنت. لقد ركب الصالحون مراكب الإيمان وأنت تخلفت، ولا زال لك مقعد في المركب ينتظرك، فتقدم ولا تكن من الهالكين الذين اصطادهم الأعداء في شباكهم وأوقعهم الشيطان في شركه. تب إلى الله عز وجل وتخلى عن طريق الإعراض والغفلة، وكن مع الصالحين، وتذكر قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.

تذكر أيها الأخ الحبيب أن الخير يبدأ بالكلمة الطيبة، فقل بسم الله: أتوب إلى الله، اللهم تقبلني، ثم ابدأ بالصلاة واحرص على صحبة الصالحين، تهن عليك البداية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واحرص أخي على تلاوة لآيات من القرآن الكريم، وليكن إلى جانبك كتاب في فضائل الأعمال مثل كتاب الأذكار، لتعرف ثواب كل عمل صالح تقوم به. وخذ هذه النصيحة: لا تكلف نفسك في أمر العبادة أكثر مما تطيق، فأحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. وتذكر أن تستحضر الإخلاص، واعلم أن الإخلاص ساعة قد يعطي للعمر سعادة كاملة. واحذر المعاصي، فإن لها تعلقا بالقلب، وتب إلى الله منها. فإذا شعرت بالصعوبة في ترك المعاصي، فتذكر صعوبة التخلص من مألوف العادات، وتذكر أن هذه المعاصي قد سببت لك غضب الله عز وجل. تذكر أنك ما دمت على حال المعاصي فلربما أصابتك العقوبة عاجلا، فتفقد بسبب هذه المعاصي صحتك أو مالك أو بعض أحبابك، ثم تكون النهاية أن يقع العبد في حفرة من حفر النار. فإن هذا الذي تتذكره يهون عليك صعوبات الانتقال من أرض المعصية إلى ساحات الطاعة. وتذكر أن الله تعالى يفرح بعودتك إليه، وأن المعين على الثبات على الحق هو الله الذي أنت مقبل عليه. قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هدانا الله وإياكم إلى الصراط المستقيم، ونسأله قبول العمل وحسن الختام، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم، وقوة إلى جانب قوتكم.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في مستهل فترة الإخبارية الثالثة. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها.
1: جلالة الملك يتابع خطط تطوير قطاع الغاز لتعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني. جلالة الملك يستقبل بطريرك بلغاريا ويؤكد مواصلة الأردن حماية الوجود المسيحي ورعاية المقدسات في القدس. وزير المياه يؤكد أن الأمن المائي مسؤولية مشتركة ولا يجوز استخدام المياه سلاحاً أو أداة سياسية.

0: من العناوين إلى التفاصيل من عمان.
1: ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اجتماعا في قصر الحسينية لمتابعة عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني. واطلع جلالته خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس مجلس السياسات الوطني ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعدد من المسؤولين المعنيين على سير العمل في تنفيذ خطة تطوير حقل الريشة وزيادة إنتاجيته ومستجدات ربطه بخط الغاز العربي لتعزيز إمدادات الغاز ودعم احتياجات قطاع الطاقة. واستمع جلالة الملك إلى شرح قدمه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة حول الخطة الشاملة لقطاع الغاز وتطورات سوق الغاز الأردني وخطط استيراد الغاز وتصديره ومشروع توزيع الغاز الطبيعي في عمان وزرقاء بما يسهم في توسيع استخدامه محلياً.
0: استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني غبطة بطريرك بلغاريا ومتروبوليت صوفيا كيريوس كيريوس دانييل في قصر الحسينية. وأكد جلالته بحضور سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته، أكد استمرار الأردن في الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة. وشدد جلالة الملك على أن المملكة تواصل دورها التاريخية والقانونية في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ومواجهة التصعيد المستمر ضد هذه المقدسات، وذلك انطلاقا من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات. ودعا جلالته غبطة البطريرك إلى المشاركة في إحياء ذكرى الألفية الثانية على معمودية السيد المسيح عام 2030 في الأردن، لافتا إلى ما تمثله هذه المناسبة من فرصة للتأكيد على الأهمية التاريخية والدينية لموقع عماد السيد المسيح المغطس ومواقع السياحة الدينية الأخرى في الأردن. بدوره ثمن غبطة بطريرك بلغاريا البطريرك دانيال رعاية جلالة الملك للأماكن المقدسة المسيحية وجهوده للحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة، معربا عن شكره لحفاوة ترحيب الأردن بالزائرين المسيحيين من مختلف دول العالم للأماكن المقدسة المسيحية المحفوظة ليس فقط الأردن بل لقيمتها العالمية، ومشيرا بدور المملكة كنموذج للسلام والتعايش والوئام بين الأديان. وضمن زيارته إلى الأردن زار البطريرك دانييل برفقة بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفيلوس الثالث ومطران الأردن للروم الأرثوذكس خريستوفوروس كنيسة دير القديس جورجوس كنيسة الخارطة في مأدبة. واطلع على تاريخ الكنيسة وإرثها الروحي والفني وخريطتها الفسيفسائية التي تعود إلى القرن السادس الميلادي وتعد أقدم خارطة فسيفسائية معروفة للأراضي المقدسة لما توثقه من معالم المدن والمواقع المقدسة وتعكسه من عمق الحضور المسيحي في المنطقة. كما زار المدرسة البطريركية المجاورة واستمع إلى شرح حول دورها في تعليم الأجيال وتعزيز القيم الروحية والإنسانية والانتماء الوطني.
1: أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود أن الأمن المائي مسؤولية مشتركة بين دول المتوسط، داعيا إلى عدم استخدام المياه كسلاح أو أداة سياسية وإدارتها وفق القواعد الدولية. وخلال اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط في روما شدد على أهمية التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود، مؤكدا التزام الأردن بتحويل إعلان المياه المتوسط إلى إجراءات عملية. وأشار إلى أن الأردن من أكثر دول العالم فقرا بالمياه، لكنه حقق تقدما في خفض فاقد المياه وحماية مصادر مياه الشرب وتوسيع استخدام المياه المعالجة، إلى جانب تنفيذ مشاريع لتوفير مصادر مياه غير تقليدية أبرزها مشروع النقل الوطني.
0: اختتمت اليوم فعاليات مشروع تعزيز الأمن الغذائي وصمود المجتمعات والذي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون

0: مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، وهدف المشروع إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي المحلي ودعم صمود الأسر الريفية والمجتمعات المستضيفة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، إلى جانب تحسين سلاسل الإمداد الغذائي وتطوير ممارسات الإدارة المستدامة للموارد المائية والأرضية. وقال وزير الزراعة دكتور صائب خريسات:
1: هذا المشروع استهدف ثلاث محافظات رئيسية، وهي كانت عجلون وجرش والبلقاء، واستفاد من هذا المشروع تقريبا 140 أسرة ريفية. وتركز هذا الشيء على تدريب النساء الريفيات على مشاريع انتاجية في الثروة الحيوانية والثروة النباتية. هذا جزء التدريب، إضافة إلى كان هنالك منح موجهة لهؤلاء النساء من أجل بدء مشاريع انتاجية. وحقيقة هذا شأن أن يكون هنالك دعم للأسر الريفية والنساء الريفيات بالتحديد، من شأنه كما دأبت عليه وزارة الزراعة تعزيز المشاريع الإنتاجية بحيث يكون هناك مصدر دخل يعود بالإنتاج على هذه الأسر، وأيضا أن يكون هنالك في مساهمة في هذا الإنتاج. هناك مشاريع عدة كانت موجودة، ومنها إنتاج الزيوت وأيضا إنتاج العسل والفطر، وعدة مشاريع تمت من خلال أيضا التعاون مع المؤسسة التعاونية الأردنية. هنالك حوالي 140 أسرة استفادت، وكان فرص عمل مؤقت تقريبا حوالي 60 فرصة عمل.
2: منذ بدء التوترات الإقليمية بالمنطقة، عملت الحكومة الأردنية على امتصاص الصدمات التي طالت أسعار النفط ووصولها لمستويات قياسية تجاوزت 120 دولارا للبرميل، وذلك للحد من انعكاساتها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
3: منذ بدء التوترات الإقليمية، تحملت الحكومة جزءا كبيرا من ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالميا من خلال إدارة متوازنة ركزت على عدم عكس كامل هذه الارتفاعات على الأسعار المحلية بهدف الحد من آثارها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي إطار حماية القطاعات الاقتصادية، عملت الحكومة على تقديم الدعم المباشر للغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة 1,600,000 دينار شهريا، بهدف المحافظة على تنافسية المنتجات الوطنية وضبط تكاليف الإنتاج المحلية وسط تقلبات الأسواق العالمية. ورأى خبراء بمجال الطاقة أن نهج التعامل مع أسعار المشتقات النفطية منع حدوث صدامات سعرية مفاجئة من شأنها إنهاك القوة الشرائية للمواطنين وتعميق معدلات التضخم وتأمين ثابت نسبيا لكلف النقل والإنتاج. وأوضحوا أنه عندما تسجل أسعار النفط والمشتقات النفطية ارتفاعات كبيرة عالميا، لا تذهب القرارات الشهرية إلى استيفاء كامل الزيادة، بل تعكس نسبة جزئية منها مع تقسيط الفروقات المتبقية أو امتصاصها عبر الموازنة العامة. وأضافوا أن السياسة التي تتبعها الحكومة لمواجهة موجة الارتفاعات في الأسعار العالمية للطاقة تحقق استقرارا نسبيا في الأسعار المحلية، وتحمي القدرة الشرائية والقطاعات الإنتاجية على المدى القصير، على الرغم من أنها تحمل الخزينة أعباء تراكمية. ولفتوا إلى أن الخزينة تحملت فروقات سعرية تراكمية جراء التعامل المتدرج مع الأسعار وعدم عكس الأسعار الفعلية على التسعيرات الشهرية منذ بداية التوترات الإقليمية، ما قيمته 224 مليون دينار، فيما يتوقع أن تصل لربع مليار دينار مع نهاية الشهر الحالي. وأكدوا أن قرار تثبيت أسعار المشتقات النفطية لعدة أشهر جاء استمرارا لنهج الحكومة الهادف إلى الحد من انعكاس الارتفاعات والتقلبات الحادة في الأسواق العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
0: أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ضرورة رفع جاهزية البلديات والاستعداد المبكر لفصل الشتاء في ظل احتمالية هطول أمطار غزيرة خلال فترات زمنية قصيرة. وشدد المصري خلال زيارته بلدية إربد الكبرى وتفقده منظومة المرور الذكية على اتخاذ الإجراءات الوقائية في المناطق والبؤر الساخنة والتنسيق مع الحكام الإداريين لإخلاء قاطني مجاري السيول والأودية والمناطق المعارضة لمداهمة المياه عند الضرورة حفاظا على الأرواح والمنطقة.

0: ممتلكات. وفي الشأن المروري، أعلن المصري بدأ تشغيل الإشارات الذكية في تقاطعات الثقافة وبردة والدراوشة في 15 من تشرين الثاني المقبل، على أن يستكمل تباعا ربط 36 إشارة ضوئية في المحافظة بالنظام الذكي وغرفة التحكم الرئيسية في بلدية إربد الكبرى. وأوضح أن المنظومة تهدف إلى تعزيز السلامة وتنظيم حركة السير والحد من الازدحامات من خلال مجسات وكاميرات ترصد الكثافة المرورية وتضبط توقيت الإشارة إلكترونيا، إلى جانب توفير حلول لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الأمن السبراني. قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة ستقيم اليوم وغدا واقع أوضاع العمال غير الأردنيين المخالفين بعد انتهاء مهلة تصويب أوضاعهم، تمهيدا لبحث إمكانية تمديد المهلة من عدمه. وأوضح أن مديريات العمل تواصل استقبال المراجعين حتى الساعة 5 من مساء غد. وقال الزيود:
1: تنتهي فترة قونة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية التي أقر مجلس الوزراء في حزيران الماضي، تنتهي غدا الأربعاء، ويستمر دوام مديريات العمل حتى الساعة 5 مساء اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء. وهذه الفترة استمرت لمدة 4 أشهر، وكانت تشمل إعفاءات مالية والسماح للعمالة غير الأردنية انتقال بين القطاعات بمن فيهم العاملين في منازل. وهذه الفترة كانت كافية حتى العمالة غير الأردنية المخالفة وأصحاب العمل وأصحاب المنازل يقوموا بالاستفادة من هذه الفترة. ونحن كوزارة عمل اعتبار من 1/10/2026 يتم وضع إشارة تسفير لكل عامل يثبت على الأنظمة الإلكترونية أنه لم يقوم بتوفيق أوضاعه، وسيتم أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يشغلون عمالة غير أردنية بشكل مخالف بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يتم ضبطه يعمل بشكل مخالف لدى صاحب العمل.
2: بلغ عدد المسجلين لأداء فريضة الحج عبر بوابة الحج الإلكترونية للموسم الحالي 39,200 شخص بحسب بيان لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. وكان التسجيل الأول للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة بدأ في 6 أيلول الحالي عبر منصة الحج الإلكترونية واستمر حتى الأحد الماضي.
0: بحثت الهيئات المستقلة للانتخاب ومديرية الأمن العام خلال اجتماع مشترك الاستعدادات للانتخابات المقبلة وإجراءات يوم الاقتراع وآليات تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين. وتستعد الهيئة لإجراء انتخابات غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية مطلع الأسبوع المقبل، إلى جانب التحضير لانتخابات غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية وانتخابات المجالس البلدية وأمانة عمان. وأكدت مديرية الأمن العام جاهزيتها لتوفير بيئة آمنة وتنظيم العملية الانتخابية ومنع المخالفات والتجاوزات، فيما ناقش الجانبان آليات الكشف الميداني على مراكز الاقتراع والفرز وتدريب الكوادر والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتخابية.
2: احتفلت المؤسسات التعليمية والثقافية في الأردن باليوم الوطني للقراءة الذي يصادف في 29 أيلول من كل عام، من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة تهدف إلى ترسيخ عادة القراءة وتعزيز حب المعرفة لدى الطلبة وأفراد المجتمع. وشملت الفعاليات جلسات القراءة لقراءة الكتب والقصص ومعارضة للكتب ومسابقات ثقافية وسط تفاعل واسع من المشاركين. ويأتي هذا اليوم تأكيدا على أهمية القراءة في بناء جيل واع ومثقف قادر على التعلم والإبداع ومواكبة التطورات في مختلف المجالات.
0: وتزامنا مع هذه المناسبة انطلقت في مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك فعاليات ماراثون القراءة بمشاركة عدد من الطلبة والمهتمين بالقراءة بهدف تشجيعهم على المطالعة وتعزيز حضور الكتاب في حياتهم اليومية. مدير مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك الأستاذ عزة الحراحشة تحدث لمندوبتنا سهاد المهمني:
3: اليوم مكتبة الحسين بن طلال هيأت ورفعت قدرتها الاستيعابية لتستطيع أن تستوعب 1,000 مشارك في آن واحد في مكتبة الحسين بن طلال. جهزت مكتبة الحسين بن طلال وبجميع كوادرها وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة والمدرسة النموذجية والتي لها مشاركة فاعلة بقدوم طلباتها في أروقة وأجنحة وقاعات المكتبة المختلفة، جهزت مكتبة الحسين بن طلال ما يزيد على 5,000 كتاب وعنوان ووعاء معرفة ليتم قراءتها، ويكون هذا النشاط يعني نشاطا ناجحا بامتياز.

0: كما انطلقت في محافظة الزرقاء فعاليات ماراثون القراءة على مستوى المملكة بمشاركة عدد من المؤسسات والمراكز والمدارس بهدف تعزيز ثقافة القراءة وتشجيع الطلبة والأطفال على جعل الكتاب رفيقا دائما. للمزيد تحدث مدير مديرية ثقافة محافظة الزرقاء محمد الزعبي للزميلة حلا المعايطة وقال:
1: لقد جاء التعاون ما بين مديرية ثقافة الزرقاء ومؤسسة عبد الحميد شومان ومديرية التربية والتعليم ليشكلوا نموذجا حيا للعمل الوطني المشترك الذي يهدف إلى بناء عقل الإنسان والاستثمار في طاقاته. في هذا الماراثون شهدنا حجم المشاركة الواسع والتفاعل الكبير، حيث شارك ما يقارب 50 مدرسة من مختلف مناطق محافظة الزرقاء ليتسابق طلابها في ميادين المعرفة والكلمة في صورة تعكس حيوية مدارسنا وشغف أبناؤنا بالتعلم. ولم يقتصر الماراثون على القراءة، بل شهد تنوع ثري في فقراته وفعالياته الممتدة داخل المدارس، والتي تضمنت جلسة القراءات القصصية التي أخذت طلابنا في رحلة تفاعلية ممتعة فتحت أمامهم آفاق التفكير والإبداع، بالإضافة إلى معارض الكتب منشورات وزارة الثقافة المتنوعة في مختلف مجالات الفكر والأدب، وتوزيع مجموعة قيمة من الكتب والمطبوعات على المشاركين والمدارس بهدف تشجيع اقتناء الكتاب وتغذية المكتبات المدرسية وإعادة روح القراءة.
2: احتفت مديرية سياحة محافظة الكرك بيوم السياحة العالمي في احتفالية نظمتها اليوم في ساحة قلعة الكرك التاريخية. مدير سياحة محافظة الكرك ساطع المساعد تحدث لمندوبنا عدنان القرالي:
3: جاء احتفال مديرية سياحة محافظة الكرك بمناسبة يوم السياحة العالمي في مشهد يجسد مكانة الكرك السياحية الثقافية ويعكس روح الشراكة الحقيقية بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي والهيئات المحلية. وتخلل الحفل عدد من الكلمات المعبرة التي أكدت أهمية السياحة في دعم التنمية المحلية وتعزيز الهوية الكركية وتمكين أبناء المجتمع المحلي وأسواق الكرك كوجهة سياحية متكاملة.
0: أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عقب اجتماع مجلس إدارته برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد قبول استقالة الأمين العام سمر نصار وتكليف فرح البدارنة بمهام الأمين العام للاتحاد بالإنابة. وأعرب سمو الأمير خلال تصريحات صحفية بعد الاجتماع عن شكره وتقديره لنصار على جهودها خلال فترة عملها أمينا عاما للاتحاد، مؤكدا أن الاتحاد يدخل مرحلة جديدة من العمل خلال الفترة المقبلة. وقدم سموه البدرنة أمينا عاما للاتحاد بالإنابة مؤكدا أهمية مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من إنجازات والاستمرار في تنفيذ خطط الاتحاد وبرامجه بما يخدم كرة القدم الأردنية.
2: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس غدا لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. جلالة الملك يتابع خطة تطوير قطاع الغاز لتعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني. جلالة الملك يستقبل بطريرك بلغاريا ويؤكد مواصلة الأردن حماية الوجود المسيحي ورعاية المقدسات في القدس. وزير المياه يؤكد أن الأمن المائي مسؤولية مشتركة ولا يجوز استخدام المياه سلاحا أو أداة سياسية. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء عاطف نسور، ذاكر حجات، ورامي الرشق من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل بهاء الطراوني من الهندسة الإذاعية. راني أبو النادي ولؤي مسلم يحييانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب. لا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان

0: هذا المساء محطة الإصدارات كتاب المقر العالي الديوان الملكي الهاشمي ودوره في الحياة الأردنية العامة من العام 1921 إلى العام 1951، واللقاء مع الدكتور معن موسى حمد القلاب. في المحطة الثانية محطة الإصدارات كتاب مأدبة الجذور الثقافية ما قبل عصر المدينة، واللقاء مع الدكتورة هيا المصالحة. نبقى في إطار الإصدارات، المحطة الثالثة كتاب التنظيمات الإدارية للدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، واللقاء مع الدكتور باسم القرال. أما المحطة الرابعة والأخيرة محطة الأيام العربية والعالمية، اليوم العالمي للترجمة تحت شعار التنوع اللغوي والحقوق اللغوية، واللقاء مع الدكتور محمد عبيدات رئيس جمعية المترجمين الأردنيين. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء، دائما وأبدا مساءكم سعيد. ونبدأ سيداتي وسادتي بالمحطة الأولى محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا عن مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي كتاب المقر العالي الديوان الملكي الهاشمي ودوره في الحياة الأردنية العامة في الفترة من العام 1921 إلى العام 1951. هذا المساء نرحب بالدكتور معن موسى حمد القلاب الذي سيتحدث لنا عن مكونات هذا الكتاب الجديد. أهلا بك دكتور معن في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم ومساء المستمعين.
0: بداية نريد أن نتعرف على سيرة ومسيرة الدكتور معن القلاب، ماذا يقول في هذا المجال؟ تفضل سيدي.
1: بداية شكرا على الاستضافة، ويسعدني أن أكون معكم عبر أثيركم للإذاعة الأردنية. أما عن مسيرتي فقد بدأت بدراسة التاريخ، ثم واصلت دراستي في العلوم السياسية وصولا إلى الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر. اهتمامي جل اهتمامي كان منذ البداية منصبا على التاريخ الأردني، على وجه الخصوص تاريخ الدولة ومؤسساتها وتطورها السياسي والإداري.
0: نعم.
1: وقد جاء هذا الكتاب امتداد لهذا الاهتمام، محاولة للبحث في إحدى المؤسسات التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بمرحلة تأسيس الدولة الأردنية وتطورها.
0: نعم. دكتور معن، ماذا عن الدافع الرئيسي من وراء إصدار هذه الدراسة حول المقر العالي الديوان الملكي الهاشمي ودوره في الحياة الأردنية العامة؟
1: الدافع الرئيسي كان أن المقر العالي في ذلك الوقت الذي ارتبطت به بدايات الديوان الملكي الهاشمي كان حاضرا في قلب مرحلة تأسيس الدولة الأردنية.
0: نعم.
1: ومع ذلك لم يحظى بدراسة مستقلة تتناول نشأته وتطوره خلال يعني بداية ثلاث عقود من تأسيس الدولة من 21 إلى 51. باختصار لا يوجد دراسات سابقة. أردت أن أقرأ مرحلة التأسيس من داخل مؤسسات الدولة.
0: نعم.
1: وأن أتعرف أيضا على كيفية إدارة شؤون الحكم وطبيعة العلاقة بين القيادة والحكومة والمجتمع ودور هذه المؤسسة في مسيرة بناء الدولة. يعني بعبارة أقرب، لم أدرس المقر العالي بمعزل عن الدولة، وإنما حاولت أن أرى الدولة من خلال المقر العالي.
0: نعم. نعم. دكتور معن، ما الذي يميز هذا الإصدار الخاص بالمقر العالي الديوان الملكي الهاشمي ودوره في الحياة الأردنية العامة؟
1: أعتقد أن أهم ما يميز هذه الدراسة أنها تتناول مؤسسة مركزية في مرحلة تأسيس الدولة الأردنية من خلال وثائق ومصادر.
0: نعم.
1: وليس من خلال الرواية العامة وحدها يعني. وقد اعتمدت على الوثائق الهاشمية، وثائق مركز توثيق الملكي، وثائق بريطانية، صحافة أردنية، مذكرات وسير وغيرها من المصادر، مع محاولة المقارنة بينها وربطها أيضا بالسياق التاريخي.
0: نعم.
1: كما أن هذه الدراسة يعني لا تنظر للمقر العالي باعتباره مجرد مقر القيادة، وإنما تتبعت أدواره السياسية والإدارية والخارجية والاجتماعية.
0: نعم.
1: ومن هنا أعتقد أن قيمة هذه الدراسة تكمن في أنها تضيف إلى تاريخ الأحداث، تاريخ المؤسسات أيضا.
0: نعم. هذا الإصدار مكون من ثلاثة فصول، أبرز المواضيع والقضايا التي ركزت عليها في هذه الفصول الثلاثة؟
1: الدراسة جاءت تمهيد وثلاثة فصول.
0: نعم.
1: تناولت في التمهيد نشأة الدواوين وتطورها في التاريخ الإسلامي، ثم في الدولة العثمانية، ومملكة الحجاز الهاشمية والمملكة الهاشمية في العراق، وذلك يعني لسبب هو لتأصيل فكرة الديوان وفهم السياق التاريخي الذي نشأ فيه المقر.

0: العالي.
1: نعم.
0: الفصل الأول تناول نشأة المقر العالي وتطوره في بداية الإمارة والظروف السياسية والإدارية التي رافقت ظهوره وتطور وظائفه ومهامه.
1: نعم.
0: جاء الفصل الثاني ليتناول علاقة المقر العالي بتطور مؤسسات الدولة وبخاصة وزارة الخارجية وتنظيمها، إلى جانب تنظيم الشؤون القنصلية وعلاقة الأردن مع الدول العربية والإسلامية والأجنبية. آخر فصل، الفصل الثالث، تناول دور المقر العالي في الحياة الأردنية العامة وعلاقته بالمجتمع.
1: نعم.
0: يعني كان في احتكاك مباشر بالمجتمع ومرتبطة بوزارة العدلية آنذاك وتشكيلاتها، إضافة إلى الملف الزراعي باعتباره أحد الملفات التنموية ودور المصرف الزراعي. وبذلك حاولت الدراسة أن تنتقل من تأصيل فكرة الديوان ونشأته إلى نشأة المقر العالي وتطوره، ثم إلى أدواره في بناء المؤسسات والحياة الأردنية العامة. فقدمت هذه الدراسة صورة متكاملة، نشأة وتطور وأدوار وموقعها في مسيرة بناء الدولة. فإذا أنا لم أدرس المقر العالي بمعزل عن الدولة، وإنما حاولت أن أرى الدولة من خلال المقر العالي.
1: نعم. بدي أشكرك الدكتور معن موسى حمد الجلاب، وأنت مؤلف كتاب المقر العالي، الديوان الملكي الهاشمي ودوره في الحياة الأردنية العامة في الفترة من العام 1921 إلى العام 1951. شكرا سيدي.
0: شكرا. شكرا. شكرا.

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى المحطة الثانية من محطات هنا عمان هذا المساء, محطة الإصدارات, حيث صدر حديثا وبدعم من وزارة الثقافة كتاب مأدبة الجذور الثقافية ما قبل عصر المدينة للأستاذ خالد أبو الغنم والدكتورة هيا المصالحة. هذا المساء نرحب بالدكتورة هيا المصالحة. دكتورة هيا, أهلا بك في هذا اللقاء سيدتي.
1: أهلا وسهلا يا هلا.
0: بداية, ما الهدف الرئيسي من إصدار كتاب مأدبة الجذور الثقافية ما قبل عصر المدينة؟
1: وصدقا في الاهتمام بالسردية الأردنية ومن باب الأمانة والمسؤولية وجب علينا كباحثين, وأنا تخصصي بعلم الاجتماع والأستاذ خالد باحث في التاريخ, كان وجوب علينا أن نلتفت ونعمل على ردم الفجوة ما بين فترة, خليني أحكي, الفترة العثمانية وفترة نشوء مأدبة المدينة.
0: نعم. دكتورة هيا, ما الذي يميز هذا الإصدار عن غيره من الإصدارات التي تناولت مدينة مأدبة؟
1: صدقا هذا الكتاب هو جاء محاولة لتوثيق الذاكرة الاجتماعية والثقافية لمأدبة والمنطقة المحيطة بها. ونحن نعرف سابقا التقسيمات الإدارية, كانت مأدبة تضم العديد من مناطق الجوار, تصل إلى حسبان, إلى منطقة الجيزة, إلى منطقة الموقر وذيبان, طبعا أكيد جزء لا يتجزأ من مأدبة, فهذه المنطقة الشاسعة حفاظا على توثيق الذاكرة الاجتماعية من ملامح الحياة الاجتماعية الموجودة فيها, عادات, تقاليد, قصص شعبي, اللهجات المحكية, الأهازيج, كل ما كان يمثل الحياة الاجتماعية والتراث الشفوي. وخوفا من موجبات هذا الكتاب, كتابة هذا الكتاب, خوفا على هذا الإرث الشفوي من النسيان والاندثار, لا سيما في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة واهتمام الجيل الجديد في الحداثة والعولمة, وهذا قد يكون يبعدهم عن هذا الإرث الثقافي العظيم الذي كلف الناس سنوات طويلة من صناعته والامتثال له والتغني فيه, ويمثل ضوابط اجتماعية ذات أهمية كبيرة في الحياة الاجتماعية.
0: نعم سيدتي, كتاب مأدبة الجذور الثقافية ما قبل عصر المدينة مكون من 11 فصلا.
1: نعم.
0: الموضوعات التاريخية والاجتماعية والثقافية التي ركزتم عليها في هذا الإصدار,
1: يعني أخ فضل إذا بدي أحكي لك أنه حاولنا نغطي كافة الجوانب من التكوين الديموغرافي والثقافي للمنطقة, للعوامل الدينية وتأثيرها في الثقافة المحلية. طبعا تحدثنا عن القصص الشعبي المرتبط بالمكان, وهذا له أسباب حقيقة.
0: نعم.
1: الأسماء والمصطلحات المستخدمة في الحياة اليومية, في الأفراح, في مناسبات الوفاة, في الأعياد, في المآدب, في الأدعية على الآخرين, في الشتائم, يعني نحن عرجنا على الصغيرة والكبيرة حتى يتهيأ أو يتسنى للقارئ وكأنه يعيش في نفس المرحلة, حاضرة في ذهنه وحاضرة في وجوده فيها كزمن, خليني أحكي, انتهى ولم يعد نهائيا. أيضا تطرقنا للألعاب الشعبية التي كانت تمارس في المنطقة, الفنون الغنائية الشعبية, حتى طبعا الفلكلور الغنائي غطيناه, وحتى عرجنا على الفنون الغنائية الشعبية الدخيلة على المنطقة. أيضا تحدثنا عن قاموس المفردات والمصطلحات الشعبية, وختمنا الكتاب بملاحق عن أسماء الأشخاص التي كانت مستعملة, الأثاث, نظام الرعي والمفردات, نظام أنماط من لباس الثوب في الماضي, الفلكلور الغنائي، وكأن إحنا صدقا في هذا الكتاب نقلنا المرحلة بكل ما فيها وبكل مجرياتها وبكل ما كان يمارس حقيقة، وما كان شفويا من ألفاظ وأهازيج ولهجات، وبماذا تأثرت اللهجات المحلية، ما هي المؤثرات التي أثرت عليها، لا سيما عرجنا على اليمنية، وهذا وثق في المعجم اللهجات السبائية.
0: نعم، أريد أن أتوقف عند كل فصل من هذه الفصول وأختار عناوين رئيسة.
1: نعم.
0: عندما نقول التكوين الديموغرافي والثقافي لمأدبة، هنالك عنوان رئيسي الهيكل الاجتماعي قبل الدولة، قراءة في مجتمع مأدبة القديم. كيف تعلقين على هذا العنوان سيدتي؟
1: يعني أنا لما بحكي على التكوين الديموغرافي، مأدبة هي جزء لا يتجزأ من الأردن، وحالها حال كافة معظم مناطق الأردن، لا سيما المناطق العشائرية. اتسمت التكوين السكاني، اتسم طبيعة السكان في مأدبة، كانت عشائر تسكن هذه المنطقة، وكانت على الأغلب هي عشائر رحل لا ترتبط بمكان معين، هي تتنقل من مكان إلى آخر بحكم حياة البداوة وطلبا لموجبات الحياة البدوية، فكانت تتنقل. طبعا هذا كله كان له ثقافته، اللي هي الكرم بالمناسبات، الترابط الاجتماعي الكبير في العائلة، كل هاي كانت من سمات المادبة. أيضا عرجنا على موضوع انتقال بعض العائلات الفلسطينية في 1850، وكان لها ظروفها، وقد تكون ظروف الانتقال ممكن تهربا من الخدمة العسكرية في الحكم العثماني، أو هروبا من الضرائب وإلى آخره، وهذه لها سنوات. طبعا ما يميز المجتمع الأردني بأنه هذه العائلات انصهرت وذابت وتعايشت مع المجتمع الأردني. أيضا حتى في نفس الأردن عرجنا على هجرة العشائر المسيحية من الكرك إلى مأدبة في 1889، طبعا إلى اليوم، وكانت هي نواة للاستقرار وتأسيس مدينة مأدبة. تمام.
0: إذن الهجرات من خارج مدينة مأدبة ساهمت في استقرار السكان.
1: نعم نعم، ساهمت في استقرار السكان، وأعطت مأدبة صبغتها الحضرية والحالية الموجودة إلى والماثلة إلى اليوم.
0: وبالتالي ينطبق على مأدبة ما ينطبق على المحافظات الأخرى من حيث التميز بالتنوع الثقافي.
1: نعم بكل تأكيد. ويمكن إحنا خصصنا مأدبة لأنه إحنا أبناء مأدبة. وإحنا ارتباطنا وهو حفاظا على الأرض. أنا لا أدعي بأنه إحنا السباقين في كتابة ثقافة مأدبة، ولكن حقيقة هذا الكتاب نوعي، لأنه المؤلفين والباحثين اللي درسوا مأدبة سابقا درسوا العشائر، المكون العشائري جزء من التراث الشفوي، الشعر، لكن إحنا يعني كانت مقصودة بأنه نتسع ونتشعب في الصغيرة والكبيرة حتى نصف مأدبة ما قبل المدينة بكل أمانة. طبعا إحنا ممكن أنت تقول لي من وين أنتوا جمعتوا هاي البيانات؟
0: لا.
1: إحنا جمعناها بشقيها، جمعناها من مراجع، وكمان كانت هذه المراجع في منها مراجع كثيرة من المستشرقين اللي زاروا المنطقة وزاروا العشائر الموجودة في المنطقة، وتكلموا عن لهجاتهم وتحدثوا عن عاداتهم في الكرم وعادات الاحترام وعادة إكرام الضيف واستقبال الضيف. ورجعنا إلى القصص أو التراث الشفوي المحفوظ بذاكرة كبار السن، وهذا الكتاب كلفنا جهد 5 سنوات متواصلة.
0: وبالتالي الرواية الشفوية دكتورة هيا أكدت ما جاء في بعض المصادر من خلال المستشرقين الذين زاروا المنطقة.
1: نعم حتما أكدت ذلك.
0: نعم. أريد أن أنتقل إلى ما يتعلق بالأسماء والمصطلحات المستخدمة في الحياة اليومية. قديش إحنا اليوم في مأدبة ما زلنا محافظين على جزء من هذه الأسماء والمصطلحات التي تستخدم في حياتنا اليومية؟
1: أخي فضل،
0: في نسبة معينة مثلا؟
1: أخي فضل، الأسماء المستخدمة في مأدبة ترى لا تختلف عن الأسماء المستخدمة في مناطق في منطقة المناطق العشائرية والبادية الأردنية والمدن الأردنية والمحافظات الأردنية، ولكن إحنا اللي تم كتابته هو للتوثيق

0: فقط. وكانوا مثلا إذا إجت بنت في يوم ثلج ممكن يسموها ثلجة، إذا يعني شتوى مطر، إذا كانت في لا سمح الله في جريمة وفي جلوة بسموها جلوة، إذا كان مثلا كان يعني هذا ابن عازل سميه، أو العائلة بدها إياه يسموه الأسماء اللي يعني تنم تعكس ذلك، مثل شحدة. يعني هذه حسب ثقافة المنطقة، واللي احنا حكينا هي جزء من الإرث الثقافي لسكان الأردن.
1: اليوم هاي القضية انتهت،
0: هاي انتهت لأنه يعني أصبح الطفل بس يكبر ممكن يرفع دعوة إذا على
1: أو يغير اسمه
0: إن لم يعجب الاسم.
1: نعم. القصص الشعبية المرتبطة في المكان، احنا دائما بنسمع مثل بين حانة ومانة، بس اليوم طلعت حانة وبانة.
0: أيوة.
1: احنا كنا نقول مانة، اليوم طلعت بانة القصة.
0: طلعت حانة وبانة. وهي هم جبلين ما زالوا موجودين في منطقة زرقاء ماعين.
1: نعم. يعني طلعت القصة أو المثل من هذه المنطقة؟
0: نعم، من منطقة ماعين، وما زال الجبلين متقابلين وبقولوا هنا حانة وهنا بانة.
1: نعم.
0: وبالاسم
1: يعني. طب لماذا حرفت إلى حانة ومانة؟
0: والله هي دائما ليش احنا بنقول الشفوي؟ الإرث الشفوي قد يتعرض إلى تأويل غير مقصود.
1: نعم.
0: والناس بتحكي فيه، بالإضافة إلى كمان قصة محمد بن روق. للآن احنا عندنا في مادبة بركة ابن روق موجودة، بركة رومانية بقاياها موجودة وماثلة إلى اليوم، وهاي كانت نبطية عفوا. وما زالت إلى اليوم ماثلة. والجوار البركة هاي بعرفونا، هاي بركة ابن روق. اليوم احنا في عنا منطقة غرب منطقة الصياغة اسمها هادانيا، اللي فيها قصة زيد الطياوي، وهي قريبة من منطقة الجديد في مادة.
1: نعم. ناقشتم دكتورة هيا، بما أنك ذكرتي في موضوع التكوين الديموغرافي والثقافي، مسألة هجرة العائلات من فلسطين قبل 1900 إلى مادبة، وهجرة العشائر المسيحية من الكرك إلى مادبة، ناقشتم هجرة بعض العائلات من مادبة إلى محافظات أردنية أخرى؟
0: لا،
1: لأنه احنا بنلاحظ أنه في بعض العائلات الموجودة في محافظات الجنوب موجودة في المحافظات الشمالية مثلا، والعكس صحيح.
0: يعني احنا بدك تيجي تحكي في بداية الأمر، خلينا نيجي نكون شفافين. يعني العائلات الأردنية كانت تنتقل من مكان إلى مكان، إما بسبب العمل بالجيش أو بسبب الدم،
1: الجلوات.
0: فكانوا مثلا يروحوا لمنطقة تكون سبل العيش فيها أيسر، خوفا على أبنائهم من التهديد يعني، فكانت تستقر في حالات نادرة. ولكن احنا بنحكي على الهجرة العشائر المسيحية من الكرك، استقروا في مادبة.
1: تمام.
0: وساهموا هم من أنشأ مدينة مادبة الموجودة حاليا. تمام. ولفترات طويلة يعني حتى رئاسة البلدية كانت فيهم بحكم أنهم هم أصحاب فضل في نشوء مدينة مادبة.
1: نعم. الألعاب الشعبية التي كانت تمارس في المنطقة قديما تحدثت عنها، الفلكلور الغنائي، أعطينا هيك نموذج على موضوع الفلكلور الغنائي دكتورة.
0: الفلكلور الغنائي أول شيء يعني بدي أحكي في نكهة الفلكلور الغنائي في مادبة، كان يعتمد على الغناء للنساء بدون أي أدوات، كان يعتمد على خلينا نحكي كلها هي عبارة عن فلكلور غنائي. مثلا بغنى الفاردة لهم لون، أيضا الرجال لهم برضو كمان، ما كانوا يستخدموا الأدوات الموسيقية باستثناء الربابة. كانت يعني يستخدموا فيه. وفي عنا ألوان من الفلكلور الغنائي، الجرة الهلالية، الجرة عبقرية.

0: الشتوية، جرة المسحوب، جرة الحذاء، الجرة الذوبعية، وجرة نمر، وجرة الهجيني السامر، وأيضا يعني ما يميز الغناء عند النساء اللي هي غناء الفاردة. يعني مثلا غناء الفاردة لما ييجوا أهل العروس، أهل العريس على أهل العروس، يصير يغنوا مثلا وسع الميدان يا بي محمد، وسع الميدان، الفرح للصبيان والعز لك والفرح للصبيان، مثلا بهذا اللون كانوا يغنوا. ولكن طبعا هذه الفنون الشعبية تأثرت بالفنون الدخيلة على المنطقة، مثل التراويد، تراويد العروس هاي ما كانت موجودة عندنا سابقا. تمام، ترويدة الحنة، العريس، تراويد الطهور، أهازيج الحصاد، الغناء، كل هاي تأثرت بالناس بالهجرات، أو اللي الناس اللي إجوا سكنوا في مأدبة.
1: طيب احنا بعد لقائنا راح نسمعك أغنية عمر العبد الله تمأدبة.
0: أكيد.
1: وللأمانة للأمانة هذا اختيار موفق من صوت الأردن الفنان عمر العبد الله، أنه عمل ألبوم لكل المحافظات، فحتى في أعراسنا كل واحد بيحب يسمع الأغنية الخاصة بمدينته أو محافظته.
0: أشوح بيدي
1: وفيها تعداد طبعا لأسماء المناطق الموجودة في مأدبة.
0: طبعا.
1: لكن خلينا نحكي شوي عن شريكك في هذا العمل المهم جدا، الأستاذ خالد أبو الغنم، اللي شاركك في جزء كبير من هذا الكتاب، كتاب مأدبة الجذور الثقافية ما قبل عصر المدينة.
0: الشريك في هذا الكتاب هو زوجي. اللي أكن له كل الاحترام والتقدير، وهو معلم الأول. هو باحث وصدر له إصدار سابق اللي في كتاب يعني اسمه الكتاب تورطة المكان. اللي هي طبعا يعني ما بدي أحكي في زيادة، بتمنى أن الكل يطلع على هذا الكتاب. نعم. وهو سابقا كان رئيس ملف لجنة مأدبة عندما فازت بمدينة الثقافة.
1: جميل.
0: في الأردن، وهو باحث في العديد من القضايا الاجتماعية، وحاليا عنده إصدارات لكن لم تنشر بعد.
1: وأيضا هو ضابط متقاعد من القوات المسلحة الأردنية،
0: متقاعد من سلاح الجو ودارس القانون.
1: شكرا لك دكتورة هي المصالحة، وأنت مؤلفة كتاب مأدبة الجذور الثقافية ما قبل عصر المدينة بالشراكة مع الأستاذ خالد أبو الغنم. شكرا سيدتي.
0: شكرا، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا.
0: هلا بك. هلا.

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى المحطة الثالثة أيضا محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا وبدعم من وزارة الثقافة كتاب التنظيمات الإدارية للدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان للدكتور باسم عبد الرحمن القرالي الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور باسم في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة.
0: هل لنا أن نتعرف بداية على سيرة ومسيرة الدكتور باسم عبد الرحمن القرالي؟
1: الدكتور باسم عبد الرحمن القرالي أكملت دراسته في المرحلة من جامعة موت في مرحلة البكالوريوس تخصص تاريخ وآثار، وحاصل على الدبلوم عام في التربية من جامعة موت، وفي مرحلة الماجستير كذلك من جامعة موت في التاريخ الإسلامي الدولة الأموية، وكذلك مرحلة الدكتوراه من جامعة الزعيم الأزهري في السودان الشقيق كذلك التاريخ الإسلامي.
0: نعم.
1: وعملت في وزارة التربية والتعليم معلما ومديرا ومشرفا ومديرا مختص للشؤون الإدارية والفنية والتعليمية، إلى أن حلت على التقاعد مستشارا من وزارة التربية والتعليم.
0: نعم دكتور باسم، لماذا هذا التوجه باتجاه الحديث والاختصاص في الدولة الأموية؟
1: كما نعلم جميعا الدولة الأموية هي التي حافظت على العروبة والإسلام في هذه الفترة بالذات، لأنه نعرف في هذه الفترة تحديات كثيرة وخاصة من الدولة البيزنطية، لذلك كان التركيز على الدولة الأموية في هذه المرحلة بالذات نظرا لما كانت تواجهه في فتن داخلية واعتداءات خارجية. وكما نعلم أن الدولة الأموية بلغت أكثر اتساع لها في هذه المرحلة، فلذلك كان التوجه وخاصة للمرحلة الإدارية أو التنظيمات الإدارية.
0: نعم.
1: لأن أغلبية المؤلفات والتوجهات التاريخية تتوجه إلى الأحداث السياسية، وقليل منها ما تحدث عن تنظيمات إدارية، فلذلك كانت هذه المرحلة من الضروري ومن الأهمية أن نتحدث فيها عن التطورات الإدارية.
0: نعم، يعني هذا هو سبب الاختصاص ومن ثم الهدف الرئيسي من إصدار هذا الكتاب.
1: نعم صحيح.
0: طيب، يعني هذه الدراسة أكيد في شيء بيميزها عن دراسات أخرى تناولت الدولة الأموية.
1: نعم
0: تفضل.
1: كما نعلم جميعا يعتبر الخليفة عبد الملك بن مروان هو المؤسس الثاني للدولة الأموية بعد معاوية بن أبي سفيان.
0: نعم.
1: فلذلك كان التركيز على هذه الفترة اللي هي تمتد من 65 هجري ولغاية 86 هجري، وكما نعلم جميعا فإن هذه المرحلة هي التي شهدت تأسيس أو تعريب الدواوين وتعريب العملة، وبحيث أصبحت الدولة العربية الإسلامية دولة مستقلة اقتصاديا عن الدول التي كانت تتبع لها في عملية خاصة سك العملة أو النقود.
0: نعم.
1: ركزت في هذه الفترة الزمنية نظرا للأهمية التاريخية وما تبعها من أحداث وتطورات في الدول اللاحقة.
0: نعم دكتور باسم، كتاب التنظيمات الإدارية للدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان مكون من 6 فصول، ماذا عن الجوانب التاريخية التي ركزت عليها في هذه الفصول الستة؟
1: كما تفضل سيدي، يشمل الكتاب على 6 فصول. كان الفصل الأول عن التطور السياسي للخلافة الأموية قبل عهد عبد الملك بن مروان، وهي توطئة تاريخية، ومن ثم في الفصل الثاني ماذا عمل الخليفة عبد الملك بن مروان حتى يوطد أركان الدولة الإسلامية، سواء كان القضاء على الثورات الداخلية أو عمليات الفتوحات الخارجية. وفي الفصل الثالث التطورات العمرانية والاقتصادية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، كما نعلم جميعا شهدت عملية التطور العمراني سواء كان بناء واسط أو تونس أو مسجد قبة الصخرة، ومن ثم التطورات الاقتصادية النواحي الزراعية والصناعية والتجارية. وفي الفصل الرابع عن التقسيمات الإدارية للدولة الأموية حيث شملت 7 ولايات.
0: نعم.
1: وفي الفصل الخامس الوظائف الإدارية، الحديث عن الولاية والإمارة ونظام التعيين والدوام والعزل والشرطة إلى آخره. وفي الفصل السادس عن تعريب المؤسسات الإدارية سواء كانت الدواوين أو العملة والنقود.
0: نعم، أريد أن أعود إلى مسألة التطورات العمرانية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان.
1: نعم.
0: ذكرت بناء واسط وبناء تونس.

0: وبناء مسجد قبة الصخرة. ماذا عن المراحل التي مرت بها عملية بناء مسجد قبة الصخرة؟
1: كما نعلم شهدت هذه الفترة يعني ما بدي أتعمق بالتاريخ كثيرا،
0: تمام،
1: ولكن كانت في هذه الفترة اللي هي قيام كما يرى كثير من المؤرخين اللي هي قيام خلافة الخليفة عبد الله بن الزبير، وكانت هنالك دوافع دينية ودوافع سياسية لبناء مسجد قبة الصخرة.
0: نعم.
1: حيث استمر عملية بناء قبة الصخرة 66 هجري ولغاية 72 هجري، تقريبا 6 سنوات عملية البناء، وتم اقتطاع خراج مصر لمدة 7 سنوات لبناء مسجد قبة الصخرة،
0: يعني تقريبا 100,000 دينار
1: تقريبا، وهي موازنة ضخمة في هذه الفترة الزمنية.
0: نعم.
1: وأشرف على عملية بناء رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام اللي هم خلينا نقول المشرفين الهندسيين على عملية البناء، وكان فيها امتزاج للفن الإسلامي للفن المحلي، وأثر فيها كثير من العوامل الخارجية كالأسلوب البيزنطي وتأثير ساساني إلى أن تمت عملية البناء. هنالك من يرى أن الخليفة أراد بن عبد الملك أن يضاهي العمارات البيزنطية التي كانت منتشرة في بلاد الشام في هذه الفترة، وهنالك من رأى سبب ديني وهو منفي بالحقيقة، على أساس أن يكون عملية الحج إلى المسجد الأقصى بدلا من البيت الحرام الذي كان يسيطر عليه عبد الله بن الزبير، وهذه رواية تاريخية ضعيفة وغير صحيحة.
0: نعم. نريد أن ننتقل للحديث بتفصيل أكثر عن التقسيمات الإدارية للدولة الأموية، ولاية الشام، ولاية الجزيرة، ولاية الحجاز، اليمن، العراق، مصر، إفريقيا. دكتور باسم، من وجهة نظرك ومتخصص كذلك بالتاريخ، خصوصية كل ولاية من هذه الولايات الخاصة بالدولة الأموية؟
1: طبعا لكل ولاية تقسيمات الإدارية الخاصة فيها، وهي تغيرت مع المراحل التاريخية.
0: نعم.
1: عندما نتحدث عن ولاية الشام، يعني هي الولاية التي كانت حاضرة الدولة الأموية، حيث كانت عاصمة الدولة الأموية اللي هي دمشق، حيث تم نقلها من العراق كما نعرف في السرد التاريخي إلى دمشق.
0: نعم.
1: وكانت هذه الولاية تتسع وتقل أحيانا حسب التقسيمات أو حسب أحيانا الحروب، وكما نعرف هناك ثغور شامية، هذه الثغور كانت تتعرض أحيانا للهجمات البيزنطية، أحيانا تمتد هذه الولاية وأحيانا تقل. وكما هو معروف اللي هي عندنا ولاية الحجاز اللي هي الولاية الدينية التي تضم مكة والطائف والمدينة المنورة.
0: نعم.
1: وولاية اليمن كذلك تضم اليمن وصنعاء وحضرموت، وولاية العراق التي أصبحت تضم الكوفة والبصرة وواسط، وولاية مصر وولاية إفريقيا. هذه التقسيمات الإدارية كانت كما ذكرت سابقا تمتد وتتقلص أحيانا أو تزيد رقعة هذه الولاية أو تقل حسب الظروف السياسية أو الثورات التي كانت تحصل داخل هذه الولاية. فلذلك كان لابد من عملية تنظيم الولاية أو الإمارة حتى يضمن الخليفة عبد الملك بن مروان عدم قيام ثورات ومن ثم ولاء هذه الولايات إلى الدولة العربية الإسلامية.
0: نعم. دكتور باسم، ذكرت في هذا الكتاب مسألة تعريب المؤسسات الإدارية الدواوين والنقود.
1: نعم صحيح.
0: شو كانت الحكمة من هذا التعريب، من عملية التعريب؟ هل هي فقط للتعريب ولا في شيء أبعد من ذلك؟
1: لا، هنالك أكثر من أبعاد.
0: نعم.
1: صراحة عملية التعريب سواء كان تعريب الدواوين أو تعريب الأملاح، لو أخذنا اللي هي عملية تعريب الدواوين،
0: نعم،
1: كما ذكرت الدولة العربية الإسلامية أصبحت دولة ذات اتساع وذات مكانة عالمية، فلذلك من غير المعقول أن تصبح لغة الدواوين اللي هي بأيامنا الحاضر كما نقول لغة الوزارات أو المؤسسات أن تكون بغير اللغة العربية الأم لهذه الدولة.
0: نعم.
1: فكانت هنالك مثلا في اللغة القبطية في مصر أو اللغة اليونانية أو اللغة الرومانية، ومن غير المعقول، فلذلك كانت هنالك أسباب إلى عملية اللي هي فرض هيمنة الدولة على مؤسساتها، ومن ثم جعل دولة عربية مستقلة بمعنى الكلمة سواء كان إداريا أو ماليا. وهذا لا يعني في البداية أن الخلافة لم تستغني عن الذين كانوا يعملون في هذه المؤسسات. كما نعلم هنالك كانت في عندنا دواوين أو اللي هي مؤسسات مركزية ودواوين في الولايات المفتوحة. الدواوين أو الوزارات بلغتنا التي كانت في المركز وهي حاضرة الدولة الإسلامية كانت باللغة العربية من أيام عمر بن الخطاب إلى آخره. ولكن في فترة عبد الملك بن مروان، الفترة التاريخية التي نتحدث عنها، كانت اللغة باللغة المحلية للولايات المفتوحة أو للبلاد المفتوحة، ومن ثم أصبحت عملية التعريب ضرورية لهيمنة الدولة وعدم وضع إمكانيات الدولة تحت أشخاص غير منتميين إلى الدولة العربية الإسلامية.
0: بدي أشكرك الدكتور باسم عبد الرحمن القرالي، وأنت مؤلف كتاب التنظيمات الإدارية للدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملك ابن مروان. شكرا سيدي.
1: شكرا لكم على هذا الاستضافة، وشكرا لمستمعي الإذاعة الأردنية، بارك الله فيكم.
0: شكرا.
1: شكرا.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا بكم من جديد. نصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة والأخيرة، محطة الأيام العربية والعالمية، حيث يحتفل الأردن كغيره من دول العالم في 30 من أيلول من كل عام باليوم العالمي للترجمة. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار التنوع اللغوي والحقوق اللغوية. هذا المساء نرحب بالدكتور محمد عبيدات، رئيس جمعية المترجمين الأردنيين. أهلا بك دكتور محمد في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا وسهلا أستاذ فضل، حياك والله.
0: ماذا عن دلالات ومعاني هذا الشعار، شعار اليوم العالمي للترجمة هذا العام، وما المقصود من وجهة نظرك بالتنوع اللغوي والحقوق اللغوية؟ تفضل سيدي.
1: شكرا لكم أستاذ فضل على هذه الاستضافة، ولكن قبل أن نجيب على هذا السؤال اسمح لي أولا أن أتقدم بالتهنئة لجميع المترجمين والمترجمات في الأردن وفي العالم بمناسبة اليوم العالمي للترجمة.
0: نعم.
1: ثانيا أيضا اسمح لي أن أستغل هذه الفرصة وأن أترحم على مترجم الكبير الأستاذ إسماعيل بالبندورة الذي انتقل رحمة الله قبل عدة أسابيع، وهو مترجم البلقان الكبير، حيث ترجم عدة كتب من اللغات الصربية والبوسنية للغة العربية، وكان جسرا مهما في التواصل الثقافي بين اللغة العربية وبين اللغات البلقانية.
0: نعم.
1: أما فيما يتعلق في بسؤالكم عن الترجمة والحقوق اللغوية، العالم يتحدث لغات متعددة ومختلفة، وهذا لا يعني بالضرورة كوني أتحدث بلغة مختلفة أن لا أصل إلى حقوقي، سواء كان في الإطار التعليمي أو الصحي أو أي إجراء آخر، سواء كان قضائي أو غير ذلك، لأن الترجمة هنا تأتي أهميتها لأنها تلعب دورا في بناء جسور الاتصال بين متحدثي لغات مختلفة في سبيل أن تضمن وصول المعلومة بشكل متساوي وواضح بغض النظر عن لغة المتحدثين في الذين يتداولون نفس المعلومة.
0: نعم. طيب دكتور، من وجهة نظرك أيضا أهمية التركيز على دور الترجمة المهم في تعزيز العدالة والمساواة والمشاركة في عالم يزداد فيه التواصل والترابط عبر التكنولوجيا.
1: نعم، يعني التكنولوجيا الآن يعني تلعب دورا مهما في حياتنا. الترجمة يعني ليست مجرد نقل كلمات بين اللغتين، إنما هي وسيلة لنقل المعرفة والمعلومات وتسهيل الخدمات اللغوية بين المتحدثين.
0: نعم.
1: أما فيما يتعلق في مجال تكافؤ الفرص والمشاركة والإنصاف والعدالة بين المتحدثين، لا يمكن أن نتحدث عن مشاركة متساوية إذا كانت اللغة تمنع الإنسان من وصول المعلومات والخدمات. التكنولوجيا اليوم

0: تنقل المعلومة بسرعة، ولكن الحاجز الذي يبقى ماثلا هو هل ستصل المعلومة وهل سيفهمها المتلقي في الطرف الآخر من العالم. هنا تكمن مرة أخرى أهمية دور الترجمة في أيضا مواكبة تطورات التكنولوجيا الحديثة في نقل المعرفة بسرعة كبيرة وهائلة عبر أقطاب هذا الكون. وتأتي دور الترجمة لتسهيل هذه المعلومة وتبسيطها ونقلها بلغة المتحدثين الذين يريدون الوصول إلى هذه المعلومة.
1: نعم. هل يتم استثمار الذكاء الاصطناعي دكتور محمد عبيدات وأنت رئيس جمعية المترجمين الأردنيين من قبل المترجمين بما يسهل عليهم أمور الترجمة؟
0: طبعا مما لا شك فيه أن الذكاء الاصطناعي الآن يعني في يعني أصبح جزءا لا يتجزأ من جميع مناحي الحياة، والمترجمون أكيد يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في الترجمة. ولكن بالرغم من أن الذكاء الاصطناعي وأدوات الترجمة بالذكاء الاصطناعي والترجمة الآلية تقدم ترجمات سريعة بكميات كبيرة، إلا أن على المترجم البشري أن يقوم بمراجعة وتدقيق هذه الترجمات وأن لا يأخذها كما هي من أدوات الذكاء الاصطناعي. لذلك تحول دور المترجم، وجود الذكاء الاصطناعي تحول المترجم عادي تقليدي يعكف على بساعات طويلة على ترجمة نصوص إلى دور مختلف يركز على مراجعة وتدقيق وتمحيص الترجمات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي يترجم ولكن السياق هو يعني المترجم البشري هو أقدر على فهم السياق، لأن بالنهاية اللغة يحكم معناها السياق وليس فقط مجرد لغة وتبديل كلمات بكلمات وإلى آخره. فالمترجم البشري له دور مهم. المترجم المختص بمجال معرفة معين أيضا أقدر على اختيار المفردات الأكثر مناسبة لذلك المجال. فالترجمة الحديثة أو بالأصل الحديث الآن صح الترجمة بالذكاء الاصطناعي موجودة ومتوفرة وتخدم مجتمع كبير خصوصا من غير المختصين في مجال الترجمة، تساعدهم بنسبة 80% للوصول للمعلومات. ولكن إذا بدنا ترجمات احترافية متقنة نوظف الذكاء الاصطناعي بإشراف المترجم البشري لنخرج بترجمة متقنة مدققة مراجعة تناسب متطلبات طالبي خدمات الترجمة.
1: إذن الدقة في الترجمة شرط أساسي حتى لو تم الاستعانة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
0: هذا كلام صحيح 100%.
1: لماذا الدقة دكتور؟ لماذا الدقة؟
0: لأن الذكاء الاصطناعي هو بالأخير هو آلة.
1: نعم.
0: يعني تفتقر إلى المشاعر الإنسانية وإلى العقل البشري وإلى ثقافات الشعوب. مش بالضرورة أن تكون الآلة اليوم التي تتقن مثلا الذكاء الاصطناعي الذي يتقن مثلا الترجمة بين الفرنسية والإيطالية أن يتقن الترجمة بين الإنجليزية والعربية أو الفرنسية والعربية، لأنه إلى اليوم في العالم العربي نحن نفتقر إلى بسموها large language models، بسموها أنمطة لغوية هائلة في أدوات الذكاء الاصطناعي. أدوات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتم تغذيتها بأنمطة لغوية وأساليب وأنماط وعبارات لغوية هائلة حتى تتمكن من أن تقدم لطالب خدمات ترجمات قد تكون إلى حد كبير مقبولة. ولكن فيما يتعلق بجانب اللغة العربية تحديدا هناك إلى حد اليوم ضعف كبير في حجم اللغة العربية الذي تم تغذيته بأدوات الذكاء الاصطناعي، لأن أدوات الذكاء الاصطناعي هي أدوات صممت في العالم الغربي ويتم تغذيتها بشكل كبير من تلك اللغات. صح في حضور اللغة العربية لكن هذا الحضور لا يزال ضعيفا ولا يواكب متطلبات العصر السريع.
1: طيب.
0: وأيضا الفروقات اللغوية العربية أيضا في فروقات بين لغة الشام عن لغة المغرب العربي عن لغة الخليج العربي، وهذا أيضا بحاجة للمزيد من التغذية في أدوات الذكاء الاصطناعي. إن كنا سنعتمد لاحقا

0: المستقبل على ترجمات الذكاء الاصطناعي بشكل خلينا نقول كبير جدا.
1: طيب اسمح لي بهذا السؤال، هل الذكاء الاصطناعي جعل من المواطن على مستوى العالم أو الشخص العادي مترجما؟
0: هو يعني أنا ممكن أجاوب نعم بشكل كبير جدا، لأنه كل واحد فينا اليوم حتى المواطن العادي اللي بيستخدم الجهاز الهاتف الذكي خلينا نسميه بيستطيع أنه يستخدم الجهاز هاتفه للحصول على ترجمات معينة، سواء كان في بتسوق عبر النت أو حتى بالسوق المحلي، بيقدر يشوف إذا كان في ليبل باللغة الإنجليزية أو لغة أجنبية أخرى، بيستطيع أنه خلال ثواني يحصل على ترجمات اللغة العربية ويستفيد من زي ما حكيت لك يستفيد بشكل كبير من
1: يعني في إطار الحياة اليومية.
0: في إطار الحياة اليومية.
1: لكنه غير معتمد لدى الهيئات المعنية بالترجمة.
0: هذا السؤال استاذ فضل مهم جدا صراحه. نعم. هو الذكاء الاصطناعي والمترجم البشري، العالم الاحترافي والقانوني يحتاج الى جهه تتحمل مسؤوليه الترجمه. فالذكاء الاصطناعي لا نستطيع ان نحاسب الذكاء الاصطناعي على ترجماته سواء إذا كان فيها أخطاء، بينما أستطيع أن أحاسب المترجم البشري على ترجماته، ويستطيع وعلى المترجم البشري أيضا أن يتحمل المسؤولية عن الترجمة التي يقدمها لطالب الخدمات،
1: لأن هذه الترجمة تنقل عبر وسائل الإعلام، فبالتالي هذه مسألة حياة أو موت
0: 100%.
1: أي تصريح يبنى عليه أشياء كثيرة.
0: صح. أضف إلى ذلك أستاذ فضل، في هناك أمر الذي يتعلق بالملكية الفكرية.
1: نعم.
0: يعني المترجم الذي يترجم كتابا أو عملا هو مالك، هو يعتبر أخلاقيا هو مالك هاي الترجمة، هو الذي فكر وقدم ودرس وحلل. الآن الذكاء الاصطناعي بيجي بكل بساطة عنده أكسس لكل النصوص الموجودة عبر شبكات الإنترنت، وبيستطيع أن يأخذ الترجمات جاهزة من مصادر متعددة دون أن ينسب تلك الترجمات إلى أصحابها. يعني وصل في عندنا بالذكاء الاصطناعي شيء اسمه إنه علامة استفهام فيما يتعلق بالملكية الفكرية للترجمات التي يقدمها أدوات الذكاء الاصطناعي.
1: شكرا لك دكتور محمد عبيدات، وأنت رئيس جمعية المترجمين الأردنيين، على هذه المعلومات الدقيقة، خصوصا أننا نتحدث عن يوم مهم جدا في كل عام، وهو اليوم العالمي للترجمة، وشعار هذا العام هو التنوع اللغوي والحقوق اللغوية. شكرا سيدي.
0: شكرا أستاذ فضل، مرة أخرى كل عام والمترجمين بألف خير، وأتمنى لهم حياة سعيدة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ولكن باحترافية أكبر دائما.
1: شكرا
0: شكرا لكم.

في نهاية برنامج هنا عمان سيداتي وسادتي، أشكر فريق العمل، المهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، وحسن حماد في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيودي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتهر جدودنا الأردنيين الأوائل بمفردات غريبة على سمع الجيل الحالي، لكن هي عربية فصحى من زمن الجاهلية والإسلام. اثنين منهم من جدودنا يعني اختلفوا على شراكة بير مية حفروه اثنين. في الأزمان الماضية كان بير المية ثروة مثلها مثل القمح أو الحلال. اللي ما يقدر يحفر بير جمع لحاله يتشارك مع قرابته أو ابن عمه بحفر بير يتسمى باسمهم. شاطت بينهم القرايب الاثنين هذول وقال واحد للثاني: والله ألضك لما أقطع نفسك. إحنا تركناهم يتزاعلوا ويتراضوا ووقفنا عند كلمة ألضك بمعنى ألزمك أو أثبتك. قال الشاعر لبيد بن ربيعة: ومقطع حلق الرحال تسابح باد نواجذه على الأضراب، يخرجنا من خلل الغبار عوابسا تحت العجاجة في الغبار الكابي. وإذا الأسنة أشرعت لنحورها أبدينا حد نواجذ الأنياب، يحملنا فتيان الوغى من جعفر شعثا كأنهم أسود الغاب. المغاول أو مدججين ترى وسطهم وذباب كل مهند قرطابي. منخرق اللديد يرعون كأنهم في العز أسرة حاجب وشهابي. أبني كلاب كيف تنفى جعفر وبنو ضبينة حاضر الأجباب؟ قتلوا ابن عروة نحاكمهم ثم لضوا دونه إلى جوابي. جواب هذا اللي بدهم يتحاكموا عنده من بني كلاب سموه جواب، لأنه وين ما حفر تطلع المياه.

أعزائي المستمعين، قلنا أن جدودنا الأردنيين الأوائل اشتهروا بمفردات غريبة على سمع الجيل الحالي، لكن هي عربية فصحى من زمن الجاهلية والإسلام. قال الشاعر المتنبي: أتاني وعيد الأدعياء وأنهم أعدوا لي السود.

غبار السلاهب يقولون تأثير الكواكب في الورى، فما باله تأثيره في الكواكب. تخوفني دون الذي أمرت به، ولم تدري أن العار شر العواقب. إن ما بان منك لضارب بأقتل مما بان منك لعائب. هذول جماعة كان بينهم وبين الشاعر عداوة، وصلوا خبر إنهم ناويين يقتلوه، وأرسلوا له رجال حتى يغتالوه في طريقه، وهو قاصد أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج بالرملة. يسخر الشاعر ويقول إنه سلاح أعدائه مثل غبار الخيل. بلدة كفر عاقب في محافظة القدس حاليا، وبوقت القصيدة كانت جاية على طريق الرملة. ذكروها جدودنا العمال الأردنيين الأوائل اللي كانوا يسافروا على رجليهم للساحل الفلسطيني حتى يشتغلوا بعد ما يحرثوا أرضهم أو يحصدوا زروعهم.

أعزائي المستمعين، نحكي عن اللغة العربية الفصحى اللي طارت من قاموس جيلنا الحالي بعد ما كانت لسان أجدادهم فترة طويلة. تحكي المرويات الأردنية عن قفل مسافر من قرية الزرقة للسلط حتى يمتاروا لوازم عائلاتهم قبل هجمة الشتوية. قلنا يمتاروا، والفاعل منها امتارة، وأصلها من الميرة. في القاموس الميرة هي جلب الطعام والأقوات. الميرة عند العرب الأوائل هي اللي يحتاج الإنسان وأهله من مؤن من مكان إلى آخر، ولا سيما من الأسواق أو البلدان التي يتوفر فيها القمح والشعير والتمر وغيرها. الميرة ورد وصفها في القرآن الكريم في قصة يوسف عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل العزيز: فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. صدق الله العظيم. هذول الأردنيين اللي طلعوا من الزرقة بدري، غابت عليهم الشمس غرب عمان وهم بدربهم للسلط، نو يريحوا ويتعشوا من الميرة اللي شالوها من بيوتهم. قال واحد معي تمر، والثاني قال اتحوطت على حفنتين بكيلة. البكيلة هي قمح مقلي بالصاج بعدين ينجرش على الرحاه. هذا كان طعام الرعيان اللي يخلطوه بحليب ويوكلوا وهم سارحين مع غنمهم. الثالث قال معي طحين، هاتوا حطب نعجن ونساوي قرص ملة. الملة كلمة عربية فصحى مثل ما أوردها القاموس، يملها يشويها في الملة، وهي الرماد الحار والجمر.

0: أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي، حييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوت.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يترأس اجتماعا لمتابعة عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني. جلالة الملك يؤكد استمرار الأردن في الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. الأردن يسير القافلة الإنسانية 14 إلى الجمهورية اللبنانية والمحملة 20 شاحنة من المواد الغذائية. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الليبرية آفاق زيادة التعاون وفق البلدين والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الإقليمي وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين. تواصل الاقتحامات والاعتداءات التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون بالتزامن مع ما يسمى بعيد العرش اليهودي. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع طهران مشترطا التزامها بما وصفه بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. محليا، وزير المياه والري يدعو إلى عدم استخدام المياه كسلاح أو أداة سياسية وإدارتها وفق القواعد الدولية. أخيرا، يكون الطقس غدا لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحرا في الأغوار والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
3: أوف، شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على الجد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
6: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبر أبرز مقالات الصحافة المحلية والعربية والدولية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ ما كتبه خالد الشجران حول تحذير جلالة الملك عبد الله الثاني من النزعة التوسعية للحكومة الإسرائيلية. وفي موقع صراحة الإخبار نطالع خطاب الملك ضمير الأمة للكاتب فاضل الحمود. وعلى صفحات صحيفة الغد نقرأ أصداء البيان للكاتب يعقوب ناصر الدين. ومن وكالة عمونة الإخبارية نطالع جبهة تحرس الحدود وضمير يحمل القدس للكاتبة هالة الجراح. وفي موقع نيروز نقرأ ما كتبه إبراهيم أنجادات حول الحراك الملكي. وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نطالع قراءة في خطاب الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للكاتب راسم عبيدات. وفي صحيفة الأخبار المصرية نقرأ الملك عبد الله الثاني رسالة للضمير الإنساني للكاتب أسامة عجاج. ونختتم لقاءنا من صحيفة الشرق القطرية ونطالع افتتاحيتها بعنوان اقتحامات الأقصى استفزاز يهدد الاستقرار. نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ ما كتبه خالد الشجران حول تحذير جلالة الملك عبد الله الثاني من النزعة التوسعية للحكومة الإسرائيلية، ويقول: تتحرك حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيئة إقليمية تتعدد فيها ساحات المواجهة من غزة والضفة الغربية إلى لبنان وسوريا، فيما تتوسع عمليات قوات الاحتلال تحت عناوين وذرائع أمنية بالتزامن مع فرض وقائع ميدانية جديدة على امتداد الحدود. ويشير هذا المسار إلى تحول في طبيعة التعامل الإسرائيلي مع محيطه من احتواء مصادر التهديد إلى توسيع نطاق السيطرة والوجود العسكري ومحاولة فرض الهيمنة، بما يثير تساؤلات متزايدة حول العلاقة بين الحسابات الأمنية المعلنة والأطماع التوسعية الإسرائيلية في المنطقة. الكاتب يضيف: عند قراءة غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا ضمن مسار واحد، تظهر ملامح استراتيجية تقوم على توسيع نطاق الأمن الإسرائيلي إلى عمق الأراضي المحيطة، وهنا تبرز مسألة الأطماع التوسعية الإسرائيلية باعتبارها جزءا من النقاش حول مستقبل المنطقة. فالسيطرة العسكرية على الأرض والتوسع الاستيطاني وفرض مناطق أمنية والتوغلات داخل أراضي دول الجوار تشكل في مجموعها مسارا يثير مخاوف عربية واسعة من تحويل الاعتداءات المؤقتة إلى واقع جغرافي وسياسي طويل الأمد. وقد عبر جلالة الملك عبد الله الثاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن هذا القلق بوضوح، محذرا من أن النزعة التوسعية للحكومة الإسرائيلية أصبحت تهديدا إقليميا، ومشيرا إلى التوغلات في سوريا والتوسع التدريجي في الأراضي وفرض واقع جديد. وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى الأردن الذي يجد نفسه أمام بيئة أمنية تتغير على حدوده الغربية والشمالية في الوقت نفسه، لا سيما وأن الضفة الغربية ترتبط مباشرة بالأمن الوطني الأردني، والجنوب السوري يمثل امتدادا جغرافيا وأمنيا للحدود الشمالية، فيما تؤثر تطورات لبنان وغزة في مجمل التوازنات الإقليمية. ولهذا فإن الاعتداءات الإسرائيلية على دول الجوار لا تبقى شأنا ثنائيا، وإنما تتحول إلى عامل ضغط على منظومة الأمن والاستقرار في المشرق العربي. الكاتب يؤكد: هذه الجبهات المتعددة تكشف عن انتقال حكومة الاحتلال الإسرائيلي من إدارة الحروب إلى محاولة إعادة تشكيل البيئة الأمنية المحيطة بها عبر القوة العسكرية والانتشار الميداني وفرض واقع جديد. وتبقى الذريعة الأمنية حاضرة في الخطاب الإسرائيلي، لكن اتساع العمليات خارج الحدود والتوسع الاستيطاني والتمسك بمناطق أمنية يفتح نقاشا أوسع حول الأهداف بعيدة المدى لهذه السياسة. وفي موقع صراحة الإخبار نطالع خطاب الملك ضمير الأمة للكاتب فاضل الحمود، ويقول: جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الأمم المتحدة قدم تشخيصا لإقليم تتكثر فيه الأزمات ويتأخر فيه العالم عن استئصال جذورها، فكان التحذير واضحا من مخاطر ترك تمادي إسرائيل، لا سيما بعدما اختار المجتمع الدولي احتواء الصراع بدلا من التصدي له، حتى انقلب المؤقت وتحول الاستثناء إلى نهج ليتضح أمام
أمام العالم ما يجري في غزة والضفة الغربية من استيلاء على الأرض وتوسيع للمستوطنات وتهجير للفلسطينيين، وما يرافق ذلك من مسار يهدد فرص السلام ويهدد استقرار المنطقة ويفتح أبوابا مظلمة أمام المجهول. الكاتب يضيف: لم يقف حديث جلالة الملك عبد الله الثاني عند الضفة الغربية، بل اتسعت دائرة التحذير لتطال عمق الخطر الإقليمي حين أكد جلالته أن الأطماع التوسعية للحكومة الإسرائيلية باتت تهديدا إقليميا يطال أمن المنطقة واستقرارها. وهنا يبرز موقف الأردن الثابت في القدس باعتبارها الحاضرة في صميم

الموقف الأردني وركنا راسخا من ثوابته التي تتجلى فيها الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بوصفها أمانة تاريخية ومسؤولية مستمرة يحملها الأردن ويحافظ عليها إلى جانب دعم صمود الفلسطينيين ومواصلة دعم الأونروا في أداء مهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. الكاتب مضى قائلا: من بوصلة القدس إلى بوصلة الأردن كان حديث جلالة الملك الحامل للغة الأمن الواضحة والرافضة لأي تهديد لحدودنا الشمالية ولأمننا المائي، معتبرا ذلك تهديدا لأمننا القومي، وأن الأردن قادر على حماية أمنه ومياهه ومصالح شعبه. فالدبلوماسية الأردنية التي اختارت الحوار لم تكن يوما تعني التهاون في حماية الوطن ولا التراجع أمام التحديات، بل هي دبلوماسية تعرف متى تمد جسور الحوار ومتى ترسم حدودا لا يجوز تجاوزها. فالأردن وفي ذات الوقت يمضي في مسارين متوازيين بين مواجهة الأزمات الطارئة وحماية حدوده والتصدي للإرهاب وتهريب المخدرات وتطوير قدراته الدفاعية، وبين مواصلة بناء المستقبل وتعزيز قدرته على الصمود في إقليم لا يمنح استقراره بسهولة. ومن الأردن إلى جواره الإقليمي اتسعت دائرة الحديث الملكي لتتوقف عند سوريا بوصفها انذارا لا ينبغي للمجتمع الدولي ان يواصل تجاهله، ولتؤكد ان ما يجري في المنطقه لم يعد شانا محصورا داخل حدود الدول، فقد اظهرت حرب ايران مدى سرعه انتقال الاثار عدم الاستقرار الى حركه التجاره والاستثمار وحياه الناس خارج حدود المنطقه. ليواصل الاردن مواجهه هذا الاقليم المضطرب من خلال بناء النموذج الذي يستند الى قيمه الثوابت ومبدا الانفتاح في الحوار مع الجميع. وعلى صفحات صحيفة الغد نقرأ أصداء البيان للكاتب يعقوب ناصر الدين ويقول: ما زالت ردود الأفعال والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أرجاء العالم تتوالى منذ أن ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكلها تجمع على أن ذلك الخطاب التاريخي هو بيان للناس كافة بما تضمنه من إيضاح وكشف عن المعنى الخفي للتخلي وعدم الانتباه لكل تجاوز على القانون الدولي وكل انتهاك لكرامة الإنسان وحقوقه المشروعة في الأمن والاستقرار والتطور والنماء. الكاتب يضيف: لقد كان حديث جلالته بحضوره القوي وتعابيره الصادقة بمثابة تحذير لقادة العالم كله من مغبة التغاضي عن محاسبة المعتدين من أمثال قادة إسرائيل والمستوطنين على جرائم الحرب والفصل العنصري التي يمارسونها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى جانب العدوان المستمر على لبنان وسوريا والتهديد الدائم للسلم الإقليمي والدولي والتمرد على إرادة المجتمع الدولي الذي يساند الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في نيل استقلاله وإقامة دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها القدس الشريف. ويتفق المراقبون على أن ذلك الخطاب قد شحذ همم العديد ممن تحدثوا في بقية جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي يسموا الأشياء بمسمياتها، فكانت إدانتهم للنهج الإسرائيلي خاصة في قطاع غزة واضحة وصارمة، وكان تأييدهم لحل الدولتين قاطعا بالقدر الذي يستحقه الموقف من شجاعة في قول الحق ونصرة السلام القائم على العدل. الكاتب مضى قائلا: معظم ما كتبه المعلقون السياسيون أو تحدثوا به عبر محطات الإذاعة والتلفزيون لامس تلك الأبعاد العميقة لبيان جلالة الملك، لكن الأبعاد التي لامست وجدان الأمة هي تلك التي عبر عنها ملايين من أبناء وبنات أمتنا العربية وعلى امتداد عالمنا العربي، وحيثما وجدوا على خريطة العالم ليكون الجامع المشترك بينهم هو الشعور بالفخر والاعتزاز بجلالة الملك زعيما عالميا وقائدا قوميا ينتصر لكرامتهم وقضاياهم العادلة، لا يخشى في الحق لومة لائم ولا يتنازل عن حق أمته في الحرية والاستقلال والتقدم والازدهار، بل ويحذر من سوء الفهم لدى أولئك الذين يظنون بأن التمسك بالدبلوماسية هو دليل ضعف، ليتبع ذلك بالتوضيح والتحذير من أن الأردن لن يسمح بتهديد أمنه ومصالح شعبه تحت أي ذريعة كانت، وهذا مبدأ يشمل البلاد العربية كلها ضمن مفهوم الأمن القومي المشترك.
ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع: جبهة تحرس الحدود وضمير يحمل القدس للكاتبة هالة الجراح، وتقول: وضعت جلالة الملك عبد الله الثاني الشأن

0: الداخلي وأمن الحدود في صدارة أولويات الطرح الأممي، موجها رسائل حازمة وحاسمة لا تقبل التأويل ولا التأجيل. فحماية الحدود الأردنية المنيعة ومنع أي محاولات لاختراقها أو العبث بها تمثل خطا أحمر وغاية لا تفاوض فيها. وإلى جانب أمن الحدود، سلط جلالة الملك بلهجة حاسمة الضوء على التحديات الجسيمة المتعلقة بالأمن المائي للمملكة، مبينا أن المياه والموارد الحيوية للوطن هي ركيزة أساسية من ركائز البقاء والوجود التي لن يسمح الأردن بالمساس بها أو الانتقاص من حقوقه فيها تحت أي ظرف من الظروف. وفي موقع نيروز نقرأ ما كتبه إبراهيم أنجادات حول الحراك الملكي ويقول: جلالة الملك عبد الله الثاني عاد إلى أرض الوطن بعد جولة عمل شملت فرنسا وجمهورية التشيك والولايات المتحدة الأمريكية، وكان برنامج جلالته مزدحما بملفات سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية والصراعات التي تشهدها المنطقة حاضرة في لقاءات الملك في هذه البلدان، وحضور ملكي مهيب في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخطاب طب تاريخي استثنائي لجلالة الملك حمل رسائل في كل الاتجاهات. الكاتب مضى قائلا: جلالة الملك عبد الله الثاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فند الرواية الإسرائيلية وأعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة مجددا، ووضع العالم أمام مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يحدث من صلف إسرائيلي في بلداننا العربية، مؤكدا بأن أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا الوطني، ولن يشيح الأردن بنظره، وسنحمي أمننا ومياهنا ومصالح شعبنا في رسالة مباشرة لدولة الاحتلال. الكاتب يؤكد الدبلوماسية الأردنية التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني في أروقة الأمم المتحدة واتسمت بالحكمة والرؤية العميقة للتحديات التي تضرب منطقتنا حظيت بالاحترام والتقدير من قادة العالم، لتؤكد بأن عمان رقم لا يمكن تجاوزه في كافة المسارات والمعادلات الإقليمية والتكتلات الدولية. وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نطالع قراءة في خطاب الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للكاتب راسم عبيدات ويقول: كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اتسمت بالوضوح والدقة مبتعدة عن الكلام العام والمعلب، وأمسكت بصورة محكمة بجوهر المعضلة والأزمة والمشكلة فلسطين. الكاتب يضيف: ما يجري ويحدث في أرض الواقع يؤكد أن إسرائيل السبب الرئيسي في حالة عدم الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم، فسياساتها ومشاريعها ومخططاتها قائمة على الطرد والتهجير والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني عبر سياسات الضم والتهويد والتوسع الاستيطاني، وبما يغير الواقع الجغرافي والديمغرافي في فلسطين التاريخية وطمس ومحو الوجود العربي الفلسطيني فيها، ويربط هذا الأرض بروايات وسرديات زائفة، سرديات وروايات قائمة على نفي وجود شعب فلسطيني ومحوه. الكاتب مضى قائلا: لقد قارب جلالة الملك عبد الله الثاني بذكاء ودقة ووضوح طبيعة الصراع، فما يجري تنفيذه في السياق الزمني الطويل في غزة والضفة هي استراتيجية واحدة: اقتلاع وتشريد الشعب الفلسطيني. والمسألة هنا ليست مجرد انفلات بعض المستوطنين، بل سياسة دولة. الكاتب يؤكد: ما تحدث به الملك عبد الله الثاني كان جردة حساب واقعي وتاريخي ملموس، وليس مجرد مقاربات عائمة في فراغ اللغة والخطاب. وفي صحيفة الأخبار المصرية نقرأ الملك عبد الله الثاني رسالة للضمير الإنساني للكاتب أسامة عجاج ويقول: كافة المؤشرات تؤكد أن الملك عبد الله الثاني في مقدمة القادة الذين يستثمرون المنصات الدولية لمخاطبة العالم وشعوبه، فلعلها أكثر من مرة آخرها الأسبوع الماضي من خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، وقد سبقها أيضا في العديد من المرات أمام البرلمان الأوروبي والذي يمثل إحدى أهم المؤسسات التشريعية والسياسية في أوروبا ويعكس المزاج الشعبي العام في القارة. الكاتب يضيف: جلالة الملك عبد الله الثاني وقف أمام قادة دول العالم محذرا من خطورة إهمال ما يجري في المنطقة العربية والشرق الأوسط، فالملك يوسع دائرة الرؤية لدى الجميع ويحدد توابعها عندما يستشهد بما جرى في ارتفاع فواتير الطاقة والمواد الغذائية للأسر العادية على ضوء حرب إيران أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي باعتباره أطول الصراعات في العالم وأطول تجربة احتلال، متهما العالم باتباع سياسات احتواء هذا الصراع بدلا من التصدي له. الكاتب مضى قائلا: الملك عبد الله الثاني يرصد ثلاثة أوهام تحكم رؤية العالم تجاه القضية الفلسطينية. الأول، الاعتقاد بأن غزة والضفة قصتان منفصلتان، بل هما وجهان لنفس الاستراتيجية، حيث يتم العمل على فرض أمر واقع عبر التدمير في غزة والضم الفعلي للأراضي في الضفة وجعل قيام الدولة القابلة للحياة أمرا مستحيلا. الثاني، الاعتقاد بأن موقف الحكومة الإسرائيلية من الدولة الفلسطينية قابل للتغيير، بل تكرس عكسه بغض النظر عمن يتولى السلطة. الثالث، أن الدول العربية لم تسعى يوما إلى السلام، وحقيقة الأمر أن مبادرة السلام العربية عرضت التطبيع مع إسرائيل ومعها 57 دولة عربية وإسلامية شملت إيران والعراق في حينها مقابل السلام وقيام الدولة الفلسطينية، وبقي العرض 20 عاما، فالعقبة لم تكن غياب شريك بقدر عدم وجود حكومة إسرائيلية مستعدة لقبوله. ويتهم تل أبيب بإجادة لعبة تشتيت الانتباه بتصوير الصراع على أنه حرب دينية بين الإسلام من جهة واليهودية والمسيحية من جهة أخرى، وحقيقة الأمر أنه صراع حول ما إذا كان الفلسطينيون مسلمين ومسيحيين يستحقون الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الآخرون. ونختتم لقاءنا من صحيفة الشرق القطرية ونطالع افتتاحيتها بعنوان: اقتحامات الأقصى استفزاز يهدد الاستقرار. وتقول: لا يمكن النظر إلى استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بمعزل عن تداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، خصوصا عندما تجري هذه الاقتحامات تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في تحد واضح للقانون الدولي وللمشاعر الدينية لملايين المسلمين حول العالم، فلا بد من احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ورفض أي إجراءات أحادية تسعى إلى فرض واقع جديد على المسجد الأقصى المبارك الذي يمثل مكانة عبادة خالصا للمسلمين. الصحيفة تضيف إن استمرار هذه الانتهاكات لا يخدم جهود التهدئة، بل يفتح الباب أمام مزيد من التوتر والتصعيد ويقوض فرص الوصول إلى الاستقرار في المنطقة. فالمقدسات الدينية لا ينبغي أن تكون ساحة للاستفزاز أو فرض الأمر الواقع، كما أن احترام القانون الدولي يجب أن لا يبقى مجرد موقف سياسي يعلن، بل التزام تحمى آلياته على الأرض. الصحيفة مضت تقول إن مسؤولية المجتمع الدولي تتجاوز بيانات الإدانة إلى اتخاذ خطوات جادة تلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته واحترام قرارات الشرعية الدولية، فحماية المسجد الأقصى والحفاظ على وضعه التاريخي والقانوني ليس مسؤولية للفلسطينيين وحدهم، بل القضية تتصل باحترام القانون الدولي ومنع المنطقة من الانزلاق مجددا إلى دوائر أوسع من العنف والتصعيد. كما أن الصمت أمام هذه الممارسات يشجع على استمرارها ويضعف فرص بناء مسار جاد للسلام والاستقرار، ولا يمكن تحقيق تهدئة حقيقية في المنطقة من دون وقف الاستفزازات وحماية المقدسات وضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الحية على لون بنسي حبك على يوم بفرح إلا جنبك على لون بنسي حبك على يوم بفرح إلا جنبك على لون بنسي حبك على يوم بفرح إلا جنبك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يتابع خطة تطوير قطاع الغاز لتعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني. جلالة الملك يؤكد مواصلة الأردن حماية الوجود المسيحي في المنطقة ورعاية المقدسات في القدس. الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محملة بعشرين شاحنة من المواد الغذائية. اقتحامات في الضفة وقصف في غزة يسفر عن سقوط شهداء وجرحى. واشنطن تنفي عرضا لتخفيف العقوبات عن طهران، وإيران تتمسك بشروط فتح مضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل. ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اجتماعا في قصر الحسينية لمتابعة عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني. واطلع جلالته خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس مجلس السياسات الوطني ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعدد من المسؤولين المعنيين على سير العمل في تنفيذ خطة تطوير حقل الريشة وزيادة إنتاجيته ومستجدات ربطه بخط الغاز العربي لتعزيز إمدادات الغاز ودعم احتياجات قطاع الطاقة. واستمع جلالة الملك إلى شرح قدمه وزير الطاقة والثروة المعدنية دكتور صالح الخربشة حول الخطة الشاملة

شاملة لقطاع الغاز وتطورات سوق الغاز الأردني وخطط استيراد الغاز وتصديره ومشروع توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء بما يسهم في توسيع استخدامه محليا. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني غبطة بطريرك بلغاريا ومتروبوليت صوفيا كيريوس دانييل في قصر الحسينية، وأكد جلالته بحضور سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته استمرار الأردن في الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة. وشدد جلالة الملك على أن المملكة تواصل دورها التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ومواجهة التصعيد المستمر ضد هذه المقدسات، وذلك انطلاقا من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات. ودعا جلالته غبطة البطريرك إلى المشاركة في إحياء ذكرى الألفية الثانية على معمودية السيد المسيح عام 2030 بالأردن، لافتا إلى ما تمثله هذه المناسبة من فرصة للتأكيد على الأهمية التاريخية والدينية لموقع عماد السيد المسيح المغطس ومواقع السياحة الدينية الأخرى في الأردن. بدوره ثمن غبطة بطريرك بلغاريا البطريرك دانييل رعاية جلالة الملك للأماكن المقدسة المسيحية وجهوده للحفاظ على الوجود المسيحي بالمنطقة، معربا عن شكره لحفاوة ترحيب الأردن بالزائرين المسيحيين من مختلف دول العالم للأماكن المقدسة المسيحية المحفوظة ليس فقط للأردن بل لقيمتها العالمية، ومشيدا بدور المملكة كنموذج للسلام والتعايش والوئام بين الأديان. وضمن زيارته إلى الأردن زار البطريرك دانييل برفقة بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفيلوس الثالث ومطران الأردن للروم الأرثوذكس خريستوفورس كنيسة دير القديس جيورجيوس كنيسة الخارطة في مادبا، واطلع على تاريخ الكنيسة وإرثها الروحي والفني وخريطتها الفسيفسائية التي تعود إلى القرن السادس الميلادي وتعد أقدم خارطة فسيفسائية معروفة للأراضي المقدسة لما توثقه من معالم المدن والمواقع المقدسة وتعكسه من عمق الحضور المسيحي في المنطقة. كما زار المدرسة البطريركية المجاورة واستمع إلى شرح حول دورها في تعليم الأجيال وتعزيز القيم الروحية والإنسانية والانتماء الوطني. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفد اليوم مع وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا الصديقة سارة بيسولوي نيانتي أفاق زيادة التعاون بين البلدين ثنائيا وفي إطار المنظمات الدولية. كما بحث الوزيران في اتصال هاتفي الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الإقليمي وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، وبحث الصفدي ونيانتي مشاركة ليبيريا في المؤتمر الدولي رفيع المستوى صون الإنسانية في الحرب الذي تستضيفه المملكة في السابع من شهر كانون الأول عام 2026. استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وفدا من البرلمان البريطاني ومجلس الشرق الأوسط التابع لحزب المحافظين برئاسة النائب أندرو بوي. وبحث الصفدي وأعضاء الوفد العلاقات الأردنية البريطانية وفرص تطويرها وخصوصا في المجالات الاقتصادية، لافتا إلى أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيفه المملكة بتاريخ 19 من تشرين الثاني عام 2026 في العمل على بناء شراكات اقتصادية تعود بالنفع المشترك. واستعرض الصفدي خلال الاجتماعات التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين. سيارة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي القافلة الإنسانية 14 إلى لبنان محملة بـ20 شاحنة من المواد الغذائية الأساسية،
وتأتي القافلة ضمن الجهود الأردنية لدعم الأشقاء في لبنان وتعزيز الأمن الغذائي ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً في إطار تعاون المؤسسات الوطنية مع الشركاء الدوليين لضمان وصول المساعدات بكفاءة.

0: ونتابع فترتنا الإخبارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبدأ من الضفة الغربية حيث تتواصل الاقتحامات والاعتداءات التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون بالتزامن مع ما يسمى عيد العرش اليهودي، وسط تجديد الإجراءات على الفلسطينيين في عدد من المدن والمواقع الدينية وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي. التفاصيل مع الزميل رامي الرشق.
1: تشهد مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة اقتحامات واعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون بالتزامن مع أعياد يهودية وتجديد الإجراءات الإسرائيلية في عدد من المدن والمواقع الدينية. ففي القدس اقتحم مستوطنون الأقصى المبارك وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية تخللها الغناء والرقص بالتزامن مع اليوم الرابع مما يسمى بعيد العرش اليهودي. وشددت السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها في محيط المسجد والبلدة القديمة وفرضت قيودا على دخول المصلين وحركتهم، فيما قالت محافظة القدس إن مستوطنين نفذوا اعتداءات ومضايقات بحق فلسطينيين في البلدة القديمة خصوصا في منطقة باب العمود. وتزامنت هذه الإجراءات مع إغلاق عدد من المحال التجارية في محيط المسجد والبلدة القديمة، ما زاد الضغوط الاقتصادية على التجار في ظل تراجع الحركة السياحية والقيود المفروضة على حركة المواطنين. وفي الخليل اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير برفقة مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي بعد يوم من اقتحامه للمسجد الأقصى. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت الحرم أمام المصلين المسلمين خلال فترة ما يسمى بعيد العرش اليهودي، ومنعت الصلاة ورفع الأذان فيه وفق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية التي حذرت من تداعيات هذه الإجراءات ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد. وفي رام الله اقتحمت أعداد كبيرة من مركبات المستوطنين منطقة دوبار جريوت في بلدة بيتونيا بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، واعتدى مستوطنون على مركبات فلسطينية ورشقوا بعضها بالحجارة، فيما تمركزوا في المنطقة لأداء طقوس دينية.
0: وفي قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع وفق مصادر طبية ومحلية. وفي تطور إنساني مؤثر، شارك عشرات الفلسطينيين في تشييع جثامين 51 شهيدا جرى انتشالها من تحت أنقاض عدد من المنازل في مخيم صيرات وسط القطاع بعد مرور 3 سنوات على استشهادهم، وتعذر تشييعهم ودفنهم خلال تلك الفترة. إلى ذلك، وفي ظل استمرار الأزمة الإنسانية، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من خطر المجاعة في القطاع، معلنا اضطراره إلى تقليص نطاق مساعداته الغذائية بصورة كبيرة اعتبارا من الأول من الشهر المقبل بسبب نقص التمويل. وننتقل للأزمة اليمنية، حيث تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات وسط تصعيد عسكري وتداعيات إنسانية متزايدة. التفاصيل في التقرير التالي.
2: تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا ميدانيا متسارعا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين خصوصا في محافظتي لحج وتعز، وسط مواجهات وصفت بأنها من العنف منذ بدء موجة التصعيد الحالية مطلع إيلول. ففي محافظة لحج تركزت المعارك في منطقة الأغابرة بمديرية المضارب ورأس العارة عقب هجمات ومحاولات تسلل نفذها الحوثيون على مواقع القوات الحكومية بالتزامن مع دفع تعزيزات ومقاتلين إلى جبهة تعز. وبحسب مصدر عسكري حكومي، أسفرت المواجهات في لحج عن مقتل أكثر من 50 عنصرا من الحوثيين ونحو 20 من القوات الحكومية، إضافة إلى عشرات المصابين من الجانبين. وتمكن الحوثيون من السيطرة على جبل البازلة قبل أن تستعيد القوات الحكومية عددا من المواقع، فيما تواصلت الاشتباكات والغارات الجوية على مواقع وتجمعات الحوثيين. وفي تعز تواصلت المواجهات في عدد من الجبهات بينها جبل حبشي والدفاع الجوي، فيما أعلن الجيش اليمني مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة 13 آخرين إلى جانب تدمير عدد من الآليات العسكرية. وامتد التصعيد إلى غربي عدن، حيث أفادت مصادر محلية بمقتل 5 جنود وإصابة 3 آخرين في هجوم صاروخي استهدف موقعا لقوات درع الوطن دون إعلان رسمي أو تبن للضربة حتى الآن. ومع تصاعد العمليات العسكرية، حذرت منظمة الصحة العالمية من تداعيات خطيرة على القطاع الصحي، مؤكدة أن النظام الصحي في اليمن يقترب من نقطة الانهيار بعد أكثر من عقد من النزاع والتدهور المستمر في قدراته. وحذرت المنظمة كذلك من خطر تفشي أوبئة مثل الكوليرا والحصبة في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها النظام الصحي نتيجة التصعيد الأخير.
0: وإلى آخر التطورات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم عرض لتخفيف العقوبات على طهران والإفراج عن أموالها المجمدة مقابل خطوات بشأن برنامجها النووي. في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني إن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بتنفيذ شروط وضعها المرشد الإيراني. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
3: تتواصل جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب ويمهد لإعادة فتح مضيق هرمز، وسط انتظار طهران رد واشنطن على مقترح إيراني نقل عبر الوسيط القطري. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أعلن أن بلاده قدمت عبر الوسيط القطري خطة من 7 نقاط تتضمن أفكارا لتمهيد الطريق لتنفيذ شروط إيران، مؤكدا أن طهران لا تزال بانتظار الرد الأمريكي. ونفى عرقجي في الوقت ذاته وجود أي مرونة جديدة في الموقف الإيراني بشأن الملف النووي، موضحا أن المباحثات الحالية تتركز على قضية مضيق هرمز. وفي المقابل، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أوردته تقارير إعلامية عن عرض واشنطن تخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموالها مجمدة مقابل خطوات تتعلق ببرنامجها النووي، مؤكدا أنه لم يقدم مثل هذا العرض، كما لم يستبعد ترامب اللجوء مجددا إلى الخيار العسكري، مشيرا إلى توقعه إجراء مزيد من المحادثات بين واشنطن وطهران خلال الأسبوع الجاري. وقال إن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا. وتواصل قطر جهودها للوساطة بين الطرفين، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الدوحة تعمل على بناء أرضية مشتركة ونقل الرسائل بين طهران وواشنطن بالتزامن مع لقاءات منفصلة تجرى في نيويورك. وميدانيا، تعرضت سفينة لمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق تمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات بين أفراد طاقمها. وتتجه الأنظار حاليا إلى الرد الأمريكي في وقت تستمر فيه المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تفاهم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال.
0: منذ بدء التوترات الإقليمية بالمنطقة، عملت الحكومة الأردنية على امتصاص الصدمات التي طالت أسعار النفط ووصولها إلى مستويات قياسية تجاوزت 120 دولارا للبرميل، وذلك للحد من انعكاساتها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
3: منذ بدء التوترات الإقليمية، تحملت الحكومة جزءا كبيرا من ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالميا من خلال إدارة متوازنة ركزت على عدم عكس كامل هذه الارتفاعات على الأسعار المحلية بهدف الحد من آثارها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي إطار حماية القطاعات الاقتصادية، عملت الحكومة على تقديم الدعم المباشر للغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة 1,600,000 دينار شهريا بهدف المحافظة على تنافسية المنتجات الوطنية وضبط تكاليف الإنتاج المحلية وسط تقلبات الأسواق العالمية. ورأى خبراء بمجال الطاقة أن نهج التعامل مع أسعار المشتقات النفطية منع حدوث صدامات سعرية مفاجئة من شأنها إنهاك القوة الشرائية للمواطنين سنين وتعميق معدلات التضخم وتأمين ثابت نسبيا لكلف النقل والإنتاج. وأوضحوا أنه عندما تسجل أسعار النفط والمشتقات النفطية ارتفاعات كبيرة عالميا لا تذهب القرارات الشهرية إلى استيفاء كامل الزيادة، بل تعكس نسبة جزئية منها مع تقسيط الفروقات المتبقية أو امتصاصها عبر الموازنة العامة. وأضافوا أن السياسة التي تتبعها الحكومة لمواجهة موجة الارتفاعات في الأسعار العالمية للطاقة تحقق استقرارا نسبيا في الأسعار المحلية وتحمي القدرة الشرائية والقطاعات الإنتاجية على المدى القصير، على الرغم من أنها تحمل الخزينة أعباء تراكمية. ولفتوا إلى أن الخزينة تحملت فروقات سعرية تراكمية جراء التعامل المتدرج مع الأسعار وعدم عكس الأسعار الفعلية على التسعيرات الشهرية منذ بداية التوترات الإقليمية، ما قيمته 224 مليون دينار فيما يتوقع أن تصل لربع مليار دينار مع نهاية الشهر الحالي. وأكدوا أن قرار تثبيت أسعار المشتقات النفطية لعدة أشهر جاء استمرارا لنهج الحكومة الهادف إلى الحد من انعكاس الارتفاعات والتقلبات الحادة في الأسواق العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
0: أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود أن الأمن المائي مسؤولية مشتركة بين دول المتوسط، داعيا إلى عدم استخدام المياه كسلاح أو أداة سياسية وإدارتها وفق القواعد الدولية. وخلال اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط في روما شدد على أهمية التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود، مؤكدا التزام الأردن بتحويل أعلان المياه المتوسط إلى إجراءات عملية. وأشار إلى أن الأردن من أكثر دول العالم فقرا بالمياه، لكنه حقق تقدما في خفض فاقد المياه وحماية مصادر مياه الشرب وتوسيع استخدام المياه المعالجة، إلى جانب تنفيذ مشاريع لتوفير مصادر مياه غير تقليدية أبرزها مشروع الناقل الوطني. تفقد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري خلال زيارته بلدية إربد الكبرى منظومة المرور الذكية، معلنا بدأ تشغيل الإشارات الذكية في 3 تقاطعات في 15 من تشرين الثاني المقبل، على يستكمل تباعا ربط 36 إشارة ضوئية في المحافظة بالنظام الذكي وغرفة التحكم الرئيسة في البلدية. للمزيد تحدث الوزير المصري لمندوبتنا سهاد المومني فقال:
4: المشروع شمل مجموعة كبيرة من التقاطعات. اليوم احنا على تقاطع الثقافة اللي انتهى حله مع التقاطعين المجاورين، تقاطع شارع الملك حسين مع شارع عرف السعد، وتقاطع شارع عمر المختار مع شارع الملك حسين. فعندنا 3 تقاطعات مبدئية، بقية التقاطعات اللي تشمل 36 إشارة ضوئية راح يكون بالمراحل القادمة. بنحكي عن إشارات ذكية، عن حساسات ومجسات لقياس حركة المرور بحيث كيف تفتح الإشارة وقديش الوقت، وبنحكي عن كاميرات مراقبة وغرفة تحكم مركزية. بدي أشكر المتبرع المهندس عبد الرحمن الخطيب وشركة تترا تك على اللي عملوه بهذا الموضوع، وتعاون البلدية وجهازها بالأعمال اللي عملوها، الأعمال المدنية والتحضيرات. وإن شاء الله برمضان بنكون خلصنا كامل التقاطعات، فبتكون كلها مشبوكة مع بعض بحيث إنه ما نتركش منطقة فيها أزمة. استحدثنا شارعين، واحد بيودي على شارع البتراء مباشرة على العلوم والتكنولوجيا، واحد بيودي على شارع الملك حسين بدون المرور على التقاطع. هذولا بقي يمكن بيشيلوا 30-40% من الأزمة الموجودة.
0: وعلى هامش زيارته إلى بلدية إربد، أكد الوزير المصري ضرورة رفع الجاهزية البلديات والاستعداد المبكر لفصل الشتاء في ظل احتمالية هطول أمطار غزيرة خلال فترات زمنية قصيرة، مشددا على اتخاذ الإجراءات الوقائية في المناطق والبؤر الساخنة والتنسيق مع الحكام الإداريين لإخلاء قاطني مجاري السيول والأودية والمناطق المعرضة لمداهمة المياه عند الضرورة، حفاظا على الأرواح والممتلكات. اختتمت اليوم فعالية مشروع تعزيز الأمن الغذائي وصمود المجتمعات الذي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بهدف دعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز صمود الأسر الريفية والمجتمعات المستضيفة، إلى جانب تحسين سلاسل الإمداد وتطوير الإدارة المستدامة للمياه والأراضي. حول هذا المشروع تحدث وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات فقال:
5: هذا المشروع استهدف ثلاث محافظات رئيسية، وهي كانت عجلون وجرش والبلقاء، واستفاد من هذا المشروع تقريبا 140 أسرة ريفية. وتركز هذا الشيء على تدريب النساء الريفيات على مشاريع انتاجية في الثروة الحيوانية والثروة النباتية. هذا جزء التدريب، إضافة إلى كان هنالك منح موجهة لهؤلاء النساء من أجل بدء مشاريع انتاجية. وحقيقة هذا شأن أن يكون هنالك دعم للأسر الريفية والنساء الريفيات بالتحديد، من شأنه كما دأبت عليه وزارة الزراعة تعزيز المشاريع الإنتاجية بحيث يكون هناك مصدر دخل يعود بالإنتاج على هذه الأسر، وأيضا أن يكون هنالك في مساهمة في هذا الإنتاج. هناك مشاريع عدة كانت موجودة، ومنها إنتاج الزيوت وأيضا إنتاج العسل والفطر، وعدة مشاريع تمت من خلال أيضا التعاون مع المؤسسة التعاونية الأردنية. هنالك حوالي 140 أسرة استفادت، وكان فرص عمل مؤقت تقريبا حوالي 60 فرصة عمل.
0: حصلت بورصة عمان على جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداء من حيث نمو مؤشر الأسعار، حيث تسلم الجائزة المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي خلال انعقاد أعمال الاجتماع والمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية أبو ظبي 2026 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من 29 إلى 30 من أيلول 2026 بالتعاون مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية. ويأتي منح هذه الجائزة والتكريم تقديرا للأداء المتميز الذي حققته بورصة عمان خلال عام 2025، والذي أسهم في تصدرها البورصات العربية واحتلال المرتبة 13 عالميا. أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم قبول استقالة الأمين العام سمر نصار وتكليف فرح البدرنة بمهام الأمين العام بالإنابة. وأوضح الاتحاد أن تكليف البدرنة يأتي في إطار الحرص على استمرارية العمل المؤسسي ومواصلة تنفيذ خطط الاتحاد وبرامجه الاستراتيجية وفق الأهداف المعتمدة. وتتمتع البدرنة بخبرة تزيد على 15 عاما في مجالات الإدارة والحوكمة الرياضية وتطوير الأعمال، إلى جانب خبرة في تنظيم البطولات الدولية. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس غدا لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة. في نهاية النشر هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يتابع خطة تطوير قطاع الغاز لتعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني. جلالة الملك يؤكد مواصلة الأردن حماية الوجود المسيحي في المنطقة ورعاية المقدسات في القدس. الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محملة بعشرين شاحنة من المواد الغذائية. اقتحامات في الضفة وقصف في غزة يسفر عن سقوط شهداء وجرحى. واشنطن تنفي عرضا لتخفيف العقوبات عن طهران، وإيران تتمسك بشروط فتح مضيق هرمز. سيداتي سادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضارتكم فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء عاطف نسور، رامر رشق، ذاكر حجات في غرفة الأخبار، بهاء الدين الطراونة في الهندسة الإذاعية. دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون.

0: وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير. أينما كنتم، نحن معكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. وموعدنا كل أحد واثنين وثلاثاء على أثير هذه الإذاعة، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء على اقطفال من غرفة المراقبة الرئيسية. وربان المكسر والإخراج للزميل العزيز المبدع دائما بهاء الطراونة. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. 06-47-47-111 رقمنا على الهواء مباشرة. أيضا تستطيع متابعتنا عبر التطبيق الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

أجمل ما بالأغنية أعطي الهوى مدة وجزرة، يعني وكأنها تقول أنه يا أخي حب علي وحب عليك، أو خلي شوية علي وخلي شوية عليك. هذه هي العلاقات اللي فيها مد وجزر، قد تكون طبيعية وصحية. ولكن حلقة الأمس كان في مستمعة تقول أنه أنا إذا بالرغم من الضغوطات والأعباء اللي عندي، زوجي وأبنائي ومهنتي وحياتي، إلا أنه عندي صديقة إذا لم أستمع لها الدنيا بتخرب. دائما دائما مد مد مد، دائما هي بحاجتي، دائما أنا من أولوياتها، إنها أو أنا وضعتها بأولوياتي، أو هي من وضعت نفسها بأولويات حياتي. لما تكون بدها تشكي لازم أسمع، لما تكون بدها دعم لازم أدعم. إذن المد والجزر بالعلاقات حاجة مهمة. خلينا نربط الفكرتين ببعضهم. قضية المد والجزر بالعلاقات، هل هي شيء طبيعي أم أنه هي حرب خفية، أو خلينا نقول تكنيك بالعلاقات؟ طيبة ولا عدم طيبة المد والجزر بالعلاقات؟ بالإضافة إلى موضوع الأمس اللي هو العلاقات السامة أو الاستدرار العاطفي. 0-647-47-111 0-647-47-112. الأغنية رائعة، لازم نسمعها مرة أخرى.

0: 0647 47 11 12. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور
0: والسرور.
1: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
1: الله يعطيك العافية أنت وفريق العمل من مراقبة ومن هندسة.
0: نعم.
1: وتحية لكافة المستمعين والمشاركين.
0: يسعد مساك يا هلا.
1: والله يقول الخليفة هشام بن عبد الملك
0: معك.
1: يقول ذقت الحلاوات كلها فلم أجد أفضل من صديق تدول الكلفة بيني وبينه.
0: نعم.
1: وذقت كل المرارات كلها فلم أجد ألأم من صديق أطلبه فيردني. دائما.
0: نعم.
1: العلاقات إذا كانت ما بين مد وجزر أنا بعتبرها علاقة صحية، لأنه نعم. دائما الإنسان
0: المد والجزر تعتبره علاقة صحية.
1: نعم. إذا رب تمام. العالمين لا يؤاخذك على عبادتك، أحيانا ممكن أنك تكون نشيط كثير كثير، وأحيانا ممكن يحصل عندك فتور

0: أكون يوم من الأيام متنكد، ربما أكون من الأيام منشغل، ربما إني أكون من الأيام بحاجة لإنسان هو اللي يسمعني مش أنا اللي أسمعه.
1: هو اللي يسمعك؟
0: نعم، هو اللي يسمعني مش أنا اللي أسمعه. أو إنه أكون بحاجة لحل سريع لمشكلة أرقتني وأذهبت النوم من عيني. فربما إذا كان الشخص الآخر على مستوى الوعي حتى يلتقط الرسالة اللي موجودة داخلي ممكن يفهمني، بقول لك هذا الإنسان عنده ما يشغله وعنده اللي بكفيه. يعني ممكن إنه يرجع لي، ممكن إنه تقوى العلاقة، ممكن إنه تضعف، ممكن يعني حتى الاختراعات البشرية موجات الراديو إذا أنت بتلاحظ القصيرة دائما بتروح وتيجي والطويلة كذلك، موجة الاف ام مستقيمة، الاي ام ما بين وضوح وما بين تشويش.
1: أها.
0: يعني دائما العلاقة اللي فيها مد وجزر أنا بعتبرها علاقة صحية ما هي علاقة مرضية.
1: جميل جدا. طيب امبارح كنا نسمع مكالمة فيها يعني سيدة فاضلة بتقول لك أنا عندي صديقة بتستنزفني نفسيا، يعني دائما بتشكيلي ودائما بتخليني إنه هي أولوياتي بدي أسمعها وأسمع مشاكلها بغض النظر عن وجود زوج وأبناء وحياة ومهنة.
0: والله هاي هي اللي سمحت لنفسها إنها تفتح هاي الطاقة، ولا أنا نفسي بلاقي إنه إنسان قاعد بتعبني.
1: نعم.
0: حتى ولو كانت مصلحتي معاه واصل لأبعد الحدود ممكن إني أحط له حد، لأنه دائما
1: لكن مرات الإنسان بيكون عاطفي وطيب وبيجي جار أو بيجي صديقة أو صديقة وبشكيله وبفضفض له وهذا بتعاطف معه، فبالتالي بصير نوع من الإلزامية إنه أنا لازم أكون بحياة هذا الإنسان دائما وأمتص حتى كل الطاقة السلبية اللي فيه.
0: والله يا سيدي يعني كما قال المنفلوطي بين لا. الإغراق في المدح والإغراق في الذم تموت الحقيقة موتا لا حياة لها من بعده إلى يوم يبعثون. لا. يعني أنت بجوز أنك تسمع لهاي الإنسانة من باب أنها بدها تشكي.
1: لا.
0: هل أنت مطلع على تفاصيل حياتها تماما؟ لا. عايش ببيتها، عايش كل تفاصيلها، بجوز أنها خلص بدها تسمع بدها تفرغ يعني. طيب تعطيك المجال كمان أنك تفرغ زيها حتى تكون العلاقة علاقة دورانية.
1: يعني إذا هي بتفضفضلها لازم اللي بتسمع برضو تمارس نفس الشيء معها؟
0: مش يعني المسألة انتهاك أسرار، لا. حتى تكون العلاقة علاقة متوازنة.
1: نعم.
0: يعني زي ما أنا بدي أطلب من الناس يسمعوني كمان أنا مفروض أني أسمع الناس.
1: جميل، بدي أشكرك معتصم حتى نعطي مجال اتصالات أخرى. إحنا على الهواء مباشرة على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. 0647-47-111-112 بهاء الطراونة من التنفيذ الهندسي يشير بوجود اتصال، وتحية مسائية لزميل العزيز محمد رمضان أينما كان وأينما حل. مساء الخير.
2: بعيونك شفنا الدنيا دنيا وعيون، بعيونك شفنا الدنيا دنيا وعيون، ولعيونك كل الدنيا كنا بتهور، نسينا ان الايام تحمل الام، وعمر العاقل مرهون بغلطة مجنون، وعمر العاقل مرهون بغلطة مجنون.
1: الله، عمر العاقل مربوط
2: بغلطة مجنون.
1: غلطة مين هذا المجنون؟
2: مجانين
1: محمود، انا لما التقط يعني صورة او مشهد بقصايدك يعني لازم نتوقف استراحة، نوقف على اليمين نقعد شوي على الرصيف ونشرح
2: ونشغل الرباعي
1: ونشغل الرباعي.
2: أبشر يا سيدي خذ راحتك يا يعني مولك، الميكروفون معك يعني.
1: الميكروفون معك أنت.
2: طيب يا سيدي أنا من باب الحكمة بقول رافقت الحياة أكثر من نصف قرن.
1: أها.
2: فلم أجد أطمع من العين وأسقل من الدين، وأسقل ما في الدين هو دين الدم. لذلك أنا أجمل مشاركتي حول هذا الصديق اللي ممكن يضايقني بشكوى ولازم أظل أسمعه دائما، لأني أنا يعني مرت علي في خلال العمل زيك أصدقاء.
1: نعم.
2: لازم حدا يسمعه، فكنت أسمعه بشرط يعني من البداية أقول له عبلاطة بوقفك بالوقت المناسب، بدك توقف
1: معقول؟
2: أو يشهد الله وأقول له هنا مش صحيح كلامك، هنا أنت غلطان، ويعني عمق مع الكلام ونكون مبسوط. المهم أنه حد يسمع.

0: حلو.
1: ما حد
0: طب ما بتخاف انه يعني يحط فيك طاقه سلبيه مثلا لما يقعد يفضفض لك دائما؟
1: يعني كانوا الناس يقولوا لي كيف مش مأثر عليك، قلت لا انا صفات اثر علي ايجابي.
0: اها
1: الحمد لله صفات. انا لدرجة انه احدهم بمزحني لليوم، شوف من 30 سنة بقول لا انسى محمود العزام بكلمته. ناديته وقعدنا مخلوية ساعة وشرحت كل اللي عندي، اخر كلمة قال لي كلمة واحدة، قال لي سوالفك بتخزي مع احترامي للمستمعين. قال ما بنساها لليوم هذه الكلمة، وديش انا ما كلام وتعبان. قال لي يعني بمعنى، قلت له انت بتعيط بدون كتل. قال
0: اها
1: ففي ناس كثير بعيط بدون كتل امانة.
0: اها
1: ولما بقول اسمك محفور بقلبي وطيفك جوالي يلف الدنيا ويرجع لي مثل الموال، ويا مستحليت جنونك لجل عيونك كل الدنيا من دونك ما تسوى ريال، وهايم باسلوبك انا ومعجب بوضعيتك ما بين حبك للحضاره وبين رجعيتك.
0: نعم.
1: هادي الى ابعد مدى اعصار زي النار، مجنون عاقل ما عرفت شلون حبيتك.
0: الله الله
1: هذا صديقي. اخر شيء لما سجل علي قلت له عفتك من يوم عرفت بحجم المأساة، قبل اعلق وعشق بحرك وارمي المرساة، كنت احسب انك وافي لكن كافي، اجرى من قلبك ما في حدود الله، اجرى من قلبك ما في حدود الله.
0: الله.
1: نعم.
0: وهل التقط
1: التقطها او ما التقطها؟ المهم انه وصلنا الرسالة.
0: نعم يا اخي، ما بين الاحبة يا اخي ايش هو المد والجزر بالنسبة لك؟
1: في الاغنية.
0: اها بلا بين الحبايب.
1: يعني يا شراع اللي طويته من عمر، يا قصص أرض وسماء وموج وبحر،
0: يا بحر
1: فيه المراكب ما تعود، كنت غامر فيه وتحدى الخطر، كنت أنا والموج والليل الطويل، لو طوان المد يرجع للجزر، وانت وذلك الليالي والشراع والسفينة حطت بجنب الصخر. أنا بدي أكمل قصيدي كلها لكن على موضوع
0: المد. لو سمحت كملها.
1: كنت أنا والموج والليل الطويل، لو طوان المد يرجعنا الجزر، وانت ودنك الليالي والشراع والسفينة حطت بجنب الصخر، وما نتوقع أسافر من جديد، وفني قلبي في متاهات السفر، كنت أحاول أسكن الدنيا الخيال وارسم أحلامي على طول الأثر، حتى جيتي واعترف لك صدقيني من عيونك، كنت أنا ألمس خبر في عيونك، كانت النظرة شرار وفي جفونك كانت الدمعة بحر، والشواطئ ترتسم رمل ومواني، والمراكب تنتظر مني أمر، صرت أقاوم يا أسافر في عيونك، أو وداعا يا بدايا هالعمر، أعترف لك فجأة خانتني الإرادة وفي عيونك مركب الحبس.
0: يا لطيف، ما أجمل من مهرب.
1: أي أيوة والله.
0: فجأة
1: خانتني الإرادة وعيونك مركب
0: الحبس. محمود دائما تتحفنا، أنا بانتظار يعني أيضا صديقنا العزيز أحمد الكردي حتى يتحفنا بقصائده وأفكاره الجميلة وباقي المستمعين أيضا. إذا نعود للمد والجزر بين العلاقات والصديق أو الصديقة اللي بعبيك طاقة سلبية وحاطك فقط بالزاوية يفضفض لك. شكرا لك. 06-47-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات.
2: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم العمل الجميل، كل المستمعين والمشاركين. محمد جوقف.
0: يا هلا يا محمد.
2: والله يا أستاذي أنا بعد مكالمة الأستاذ معتصم والأستاذ محمود العزام، وين ودانا محمود العزام الله يرضى عليك، خلانا نحلك يعني صحيح أبدع.
0: نعم.
2: وتحياتي له ولكل المشاركين. العلاقات مدام شبهناها بالمد والجزر، هذه تشبيه مجازي ينطبق على البحر يعني، وما في معيار ثابت للعلاقات، رب يعني لابد ما تتأثر سلبا أم إيجابا. مدام المد والجزر هذا لحالة البحر، أحيانا بيكون هادي وأحيانا بيموج وأحيانا عاصف يعني. فالآن علينا القرب والبعد في بعض الأحيان، الطبيعة يعني ما في شيء ثابت.
0: نعم.
2: كل العلاقات فيها متغيرات، سواء أحيانا بنمر بحالة انسجام تفاهم على النقيض الآخر، حالة نفور أو انشغال،
0: يا لطيف،
2: تراجع مؤقت،
0: هجوم
2: لا يعني
0: مثلا
2: نهاية العلاقات.
0: أه.
2: اتفضل أستاذ.

0: مرات بتصير هجوم العلاقة.
1: أحيانا
0: نفس اللي كانوا يحبوا بعض صاروا يهاجموا بعض.
1: والله ما في شيء إلا يعني خلينا نقول بالعلاقات إلا قابل للتغير. لكن وين متى ندير الأزمات اللي بتمر فيها علاقتنا؟ حتى لو مرت بأي أزمة بدنا نبحث عن شيء اسمه الاعتدال وعدم المبالغة وعدم رفع السقف يعني بالعلاقات الصداقة. ما نرفع سقف التوقعات دائما، نخلي لنفسنا مساحة اللي نصون كرامتنا فيها. بعدين ما نقطع العلاقة مرة واحدة حتى لو تعرضت إلى نفور أي من الأطراف، يعني بالتواصل أو عن طريق تدخل صديق شر وأفضالك شر المستمعين. هذا لا يمنع ما دام أنا بدي أحد أحافظ على صداقاتي وعلاقاتي. منح مساحة لطائلك وللطرف الآخر أيضا تحافظ فيها على هذه العلاقات. ربما هذه التحديات إذا تجاوزناها ممكن تصنع صداقة دائمة على طول على نقاء. وما بدي أطير أستاذي ووجه تحياتي للأستاذ.
0: شكرا لك، شكرا لك،
1: إن شاء الله نسمع.
0: يا هلا يا هلا. 0-6-47-47-111-112. المد والجزر بالعلاقات والفضفضة الزايدة لما تصبح التزام. مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
2: كيفك يا خالد؟
0: أنا بخير
2: الحمد لله، شكرا يا رب.
0: نعم
2: أنا بالعكس، أنا كان أحد ما علي اللي بدي يفضفض أسمع له.
0: أها.
2: وما كنت أتدمر وكنت أسمع لهم شو اللي بدهم يحكوا.
0: نعم.
2: وكون معهم وأنصحهم وحكي شو يعملوا شو يسووا. كان على قلبي أحلى من العسل.
0: نعم.
2: حتى لو كانوا بيتدمروا، حتى لو كان عندهم شغلات مثلا هيك يعني مثلا مش منيحة أو زي ما تقول غنم بيتدمروا هيك خلص. الحياة كلها هيك فيها مشاكل وإشي، كنت أسمع لهم وبهدوء أحكي لهم شو يعملوا وأعطيهم الحل اللي يخليهم يفكروا التفكير التاني غير هم بيفكروا فيه أبدا.
0: نعم.
2: الحمد لله هذا كان يصير معه والحمد لله
0: أمور عظيم
2: تمام.
0: جميل جدا
2: الحمد لله.
0: بدي أشكرك حتى نأخذ فاصل ومن ثم نواصل. 0-6-47-47-111 أرقامنا على الهواء مباشرة. مرات بتقول هجرتك ومرات بتقول أخبارك إيه. مد وجزر.

0-6-47-41-111 معنا اتصال. ألو مساء الخير. ياريت تكون الاتصالات جودتها بدون ما يكون فتح الراديو حتى نسمع الاتصال بوضوح. طيب خلينا نكمل الفاصل وياريت اللي بطلبنا يكون مقفل أو مسكر الراديو.

0: مساء الخير.
1: مساء الخير استاذ فارس.
0: مساء النور.
1: معك محمد هندي.
0: اهلا يا محمد.
1: يا سيدي العزيز، تحياتي لك وللكادر والمستمعين والمستمعات جميعا.
0: نعم يا هلا.
1: في مثل يقول: لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة، بل مصلحة دائمة. هذا المعنى
0: مصلحة دائمة.
1: نعم. 99 أخي الكريم، أنا بتحكي بصراحة متناهية. أولا، العلاقات الاجتماعية 99 من البشر هي علاقة مصالح.
0: مصالح.
1: نعم. وإذا واحد أعطاك، إذا واحد أعطاك اليوم دينار، بكرة بده 100 دينار. وبعيد عن المجاملات وعن الأشياء.
0: طب محمد، احنا بنحكي دائما نوصل المستمعين انهم يطفوا الراديو. انت مشغل الراديو؟
1: انا الراديو
0: يعني احتراما للبرنامج والمستمعين، انا دائما انوه انه تكون جودة الاتصال جميلة، فياريت اللي كلمنا يكون طافي الراديو، لانه هذه التعليلة مهمة للمستمعين. شكرا لك. معنا اتصال. مساء الخير. الو. هذا ما أقصد، يعني عندما يأتي مثلا اتصال والراديو مفتوح بخرب على الاتصال اللي بعده. مهم جدا أنه يعني نعطي البرنامج حقه حتى كفنيات الاتصال. 0647 47 111 06 47 47

يعني أنا سمعتك الأخير والحين لازم تسمعني، يعني الموضوع أخذ وعطى. نذكر بالأرقام مرة أخرى: 0647 47 111، 0647 47 112. نكمل هذه الأغنية الجميلة.

0: مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: يعطيك العافية أستاذ خالد.
0: يا هلا
1: أخوك الكريم علي مسالنا.
0: والنعم يا علي.
1: كفيف البصر ضايرة
0: صاحب بصيرة يا علي.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: يا هلا يا هلا.
1: أخبارك؟
0: أنا بخير.
1: الحلقة تراني ما فهمت الموضوع بالضبط.
0: يعني إحنا بنتكلم إنه هل العلاقات يجب أن يكون فيها مد وجزر؟ وأيضا نتكلم إنه الإنسان اللي بيستفزك عاطفيا وبيستدر عاطفتك وبيمتص طاقتك دائما وأبدا.
1: والله اللي بيستفزك هذا والله هذا يعني غير صحيحي.
0: غير صحي.
1: غير صحي يوم المرة يعني الواحد يستفزك غير صحي يعني عدم أخذ استفزيتك يعني شو استفدت أنا؟
0: أو دائما أنا مزهقك بسواليفي الحزينة والكئيبة تتحمل؟
1: شوف النبي الواحد لازم يكون إيجابي بشكل عام.
0: قال اللي فينا مكفينا.
1: اللي فينا مكفينا والله الواحد مشاغل وأتعاب بيته يا الله بكفيته. الحمد لله رب العالمين. بس حاب من الأستاذ اللي على المكسر يسمعنا أغنية لخالد عبد الرحمن اذكريني إذا حبيت غيري اذكر المشتاق يا نور عيني.
0: يا لطيف
1: حبيب قلبي.
0: يا لطيف وضعك اليوم أخضر. اذكريني إذا حبيت غيري. شكرا لك. شكرا لك. 0-6-47-47-111 أرقامنا على الهواء مباشرة. وهذه تحيات الزملاء الأعزاء بهاء الطراونة من التنفيذ الهندسي وأيضا محمد رمضان ومعكم خالد عياد. مساء الخير. ألو. مساء الخير.
2: يسعد مساك أستاذ خالد.
0: يا أهلا.
2: أهلين كيف حالك؟
0: يا أهلا.
2: أهلا بحضرتك. تحية كبيرة لفريق العمل أستاذ علاء قطيفان المراقبة الرئيسية والدكتور بهاء الطراونة وكل المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية. أهلا يا أم عصام.
2: الله يعطيك ألف عافية وجهودك مقدرة دائما حضرتك وفريق العمل. المد والجزر في العلاقات. اليوم لما نحكي عن العلاقات بين الناس العلاقات مش دائما بتكون على وتيرة واحدة. في علاقات تشبه البحر فيها مد وفيها جزر. يمكن تكون العلاقة قريبة جدا فيها حكي مليانة حكي فيها اهتمام فيها سؤال. في يوم تاني يمكن بتلاقي مسافة تلاقي هدوء يمكن حتى زعل أو عتاب بين الطرفين. لكن هل هذا المد والجزر شيء طبيعي في العلاقات؟ أنا بالنسبة لي بشوف إن المد والجزر في العلاقات شيء طبيعي لحد كبير لأنه إحنا بشر عنا ظروف عنا ضغوط عنا مسؤوليات. أحيانا الواحد بيكون مشغول بيكون تعبان يمكن محتاج إنه يبعد شوية عن كل الناس حتى يرتاح. مش معنى إنه صديقتي اليوم ما حكت معي مثل امبارح إنها تغيرت علي أو إنها ما بتحبني.
0: نعم.
2: لكن في فرق كبير بين المسافة الطبيعية وبين إن العلاقة تصير شد وجذب. الصديق الحقيقي لما أكون أنا مضغوطة وتعبانة وأحكي له اسمعني بسمعني مش لازم دائما يعطيني حلول. أحيانا أنا بحاجة لحد يسمعني فقط. أحيانا الإنسان لما بيشتكي مش طالب منك إنك تصلح حياته هو طالب انك تحس فيه وتقول له انا فاهمتك انا جنبك. هون بيجي الدعم الحقيقي. لكن من نفس الوقت ما بصير كل ما صديقتي احتاجتني اترك كل اولوياتي اترك مسؤولياتي واصير موجوده 24 ساعه معها. العلاقه الصحيه فيها اخذ وعطاء لكن فيها مراعاه للظروف فيها احترام لوقت الطرف الثاني. لانه اذا صار واحد من الطرفين يصير يحكي إذا ما سمعتيني بزعل إذا ما رديت علي بتغير أنا إذا ما وقفت معي بكل وقت معناته ما بتحبيني. هون لازم ننتبه إنه المحبة ما بتنقاس بعدد الكلمات ولا بالرد ولا بإنه الإنسان يكون متاح في كل لحظة. العلاقة الصحية صحيح فيها قرب فيها مساحة لكن لما بتصير في العلاقة عقاب متعمد بصير تجاهل حتى من الطرف الثاني بصير بتألم غيره تألم يعني بيزعل بالداية. هذا بصير كله اختبار لهاي المحبة أو يمكن بده يسيطر على حياة الشخص الآخر. هون ما اسمه بصير مد وجزر. هون بصير استنزاف أنا بعتبره.
0: جميل.
2: تصير علاقة فيها استنزاف. لكن أنا بحب العلاقات اللي إذا أنا غبت عنها يوم أو يومين ترجع هاي تلاقيني بنفس المحبة.
0: طب متى بصير المد والجزر بالعلاقات سليم ومهم؟
2: لا هي عفوا السؤال،
0: متى بصير المد والجزر بالعلاقة سليم ومهم؟ يعني إذا ما انعكت ما بتصفى مثلا.
2: نعم هلأ مثلا إذا احتاج
0: وما محبة إلا بعد عداوة مثلا.
2: نعم هلأ إذا احتاجتني هاي الشخص هذه الإنسانة وكنت أنا قادر أكون معها بكون معها، إذا طلبت مني أني أسمعها بسمعها، إذا احتاجت كلمة طيبة بعطيها إياها، لكن مش لأنه العلاقات هي تكون إحنا موجودين في أي وقت. لكن لازم ننتبه ما نخلي كلمة صداقة تعني أنه شخص واحد دائما يعطي والتاني دائما يأخذ. نعم الحياة مثل البحر، مرة مد ومرة جزر، لكن مش كل جزر يعني ينهي العلاقة، ومش كل مد يعني انه العلاقة مثالية. نعم ويسعد لي مساك.
0: شكرا لك يا عصام. يا هلا
2: أهلين. هلا
0: 0-647-47-111-112. مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا يا محمد. يا هلا سمعتنا يا محمد.
3: سمعتك مزبوط.
0: يسعد عينك يا محمد.
3: يسعد.
0: قول.
3: والله يا سيدي أنا يعني الأحاديث كلها مقاربة لبعضها.
0: نعم
3: يعني بستفزك معناته بدي أكارك.
0: لا مش بستفزك، بشكيلك دايما لحد أنه يعني زهقك من شكوى. هاي شغلة. والشغلة الثانية المد والجزر بين الناس، المد والجزر بالعلاقات هل هو مفيد ولا مش مفيد؟
3: والله يا سيدي شوف حسب العلاقة يعني. هذا اللي يشتكي لك إذا في مجال تقدر تساعده وما فيه ما فيش لا حول ولا. وبعدين إذا بتظل عيدين عيدين معناته كل واحد عنده هموم اللي تكفيه.
0: نعم
3: شايف. هو اللي بفتح عليك حمدي حسولك سلاف تحزنك بتفتح عليك جروح قديمة.
0: أيوة
3: بهذيك الساعة بدك بخليك تحزن معه. إحنا غنيين على السلاف
0: بدك خلص بكتين فاين بالدموع.
3: يعني كل واحد عنده اللي يكفي من الشكتين.
0: كل واحد اللي يكفي بكفي. يعني أنت ضد إن واحد يستلبسك ويظل يشكي لك؟
3: بقول له عمو حل عني والله. طيب
0: إيش إيش إيش بتسوي؟ بتشرط عليه زي محمود العزام؟ بقول له أنا عندي شرط بس معك، بس بوقفك متى ما بدي.
3: لا يا أخي لا بقول له ليش. بقول له أنا عندي هموم اللي تكفيني حل عني.
0: حل عني.
3: شو العاد؟
0: هلا شو العاد. شكرا يا محمد.
3: لا تشكيلي ولا شكيله.
0: لا تشكيلي ولا شكيله. مش ناقص.
3: كلها عندنا هموم.
0: صحيح.
3: سلامتك.
0: شكرا لك يا محمد. هناك اتصال بعد محمد ومن بعده نذهب لفاصل. مساء الخير.
4: مساء الخير استاذ خالد.
0: اهلا.
4: مساء الخير لك يا محمد رمضان وبهاء الترون.
0: يا هلا.
4: بقول لك في ناس.
0: كيفك يا عارف؟
4: الحمد لله الله يسعدك تمام.
0: بعدك ما خطبت ولا تزوجت؟
4: والله ما مبين ماليش نصيب شو اسوي. خلاص
0: والله شكله خلاص
4: هيك الله كاتب.
0: راحت عليك خلاص؟
4: لا ما راحت بس خلاص يعني ما
0: يعني انا خابرك من 5 سنين ناوي تخطب
4: وقعد واحد طول عمره بخطبش بموت ومخطبش مش شرط.
0: طيب الله يطول بعمرك.
4: الحمد لله يا سيدي.
0: طيب
4: اهم شيء الحين عن ابو الجيزه عبد الجواز.
0: بدون ما نلعن احنا على الهواء يعني بدون ما
4: يعني.
0: طيب المد المد والجزر بالعلاقات صحي ولا غير صحي؟
4: فلما في واحد بيظل يقول لي شمال يومين زهقني شغلات يعني يعني فيش منها فائدة.
0: ايوه
4: ابتعدت عنه يعني شغلات فاخر زي ما تقول انه عن الدنيا خربانة مش عارف ايش.
0: هذا اللي بيشكلك دائما.
4: مستبد وهالدنيا مش عارف ايش والله الدنيا خربانة الواحد دوم وتحسن له. شو هالكلام هذا؟
0: شو هالكلام هذا؟ هذا ضعف. هذا
4: هو اللي بحكي لي اياه. بقول له الحياة متعبة.
0: نعم
4: صرت انا ابعد عنه والله.
0: نعم
4: والله بعدين لما حس عنه ارتاحت ارتاحت مظبوط. ان شاء الله نسمع حتى شو اسمه احمد الكردي ولا زايد ان شاء الله.
0: نعم الله يسعدك. شكرا لك يا هلا
4: مع السلامه. هلا
0: نستحق فاصل حتى نواصل. 0-647-47-111-112.

0: علاء قطيفان الزميل العزيز جدا والمميز بعمله حل ضيفا على الجاليري. يسعد مساك علاء قطيفان. وهناك اتصال. مساء الخير. الو.
1: الو.
0: يا هلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: يعطيك العافية استاذ الكريم.
0: الله يعافيكي. بس نطفي الراديو.
1: طفيت.
0: يعني وبتسوقي كمان؟
1: لا، على واقفة على جنب.
0: واقفة على جنب وضاوي الرباعي؟
1: لكان.
0: طب اعترفي وين رايحة؟
1: والله اسمع. سامع؟
0: يلا تمام تفضلي.
1: هلا انت عم تحكي على العلاقات والمد والجزر وهيك.

0: نعم.
1: هلا
0: أول شيء مين معنا؟ مين معنا؟
1: معك سحر عمر.
0: أهلا يا سحر.
1: أهلا فيك.
0: نعم تفضل يا سحر.
1: هلا بالنسبة للعلاقات الاجتماعية أو الصداقات كله بعتمد على حسب علاقتك أنت مع الشخص، مش يعني أنت بدك تسمع أيا كان وأيا حدا رايح جاي طبيعي طبعا، لا يعني بدك تفتح بابك وتستقبل وتحكي حسب العلاقة. هلا كل إنسان بيعتمد، يعني مثلا أنت عندك كم صديق في الحياة؟
0: نعم.
1: قديش عمرك؟ كم صديق عندك بالحياة يعني؟
0: تمام.
1: المفروض ما أنا من الناس اللي ما بتجاوز دول 5 أصابع كمثال. هلا هدول الخمسة بقدر أخذ وأعطي معهم، أسمعهم، اسمعوني، نحل مشاكل بعض حسب طبيعة الشخص وحسب المشكلة طبعا.
0: جميل.
1: أما إن والله أنا بدي أفتح بابي ل يعني ممكن حدا طارئ ممكن يجي يحكي هيك بموقف ما كذا، ممكن نسمعه ممكن نساعده في حل المشكلة.
0: ممكن يعني لا. الناس لسه عندها نفس إنها تسمع بعضها وهموم بعض يا سحر؟
1: لا.
0: طيب وبالنسبة للسؤال الأول يا سحر،
1: أنا ما سمعت البرنامج.
0: لا أبداً أبداً. السؤال الأول إنه هل المد والجزر بالعلاقات، المد والجزر صحي ولا غير صحي؟ يعني 2 تجوزوا جديد مثلا وصار بينهم مد وجزر، هل هذا صحي ولا مش صحي؟
1: كل علاقة فيها مد وجزر.
0: حلو. طب البعض لا يحتمل لا مد ولا جزر،
1: ما هاي المشكلة. احنا بوقت التكنولوجيا والعصر والكذا والسرعة وهيك،
0: نعم،
1: ما عاد الناس تتحمل. يعني مثلا المثال اللي عطتنا اياه اللي هو المتزوجين،
0: نعم، او اصدقاء او اصدقاء يعني او صديقات.
1: الاصدقاء بتفرق بتفرق
0: بتفرق
1: بتفرق طبعا. يعني عندي صديقات انا من 20 سنة يعني سوا وكذا. يعني هلا انا اشتغلت كان عندي زميلات كثير.
0: جميل.
1: هلا هدول الزميلات كنا مجرد زميلات، انا عارفه اني رح اطلع من هذا الميدان بواحده او تنتين هاي اذا طلعت.
0: لكن كان في مد وجزر بين هدول الصحبات وبينك صح؟
1: طبعا اكيد.
0: حلو
1: أكيد.
0: هذا أكيد. المربط الفرس اللي بنتكلم فيه
1: أكيد. انه المد هي هيك الحياه اصلا.
0: كما بين الازواج، كما بين الاخوان، كما بين
1: الاخوه والخوات والام والاب وال حتى بين البنت وامها وابوه والاب وابنه. اي علاقه في الوجود اللي احنا عايشينها على الكره الارضيه كلها عبارة عن مد وجزر.
0: نعم.
1: مثل البحر.
0: نعم. سحر مثل طبعاً. البحر سحر. والله هي حلوة أغنية هاي.
1: ايه.
0: مثل البحر سحر. طريق السلامة وسوقي على مهلك.
1: الله يسلمك. احنا شكرا على المشاركة.
0: كل أحد واثنين وثلاثاء بنفس التوقيت نستنى منك اتصال.
1: والله أتمنى. أنا هيك بالصدفة كنت أسمع فوقفت زنابي وكرمال.
0: سلامتك أهم من البرامج دائما وقفي بعدين كلمينا. شكرا لك
1: أكيد. صحيح. شكرا شكرا
0: يا هلا يا هلا. إذن هناك اتصال بعد سحر. مساء الخير. ألو ليكون الخط مع سحر. مساء الخير.
2: مساء النور. يعطيك العافية.
0: يا هلا يا هلا
2: أستاذ خالد، حبيت أمسي عليك وعلى متابعينك.
0: يسعد مساك، بس يا ريت تتحرك شوي لأنه اليوم الاتصالات جودتها مش قوية. يا ريت إذا جنب شباك أو جنب مكان مفتوح.
2: هيك أستاذ خالد صوتي واضح؟
0: أفضل بقليل. تفضل مين معنا؟
2: معك عمر. والله حبيت بس أمسي عليكم.
0: يسعدك يا عمر.
2: مع فريق الإعداد. شكراً, شكرا.
0: يسعدك. تفضل يا عمر.
2: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. تفضل يا عمر. عمر بدي يمسي بس. طيب. مساء الخير.
3: مساء الخير.
0: يا هلا.
3: تحياتي أستاذ خالد.
0: يا أهلا.
3: معك نغم الكردي.
0: أهلا يا نغم.
3: أهلا فيك.
0: كيفك يا نغم؟
3: والله الحمد لله تمام. تحياتي إلى كل الموجودين وللسامعين.
0: نعم.
3: مد وجزر.
0: مد وجزر.
3: لا يا مد يا جزر.
0: لا يا نغم.
3: والله
0: ما هو المثل بقول إذا ما انعكت ما بتصفى.
3: ما هو أنا معك يا بيض يا أسود.
0: كيف متعب الأبيض وأسود؟
3: ما هو الواحد يختار. اسمع
0: يعني إحنا كتالوج، إحنا بشر نزعل بنغلط بنعتذر يعني.
3: حتى لو فيها مد وجزر أخذتها الملل والزهق.
0: يا لطيف. طيب أنا مستمع. تفضلي أكملي.

0: الواحد يدور أهون الضرر ساعتها.
1: أها.
0: وخلنا نحكي بنفذ بجلده.
1: بنفذ بجلده. خربت الدنيا هيك.
0: خربت الدنيا. يعني كده مثل التكبر والعناد لو التقوا من بفوز؟
1: الأذكى.
0: الأذكى طبعا، بس يعني أخرتهم ينقطعوا. أخرتهم مستحيل.
1: قصدك ما في صبر على العلاقات؟
0: لا لا لا. ما في.
1: ما في صبر، ما في بعد نظر.
0: ما هو إذا فيها ضرر هون، إلا فيها حتى بالمد والجزر فيها ضرر على ال.
1: ما هو الضرر نسبي من شخص لآخر، يعني اللي بضر الإنسان ما بضر الآخر.
0: مرة على مرة مرة على مرة بتكبر.
1: أها. طيب.
0: بتضل هيك.
1: أنا شغلتي أستمع، ما بحكي رأيي. هذا البرنامج يعني تعليلة مسائية وبنسمعكم. شكرا لك يا نغم.
0: أهلين فيك.
1: إذن 06-47-47-111 06-47-47-112 أرقامنا على الهواء مباشرة. هناك اتصال. مساء الخير.
2: هلو.
1: هلو.
2: مساء الورد.
1: مساء النور.
2: كيف الحال سيدي؟ إن شاء الله تمام.
1: أنا بخير، أنت كيف حالك؟
2: والله الحمد لله.
1: نعم.
2: رايق الحمد لله.
1: الحمد لله. مين معنا؟
2: معك محمد عجاج الرواشدي.
1: والنعم محمد، تفضل.
2: الله يعزك.
1: يا هلا.
2: والله بالنسبة لموضوع المد والجزر هذا لازم يكون موجود أكيد، هذه زكاة الحياة.
1: أنت مع المد والجزر؟
2: نعم.
1: مع.
2: بعدين الختيارية قالوا زمان. قال لما مثلا تتجوز، أول ما تتجوز بعديها بثلاث أشهر جيب لك خيزراني خفيفة هيك.
1: أيوة.
2: كل شهر.
1: أيوة.
2: تروق المرعى الخفيف ضربتين ثلاثة وبعدين.
1: يعني قصدك هيك تحسيس يعني مش.
2: أيوة. ضرب خفيف يعني. ها.
1: لا ولا حتى ضرب يعني هيك، بس إنه خيط طالع مثلا. أيوة. تنكشه بال.
2: ايوه عشان ايش؟ لأنه بصير الحب زياده.
1: قصدك انك تمثل انك ناوي انك تقرصها. أيوة.
2: تفتح المشكله.
1: اذا من هذا الباب انا معك،
2: وبصير صاحبه انت والمدام وما شاء الله عليك، وهي اللي جربنا والحمد لله.
1: هذا هو المد والجزر اللي بتستخدمه؟
2: انا لا والله بطلنا زمان، كبرنا.
1: لا يا رجل.
2: شاب تقول لي اقعد بقعد، تقول لي
1: والله انا حاس قلبك اخضر.
2: والله الحمد لله.
1: طيب خلاص عيد هالليله
2: أكثر من ثلاثة يا زلمة.
1: يعني والرابعة؟
2: والله ضلك فيل علي، أنت فلت علي بالثالثة وهي الرابعة.
1: يعني إن شاء الله ما تخلص السنة إلا نسمعك وتقول أني تجوزت الرابعة.
2: إن شاء الله ولك الحلو إن شاء الله.
1: لا لا، بهذه الشغلات بمشيش فيها، أنا بمشي بجنازة ولا بمشي بجوازة.
2: والله مثلي أنا كمان زي.
1: يصح لي أربع دعاوي بدل الدعوة. تخيل أربع نسوان يدعوا عليك.
2: لا لا مسالمات، كله مسالمين يا أخوي.
1: يا سيدي
2: بالنسبة لموضوع الصداقة، احنا طبعا كسواقين ما انت عارف والله ما بنصاحب حاجة، ما انا صداقة. ليش؟ لانه بنسمع الركاب، هاللي بيطلع معك بسولف لك.
1: ايوة. بس عنا ولا بالدول الثانية ممنوع.
2: ممنوع تحكي.
1: سايق السيارة يسولف مع زبون.
2: هلو محل فلاني بس اكثر منيك، بعدين موديك السايق مش هو بقعد يتحكم فيك يجيبك بدقلات وخلاطين ومجاري فايضة. لا والله هناك بس تقول لك قل من قولك روح. جربت انا 146 دولة لفيت الحمد لله.
1: نعم شكرا
2: يا سيدي. بس بالنسبة قلت لك انا الصداقة لازم الانسان يفضفض على مقلبه لصديقه.
1: نعم.
2: يتحملوا من جميع الحالات لو بضل يكرر كل يوم.
1: نعم.
2: وشوفوا حل، يدبروا حل. انا بتذكر ابوي لما كان يقعد زمان تحت هالداليه وبهالدور القصيط، كان لما يصير عند واحد مشكله يظلوا يفكروا كلهم ويخربوا الدنيا عشان يضبطوا وضع الزلمه. لكن هسه انا بحالي وخالد عياد بحاله وفلان بحاله ما بنفع الحكي هذا. والله يا اخوي ما بنفع. ما
1: عملت
2: الحل مشاكل.
1: اذا انت مع المد والجزر؟
2: نعم انا مع المد والجزر، ومع كمان الناس تسمع بعضها.
1: علاء قطيفان بقول لك انا بحب المد والجزر بس بالعقبه قدام الشط.
2: ايوه هذا بدروح اصيد سمك هناك.
1: لا لا هو بصيد. أيوة. سلطعونات.
2: سلطعونات ديناصورات.
1: والله ديناصورات على. أيوة. اخر مره علاء
2: حكايه على التاكسي. ايوه كل سمك خليجي.
1: سمك احنا بدنا يعني علاء بصيد فرس غزير.
2: نعم لازم يا سيدي. ان شاء الله بعزمه على في معي في هالبلد ان شاء الله.
1: خلاص ان شاء الله. شكرا لك.
2: شكرا يا حبيبي. يا هلا يا هلا.
1: اذا هناك اتصال. مساء الخير. هلو. طيب نذهب لفاصل. 06-47-47-111 06-47-47-112 أحبك وأحب كل من يحبك. هذه هديتنا لعلاء قطيفان. بقول لي هذا اسمه حب بالجملة.

0: هناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك أخ خالد؟
0: يا هلا.
1: شخبارك؟
0: يا هلا.
1: مساء الخير لمحمد رمضان.
0: أها.
1: ولبهاء.
0: أها.
1: بهاء شو؟
0: بهاء الطراونة.
1: بهاء الطراونة. ومساء الخير لعلاء اقطفان.
0: نعم.
1: ولكل مستمعين ومستمعات.
0: ولك التحية.
1: الله يسعدك. أم يزن.
0: أهلا يا أم يزن.
1: موضوعك عن المد والجزر.
0: نعم.
1: أنا مع الأخت اللي حكت قبل شوي. يبيض يسود.
0: أها.
1: يعني زي ما بيقولوها كاظم الساهر شو بيقول؟ أعشقها أكرهها وأشتهي وصلها. طب طيب. ما هو لا هيك بكرهها وبيحب يحكي معها.
0: أكرهها أكرهها
1: وأشتهي وصلها.
0: وأشتهي وصلها.
1: كيف هذا صارت؟ كيف
0: والله صارت؟ تعرفي تعرفي أنت عن جد يعني جبتيها.
1: يعني بناقض حاله بحاله.
0: لا مش بناقض حاله. مش بناقض حاله. إنه مده جزر.
1: بكرهها. كيف بدي يشتهي وصلها؟
0: لا هو يعني كأنه بيحكي معنا على الهواء وبقول أنا عندي مده جزر بالعلاقة.
1: يعني ما يعني جاي بين الكره والمحبة
0: لا
1: مع بعض.
0: لا لا
1: ما
0: لا لا
1: مر
0: لا مرة هيك ومرة هيك.
1: يعني لا أنا من ناحيتي طويلة بال. بس مع لو كان الحكي ممل لدرجة. بسمع للآخر وما عنديش أي تذمر.
0: نعم.
1: عادي. شوف الناس احكي معهم. ممكن إنك مثلا تقدر تحل شغلة حتى لو كانت مملة. إن يقولها إن الله مع الصابرين. أنا يعني عادي مع إنه الواحد يضل معه. أما إنه أغلق عليه الباب وما أخليه يحكي لا. أما الشخص الثاني إذا هو طبيعته أنا لو بدي أحكي كمان مقابلك أنا بحب لو بتحمل. بس إذا هو ما تحملني وقت ما أنا أكون بعازي بدي أحكي أو أفضفض لا ما بلزمني. يا بيكون معي زي ما أنا معاه على طول الخط يا أقول له باي باي
0: باي باي
1: باي باي.
0: نعم. حلو حلو.
1: هي أما إنه إذا بيعجبك تحكي معاه وما بيعجبك ما بتحكي معاه وتقصر الحكي لا لا لا لا, لا. طولة البال حلوة.
0: جميل
1: جميل, جميل. وأنت نعم. الأجمل.
0: شكرا لك.
1: هلا
0: يا هلا يا هلا. 0-647-711-112. هالمرة علاء قطيفاني يشير بوجود اتصال. مساء الخير. هلو. مساء الخير. شكله مع البرد اتصالاتنا اليوم. فاصل ونواصل.

0: هناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور والسرور. هلا.
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
1: تحياتي الى كل الهندسه ولكل المستمعين والمستمعات.
0: ولك نايف العزايز. هلا يا نايف. هلا.
1: كيف حالك؟
0: انا بخير
1: يا سيدي العزيز. المد والجزر بعض الاحيان انا بستفيد من المد والجزر وباخذ وبعطي حتى انا استفيد. اذا كان في الموضوع فائده لي للطرف الثاني باخذ وبعطي الى الاخر. لكن اذا مد وجزر في من وراء مشاكل وفي من وراء غيال وقيل وكذا بقصر وما بحب المشاكل.
0: شو الهدف من المد والجزر؟ تسال حالك سؤال، ايش الهدف من المد والجزر؟
1: الهدف من المد والجزر الفائده.
0: تصحيح العلاقه. تصحيح العلاقه
1: طبعا في بعض الاحيان طبعا بستفيد منك وبتستفيد مني، بتحل مشكلتي بحل مشكلتك.
0: نعم.
1: لكن في بعض الاحيان المد والجزر الجال والجيل والنفاق و الى اخره بخلق مشاكل انا بالغنى عنها.
0: نعم. جميل جميل.
1: وانا بتمنى لك التوفيق والنجاح.
0: شكرا لك يا نايف. يا هلا. هناك اتصال بعد العم نايف. مساء الخير. هلو.
2: الو مساء الورد.
0: مساء النور.
2: يعطيك العافيه استاذ خالد.
0: الله يعافيكي.
2: بريهان بساتي.
0: اهلا يا بريهان.
2: يسعد قلبك.
0: يا هلا.
2: هلا بالنسبه للعلاقات الاجتماعيه ما بين مد وجزر يا استاذ خالد.
0: نعم.
2: انا بحكي في العلاقات الاجتماعيه عدم رفع سقف التوقع في اي شخص كان سواء قريب او بعيد.
0: يعني انت ما بتتحمل المد والجزر بالعلاقات؟
2: لا مش ما بتحمل المد والجزر. هسا احكي لك شغله. العلاقات الاجتماعيه في الاطراف الاخرين يعني هو الان قبولك هو يصنع لا يمنح. يعني انت قبول الاخرين لك انت بتصنعه.
0: نعم.
2: يعني هلا كيف انا حضوري حضوري هو اللي بيمنح ثقة الآخرين فيي.
0: نعم.
2: فأنا في نفس الوقت لازم أشتغل على هذا الحضور في جانب إيجابي وجانب سلبي. يعني الآن أكيد في أشخاص أنت بتكون حاضر معهم ما بتكون بنفس طبيعتك مع الأشخاص الآخرين.
0: نعم.
2: صح ولا لا أستاذ خالد؟
0: نعم.
2: يعني أنت هلأ سري على هالتمثيل، أنت خالد نفسك مع أصدقائك مع أشخاص أول مرة تتعرف عليهم؟
0: لا.
2: إذن أكيد وين جينا ثقة الآخرين فيك تصنع لا تمنح. مين اللي رح يصنعها؟ حضوري.
0: نعم.
2: فالآن أنا ما رح إني أخلي علاقاتي متزعزعة.
0: نعم.
2: الآن ليش أنا بحكي لك إنه الواحد لا يرفع سقف التوقع لحتى ما يقع في الخذلان وخيبات الأمل.
0: نعم.
2: وانه لو مثلا حصلت وصارت انه للاسف يعني وقعت في خيبات الامل فلازم انه احنا ما نحكي لو رجعت فينا الذاكره لورا ما رح اقع في نفس الغلط لانه ما تعرف

0: ربما يا أستاذ خالد هذا الخطأ هو الذي صنع عنا هذا النضج اللي إحنا فيه حاليا.
1: جميل، هو الثمن اللي دفعناه حتى ننضج،
0: حتى نصل لهذا النضج.
1: بريهان النضج جميل جدا يعني، لكن أكيد. برضو بعد النظر برضو يعني هو أداة جميلة أنك تستخدمها بالعلاقات.
0: أكيد الحدث لازم يشتغل في العلاقات أستاذ خالد.
1: نعم، بدي أشكرك بريهان، دائما مشاركات مميزة، تحياتي لك.
0: يسعد مساءك.
1: يا هلا
0: يا هلا يا هلا هلا.
1: مساء الخير. يا أهلا بثينة عياد.
2: نعم كيف الحال؟
1: أنا بخير أهلا، متأخر اليوم
2: كثير شايف.
1: أها، كنك حاولت ترني كثير.
2: ما ضبطت معي يعني بكل أسف.
1: نعم تفضلي.
2: تحياتي إلى كل المستمعين العاملين بالإذاعة.
1: ولك التحية.
2: طبعا أنا موضوع مبارح شاركت فيه، فبدي أحكي عن سؤالك اليوم اللي هو العلاقات ما بين مد وجزر.
1: نعم
2: أنا بقول في حد معين هي طبيعية يعني أنه لازم، بس إذا زالت عن حدها بكون حكي تاني، بس في بشكل عام بشكل عام هي لازمة، لأنه إحنا دائما لازم نكمل بعض، مش لازم نكون زي بعض. عرفت؟ يعني أنا وصديقتي أو أنا وأي حدا، أنت وأي حدا، لازم تكون الطرف الأول يكمل الطرف الآخر والعكس، مش إنكم مش ضروري نتشابه بكل الأفكار، حتى على فكرة بالعلاقات الزوجية.
1: نعم
2: يعني فلان له شخصيته وفلانة لها شخصيتها، فهاي الشخصيات بتكمل بعضها عشان تكون في يعني هون بيصير المد والجزر.
1: نعم.
2: اللي ممكن طالما احنا بنكمل بعض وآراءنا مش زي بعض فممكن نختلف في بعض الأحيان.
1: نعم.
2: لحد معين إلى حد الطبيعي، الطبيعي أوكي. بس إذا والله بدها تصير زي ما تفضلت في بداية الحلقة إنه بس صاحبي صديقي يستهلكني بس عشان أضل مستمعة، لا هون بصراحة، وخاصة إذا كان شكوى وتذمر، وأنا حصلت معي على فكرة يعني.
1: نعم تصرفتي كيف؟
2: والله صراحة يعني أنا من النوع اللي شوي يعني يمكن صراحتي فيها جراءة، فيعني أشعرت صديقتي إنه أنا يعني خلص إن شاء الله ما ضلك تشحنيني طاقة سلبية لأنه أنا فيه اللي تفيني.
1: نعم
2: يعني، وبعدين نفس الشكوى دائما كل مرة بتشكي بنفس
1: نفس الموضوع يعني عالقة بنفس الموضوع.
2: نعم، وما في يعني احنا بنحاول نعطيها رأينا وحلول بس ما في حل يعني. مشكلة بحثة خاصة فيها جدا يعني. نعم. ما في حدا بإيده انه يحللها اياها، نسمع لها بتفضفض اوكي، بس في يعني خلص يعني هي بتشكي بطريقة عن جد عن جد بتشحن طاقة سلبية لأبعد الحدود. يعني أشعرت أنه والله كل واحد فينا في اللي مكفي يعني، يحاولي أنه دائما ما درت تشكوني احمدي الله عشان يعني تروح منك الطاقة السلبية. فبشكل عام أنا مع المد والجزر بالعلاقات، بس زي ما حكيت لك لحد معين إذا صارت خلافات دائمة ومستمرة وفيها غلط وعدم احترام، لا لا هون خلاص تضلها يعني تنتهي أفضل.
1: نعم بثينة لك الشكر والتحية.
2: أعطيك العافية.
1: يا هلا. هناك اتصال، مساء الخير.
3: واللطف في الناس أصداف وإن نعمت أضلاعها لم تكن في جوفها الدرر.
1: فمن
3: خبيث له نفسان، واحدة من العجين وأخرى دونها الحجر. ومن خفيف ومن مستأنس خنف تكاد تدمي ثنايا ثوبه الإبر. واللطف للنذل درع يستجير به، إلراعه وجل أو هابه خطر. وكم على الأرض من نبت بلا أرج، وكم على الغيم وكم في الأفق غيم ما به مطر. ليس في الغابات لطيف لينه لين الجبال، فغصون البان تعلو في جوار السنديان. وإذا الطاووس أعطي حلة كالأرجوان، فهو لا يدري أحسن فيه أم فيه افتتان. أعطني الناية وغني وانسى ظلم الأقوياء، إنما الزنبق كأس للندى لا للدماء.
1: الله الله، لا للدماء.
3: نعم يا سيدي.
1: صديقنا العزيز أحمد كيف حالك؟
3: ديمك ربنا، تحياتي لك ولا أستاذ بهاء الطرام لكل السادة المستمعين والمشاركين.
1: نعم.
3: من أول
1: اتصال. نعم. فكرة هذه القصيدة جدا جميلة أحمد،
3: رائعة يعني جدا
1: يعني، يا ريت توضح لنا الفكرة، لأنه أنا دائما أحب أنه الناس يقتربوا من الشعر أكثر، ما يشوفوا أنه مجرد طباق وجناس وكلام على وزن معين. هي القصيدة دائما عبارة عن فكرة تحوم وتطوف بين العقول.

0: يقول.
1: تماما، القصيدة اسمها المواكب للشاعر العربي الكبير جبران خليل جبران.
0: نعم.
1: وعلى أثرها لقب بفيلسوف العصر الحديث.
0: نعم.
1: جبران اللي هي قصيدة المواكب تبعته. القصيدة طويلة جداً

0: رحلة قصيرة، لأنه ربنا بيقول الموت والحياة، إذا خلقت لكي تموت ثم تبدأ حياة في الآخر، فليش تروح أنت لطمع الدنيا؟
1: شفت الفلسفة ما أجملها بالقصيدة؟ يعني لو استمعها الإنسان المرور الكرام ما رح يوقف عن نقاط أنه ركز جبران على قضية أنه تبدأ الحياة بعد الموت. نعم
0: صحيح صحيح. يعني جبران خلى الطبيعة تحكي بنهاية القصيدة لما قال لك اتخذت الغابة مثلي منزلا دون القصور،
1: نعم،
0: وتتبعت السواقي وتسلقت الصخور، هل شربت الكأس فجرا، هل شربت الكأس خمر الفجرا، كأسا في كؤوس خمرا في كؤوس من أثير،
1: نعم،
0: إلى آخر القصيدة.
1: نعم.
0: لكن عملية المد والجزر بدك إنسان عنده براعة يمتلك المد والجزر، لا يمتلك الاستنزاف في العلاقات. يعني بتلاحظ حتى في الخطط العسكرية في هنالك مد وجزر، في هجوم، في انسحاب،
1: نعم،
0: في عمليات تكتيكية بتكون،
1: نعم.
0: فهذا اللي بيصير في علاقاتنا، العلاقات اللي بنختلف فيها، يختلف إن كان رجل وامرأة، صديقان اثنين، وأجمل ما شاء شغلة. هلا أنا لما بتعرف عليك وباخذك كصديق وأنت بتاخذني صديق، أهم شغلة يعجبك ويعجبني فيك الاختلاف اللي بيني وبينك. في شغلة أنا ما بسويها وجدتها فيك.
1: نعم.
0: وكذلك أنت، هيك اللي بيصير. كذلك أنت اللي يعني بيعجبك فيه
1: يعني شغلة. هذا هو اللي بيكمل صديقه أو الطرف الآخر.
0: هاي هي العملية التكاملية.
1: مرات بتعلم من صديق الحزم، مرات بتعلم منه اللين.
0: نعم. هي كمان بتيجي في الحكمة اللي بتقول لا تكن لينا فتعصر ولا تكن قاسيا فتكسر. لكن يعني صديق عم بستنزف بصديقه، زوج عم بستنزف بزوجته، وهكذا الموضوع. هاي علاقات غير صحية، هاي علاقات مرضية تؤدي إلى أمراض نفسية مستعصية، تؤدي إلى أمراض مستعصية. اللي بده يعرف في المد والجزر يعرف متى يجزر ومتى يمد، هو ناجح. ناجح لأنه قضية التعامل بيننا دائما بتكون على بشوف مصلحة في هذا الموضوع. لا الأستاذ خالد بقول لي ما لا، ليش ما يأخذها شريطة إنه يكون إلي مصلحة في المرة القادمة، أنا أولى من خالد إني أخذها. يفتح لي مجال. هاي عملية المد والجزر، مش عملية. وبعدين اللي تفضلت فيه الأخت مبارح أم فراز،
1: نعم،
0: إنه استنزف الوقت عندها واستنزفت حياتها.
1: صحيح
0: بإنه
1: صحيح.
0: تسمع بإنه تسمع، بدك تسمحي لي، فاضية مش فاضية، طالعة مشوار مش طالع مشوار. لا، هاي العلاقة بالصحية. هاي العلاقة أصبحت على حساب مصالحي أنا.
1: نعم.
0: فلذلك يجب أن
1: أصبحت أسيرة لهذه العلاقة.
0: طبعا طبعا. كان من المفروض أنه يجب أن يكون في حدود، لأنه أنت عندك في بيتك في حدود بعد الباب.
1: نعم.
0: بتسمحش لأي إنسان يتدخل فيها، ولا بتسمح أن لأي إنسان يأخذ وقتها، ولا بتسمح لأي إنسان.
1: نعم.
0: فلذلك لا تعتذر، لفات ليس براجع، وعلى هوانا أزلت أستار، هذا قرار القلب منذ هجرته، ما كان لي فيما يراه قرار، فأتى الأوان فلا تبالغ في البكاء، ماذا سيطفئ دمعك المدرار، ما لاعتذارك بعد هجرك قيمة، جف الغدير وماتت الأشجار. القلب أنت ملكته وكسرته، عجبا أتجبر كسره الأعذار، فتكت بأعماقي جراحي، إنما متصبر صبر الجريح دثار، ما أجمل الذكرى لها في مقلتي نور، وفي قلب المتيم

0: أحببته حبا تملك خافقي حتى غدوت عليه منه أغار يدري ويقسو غير أني كلما أبسطت حالي في هواه أحار ليت الذي أشتاقه يشتاقني ليت القلوب القاسيات تعار.
1: الله الله، شكرا لك أحمد على هذه المشاركة الجميلة، وشكرا لإيضاح فكرة قصيدة خليل جبران.
0: الله يخليك بدي
1: يا هلا. 0-47-47-111-112 معنا اتصال. انقطع الاتصال، إذن فاصل ونواصل.

0: هناك اتصال. مساء الخير. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: أم فراس بحكي.
0: أهلا يا أم فراس.
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
1: يجبر خاطرك أستاذ خالد في هذه الحلقة، وصراحة يعني كانت جبر خاطر.
0: أبدا يا أم فراس، يعني أنا لا لا لا أضيف لهذه الحلقة بقدر ما يضيف المستمعين والبتسلو.
1: صحيح. نعم. صحيح. الكل ترك أثر، يعني للأمان الكل ترك أثر في رأيه في كلماتهم، يمكن كانت كلماتهم جبر خاطر. نعم. وهم يمكن الله أعلم كل حدا يعني. والأستاذ خالد أحمد الكردي، الدكتور أحمد الكردي، أنا نعم. يعني أكن لهذا الشخص
0: نعم.
1: الكم العالي من الاحترام والتقدير.
0: كلنا نحترم يعني هذا الشخص.
1: والله إنه إدو الأثر في البرنامج الواضح.
0: نعم.
1: بس كان بدنا بالكلمات الأخيرة هاي، ما حكى لنا مين الشاعر؟
0: خليل جبران
1: الأخيرة برضو.
0: الأخيرة أعتقد لكن رح
1: لا هو جبران، خليل جبران للقصيدة الأولى بس. نعم. ما بعرف الكلمات الثانية. طب. ما بعرف
0: إذا قدر يرجع لنا ويعطينا المصدر نكون شاكرين له.
1: ويعني الصراحة إنه كانت الحلقة إلها وقع نفسي داخلي عالي جدا جدا. نعم. جدا يعني الله يجبر خاطرك هدي بالك والجميع.
0: المهم المهم
1: وعلى
0: المهم استفدتي من الحلقة يا أم فراس؟
1: جدا جدا جدا، ما تتخيل. يمكن الحلقة كانت مسار تغيير كامل.
0: معقول؟
1: والله يا أستاذ خالد بدون مبالغة إنه كانت الحلقة مسار تغيير كامل. أستاذ خالد أنت ما تتخيل حجم الاستنزاف اللي أنا فيه، أنت ما يمكن ما يخطر لبالك. أستاذ خالد لدرجة إنه لو ما أرد مثلا على مكالمة ينحط لي ستوري على الواتساب. تخيل أنت.
0: أوف هذا ابتزاز.
1: أستاذ خالد يعني أنت ما تتخيل اللي أنا فيه.
0: أها.
1: فأنا للأمانة يعني يمكن أخذت من آراء الجميع، بشكرهم جميعا بالاسم يعني.
0: أها. لا بس وعدينا انك تصمدي يا ام فراس مش تحني
1: والله. استاذ

0: بعد المشكلة إني عاطفية يعني
1: هاي مدوا جزر مياه بتمدي يا بتعمل الجزر.
0: أستاذ خالد المشكلة إنه لو أجي أشكي 1% ما في نفس اللي أنا بعطيه، ما في رأي يعني هيك
1: صحيح.
0: يعني إنه يعني الشخص لازم يكون على قدر ما تعطيه يعطيك، أنت هيك تتوقع من الأشخاص، بس في أشخاص لا بحب يأخذ ما بحب يعطي يعني ما بعرف في طبيعة ولا هي أبصر شو سبحان الله.
1: يعني إحنا نتمنى إنه يكون موقفك ثابت، لأنه الأولوية الأنانية شيء مشروع لما تكون عندك أولوياتك.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح. والله يا أستاذ خالد إنهم ما يخلوك تمارس الأنانية تبعتك،
1: هي مش أنانية يعني... هي أولويات.
0: ما بيخلوك حتى إنه أنت مثلا مرات يمكن على حساب تصدق إنه مرات إنه حساب الأكل ممكن ما تتخيل
1: حساب
0: يعني
1: الأكل
0: ممكن. أقسم بالله العظيم
1: لا مش لهالدرجة،
0: بزعل وباخذ وما بعرف خلاص، بس انت خلاص
1: يعني اللي ما بده يحترم وقت اكلي ووقت صلاتي ووقت راحتي يعني هذا مش صديق.
0: صحيح. لا والله مو صديق، بس ما بعرف استاذ خالد هو نعتبرك حق دستوري له استحقاق خلاص.
1: لا يعني. احنا حكينا انه الاولويه لك ولحياتك. بدي اشكركم فراس، لانه هناك اتصال اخير، هناك مجال اتصال. شكرا، وانا سعيد انه فراس يعني استفادت من الحلقه، وهذا الهدف بالنهايه. مساء الخير. مساء الخير. يا ريت نطفي الراديو لأنه جودة الاتصال بتصير سيئة اللي بيكلمنا. مساء الخير.
2: مساء النور، يعطيك العافية أستاذ خالد.
1: يا هلا أستاذ.
2: كيف حال أستاذ خالد؟
1: أهلا يا أستاذ.
2: والله إحنا متابعين لك، وللأمانة إحنا شباب وقاعدين والشباب حابين يحكوا معك.
1: اعترف وين قاعدين، أي مطل؟
2: والله إحنا في النعيمة، منطقة النعيمة.
1: أوه تحية للنعيمة.
2: النعيمة
1: تحية.
2: على راسي والله.
1: لكن الجو بارد الآن.
2: لا والله عنا الأمانة كثير حلو.
1: أها الحمد لله،
2: يعني درجة حرارة جميلة الأمان.
1: نعم عمان اليوم رح توصل 16. تفضل.
2: تمام، فبدي أقول لك بيت شعر.
1: أها
2: أقول لك يا أستاذ خالد، بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب منذ أن خطه القلم، أرحى شعاري وحفزني لأكرمه، 20 بيتا لها من مثلي حكمه.
1: الله.
2: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يلوم الجرح إلا من به ألمه. فالهم كالسيل والأحزان زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا.
1: نعم.
2: فإن شكوت لمن طاب الزمان له، فعيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك وتسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم.
1: ندم.
2: هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل الهوى أم العلم؟
1: علم.
2: من يبدو الحظ يندب حظ همته، لا عين للحظ إذ لم تبذل الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقة، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم.
1: يا لطيف.
2: فداس القلب وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم.
1: يا لطيف.
2: لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اجرع دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريقا وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كالسيف إذا الأنصار تلتحم. فالخير حمل وديع خافت قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالين من غير ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. شكواك يا ابن الناس من ما له ما إيش؟ يعطيك العافية أستاذ.
1: طيب آخر مشاركة كانت ذهبية، لكن أنت مع المد والجزر بالعلاقات؟
2: نعم مع المد والجزر. نعم
1: بدي أشكرك، وتحية لصاحب الضحك الجميل اللي جنبك. شكرا لك يا هلا. إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامجكم مساء الخير، اللي اعتدتوا أنكم تسمعوا كل أحد واثنين وثلاثاء، وهذه تحيات الزملاء الأفاضل الأكارم المبدعين دائما بعملهم وإخلاصا وحبا، على أكطفان من غرفة المراقبة الرئيسية وربان المكسر لهذا المساء، والإخراج للزميل العزيز بهاء طراونه الذي اختار لنا نهاية الحلقة. أواه أغنية محمد عبده. كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يتابع خطة تطوير قطاع الغاز لتعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني. جلالة الملك يؤكد مواصلة الأردني حماية الوجود المسيحي في المنطقة ورعاية المقدسات في القدس. سمو ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك. الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محملة بعشرين شاحنة من المواد الغذائية. اقتحامات في الضفة الغربية وقصف في غزة يسفر عن سقوط شهداء وجرحى. أهلا بكم. ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني اجتماعا في قصر الحسينية لمتابعة عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني. واطلع جلالته خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل ابن الحسين رئيس مجلس السياسات الوطني ورئيس الوزراء دكتور جعفر حسان وعدد من المسؤولين المعنيين على سير العمل في تنفيذ خطة تطوير حقل الريشة وزيادة إنتاجيته ومستجدات ربطه بخط الغاز العربي لتعزيز امتدادات الغاز ودعم احتياجات قطاع الطاقة. واستمع جلالة الملك إلى شرح قدمه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشي حول الخطة الشاملة لقطاع الغاز وتطورات سوق الغاز الأردني وخطط استيراد الغاز وتصديره ومشروع توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء بما يسهم في توسيع استخدامه محلياً. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني غبطة بطريرك بلغاريا ومتروبوليت صوفيا كيريوس دانييل في قصر الحسينية. وأكد جلالته بحضور سمو الأمير غازي ابن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته استمرار الأردن في الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة. وشدد جلالة الملك على أن المملكة تواصل دورها التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ومواجهة التصعيد المستمر ضد هذه المقدسات، وذلك انطلاقا من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات. ودعا جلالته غبطة البطريرك إلى المشاركة في إحياء ذكرى الألفية الثانية على معمودية السيد المسيح عام 2030 بالأردن، لافتا إلى ما تمثله هذه المناسبة من فرصة للتأكيد على الأهمية التاريخية والدينية لموقع عماد السيد المسيح المغطس ومواقع السياحية الدينية الأخرى في الأردن. بدوره ثمن غبطة بطريرك بلغاريا البطريرك دانيال رعاية جلالة الملك للأماكن المقدسة المسيحية وجهوده للحفاظ على الوجود المسيحي بالمنطقة، معربا عن شكره لحفاوة ترحيب الأردن بالزائرين المسيحيين من مختلف دول العالم للأماكن المقدسة المسيحية المحفوظة ليس فقط للأردن بل لقيمتها العالمية، ومشيدا بدور المملكة كنموذج للسلام والتعايش والوئام بين الأديان. بحث سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال لقائه قادة مؤسسات تكنولوجية في مدينة نيويورك فرص التعاون وتعزيز الشراكة مع الأردن في مجالات تطوير أنظمة ونماذج مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتطرقت اللقاءات إلى مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل التي تهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتحسين البيئة الاستثمارية في الأردن. كما بحثت اللقاءات آلية التعاون في مجالات التصنيع وأتمتة العمليات اللوجستية في مدينة العقبة. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا الصديقة سارة بيسلو نيانتي آفاق زيادة التعاون بين البلدين ثنائيا وفي إطار المنظمات الدولية. كما بحث الوزيران في اتصال هاتفي الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الإقليمي وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين. وبحث الصفدي ونيانتي مشاركة ليبيريا في المؤتمر الدولي رفيع المستوى صون الإنسانية في الحرب الذي تستضيفه المملكة في 7 كانون الأول 2026. كما استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وفدا من البرلمان البريطاني ومجلس الشرق الأوسط التابع لحزب المحافظين برئاسة النائب أندرو بوي. وبحث الصفدي وأعضاء الوفد العلاقات الأردنية البريطانية وفرص تطويرها وخصوصا في المجالات الاقتصادية، لافتا إلى أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيفه المملكة بتاريخ 19 من تشرين الثاني 2026 في العمل على بناء شراكات اقتصادية تعود بالنفع المشترك. واستعرض الصفدي خلال الاجتماع التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي القافلة الإنسانية 14 إلى لبنان. إلى التفاصيل.
1: من عمان إلى لبنان، حيث تنتظر عائلات واحتياجات لا تحتمل التأجيل، تمضي قافلة مساعدات أردنية جديدة محملة برسالة تتجاوز ما تحمله الشاحنات من مواد غذائية. رسالة تقول إن الوقوف إلى جانب الأشقاء ليس موقفاً عابراً، بل نهج راسخ في العمل الإنساني الأردني. 20 شاحنة من المواد الغذائية الأساسية تشكل قوام القافلة الإنسانية الأردنية 14 إلى لبنان. القافلة الأردنية في صورتها الإنسانية ليست مجرد شاحنة تسير على طريق طويل، إنها امتداد لدور أردني اختار أن يكون حاضرا عندما يحتاج الأشقاء إلى المساندة، وأن يحول التضامن إلى فعل ملموس يصل إلى موائد الأسر المحتاجة وإلى الغذاء الذي يشكل أبسط مقومات الحياة وأكثرها إلحاحا. وتكتسب القافلة 14 بحسب الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أهميتها كونها حلقة جديدة في سلسلة متواصلة من الاستجابة الإنسانية، بما يعكس استمرارية الجهد الأردني وقدرته على العمل ضمن منظومة متكاملة تجمع المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين. ففي المشهد الأردني لا تتحرك المساعدات منفردة، فالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تعمل إلى جانب القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمية ضمن آليات منظمة تستند إلى تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات وتسريع وصول المساعدات إلى مستحقيها.
0: ونتابع فترتنا الإخبارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تتواصل الاقتحامات والاعتداءات التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون بتزامن مع ما يسمى عيد العرش اليهودي، وسط تشديد الإجراءات على الفلسطينيين في عدد من المدن والمواقع الدينية وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي. التفاصيل مع الزميل رام الرشق.
2: تشهد مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة اقتحامات واعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون بالتزامن مع أعياد يهودية وتجديد الإجراءات الإسرائيلية في عدد من المدن والمواقع الدينية. ففي القدس اقتحم مستوطنون الأقصى المبارك وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية تخللها الغناء والرقص بالتزامن مع اليوم الرابع مما يسمى بعيد العرش اليهودي. وشددت السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها في محيط المسجد والبلدة القديمة وفرضت قيودا على دخول المصلين وحركتهم، فيما قالت محافظة القدس إن مستوطنين نفذوا اعتداءات ومضايقات بحق فلسطينيين في البلدة القديمة خصوصا في منطقة باب العمود. وتزامنت هذه الإجراءات مع إغلاق عدد من المحال التجارية في محيط المسجد والبلدة القديمة، ما زاد الضغوط الاقتصادية على التجار في ظل تراجع الحركة السياحية والقيود المفروضة على حركة المواطنين. وفي الخليل اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير برفقة مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي بعد يوم من اقتحامه للمسجد الأقصى. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت الحرم أمام المصلين المسلمين خلال فترة ما يسمى بعيد العرش اليهودي، ومنعت الصلاة ورفع الأذان فيه وفق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية التي حذرت من تداعيات هذه الإجراءات ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد. وفي رام الله اقتحمت أعداد كبيرة من مركبات المستوطنين منطقة دوار جريوت في بلدة بيتونيا بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، واعتدى مستوطنون على مركبات فلسطينية ورشقوا بعضها بالحجارة، فيما تمركزوا في المنطقة لأداء طقوس دينية.
0: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. وفي تطور إنساني مؤثر، شارك عشرات الفلسطينيين في تشييع جثامين 51 شهيدا جرى انتشالها من تحت أنقاض عدد من المنازل في مخيم منصيرات. وفي ظل استمرار الأزمة الإنسانية، حذر برنامج الأغذية العالمي من خطر المجاعة في القطاع، معلنا اضطراره إلى تقليص نطاق مساعداته الغذائية بصورة كبيرة اعتبارا من الأول من الشهر المقبل بسبب نقص التمويل. وننتقل إلى الأزمة اليمنية، حيث تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين إلى عدد من الجبهات وسط تصعيد عسكري وتداعيات إنسانية متزايدة. التفاصيل في التقرير التالي.
3: تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا ميدانيا متسارعا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، خصوصا في محافظتي لحج وتعز، وسط مواجهات وصفت بأنها من الأعنف منذ بدء موجة التصعيد الحالية مطلع أيلول. ففي محافظة لحج تركزت المعارك في منطقة الأغابرة بمديرية المضارب ورأس العارة عقب هجمات ومحاولات تسلل نفذها الحوثيون على مواقع القوات الحكومية بالتزامن مع دفع تعزيزات ومقاتلين إلى جبهة تعز. وبحسب مصدر عسكري حكومي، أسفرت المواجهات في لحج عن مقتل أكثر من 50 عنصرا من الحوثيين ونحو 20 من القوات الحكومية، إضافة إلى عشرات المصابين من الجانبين. وتمكن الحوثيون من السيطرة على جبل البازرة قبل أن تستعيد القوات الحكومية عددا من المواقع، فيما تواصلت الاشتباكات والغارات الجوية على مواقع وتجمعات الحوثيين. وفي تعز تواصلت المواجهات في عدد من الجبهات بينها جبل حبشي والدفاع الجوي، فيما أعلن الجيش اليمني مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة 13 آخرين إلى جانب تدمير عدد من الآليات العسكرية. وامتد التصعيد إلى غربي عدن، حيث أفادت مصادر محلية بمقتل 5 جنود وإصابة 3 آخرين في هجوم صاروخي استهدف موقعا لقوات درع الوطن دون إعلان رسمي أو تبن للضربة حتى الآن. ومع تصاعد العمليات العسكرية، حذرت منظمة الصحة العالمية من تداعيات خطيرة على القطاع الصحي، مؤكدة أن النظام الصحي في اليمن يقترب من نقطة الانهيار بعد أكثر من عقد من النزاع والتدهور المستمر في قدراته. وحذرت المنظمة كذلك من خطر تفشي أوبئة مثل الكوليرا والحصبة في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها النظام الصحي نتيجة التصعيد الأخير.
0: وإلى آخر التطورات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم عرض للتخفيف العقوبات على طهران والإفراج عن أموالها المجمدة مقابل خطوات بشأن برنامجها النووي. في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني إن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بتنفيذ شروط وضعها المرشد الإيراني. التفاصيل والزميل عاطف نصور.
4: تتواصل جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب ويمهد لإعادة فتح مضيق هرمز، وسط انتظار طهران رد واشنطن على مقترح إيراني نقل عبر الوسيط القطري. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أعلن أن بلاده قدمت عبر الوسيط القطري خطة من 7 نقاط تتضمن أفكارا لتمهيد الطريق لتنفيذ شروط صوتي إيران، مؤكدا أن طهران لا تزال بانتظار الرد الأمريكي، ونفى عرقجي في الوقت ذاته وجود أي مرونة جديدة في الموقف الإيراني بشأن الملف النووي، موضحا أن المباحثات الحالية تتركز على قضية مضيق هرمز. وفي المقابل نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أوردته تقارير إعلامية عن عرض واشنطن تخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموالها المجمدة مقابل خطوات تتعلق ببرنامجها النووي، مؤكدا أنه لم يقدم مثل هذا العرض، كما لم يستبعد ترامب اللجوء مجددا إلى الخيار العسكري، مشيرا إلى توقعه إجراء مزيد من المحادثات بين واشنطن وطهران خلال الأسبوع الجاري. وقال إن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا. وتواصل قطر جهودها للوساطة بين الطرفين، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الدوحة تعمل على بناء أرضية مشتركة ونقل الرسائل بين طهران وواشنطن بالتزامن مع لقاءات منفصلة تجرى في نيويورك. وميدانيا تعرضت سفينة لمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق تمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات بين أفراد طاقمها. وتتجه الأنظار حاليا إلى الرد الأمريكي في وقت تستمر فيه المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تفاهم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال.
0: وعودة إلى محلياتنا، حيث افتتحت جلالة الملكة رانيا العبدالله أسبوع عمان للتصميم في هنجر رأس العين في عمان، وذلك قبيل فتح فعاليات الأسبوع أبوابها أمام الزوار لمدة أسبوعين اعتبارا من الجمعة الثانية من تشرين الأول وحتى 17 منه. وتقام فعالية النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله في 5 مواقع رئيسية، هي رأس العين وجبل الويبدة وجبل عمان وعراج الأمير ومحافظة العقبة، ضمن برنامج مجاني يضم معارضة وورش عمل وحوارات ومبادرة ثقافية متنوعة. وتجولت جلالتها في الهنجر برفقة سمو الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني وعدد من أفراد العائلة المالكة والضيوف، واطلعت على مجموعة من الأعمال والتصاميم الإبداعية لمصممين وفنانين من الأردن وعدة دول عربية وأجنبية. وينظم أسبوع عمان للتصميم للعام 2026 بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى تحت شعار تراكمات، بمشاركة 220 مصمم وصانع ومبتكر من الأردن والمنطقة والعالم. منذ بدء التوترات الإقليمية بالمنطقة، عملت الحكومة الأردنية على امتصاص الصدمات التي طالت أسعار النفط ووصولها لمستويات قياسية تجاوزت 120 دولارا للبرميل، وذلك للحد من انعكاساتها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة. التفاصيل والزميل عاط منصور.
4: منذ بدء التوترات الإقليمية تحملت الحكومة جزءا كبيرا من ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالميا من خلال إدارة متوازنة ركزت على عدم عكس كامل هذه الارتفاعات على الأسعار المحلية بهدف الحد من آثارها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي إطار حماية القطاعات الاقتصادية، عملت الحكومة على تقديم الدعم المباشر للغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة 1,600,000 دينار شهريا، بهدف المحافظة على تنافسية المنتجات الوطنية وضبط تكاليف الإنتاج المحلية وسط تقلبات الأسواق العالمية. ورأى خبراء بمجال الطاقة أن نهج التعامل

0: لما أسعار المشتقات النفطية منع حدوث صدامات سعرية مفاجئة من شأنها إنهاك القوة الشرائية للمواطنين وتعميق معدلات التضخم وتأمين ثابت نسبيا لكلف النقل والإنتاج. وأوضحوا أنه عندما تسجل أسعار النفط والمشتقات النفطية ارتفاعات كبيرة عالميا لا تذهب القرارات الشهرية إلى استيفاء كامل الزيادة، بل تعكس نسبة جزئية من منها مع تقسيط الفروقات المتبقية أو امتصاصها عبر الموازنة العامة. وأضافوا أن السياسة التي تتبعها الحكومة لمواجهة موجة الارتفاعات في الأسعار العالمية للطاقة تحقق استقرارا نسبيا في الأسعار المحلية وتحمي القدرة الشرائية والقطاعات الإنتاجية على المدى القصير، على الرغم من أنها تحمل الخزينة أعباء تراكمية. ولفتوا إلى أن الخزينة تحملت فروقات سعرية تراكمية جراء التعامل المتدرج مع الأسعار وعدم عكس الأسعار الفعلية على التسعيرات الشهرية منذ بداية التوترات الإقليمية، ما قيمته 224 مليون دينار، فيما يتوقع أن تصل لربع مليار دينار مع نهاية الشهر الحالي. وأكدوا أن قرار تثبيت أسعار المشتقات النفطية لعدة أشهر جاء استمرارا لنهج الحكومة الهادف إلى الحد من انعكاس الارتفاعات والتقلبات الحادة في الأسواق العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
1: أكد وزير المياه والري رائد أبو سعود أن الأمن المائي مسؤولية مشتركة بين دول المتوسط، داعيا إلى عدم استخدام المياه كسلاح أو أداة سياسية وإدارتها وفق القواعد الدولية. وخلال اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط في روما، شدد على أن أهمية التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود، مؤكدا التزام الأردن بتحويل إعلان المياه المتوسطي إلى إجراءات عملية. وأشار إلى أن الأردن من أكثر دول العالم فقرا بالمياه، لكنه حقق تقدما في خفض الفاقد المياه وحماية مصادر مياه الشرب وتوسيع استخدام المياه المعالجة. تفقد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري خلال زيارته بلدية إربد الكبرى منظومة المرور الذكية، معلن بدء تشغيل الإشارات الذكية في 3 تقاطعات في 15 من تشرين الثاني المقبل، على أن تستكمل تباعا ربط 36 إشارة ضوئية في المحافظة بالنظام الذكي وغرفة التحكم الرئيسية في البلدية. للمزيد تحدث الوزير المصري لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
2: المشروع شمل مجموعة كبيرة من التقاطعات. اليوم احنا على تقاطع الثقافة اللي انتهى حله مع التقاطعين المجاورين، تقاطع شارع الملك حسين مع شارع عارف السعد، وتقاطع شارع عمر المختار مع شارع الملك حسين. فعندنا 3 تقاطعات مبدئية، بقية التقاطعات اللي تشمل 36 إشارة ضوئية راح يكون بالمراحل القادمة. نحكي عن إشارات ذكية، عن حساسات ومجسات لقياس حركة المرور حيث كيف تفتح الإشارة وقديش الوقت، ونحكي عن كاميرات مراقبة وغرفة تحكم مركزية. بدي أشكر المتبرع المهندس عبد الرحمن الخطيب وشركة تترا تك على اللي عملوه بهذا الموضوع، وتعاون البلدية وجهازها بالأعمال اللي عملوها، الأعمال المدنية والتحضيرات. وإن شاء الله برمضان بنكون خلصنا كامل التقاطعات، فبتكون كلها مشبوكة مع بعض بحيث إنه ما نتركش منطقة فيها أزمة. استحدثنا شارعين، واحد بيودي على شارع البتراء مباشرة على العلوم والتكنولوجيا، واحد بيودي على شارع الملك حسين بدون المرور على التقاطع. هذولا بيجي يمكن بيشيلوا 30-40% من الأزمة الموجودة.
1: وعلى هامش زيارته إلى بلدية إربد، أكد الوزير المصري ضرورة رفع جاهزية البلديات والاستعداد المبكر لفصل الشتاء في ظل احتمالية هطول أمطار غزيرة خلال فترات زمنية قصيرة، مشددا على اتخاذ الإجراءات الوقائية في المناطق والبؤر الساخنة. حصلت بورصة عمان على جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2015.

0: 2020 كأفضل بورصة عربية أداء من حيث نمو مؤشر الأسعار، حيث تسلم الجائزة المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي خلال انعقاد أعمال الاجتماع والمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية أبوظبي 2026 في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ويأتي منح هذه الجائزة والتكريم تقديرا للأداء المتميز الذي حققته بورصة عمان خلال عام 2025، والذي أسهم في تصدرها البورصات العربية واحتلال المرتبة 13 عالميا. المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي تحدث عن أهمية الجائزة وأبرز المؤشرات والنتائج التي حققتها وأسهمت في حصولها على هذا التكريم.
1: هذا التكريم يعكس الثقة في البيئة الاستثمار في الأردن، يعكس الثقة في اقتصادنا الوطني، يعكس الثقة أيضا في منظومة البيئة التشريعية والتنظيمية في سوق رأس المال وفي اقتصادنا الوطني. وهذا التقدير أيضا هو ليس إنجاز مؤسسة واحدة، هو إنجاز مؤسسات سوق رأس المال الوطني، إنجاز أيضا لمؤسساتنا بشكل عام، هو إنجاز لاقتصادنا الوطني، هو هذا إنجاز للوطن بشكل عام.
0: هذا ويشارك في المؤتمر أكثر من 600 مشارك و50 متحدثا، بينهم رؤساء تنفيذيون وقيادات عليا يمثلون أكثر من 25 بورصة ومؤسسة مقاصة. إلى التفاصيل.
2: لم يكن قرع جرس التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية إيذانا بانطلاق المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2026 مجرد طقس بروتوكولي لافت لافتتاح مؤتمر اقتصادي، بل حمل دلالة أوسع. أسواق المال العربية تدخل مرحلة جديدة عنوانها التكامل والمرونة والتكنولوجيا والقدرة على مواجهة الأزمات بصورة جماعية. وعلى مدى يومين يجمع المؤتمر أكثر من 600 مشارك و50 متحدثا، بينهم رؤساء تنفيذيون وقيادات مالية يمثلون أكثر من 25 بورصة ومؤسسة مقاصة، إلى جانب الجهات التنظيمية وصناع السياسات والمستثمرين المؤسسين والشركات المدرجة والبنوك الاستثمارية ومزودي البنية التحتية للأسواق. وفي هذا المشهد العربي الواسع يحضر الأردن وبورصة عمان بوصفهما جزءا فاعلا من الحوار حول مستقبل الأسواق المالية العربية، في وقت لم تعد فيه تحديات الأسواق محلية الحدود، ولا أصبحت حركة رأس المال منفصلة عن التطورات الجيوسياسية والتكنولوجية العالمية. بالنسبة للأردن، يوفر المؤتمر مساحة لتبادل التجارب والاطلاع على الاتجاهات الحديثة في صناعة الأسواق المالية، كما يتيح لبورصة عمان أن تكون جزءا من الحوار العربي حول مستقبل الصناعة المالية. فالسوق الأردني شأنه شأن بقية الأسواق العربية، يقف أمام مجموعة من الملفات المتشابكة: تعزيز السيولة، تطوير المنتجات، توسيع قاعدة المستثمرين، الاستفادة من التكنولوجيا، وتعميق الروابط مع الأسواق الإقليمية. وهذه الملفات تجعل المشاركة في المحافل العربية المتخصصة أبعد من كونها حضورا مؤسسيا، فهي مساحة لبناء الشراكات وتبادل المعرفة واستكشاف أدوات جديدة لتطوير السوق.
0: أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أهمية تعزيز قدرة الشباب على التحقق من المعلومات والتمييز بين الرأي والمعلومة، بما يسهم في ترسيخ حوار عام قائم على المعرفة والوعي. جاء ذلك خلال لقاء المومني عددا من المشاركين في الدورة السابعة من برنامج الزمالة البرلمانية الذي ينظمه صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، ضمن جلسة بعنوان دور الإعلام في تنمية الجبهة الداخلية. وضم اللقاء مشاركين من مختلف محافظات المملكة، إلى جانب تمثيل لعدد من الأحزاب السياسية. وقال المومني إن مشاركة الشباب تسهم في تطوير مهاراتهم البحثية وتعزيز فهمهم لآلية العمل التشريعي والرقابي وصناعة القرار، مشيرا إلى أن تقييم السياسات العامة والنقاش حولها ينبغي أن يستند على معلومات دقيقة وموثوقة، وأن من حق

المواطن الاتفاق أو الاختلاف مع السياسات العامة ونقدها في إطار الحوار المسؤول. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يتابع خطة تطوير قطاع الغاز لتعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني. جلالة الملك يؤكد مواصلة الأردن حماية الوجود المسيحي في المنطقة ورعاية المقدسات في القدس. سمو ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك. الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محملة بعشرين شاحنة من المواد الغذائية. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات بهاء الطراني من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلايطة أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين، مساء الخير. هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار عن تطورات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مناطق الاحتلال الأولى عام 48. ممثلين من شعبنا في الداخل الفلسطيني، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة. ولذلك دعوني بداية أن أرحب بالأستاذ محمد حسن كنعان، الأمين العام للحزب القومي العربي. وبالمناسبة الأستاذ محمد سابقا كان أيضا نائب في البرلمان في الكنيسة الإسرائيلي. وأيضا أرحب بالناشط السياسي ابن النقب الأستاذ حسين العبرة من النقب الوطني العربي الفلسطيني الشامخ. أهلا وسهلا فيكم في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. كل الاحترام أستاذ محمد حسن كنعان وأيضا الأستاذ حسين العبرة.

0: طيب الحقيقة أخي أبو حسن الأستاذ محمد حسن كنعان، أنتم مقبلون على انتخابات الكنيست الإسرائيلي في 27 تشرين أول أكتوبر. أنتم كحزب سياسي، أنتم كشعب في الداخل لكم مصلحة كبيرة في الانتخابات، ويعني هنالك الآن قائمتين للوسط العربي الفلسطيني، القائمة المشتركة المشكلة من الأحزاب الثلاثة: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة الموحدة اللي هي بتمثل الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس. طبعا القائمة الأولى برئاسة يوسف جبرين وسامي أبو شحادة وأحمد الطيبي، والقائمة الموحدة برئاسة منصور عباس. بداية يعني شو استعداداتكم أنتم كفلسطينيين كشعب، وأيضا أنتم كحزب سياسي؟ مع الأسف يعني من خلال متابعاتي أنتم لستم شركاء في القائمتين لأسباب ربما حزبية تنظيمية داخلية تتعلق فيكم، لكن أنت كشخصية سياسية وسابق كنت نائب في الكنيست، أسألك يعني بالصفتين: المواطن الفلسطيني بال 48 وأيضا أمين عام رئيس حزب سياسي في ال 48.
1: بداية نحن نعتبر هذه الانتخابات في 27 أكتوبر هي انتخابات مفصلية وانتخابات مصيرية بالنسبة لنا كشعب فلسطيني في 48، لأننا عانينا في الأربع سنوات الأخيرة معاناة كبيرة جدا من السياسة القمعية، السياسة الفاشية العنصرية الهمجية لحكومة بيبي نتنياهو بن غفير سموتريتش بكل المعايير وبكل المواضيع، إن كان السياسية وإن كان الاقتصادية وإن كان الاجتماعية وإن كان الثقافية. كانت معاناة لم تسبقها معاناة منذ قيام دولة إسرائيل منذ 48، وهذه المعاناة عاشها كل مواطن عربي إن كان في النقب أو في المثلث أو في الجليل أو في الكرمل أو في مدن الساحل، على اختلافها عاش كل مواطن على جلده، على جلده وعلى مصدر حياته اليومية، على عيلته، على أبنائه. وفي ظل هذه الحكومة أيضا لم يسبقها قضية العنف والجريمة التي حصدت من أبناء شعبنا، من شبابنا وشاباتنا خلال الأربع سنوات 1100 قتيل عربي فلسطيني في الداخل،
0: قضايا جنائية.
1: هذا الأمر عمليا لم يسبقه في الماضي. اندل شيء يدل على إهمال بل سياسي مقصودي مبرمجي استراتيجيا من قبل حكومة إسرائيل، من قبل الطاقم السياسي في هذه الحكومة، إنه أن المواطنين العرب عمليا قتلوا بعضكم، أن يزداد العنف والجريمة حتى نلتف في بعضنا البعض، نلتف في قضية العنف والجريمة، وأن لا نهتم بقضايانا الحياتية اليومية، قضية التربية والتعليم، قضية البنية التحتية، قضية الميزانية، القضايا الاقتصادية، قضية الشباب، قضية الشابات في مجتمعنا العربي اللي هن بأمس الحاجة إلى عناية وإلى رعاية. فهذا الأمر مجتمعا يحتم علينا كأحزاب وكأبناء للأقلية الفلسطينية في الداخل أن نخرج للتصويت، ليس فقط للتصويت، إنما أن نصوت بأعداد كبيرة وأن تصل نسبة التصويت إلى أكثر من 75% لكي نوصل أكبر عدد من النواب العرب، بغض النظر من أي قائم القائمتين. في نهاية الأمر هن سيطرحون قضايا شعب من على منبر الكنيست والمنابر الدولية. فأنا بصفتي كرئيس الحزب القومي العربي وأيضا كمواطن، أنا أدعو أبناء شعبي في الداخل في كل أماكن تواجدنا أن نذهب في 27 أكتوبر بأعداد هائلة لم يسبقها أي تصويت في الماضي، لأن هذه الانتخابات نحن سنصوت على وجود

قدنا على حياتنا، على بقائنا، على انتمائنا، على هويتنا، على عروبتنا، على ثقافتنا، على لغتنا. عمليا اللي هي عمليا مهاجمة. وإذا أريد أن أضيف قضية محاولة البؤرة الاستيطانية في مجلس

0: بقوة لكي نكون
1: على الرغم أنكم أنتم كحزب مش شركاء بالقائمتين.
0: بغض النظر، نحن نريد أن نخدم شعبنا، نريد أن نخدم شعبنا، أن نحافظ على شعبنا في الداخل، وأيضا أن نساهم في دعم قضية شعبنا، القضية الفلسطينية، قضية نحن كنا في طليعة شعوب العالم ضد حرب الإبادة في غزة وضد ما يمارس في الضفة الفلسطينية وفي القدس العربية. فهذا الأمر يحتم على كل عربي، على كل عربي أيا كان، إذا كان يحمل الضمير والعزة والكرامة العربية، يحتم عليه أن يخرج إلى صناديق الاقتراع لكي نقول للفاشيين نحن أصحاب القرار، نحن نستطيع أن نقرر. وأضيف، نحن نريد أن نكون جزء من صناع القرار، جزء من صناع القرار لكي نحافظ على وجودنا. وأنا بتقديري حسب كل الاستطلاعات لا يمكن أن تشكل حكومة دون حزب عربي.
1: كل الاحترام. سنعود يعني للنقاش معك أستاذ محمد حسن كنعان. أنتقل إلى الأستاذ حسين العبرة ابن النقب. يعني في منطقة النقب أستاذ حسين، يعني الآن في النقب أظن 300 ألف عربي فلسطيني سكان النقب، 350 ما شاء الله. طيب، والآن يعني مع أنه سابقا خلال السنوات الطويلة يعني كانت شخصيات تقليدية تقود المجتمع العربي الفلسطيني في منطقة النقب، ولكن الآن هنالك أحزاب سياسية عربية، سواء الجبهة الديمقراطية أو الحزب القومي العربي أو التجمع الوطني الديمقراطي أو الأحزاب الأخرى المختلفة العربية. فلذلك في النقب كيف ترى عملية المشاركة والاستعداد للمشاركة في هذه الانتخابات، وكيف ترى أهمية المشاركة كما تفضل الأستاذ محمد حسن كنعان، وأنت ناشط سياسي يعني بهذا الاتجاه، وبالتالي يعني لديك الطموح والأمل والرغبة يعني في هذا الوضع، طالما أنك تصف نفسك بأنك ناشط سياسي.
2: أول إشي أنا جدا بشكر الإذاعة الأردنية على استقبالنا، ونشكر كل الشعب الأردني، لأن الشعب الأردني والشعب الفلسطيني هم شعب واحد، جزء لا يتجزأ بعضهم من البعض. احنا في النقب، العرب في النقب اليوم 350، عندنا 175 ألف ناخب، 175 ألف ناخب، بنعمل 4 أعضاء
1: ما شاء الله.
2: ولكن الأحزاب، الجمهور العربي اللي موجود في النقب يعني بتقاسموا، إشي حركة إسلامية، إشي جبهة، إشي تجمع، إشي العربية للتغيير، كلهم. أنا بدعو كل عربي إذا كان في النقب ولا في الجليل ولا المثل، كل عربي فلسطيني في الداخل 48 أن يخرج ويصوت، حتى ياخذ مرته قبل ما يروح، ياخذ ابنه، ياخذ حتى اذا بنقدر نخلي الاولاد الصغار يصوتوا لازم كلتنا نصوت. لانه بالرغم انه في احزاب تغاضت النقب، وفي احزاب اللي هي تغاضت كمان، احزاب سياسيه ومجموعات سياسيه، ولكن المشكله المعركه اليوم مش معركه بين الأحزاب في بعضها. المعركة اليوم موجودة، هل احنا موجودين في هذه الأرض؟ هل احنا أصحاب الأرض؟ هل احنا أهل البيت؟ أو احنا مستوطنين أو جايين من الخارج في هذه البلاد؟ هاي البلاد هي بلادنا، لا أرض لنا غير هذه الأرض، هذه أرضنا، أرض أبائنا وأجدادنا. حتى نحافظ على هذا الشعار وهذا النداء الصادق، يجب علينا أن نخرج ونصوت بأكملنا، حتى اللي عيان ونايم في التخت مش قادر يقوم، لازم نحمله ونوديه يصوت في نفس اليوم في 27/10، لكي نقول للمجرمين والسفاحين والقتلة، هدمي البيوت، مصادري الأراضي، قالعي أشجار الزيتون، نحن هنا، لا أرض لنا غير هذه الأرض، نحن أصحاب الأرض.
1: كل الاحترام.
2: فلذلك الرجاء.

0: والرجاء والرجاء، كل عربي كل إنسان يخرج ويصوت بغض النظر لمن يصوت، المهم يكون عندنا نسبة التصويت عالية حتى
1: يعني
0: نصل
1: لما
0: لمية.
1: بتقول لا يعني حتى لو صوت الأحزاب الصهيونية
0: حتى لو صوت للديمقراطيين، حتى لا، المهم انه يصوت، ويصوت لأحزاب اللي هي
1: العربية
0: عربية وأحزاب اليسارية كمان. في عندك يعني بتسمع أنت كصحفي قدير، ويمكن تسمع وبتتابع المرشحين تبعين الديمقراطيين ايش بيحكوا، يعني بيحكوا اكثر من احنا يا العرب.
1: طيب أستاذ محمد حسن كنعان أمين عام الحزب القومي العربي، الحقيقة في ظاهرة كانت منفردة فقط في الحزب الشيوعي، أنه في يعني عرب وعبرانيين فلسطينيين وإسرائيليين في الحزب، وكان دائما يعني يكون شخصية إسرائيلية في الحزب، والآن في هذا الحزب عوفر كسيف في الحزب الشيوعي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة موقعه الرابع. ولكن الشيء الملفت أن الحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس أتى بشخصية صهيونية، ضابط سابق في الشرطة، لواء في الشرطة، وكان في حزب آخر أظن مع بني جانس أو مع
2: لبيد،
1: مع يائير لبيد. ف يعني كانت ملفتة بهذا الاتجاه، هذا بيدلل على يعني أهمية أن يكون هنالك حقا تحالف بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مواجهة الصهيونية والاحتلال والعنصرية. فشو بتقيم يعني هذا التوجه وهذا الحضور؟
2: أنا بتقديري إنه منصور عباس تحديدا وقيادة الحركة الإسلامية أدركوا أن هناك في مخاطر كبيرة جدا على إخراج خارج القانون كما فعلوا مع الحركة الشمالية، فهو أدرك هذه المخاوف لأن هناك كانت تحقيقات مع بعض الجمعيات التي تتبع لهم، وتم عمليا إيقاف عملها اللي هي كانت تعمل لصالح أبناء شعبنا في غزة. فهذا الأمر أضاء ضوء أحمر أمامهم. فبما أنه هذا الشخص سيغولوفيتش كان نائب وزير الشرطة في سابق الأمن القومي، وعمل بدون أدنى شك في فترته في قضية تقويض العنف والجريمة في المجتمع العربي، بحيث كان هو المسؤول كنائب وزير الأمن القومي، وأيضا للرأي العام الإسرائيلي أنه ليس كما تفكرون بأن الحركة الإسلامية هي متطرفة وهي ضد إسرائيل وضد الدولة والآخر. ها هي أخذت عضو كنيسة كان في حزب لبيد، واليوم هو رقم 2 في القائمة العربية الموحدة. طبعا أنا بتقديري أولا للتعبير عن الشراكة العربية اليهودية، والأمر الثاني أيضا لحماية وجودهن وبقائهن على الخارطة السياسية البرلمانية. هذول الأمرين عمليا حذوا بمنصور عباس أن يخطو هذه الخطوة، طبعا بموافقة كل القيادات بدون استثناء،
1: مجلس الشورى
2: والقيادات الأخرى اللي كانت عمليا في السابق، إبراهيم سرطور وحماد حمادة الدعيبس وعبد الملك دهامشي وغنايم وآخرين. باعتقادي أن هذه الخطوة هي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وإن كان هناك إنه قضية إنه صهيوني والآخرين. ولكن اليوم عمليا هو بخاطب الرأي العام الإسرائيلي بقول لنا يعني أخذت أنا صهيوني في القائمة، إذن إحنا بنآمن في أنه دولة إسرائيل دولة
1: شراكي.
2: يهودية وديمقراطية، مش يهودية وديمقراطية، لأنه هكذا كانت منذ قيامها، وكل الوقت نحن نؤمن ذلك. مش يعني عمليا هو كسر حاجز يهودية الدولة بهذه الخطوة. فهذا أمر مهم. فبالتصور هذه هي الأسباب، وهذه الخطوة دعني أقول لاقيت تأييد بل تأييد كبير من قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا في الداخل. يعني مش رايح يمنعهم هذا السبب أنه يصوتوا لهذه القائمة أو تلك، بالعكس، المهم أن نوصل أكبر عدد من النواب العرب إلى الكنيسة ومن يدعمون قضايا شعبنا. في هناك أيضا نواب يهود اللي هن لا بأس فيهن بيطرحوا قضايانا بقوة، بيطرحوا قضايانا وإن كانوا الصهاينة ولكن يؤمنون بالشراكة العربية اليهودية
1: زي الحزب الديمقراطي
2: ديمقراطيين. وكنا إحنا أيضا حاولنا أن نقيم إطار جديد.
1: أنت يعني تقصد الحزب؟
2: الحزب القومي العربي مع حلفاء مع شركاء يهود، إقامة تحالف يهودي عربي، إلا أيضا حتى يعكس قضية أهمية وضرورة الشراكة العربية اليهودي في ظل الأوضاع المحلية في إسرائيل وفي ظل الأوضاع خاصة تحديد بعد 7 أكتوبر وقضية أيضا الوضع الإقليمي والوضع العالمي، عمليا حتى نأكد أنه في إمكانية للتعايش، تعايش الشعبين في دولتين مستقلات، دولة إلى جانب دولة. فإحنا بدنا نترجم هذا التعايش على المستوى الداخلي، ولكن هذا ينعكس أيضا على المستوى القطر والمستوى الإقليمي، فهي له أهمية كبيرة جدا.
1: كل الاحترام. طيب أستاذ حسين العبرة من النقب، يعني الأستاذ محمد حسن كنعان وأنت أيضا يعني أكدت على حجم الظلم والتمييز الواقع عليكم، فالآن يعني كيف تقرأ يعني هذا الظلم الواقع العملي؟ يعني شو بيعملوا معاكم كفلسطينيين عرب في منطقة النقب، خاصة النقب كان مع الأسف يتميز خلال سنوات طويلة أنه أغلبيتهم بحرس الحدود، ما يهتموش بالسياسة إلى آخر إلى آخر، لكن الآن يعني واضح أنه في نهوض وطني قومي إسلامي في منطقة النقب يعني بشكل مميز، لكن سابقا كانوا التقليديين هم اللي بيقودوا المجتمع العربي الفلسطيني في منطقة النقب. فالآن يعني حضرتك بتتحدث عن ظلم ومس وإجحاف واقع عليكم وخصوصا في النقب.
0: التوعية السياسية والتوعية الوطنية والمحافظة على عروبتنا وعلى قوميتنا وفلسطينيتنا كليته أول ما بدأ في النقب، الحزب الشيوعي كان هو مؤسس الوطنية، محافظ على الوطنية واللغة العربية. صحيح. في النقب وعى الجماهير. صحيح. وعى الجماهير العربية في النقب أنه أنت مش بدوي، أنت عربي.
1: نعم.
0: قبل كل شيء أنت عربي فلسطيني. ظلت مستمرة لما اللي كمان وعاهم أكثر أنه عرفوا أنه ما في، يعني حتى بيكون جندي وهو في الجيش بيحارب في أبناء شعبه في غزة وهم بيجوا بيهدوا بيته وهو في الجيش.
1: تصور
0: يعني شوف لحد وين. فلذلك
1: يعني بيكون في الجيش هو كعربي يعني
0: كعربي
1: حرس الحدود
0: لأنه يعني بيقولوا له تفضل، يعني كيف أنت في الجيش وكيف أنت بتحارب في شعبك وكيف أنت هم بيقولوا لك
1: ولاء للدولة
0: طب ما أنت هاي تفضل هدوا بيتك وأنت في قلب الجيش زي أخواننا أبناء شعبنا كمان الدروز، نفس الشيء، عندهم خدمة إجبارية ولكن أي فرصة بالصح لا النظام الإسرائيلي يهدوا بيوتهم ما بيفكروا فيك عربي. لما بدهم يهدوا أو يصادروا أراضي أو يعملوا أي إشي عمل إجرامي بيفكروا فيك عربي. فالنقب اليوم اتوعى، النقب اليوم عنده الوعي أكثر ما يعني ما حد بيتصور. اليوم عندنا في النقب في دكاترة، في محامية، في مهندسين، في ممرضين، في فلذلك الشعب العربي الفلسطيني في الداخل وعي وعرف إنه شيء اسمه أرضه. وكان مرة زمان بيخاف يقول أنا فلسطيني. أنا كنت مرة زمان بوزع جريدة الاتحاد، بقرأ جريدة الاتحاد، كان لما باجي أعطيها لأي بني آدم بيخاف ليأخذ جريدة الاتحاد من الظلم من الاضطهاد، كان حكم عسكري. إحنا ذقنا الممرين في هاي الدولة وبالرغم إنه إحنا موجودين في الدولة، حاملين هوية إسرائيلية زرقاء، حاملين جنسية إسرائيلية، جواز سفر إسرائيلي، وكليته بندفع ضرائب أكثر من الكل، أكثر من حتى من أولاد عمنا الخواجات، شايف؟ بندفع، ولكن عند الأرض وقف، هاي الأرض مش إلك، مش إلك، كأنه أنا جاي من الخارج، أنا ما جيت مستوطن، أنا هاي بلادي، هاي أرضي. فدائما بنحاول وسنستمر. يعني احنا بنشوف مثلا عندك كان في النقب صعب تشوف مظاهرة ضد الإبادة الشعب الفلسطيني، اليوم نطلع الحمد لله شعبنا، بنودي تبرعات، بنعمل لأبناء شعبنا، بقدر أطلع لك أورجيك قديش بنودي، بنبعث لغزة، غزة جزء لا يتجزأ منا، شعبنا فين؟ بعدين في زواج، في أقارب، في كل شيء. الضفة الفلسطينية الصح، الضفة الفلسطينية اللي هي محتلة اليوم كمان حولوا الضرب الإبادة من غزة، اليوم بيشتغلوا على إبادة في الضفة، ومن الضفة بعد الضفة رأسا رايحين حولوها علينا،
1: رايحين علينا. سبقوا يعني بكفر قاسم وبسنة 2000 معركة أكتوبر،
0: في كفر قاسم عملوها مشان يشردوا الناس زي اللي عملوه في 48. ولكن نحن نقول لهم ولا يمكن نسمح إعادة 48 علينا، سنبقى في هذه الأرض حتى لو قتلت العشرات منا.
1: كل الاحترام. طيب أستاذ محمد حسن كنعان، الحقيقة يعني الآن هذه المعركة المقبلة اللي أنت اعتبرتها مصيرية وإلى آخره، الآن اتخذت قرارات لجنة الانتخابات المركزية اللي هي مكونة من ممثلي الأحزاب السياسية القائمة الآن في البرلمان في الكنيسة اللي هم 10، يعني 8 أحزاب صهيونية على الأغلب، والجبهة والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة أحزاب عربية، كل منهم لديه 5 مقاعد. طيب الآن يعني ألغوا وشطبوا عملية المشاركة في الانتخابات من قبل القائمتين، وإن كان القائمة المشتركة شطبوا 2، سامي أبو شحادة وعفر كسيف، وفي القائمة الموحدة شطبوها كلها، على الرغم من وجود 2 يهود في القائمة المشتركة، عفر كسيف يعني يقول هذا مش صهيوني ومعادي للصهيونية، والآخر في القائمة الموحدة صهيوني وضابط شرطة وإلى آخره. يعني الأمور واصلة عندهم إلى الحد أنهم لا يجدوا يعني بين قوسين أي مظهر من المظاهر الديمقراطية التعددية، يريدون إلغائها، بس هم يريدون صهيونيين متعصبين إلى آخره، مع أنه هم في البرلمان يعني بوصلوا إلى 95 مقعد مقارنة مع 10 من الفلسطينيين و15 يعني من الـ يعني إذا جابوا القائمة المشتركة الديمقراطيين 10 أو إلى آخره. فلذلك يعني الوضع كتير صعب بهذا الاتجاه.
2: بدون أدنى شك أنا أريد أن أذكر أستاذ حمادة والمستمعين أنه السيناريو اليوم كما كان في 92 أبان حكومة رابين، تم تشكيل حكومة ومنع تشكيل حكومة يمين برئاسة شمير بدعم من النواب العرب.
1: نعم.
2: أنا ذاك 5،
1: صحيح،
2: 3 الجبهة الديمقراطية و2 الحزب الديمقراطي العربي. اليوم عمليا بيبي نتنياهو وحكومته عمليا لا هم من ديمقراطية ولا هم من وثيقة الاستقلال ولا هم من أي شيء، هم من الكرسي. وبيبي نتنياهو تحديدا يدرك تماما أن من سيفقده رئاسة الحكومة ومنعه من تشكيل حكومة برئاسته هم القائمتين العربيات. فأراد التخلص من القائمتين، ولكن بتقدير الشخصي القائمتين سيعود من قبل محكمة العدل العليا، لأنه فيش أي مبرر لإلغاء قائمة،
1: يعني ما في مستمسكات عملية تورطهم بالإرهاب،
2: لأنه المستشارة القضائية للحكومة كانت ضد شطب القوائم، ورئيس لجنة الانتخابات اللي هو قاضي محكمة متقاعد كان أيضا ضد شطب القوائم. مظبوط، كانت المستشارة القضائية والرئيس والقاضي كانوا مع

0: شطب اسم سامي أبو شحادي، ولكن ما كانوش مع شطب اسم عوفر كثيف، لأن عوفر كثيف عملين هو كان ناشط وأزعجهن نشاطه في الضفة الفلسطينية، وأزعجهن نشاطه ضد الاحتلال، أزعجهن نشاطه في مواجهة الجيش مساندة للمستضعفين من أبناء شعبنا اللي كانوا بدهم يلقطوا محاصيل الزيتون وإلى آخره. هذا الأمر عمليا كان الهدف منه إنه لجنة الانتخابات تخيل حوالي 28 صوت كان مع شطب النواب عوفر كثيف وسامي أبو شحادي، ما عدا مندوبية المشترك والموحدة كانوا
1: خمسة خمسة
0: كانوا ضد. الهدف المركزي هو إنه بيبي نتنياهو بده يتمسك في الحكم. كيف يتمسك بالحكم؟ إذا تخلصت من العرب، إذا تخلصت من النواب العرب.
1: يعني هو بيقدرش يتخلص من الديمقراطيين، من الحزب الديمقراطيين مثلا، ولكن بيقدر يتخلص من العرب.
0: لا، لأنه الديمقراطيين هن حزب عمل وميرت، وحزب العمل هو من أقام دولة إسرائيل أصلا. فما بيقدر. ولكن هون أنا بتقديري محكمة العدل العليا إذا هناك بقي عدل في هذه الدولة أو بقي شيء من الديمقراطية عمليا ستعيد القائمتين وستلغي قرار لجنة الانتخابات المركزية.
1: ولكن طالما يعني حكيت في هذا الموضوع أستاذ محمد حسن كنعان، أنت تعرف بأنه قام بين قوسين بثورة ضد القضاء وتحت عنوان تحسين القضاء، وبالتالي غير العديد من أعضاء المحكمة العليا.
0: إحنا ليش كانت المعاناة؟ إنه محكمة العدل العليا معظم تركيبتها هي قضاة يمينيين يتبعون إلى اليمين الإسرائيلي، اليمين المتطرف أحيانا. فهذا الأمر عمليا أضعف توجهنا إلى محكمة العدل العليا في قضايا عديدة، قضايا سياسية، ممارسات قمعية، قضية مصادرة أراضي، كل هذه القضايا عمليا على الغالب كانت المحكمة تقول إحنا بنتدخلش في القضايا السياسية، وهذا لم يكن في السابق في زمن محاكم سابقة. ففي طبعا إن هدف أولا كمان في هذا المجال إنه نكون أيضا شركاء في تعيين القضاء، مع إنه عندنا اليوم في إنسان عربي الأستاذ محمد نعامني هو عضو في لجنة تعيين القضاء، ولكن واحد من تسعة. فأيضا في أهمية للمشاركة أولا لإيصال أكبر عدد من النواب، وأيضا المشاركة في التأثير في صنع القرار، إن كان ذلك من الداخل وإن كان ذلك من الخارج. أريد أن أذكرك أستاذ حمادة، وأنت ذاكرتك قوية جدا، في عندما كان شمير وكان يستطيع أن يشكل حكومة مع كهانة، ما شكلش حكومة مع كهانة لأنه كهانة كان فاشي متطرف، عمل حكومة وحدة وطنية مع شمعون بيرس. وكان يستطيع أن يشكل حكومة لحاله. بينما بيبي اليوم شكل حكومة مع الكهانيين ومع الفاشيين زي سموتريش وأمثاله. فهذا هذا هذا الخلاف. فإحنا لهذا السبب أنا قلت وأؤكد عليه، هذه انتخابات أيضا انتخابات مصيرية ومفصلية بالنسبة لنا، وأيضا طلع على العلاقات الإسرائيلية مع العالم العربي، مع الدول اللي كان لها علاقات. يعني أنا أريد إذا تسمح لي
1: أرجوك
0: بكلمة، أنا بدي أحيي جلالة الملك عبد الله الثاني على كلمته في الأمم المتحدة وعلى وقفته إلى جانب قضية فلسطين. دافع عليها بكل قوة،
1: صحيح،
0: مش أقل من أي فلسطيني في العالم وقفة رجل.
1: طيب.
0: فإحنا بنقول له كل الاحترام والتقدير، وإحنا نحني رؤوسنا إجلالا وإكبارا لمثل هؤلاء القادة العرب.
1: طيب أستاذ حسين العبرة الناشط السياسي من النقب، الآن يعني فيما يتعلق ب الحضور العربي الفلسطيني في منطقة النقب، يعني الآن ما في إلا مدينة طراهط، الآن من كبريات المدن العربية.

0: يعني زي الناصرة، زي كفر قاسم، زي أم الفحم إلى آخره. فلذلك يعني هذا الوجود العربي الفلسطيني في منطقة النقب عليه إشارة استفهام كبيرة، يريدون التخلص يعني من الوجود العربي الفلسطيني في منطقة النقب من خلال زج كل الفلسطينيين في مدينة الرهب، والتخلص يعني من القرى ومن المناطق يعني ما يسمى بالقرى غير المعترف فيها.
1: النقب قبل 48 كان عدد سكانه 150 ألف عربي في النقب أو بما يسمى البدو. طردوهم، هجروهم من أراضيهم، هجروا 140 ألف وظل 10,000.
0: نعم.
1: 10,000 اليوم نحمد الله ونشكره
0: 350
1: ألف عربي
0: ما شاء الله
1: في النقب،
0: في إنتاج غزير.
1: إن شاء الله من زايد لزايد. بعدين في النقب يعني لما بتفكر في قرى بما يسمى مسلوبة الاعتراف، لأنه
0: نعم.
1: هاي القرى قبل موجود قبل وجود إسرائيل بالمرة.
0: نعم.
1: ولما كان قبل وجود إسرائيل يعني كان عندنا الملكية العربية في أراضي النقب 98% و2% لغير عرب. اليوم العكس، العرب عندهم 2% ومش حقلانين عليهم. يعني من 15 مليون دولم عندنا 800 ألف، ولكن حتى مش قادرين يعني بنطالب وبنناضل وبنيك انه نظن على الاقل على هذول المحافظين عليهم. بعدين النقب في يعني احنا اليوم 30% 30 زايد شوي يعني اقل من يعني 31 شوي اقل من 31% من سكان النقب من المسمية لحد من رشراش. اذا احنا 30% يحق لنا 30% من الأرض، يحق لنا 30% من القرى والمدن، ولكن إيش بدهم يعملوا فينا؟ أول إشي يعملوا لنا 7 قرى وشوي شو معنا ضلاتنا وكفاحنا، وبالخص لجنة التوجيه للجماهير العربية في النقب ناضلت وما زالت تناضل لحتى هذا اليوم، وتوعية الجماهير ومحافظة على جماهير وعلى لغتنا وقوميتنا
0: برئاسة المحامي والنائب السابق طلب الصالح.
1: طلب كان قبل سعيد الخرومي، بعدين
0: الله يرحمه
1: ايش، بعدين طلب الصانع مرش منسق لجنة التوجيه. لما اليوم احنا بنيجي بنقول لهم يا عمي تعالوا اعطونا انه الثلث بحق لنا، في 600 قرية ومدينة ومستعمرة في النقب لليهود.
0: 600
1: وإشي حتى. طب بحق لنا 200. احنا ما بنقول 200، احنا بنقول اعطونا 50 قرية ومدينة لعرب النقب في النقب. بالرغم انه انا بحبش حتى انا بحبش استعمل عرب النقب ولا جليل، لان كلنا الشعب واحد طبعاً. والقضايا الموجودة والظلم الموجود في النقب موجود في الجليل والمثلث وكلنا، ولكن الوضع فرض علينا يعني نستعمل كلمة عرب النقب. احنا بنقول اعطونا هيك، اعطونا مش 200، اعطونا 50 قرية، في عندنا 40 قرية اللي قبلكم موجودة، ليش مش راضين تعترفوا فيهن؟ اعترفوا بعدين في كمان 3 قرى وخلص اعترفوا فيها. بعدين في عندنا قرية اسمها أم الحيران، هاي قرية في الجنوب مخطط لها عرب النقب، من النقب يعني، وفي جنبها مستعمرة جابوهم من غزة من سيناء نقلوهم يعني أيام هذه. لما بتدخل القرية هذه وبتدخل هاي القرية، هاي جنة عدن وهاي مش جنة عدن، نار جهنم. شوف قديش الفرق بين هذا. طب ليش؟ طب هو بيدفع ضرائب، مواطن في هاي الدولة، حامل هوية إسرائيلية، حامل جواز سفر إسرائيلي، طب ليش انت ما ليش لهالدرجة يعني؟ بعدين يعني ندفع كل إشي، طب ليه ما تعطونا؟ ليه ما بحقنا ما بتسوي لنا معروفية؟ احنا موجودين في هاي الدولة، انتوا بتقولوا دولة ديمقراطية يهودية ديمقراطية، لأنه ما بيصير ولا يمكن. بختلف أنا مع التعبير

0: انه كلمه دوله يهوديه ديمقراطيه ما بتصير. الديمقراطيه معناته ديمقراطيه للكل.
1: طبعا.
0: اما اذا انت بتيجي تقول دوله يهوديه ديمقراطيه ما بصير ولا يمكن، انت بتكون عنصري. فاذا يحق للعربي في النقب أن يعيش، أن يبني، أن يتعلم، أن يثقف، أن يحافظ على أرضه، أن يزرع، يزرع قمح. هل في التوراة في شيء اسمه أرض إسرائيل؟ فإذا لا يوجد شيء اسمه أرض إسرائيل. اليوم في دولة إسرائيل يا عمي، ما في. لو القيادات المضبوطين في هاي الدولة كان لازم يفكروا مليون مرة كيف يكونوا جزء من الشرق الأوسط، كيف يكونوا مراقب دولة مراقبة أو عضوة في الجامعة العربية، لأنهم موجودين في الشرق الأوسط والأكثر، يعني هم نقطة مية في قلب بحر في الشرق الأوسط. فإذا هيك بيكون أفضل لهم. في عندك مثلا عفر كسيف، دوف حنين قبله، تامر جوجانسكي، كانوا مناضلين يعني أكثر منا إحنا يا العرب، أكثر من عفر كسيف. اليوم كيف بدهم يطلعوه؟ ليش بدهم يطلعوه؟ طب هو كمان يهودي بس مش صهيوني، يهودي يساري
1: وسبق تعرض للأذى وللضرب
0: ودائما هو ساكن في ديران يعني في رخوبت. كم من مرة تعرض لاعتداء هناك؟ لأنه إنسان يحب العدل والصدق، يحب
1: الشراكة.
0: بيقول إنه أنا بدون العربي ما بقدر أعيش، والعربي بدوني ما بقدر أعيش. أنا إذا بظني أعمل هاي الأعمال الإجرامية ضد العرب، هاي بتعاود تضيعنا إحنا، بتضيع دولة إسرائيل. مثل ما كان في دول أيام الحرب العالمية الثانية، توجهوا لعدة دول، يعني كان مع يمنعوه، بديش أذكر أسامي أو أقارن، أنه تعال نعمل اتفاقيات عدم الاعتداء، ورفضوا. أحد الدول كان اللي سبب حرب العالمية الثانية رفضت. لما رفضت راحت بالمرة، وإسرائيل بالظل ترفض السلام، ترفض وبترفض. لما أجا واحد اسمه بيبي نتنياهو وشموتريس وبن غفير، هذولا رايحين يجيبوا إبادة إسرائيل، وبيبي نتنياهو صح إنه سياسي محنك. وأنا بقول لك كمان، وبقول لك صديقي، إنه محتمل يركب حكومة وطنية حتى ما يروح للسجن، حتى ما يجيبوا قرار لجنة تحقيق على 7 أكتوبر. وعشان هيك بيعمل كل مجهوده، وراح يعمل مع الثاني المنافس له حكومة وطنية. نعم. وذكر ايش بقول لك،
1: على اي حال يعني هو المسألة ليس فرق جوهري بين نتنياهو وأزينكوت ويائير لبيد الثالث، يعني الثلاثة اللي هم مرشحين لرئاسة الحكومة، ما في قضايا جوهرية خلافية بيناتهم، يعني قضايا إجرائية وتنافسية. طيب أستاذ محمد حسن كنعان، يعني الآن مرة أخرى يعني أنتم مقبلون على الانتخابات الكنيست، وأنت بتوجه نداء ويعني في الداخل وعبر حزبك والمواقع المختلفة نحو عملية التصويت، لأنه هذه يعني زي ما سميتها مسألة مصيرية ومسألة تتعلق بالبقاء والوجود لكم في في في مناطق 48. طيب الآن في ظل هاي المعطيات الصعبة والقاسية اللي بتعيشوها، وفي قائمتين، وأنت تدعو للقائمتين على الرغم من أنك يعني لست شريكا في هذه القائمة أو تلك، هذا الحقيقة بيعكس يعني حالة من الرقي الوطني والتفاني يعني من أجل المصلحة الوطنية رقم واحد. الآن بدي أسألك سؤال جوهري يعني بطرح نفسه طوال السنوات وسيبقى، لماذا حالة الاختراق الفلسطينية للمجتمع الإسرائيلي ما زالت محدودة؟
2: خاطبنا المجتمع الإسرائيلي بعقلية عربية، بعقلية عربية، مش بعقلية شراكة، مش بعقلية أخذ وعطاء، مش بعقلية إقناع، مش بعقلية إنه أنا أريدك وأنا بدي إياك أنت كمان تريدني. أنا بدي أتعايش معك بس أنا بدي إياك
1: يعني أنا مش بدي إياك

0: زي ما بدي او
1: لا
0: انت بدك اياه، بدك اياني زي ما بدك، كلانا بده يتعامل مع الاخر زي ما هو.
1: زي ما هو بالضبط.
0: نعم.
1: انا ما بدي اياك تصير فلسطيني وانا ما بدي اصير يهودي.
0: نعم.
1: ولكن بدي اياك نعيش مع بعض. من شان هيك احنا قضيه الشراكه العربيه اليهوديه هي تنعكس على امكانيه انه بنقول للعالم انه مش صحيح اكاذيب بيبي نتنياهو واليمين الفاشي. نعم ممكن تكون دولتين، دوله فلسطينيه بحدود الرابع من حزيران وعاصمه القدس الشرقيه، وممكن ان تكون دوله اسرائيل بحدودها، وممكن الدولتين يتعايشوا مع بعض.
0: نعم.
1: وممكن ان تكون اسرائيل جزء من الشرق الاوسط، من شرق اوسط جديد، الا تصنع إسرائيل والفلسطينيين، مش إسرائيل لحالها والعالم العربي، الأردن ومصر وغيرها من الدول العربية. فاليوم عمليا، وأنت رجعتني لقضية منصور، فمنصور عمليا خاطب المجتمع الإسرائيلي بعقليته. بعقليته بإيش بده، بإيش بده، مش بإيش بده منصور.
0: نعم.
1: بإيش بده المجتمع الإسرائيلي. إنه مش كيف تحكوا أنتوا، هم مش صحيح. الحركة الإسلامية مش متطرفة، مش بدها تبيد إسرائيل. هي أخذت، أنا أخذت يهودي وأخذت يهودي صهيوني معي في القائمة،
0: ورجل أمن،
1: رجل أمن ضابط طبعا، كان كان رئيس وحدة 433 وحدة التحقيق بالفساد وكذا كذا. ولكن اليوم كمان بدي أقول إنه بيبي نتنياهو وحكومته خايفين أن يكونوا العرب شركاء في اتخاذ قرار بإقامة لجنة تحقيق رسمية للكشف عن مدى فشل حكومة بيبي نتنياهو في الأربع سنوات. يعني إحنا اليوم ليش أنا قلت إنه في هناك أهمية لقضية تصويتنا، اللي إحنا عانيناه في هاي المرحلة في الأربع سنوات، عم نكمل أفواه يكفي. كاتب أو صحفي أو إعلامي فلسطيني من 48 ما كانش السرج يكتب، ما كانش يكتب اللي قنعان فيه واللي بدياته. كان يكتب ومقنع الاعتبار منشان ما يوقفوش، منشان ما يحبسوش. كم عشرات توقفوا إداريا أشهر عديدة بسبب مقال هنا ومقال هنا.
0: وأبرز
1: إغبارية
0: وأبرز ذلك أيضا القائد الفلسطيني محمد بركة تم اعتقاله، والمغنية بنت الناصرة
1: دلالة أبو أمني وانجبرت تغادر البلاد بسبب المضايقات عليها. لا أنا أتحدث يعني عمليا اليوم سامة بشحادي.
0: نعم.
1: على إيش عاملين شط ابن القائمة؟ على مقال انتشر في 8 أكتوبر في ظل حكومة يعني تفهم ما معنى حرية الرأي وحرية التعبير، عاملين هذا الأمر بكونش.
0: طبعا.
1: إحنا اليوم نعاني أكثر أقلية في العالم، في هناك دول أوروبية في أقليات كثيرة، ولكن إحنا أكثر الأقليات اللي بنعاني في العالم كأقلية عربية فلسطينية. إحنا اليوم 23.5% من طلاب المدارس في إسرائيل، إحنا 21% من عدد السكان، وإحنا اليوم عمليا اليوم إحنا فيها حوالي 1,200,000 ناخب عربي. احنا عندنا 1,200,000 ناخب عربي، لو طلع اليوم صوت 800,000 ناخب عربي عندنا 22 مقعد برلماني. وعمليا هذا سيؤكد انه لا يمكن تشكيل حكومه بدون ان يكون شراكه عربيه، ان تكون قائمه عربيه بغض النظر او ربما القائمتين، ولكن القائمتين متفقات على أن نمنع إقامة حكومة يمين، أن نكون سد مانع أمام تشكيل حكومة يمين، القائم المشترك أو القائم الموحدي. عمليا في هناك متفق وهذا الأمر واضح جدا أنه من نمنع تشكيل حكومة يمين، عمليا من نكون جسم مانع لتشكيل حكومة يمين. وأيضا يعني أنا بدي أحييهن على توقيع فائض الأصوات، برضو هناك في أهمية، ولكن أنا من على هذا المنبر المحترم جدا أنا بدعو القائمتين إلى التوقف عن المناكفات، أن نجند كل جهودنا من أجل تجنيد الناخبين لصناديق الاقتراع، أن نجند نقنع شعبنا بفاشية هذه الحكومة وبأهمية تغييرها. هذا الأهم، لأنه هاي مصلحة وطنية.
0: صحيح.
1: تحتم على كل عربي فلسطيني في الداخل. وبعتقد

0: باعتقادي شعبنا عينيه وذنيه نح المواطنين العرب في الداخل.
1: طب هدول يعني هلا لما بتقول مليون و200 الف ناخب، يعني الحقيقه شو الاسباب التي تحول دون الوصول هؤلاء لصناديق الاقتراع؟ مع العلم عندكم في الانتخابات المجالس البلديه تتجاوز 90%.
0: صحيح.
1: في الانتخابات.
0: صحيح. 95 احيانا. نعم. الانتخابات البرلمانية لا تقل أهمية من الانتخابات المحلية، لأنه من خلال البرلمان تستطيع المجالس المحلية العربية أن تعمل، أن تجند أموال، أن تجند ميزانيات من أجل العمل على المستوى المحلي.
1: منصور عباس انتزع يعني مكاسب بالميزانيات في حكومة شو اسمه هذا نفتالي بنت.
0: نعم. وزي ما عمل توفيق زياد وعبد الوهاب دراوشي. صحيح. في حكومة رابين.
1: صحيح.
0: كمان في حكومة رابين أجبر أنه يسكر الحنفية على المستوطنات وحولها للمجتمع العربي. نعم. وهذا كانت المجتمع الوسط العربي كان ورشة عمل في هذه الفترة.
1: صحيح.
0: فنحن نريد أن نعود إلى تلك الفترة من خلال صوتنا.
1: نعم.
0: إحنا باستطاعتنا بصوتنا أن نغير هذه الحكومة، وأن أيضا يعني نجيب لشعبنا الرفاهية والاستقرار والأمن والأمان أهم شيء.
1: نعم.
0: الأمن والأمان.
1: نعم.
0: اليوم المواطن العربي الفلسطيني بيصير في بلده مش آمن، ما لا في أمن ولا في أمان. لأنه يخشى من الرصاصة القادمة.
1: نعم.
0: يخشى من القتيل القادم
1: المجهولة.
0: المجهولة يعني. نعم. أنا أتحدث يعني عن أنا لما بقول لحد الآن 192 قتيل في المجتمع العربي
1: من أول السنة.
0: من أول السنة. أنا أتحدث أنا 4 سنوات بحكومة بيبي نتنياهو عن ألف ومئة قتيل. عن 1100. هذا مش رقم بسيط.
1: طبعا
0: هذول الشباب دفعوا ثمن حياتهم بسبب إهمال الحكومة.
1: طبعا.
0: ليش الشباب تنحدر؟ ليه بتروح للخاوة؟ ليه بتروح للمخدرات؟ ليش بتروح لهذه الأعمال؟ لأنه في بطالة. في بطالة. فيش عمل. فيش عمل. فيش أمن. فيش أمان. فمنشان هيك عمليا صار الدولة على الهوامش. احنا بدنا عمليا نحمي مجتمعنا، نحمي شبابنا، نحمي شاباتنا، ونأمن لهم حياة آمنة مستقرة، حياة اللي يطلعوا نحو المستقبل، مش نتطلع لورا، نتقدم لقدام.
1: نعم. طيب أستاذ حسين العبرة، يعني باقي دقائق يعني نختم فيها هذا اللقاء يعني الخير بوجودكم. ماذا تقول يعني من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نحو شعبك في كل مناطق 48، من الكرمل الجليل المثلث للنقب لمدن الساحل المختلطة، الساحل الفلسطيني المختلطة؟
2: أنا قبل كل شيء بشكر
1: العفو
2: الإذاعة الأردنية، وبشكر الأخ والصديق المخلص
1: العفو
2: الصحفي اللي بيعطي المنابر الإعلامية كمان لنا في الداخل.
1: كل الاحترام.
2: الله لا يعدي كل واجب. وبشكر الشعب الأردني بأكمله. وبشكر الملك مثل ما قال الأخ أبو حسن على موقفه في هيئة الأمم. قبل كم من يوم كان عنده خطاب، أحد الخطباء وأحد الأساسيين، أحد الخطابات اللي عبرت عنا وعن شعبنا وعن مواقفنا وعن طلبياتنا.
1: نعم.
2: وحقوقنا في هذه المنطقة.
1: صحيح. كل الاحترام.
2: جدا جدا أشكر، وكمان مرة أشكر المملكة الأردنية الهاشمية.
1: الحقيقة في المناسبة ما سألتك أستاذ محمد حسن كنعان، أنت حزب سياسي بتحصل على مقاعد من المكرمة الملكية وكل الأحزاب السياسية، يعني الأردن الآن بيقدم لكم 3 خدمات: تأدية فريضة الحج، تأدية مناسك العمرة، ومنح مثل الأردنيين في الجامعات الأردنية لكل الأحزاب السياسية بصرف النظر عن موقفها شيوعيين أو إسلاميين أو
0: الآخر.
1: ماذا تقول يعني كيف انعكاسات ذلك على وضعكم؟
0: أولا طبعا إحنا التحية، كل التحية إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وأنا أريد أن أستذكر المغفور له جلالة الملك حسين عليه رحمة الله، وأن أتمنى

0: الحياة الطويلة لجلالة الملك عبد الله،
1: إن شاء
0: الذي
1: الله.
0: استمر
1: نعم.
0: بنهج فتح أبواب الجامعات الأردنية على مصراعيها أمام طلاب 48، وهذا لم يكن في الماضي، وأتاح لهم تعلم في كل المجالات.
1: صحيح.
0: والأمر الثاني إعطاء المكرمات الملكية من خلال الأحزاب السياسية لتوزيعها على أبناء 48، لكي يتمكنوا من الوصول إلى ما يرغبون من دراسته في المملكة الأردنية الهاشمية. وهذا ليس مفهوم ضمنا، هي الدولة العربية الوحيدة. وأنا على هذا الموقف، أنا يعني تستحق الأردن ملكا حكومة شعبا كل الاحترام كل التقدير. نحن يعني نجل ونقدر ونحني رؤوسنا إجلالا وإكبارا إلى المملكة الأردنية الهاشمية على هذا الموقف النبيل، هذا الموقف الإنساني الأخلاقي اتجاه الأقلية العربية في الداخل الفلسطيني. عمليا الأردن هي الدولة الوحيدة التي لم تتجاهل سكان 48. احنا عايشين في ظل حكومة الاحتلال اللي عاملين، احنا جزء من الشعب الفلسطيني وعايشين في دولة تحتل أراضي شعبنا. فالأردن كانت دائما السند والعون والداعم القوي لأبناء شعبنا. فالأردن تستحق كل الاحترام، المملكة الأردنية الهاشمية تستحق كل الاحترام، جلالة الملك عبد الله الثاني يستحق كل الاحترام والتقدير. ونتمنى على الأردن وعلى جلالة الملك أن يزيد من هذه المكرمات، لأنه بذلك يدعم الجهود الأكاديمية والتربوية لأبناء شعبنا لكي يتمكنوا من مناهضة سياسة حكومة إسرائيل بالعلم والمعرفة.
1: نعم، كل الاحترام.
0: أنا يعني أريد أن أشكر إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وأخونا حماد الفرعني، إلا لم يبخلوا بجهد من إعطاء منصة إعلامية لأبناء 48.
1: أتمنى الحقيقة في لقاء مقبل تكونوا حققتوا إنجازات عملية ملموسة في هذه الانتخابات، كما تفضلت أستاذ محمد حسن كنعان الأمين العام رئيس الحزب القومي العربي، والأستاذ حسين العبرة الناشط السياسي من منطقة النقب. لكم كل الاحترام، لكم كل التقدير، وإن شاء الله نتواصل. والأردن يعني من رأس الدولة جلالة الملك للحكومة لكل شعبنا لأحزابه نوابه مؤسساته، لا يمكن إلا أن يكونوا في الخندق الداعم والمساند لشعبكم سواء في مناطق 48 أو مناطق 67. كل الاحترام. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلة.

0: يخيل لراء الصور التي أخذتها في تلك الجبال في بحر 7 أيام أنها تمثل مضرب خيام واحدا صور من جهات مختلفة، وهكذا لم يكن هناك شيء يشغل العقل ويقطع خيط التفكير. فيا لها من صحراء خلابة ساحرة تستهوي العقول بما فيها من وحشة وعزلة. تكون قد سرت عامة يومك على أقدام مقروحة، حتى السير أهون عليك من ركوب الإبل. تلازم القافلة وأنت ساجل عينين، تجرر قدميك على وضع خط الإبل، وقد جف ريقك وتشقق حلقك ولا أثر لبئر ترتوي. يسير رفقاؤك في هدوء وسكون، وقد خفت أصواتهم وانعدمت فيهم رغبة التغني. قلص وجوههم الجهد وحالت إلى لون الدم عيونهم، تبعث نظرة شاردة حائرة ملؤها اليأس. إننا في الصحراء لا نتحدث كثيرا، فالصحراء تعلم السكوت، وإذا أحدق بنا الخطر تحاشينا النظر إلى بعضنا البعض وتوقفنا عن الحديث. وماذا يجدي الكلام؟
1: هو في الصحراء يكابد الجهد والعناء، يجف ريقه ويجر قدميه جرا، ومع ذلك هو صامت ساكن، فالصمت زين. إنه أحمد محمد حسنين باشا، الرحالة المميز عن غيره بطول الصبر والتبصر.
0: دخلت الجغبوب وكأني عائد إلى وطني، فقد كانت في رحلتي الأولى منذ 2 سنين قريبة من غايتي، غير أنها الآن النقطة التي تبدأ منها رحلة الثانية، وهي بداية رحلة الطويلة النائية التي تنتظرنا. وأحسست عند دخولها برد فعل يعتري كل من انتهى من سير طويل، وكان شعوري خليطا من التشوق والتأثر، لأن الانتهاء من رحلة واستئناف السفر إلى أخرى ظرفان متباينان يهيج كل منهما في النفس عواطف متباينة.

0: مدينة الجغبوب عامرة بالدين والعلم، وجمالها وهدوءها جعلا رحالتنا يأنس إليها، ولم يعد يشغله استئناف السفر، إلا أنه كان مهتماً باستحضار الإبل التي توصله وقومه إلى جالو.
1: وهكذا قضى أيامه في التأمل والتبصر وإعداد ما يلزم للرحلة. وقد قال:
2: للصحراء في العقل والروح تأثير يغاير تأثير حياة المدن الصاخبة. وكنت بعد أن أصلي العشاء أخلص إلى النجوم فأناجيها، وأطلق خيالي في سماء الليل الساكن، ثم أنقلب إلى فراشي فأهنأ بنوم لا يذوقه ساكن المدن.
0: طالت على الرحالة إقامته في الجغبوب، ولكن عيشته الهادئة وتمتعه بلطف البدو وبشاشتهم لم ينسيانه التفكير في أمر الإبل، فبعث الرسل إلى جميع النواحي المجاورة.
1: وجاءه الرد، وتمكن الرحالة من استئجار إبل قافلة من قبيلة زوي، فأدار وجهه إلى الغرب قاصداً جالو في 22 من فبراير، والواقع على مسافة 350 كيلومتراً تقريباً إلى الغرب، بعد أن أقام في الجغبوب 34 يوماً كاملاً. وقد قال:
2: تركت الجغبوب في يوم من خير الأيام التي جرت عادة البدو أن يتفاءلوا بها. كان ذلك يوما عاصفا تسف فيه الريح الرمال،

0: والعرب يقولون إن القافلة التي تبدأ رحلة في عاصفة يكون نصيبها التوفيق وتصيب حظا طيبا.
1: عواصف الرمال بل زوابعها رافقت رحالتنا في طريقه إلى جالو، وكانت ثورة الرمل تزيد شيئا فشيئا كلما ازدادت الريح قوة، والحصى يتطاير ويتناثر فيصيب الأجسام ويلطم الوجوه. وقد قال أحمد حسنين:
0: خير لمن تدهمه

أعظم وبلاء كبير. وهكذا إذا كان في السير عذاب وأهوال، ففي الوقوف الموت الزؤام. والبدوي يعرف خصائص هذه العواصف فيحيط بها علما كل غريب عن الصحراء، ولكن معرفته تلك وكل قواعده اختلت في رحلتنا إلى جالو. فقد ثارت العواصف والقمر مشرق، ثارت والليل بهيم، وأصابتنا زوابع بدأت قبل الفجر وأخرى ظلت إلى ما بعد الغروب بزمن طويل، ودهمتنا عواصف بين العصر والمغرب حتى ما أحسسنا لضوء النهار بين هذين فارقا. هذا حال الصحراء في شدتها وقسوتها، في غضبها وثورتها، على أنها لا تلبث أن تكشف لنا عن وجهها الجميل وتطلع علينا بصحيفة جديدة من صحف سحرها. وقد تسكن الريح فجأة كأنها أمرت فامتثلت، ويشرق القمر وتأخذ الصحراء شكلا جديدا تحت ضوئه الساحر الباهت الذي يغير نواحيها.

0: تجتاز القافلة بئر أبي سلامة، وهكذا اخترقوا ناحية فيها بقايا غابة متحجرة وهي بعد الجغبوب بسفر يوم، ثم وصلوا بئر عزيلة، وبعد ذلك بيومين أشرفوا على ظاهر واحة جالو.
1: وجالو من أهم واحات برقة، وهي على مسافة 600 كيلومتر من الكفرة الواقعة في الجنوب، وهي الواحة التي تخرج أكبر كمية من البلح في جميع تلك الجهات، وقد قال عنها هيرودوت إنها الأشهر ببلحها.
0: وهذه المدينة هي مركز قبيلة المجابرة البدوية، وهم شيوخ تجار صحراء ليبيا كما ذكر الرحالة، وفيها بعض رجال قبائل زوي.
2: أعجب ما في الصحراء سرعة انتقال الأخبار من بلد إلى آخر، مع ما هنالك من بعد الشقة بين تلك البلاد. فبين جالو والكفرة زهاء 15 يوما مثلا، ومع أن القوافل تسير بسرعة غير كبيرة. وأحسب أن التعليل الصحيح لهذا هو أن كل شيء في الصحراء نسبي، فالأخبار تسير مع خطو الجمال، وكذلك كل ما عداها.

0: مآدب حافلة وعامرة كثيرة أقيمت للرحالة الضيف وأظهرت كرم البدو، وقد اهتم أثناء إقامته في جالو بعمل بعض الملاحظات العلمية، فرصد الشمس والنجوم لمعرفة خطوط الطول والعرض، وواصل ملاحظة الترمومتر والبارومتر أي ميزاني الحرارة والضغط الجوي.
1: تأهب للسير يوم الخميس في 15 مارس، وبعد أن تم حزم كل شيء جاءه حاكم المدينة وأشرافها وإخوانها ليقوموا بتوديع الرحالة وصحبه. وقال أحمد حسنان:
2: وبعد أن حملنا الجمال بدأت حملة الموادعة التي اعتادها العرب، فوقفت مع رجالي على شكل نصف دائرة وواجهنا شيوخ جالو وإخوانها وقد وقفوا على شكل نصف دائرة أخرى، ورفعنا لله خاشعين مبتهلين أن يبارك الله رحلتنا وأن يسدد خطانا ويرجعنا سالمين إلى الأوطان، وقرأنا الفاتحة وبدأنا السير بين صراخ الرجال وزغردة النسوة.

0: مستمعين الأكارم، إلى الغد بإذن الله، حيث نلتقي معكم من جديد في صحراء ليبيا وفي رحلة من أكثر الرحلات العربية الهامة.
1: فإلى اللقاء في برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم